0: سوق مقامرات مالي، لأنه في النهاية حينما أنت بتشتري سهم أو كذا، ما بتشتري السهم، تشتري احتمال ارتفاعي.
1: نعم.
0: فإذا ما يفرق عن أنك ترمي الدايس وتقول والله احتمال أنه أنا
1: حرب. نعم.
0: فبالتالي هنا أرجع تاني أنه المعاملات المعاصرة يجب أن تفهم أهدافها، فإذا كانت هي للمقامرات، لهذا السبب وجدنا المجامع الفقهية لم تجز، نسميه نحن المشتقات المالية، الديريفاتيفز. المشتقات المالية هي وحدات مالية لكن لا تمثل أصل المال. يعني مثلا نتكلم خيار شراء سهم، ما بتشتري سهم، تشتري إمكانية شرائه إذا السعر وصل للشيء اللي أنت تبغاه. فبالتالي هذه المجامع الفقهية لأنه هي وسيلة للمقامرات، فبالتالي نفهم هذه المعاملة إيش الهدف منها. فإذا كانت منافعة للشرع لا نجيزها، لكن هي زيها زي أي سهم تاني بينباع في الأسواق المالية.
1: جميل. سنقف لفاصل قصير دكتور عبد الرحيم كما يشير مخرج البرنامج، ومن ثم إن شاء الله نعود نستكمل ما تبقى من محاور في هذا الموضوع.
2: الكسب الحلال برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
1: مجددا نرحب بكم أيها المستمعون والمستمعات، مستمعي برنامج الكسب الحلال، وحديثنا في هذه الحلقة مع ضيف هذه الحلقة الأستاذ الدكتور عبد الرحيم ابن عبد الحميد الساعاتي، أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي، والذي يرحب به مجددا في الجزء الثاني من هذه الحلقة. أهلا وسهلا بكم دكتور.
0: مرحبا بكم وبالمستمعين.
1: طبعا لازال حديثنا في هذه الحلقة وهي الحلقة الثانية، حلقة أيضا تعريفية مثل الحلقة الأولى لكثير من المصطلحات وكثير من الأفكار التي ترتبط بالاقتصاد الإسلامي وهذا البرنامج الكسب الحلال الذي يعنى بهذا الجانب. كنا تحدثنا دكتور عبد الرحيم معك في الجزء الأول من هذه الحلقة عن مصادر الاقتصاد الإسلامي، المصادر الأصلية إذا جاز التعبير، وكذلك كيف نستلهم الأحكام الاقتصادية من القرآن والسنة، وأيضا دور الاجتهاد والقياس، وكيف يسهم العلماء في بناء هذا العلم، وأهمية أيضا الجزء الأخير الذي تحدثنا عنه عن الربط ما بين النصوص الشرعية والواقع المالي الحديث. الآن نتحدث دكتور عن خصائص الاقتصاد الإسلامي وعلاقته بالعلوم الأخرى، فأسألكم يعني ما أبرز خصائص الاقتصاد الإسلامي دكتور عبد الرحيم؟
0: أيضا نقارن بين الاقتصاد التقليدي أو الرأسمالي أو العلماني بالاقتصاد الإسلامي. أنا أيضا ذكرت سابقا أنه الاقتصاد وأهداف الاقتصاد وأهداف النظام الاقتصادي تشتق من عقيدته أو من فلسفته. نحن عندنا العقيدة الإسلامية لكن لديهم فلسفة، فبالتالي الاقتصاد الرأسمالي بيرتكز على قاعدتين: الفردانية، الإنسان هو الأساس، الاقتصاد بيتمحور حول
1: الفرد،
0: الإنسان الفرد وإشباعه ورغباته، هذه أساسية جدا. والشيء الثاني بيعزل الجوانب الأخرى المؤثرة اللي بتكلم عن المنهجية الوضعية والبوزيتيفيزم اللي هو مال الشغل بالأخلاق. الاقتصاد بيحكم قوانين زي القوانين تحكم الجاذبية وكذا، فاستبعدوا هذه الحاجات كلها وبنوا النظرية الاقتصادية عليه. إذن أهملت النظم الاقتصادية غير الإسلامية الجوانب الإنسانية، الجوانب الاجتماعية، الجوانب النفسية، كل هذه الحاجات أهملتها ونظرت لما يسمى بالإنسان الاقتصادي economic man. الإنسان الاقتصادي هو مخلوق خلق لإشباع غرائزه، بالتالي يسعى إلى تعظيم هذا الإشباع. عنده موارد محدودة، ضمن هذه الموارد يحاول. إذن هو يجب أن يكون أناني، يجب أن يكون جشع، يجب أن يكون مادي، لا يهتم بالمجتمع. طيب،
1: والنظمة هذه التي وضعت تخدم هذا الهدف،
0: هي وجدت لتحقيق هذا الهدف.
1: نعم.
0: لكن بالنسبة للنظام الإسلامي لا،
1: في خصائص، يعني
0: خصائص الأساسية إنه الإنسان وجد، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: نعم.
0: إذن وجد الإنسان ضمن سميناها المنظور الكوني، وجد الله سبحانه وتعالى أوجده لهدف معين. بعد كده حيموت ويكون في حساب وعقاب. إذن الأسس العقدية تحكم السلوك.
1: نعم.
0: الإنساني. بالتالي الله سبحانه وتعالى أنزل آدم على الأرض وكلفه، الله سبحانه وتعالى سخر له الموارد ولأولاده وجعله مستخلف. لماذا؟ حتى يعمر الأرض واستعمركم فيها، فاسعوا في مناكبها. السعي لكسب الرزق هذا يعني تكليف تعبدي.
1: جميل. يعني في إطار الأخلاق، في إطار التوازن، في...
0: بالضبط. أنا بأتكلم عن العقيدة. نعم. إلا بتحكم سلوك، لأن أنا مستخلف، مستخلف معنا توكيل، بالتالي أنا ألتزم بشروط الوكالة. الله سبحانه وتعالى وراني الحلال والحرام وطريقة الكسب كده. إذا النظام الاقتصادي الإسلامي يختلف عن النظم الأخرى،
1: خصائصه تختلف كثيرا
0: جدا.
1: يعني.
0: أول شيء نتكلم عن العدل. العدل الأساس للنظام الاقتصادي الإسلامي، بينما العدل لا يعتبر هدف من أهداف النظم الاقتصادية الرأسمالية.
1: نعم.
0: النظام الاشتراكي يهدف إلى المساواة وليست العدل. مساواة في الفقر، لكن اللي يعمل اللي ما يعمل ما يفرق عندهم. إذن العدل عندنا أساس، بينما هناك المساواة وعدم العدل أساس جدا. وأيضا وجدنا التكافل، المسلم المسلم كالجسد الواحد. وبالتالي إنه في المجتمع ربنا خلق الإمكانيات والقدرات مختلفة، ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. بالتالي حكاية تكامل في العلاقات، وبالتالي حكاية التضامن في المجتمع.
1: الله مدح يعني المؤمنين أن يكون في أموالهم يعني حق معلوم للسائل والمحروم،
0: هذا برضو من إلى جانب التكافل. في عندنا التكافل خاصة المجتمع فيه الضعيف وفيه القوي، أوجب على الغني أموال في يعني حق في ماله،
1: في
0: للفقراء.
1: نعم.
0: أوجب الزكاة، أوجب الصدقة للمختلفة.
1: نعم. هذا موضوع للمجتمع ككل،
0: هذا المجتمع. نعم. إذن حكاية تكامل الفرد والمجتمع هذا أساسي جدا. وأيضا في حكاية التكامل كل واحد، يعني أنا حينما أعين المحتاج في
2: كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه:
3: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. أخرجه الترمذي في سننه وحسنه الألباني.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: محاسن الإسلام
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحراز. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
2: أهلا وسهلا دكتور، حياك الله. في حلقات برنامج محاسن الإسلام نستعرض تعاليم هذا الدين العظيم، نستعرض كمال الأخلاق، نستعرض عظمة هذا الدين العظيم من خلال هذه الشرائع التي جاءت من عند الله تبارك وتعالى. نستعرض في كل حلقة يعني محسن من محاسن الإسلام، وإلا كله خير وكله فضل وكله عدل وكله رحمة. كل هذا الدين، كل هذه التعاليم، كل هذه الشرائع التي جاءت من عند الله تبارك وتعالى هي من المحاسن، وهي مما يصلح حال الإنسان في حياته وفي آخرته. دكتور، دعنا ننطلق في هذه الحلقة ونبدأ حديثنا حول مبحث مهم فيما يتعلق بالوسطية والاعتدال في هذا الدين العظيم، في دين الإسلام. نريد أن نسلط الضوء على هذا المبحث، على قضية الوسطية والاعتدال، وكيف هي في دين الإسلام. الله عز وجل وصف هذه الأمة بأنها أمة وسطة. كيف جاءت هذه الوسطية لهذه الأمة؟ وسنبحث إن شاء الله الوسطية في اللغة ومعنى قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة. سنتحدث عن كيف هو الإسلام وسط بين اليهود وبين النصارى. سنتحدث حول نقاط عديدة إن شاء الله في هذه الحلقة. دكتور، نبدأ حديثنا بالوسطية في اللغة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وفهما وارزقنا علما ورده إلينا وقت حاجتنا إليه يا أرحم الراحمين. حياك الله أخي الشيخ وائل، ونرحب كذلك بالمستمعين الكرام. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا القول الذي نقوله وبهذا الكلام الذي نذكره عن محاسن الإسلام. ومقدمتك حملت كلاما جميلا، وهو أنك قلت بأن الإسلام محاسن كله وخير كله، كما قال ابن القيم الجوزية، عدل كله ومصالح كله. هذا الكلام قد يثير تساؤلا عند السامع ويقول: إذا كنتم تعرضون محاسن الإسلام فهل هناك مساوئ؟ ونحن نقول لهم لا، لعدة أسباب. السبب الأول
2: أستعرضها؟
3: نستعرضها بإذن الله تعالى. السبب الأول أن عندنا في اللغة شيء اسمه خرج مخرج الغالب. ما خرج مخرج الغالب؟ وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، يعني ليس له مفهوم مخالف. وعندنا أمثلة له كثيرة في الشريعة الإسلامية، منها قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الرجل إذا تزوج امرأة وكانت لها بنت، إما أن تكون في حجره وإما أن تكون في غير حجره. الآية القرآنية ذكرت تحريم من كانت في الحجر، فهل يفهم منها أن من لم تكن في حجره يجوز له أن يتزوجها؟ العلماء يقولون التحريم عام في من كانت في الحجر ومن لم تكن في الحجر، وإنما خرج مخرج الغالب، وهي أن الرجل إذا رغب في امرأة وخطبها وقيل له عندها ابنة، قال يعني آخذها وأربي معها ابنتها فتكون في حجره. كذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. والعلماء قالوا بأن الربا حرام وإن لم يكن مضاعفا. طيب لماذا ذكرت الآية أضعافا مضاعفة؟ لأن الغالب أنهم كانوا يأكلونه أضعافا مضاعفة. عند المناطق يسمونه قيد لبيان الواقع، لا للإدخال ولا للإخراج، يعني ليس للمحترزات، ليس للإخراج بالمحترزات. جميل. كأن أقول لك أنت عدل وبجوارك شخص،
2: لا يعني أنه ليس عدل،
3: لا يعني أنه ليس عدل، إنما لبيان الواقع، يعني أنك الواقع كأنك رجل عدل ورجل محترم ورجل تنصف الناس وتقوم، لا يعني أن الشخص الذي بجوارك حتى لا يقول أنا، لأن القيد هنا لبيان الواقع لا للإدخال ولا للإخراج، لكن أنا قد أستخدمه عندما أقصد ذلك، أقول أنت عدل وأنا أقصد أن من معك ليسوا إيه؟ ليسوا بعدول. فالأمر الثاني، لو سلمنا أنه قد يفهم منه مفهوم مخالف، وأريد أن أكمل قبل أن أذكر الوجه الثاني، ما ذكر في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث نظر إليه الإمام الشافعي نظرة، ونظر إليه الإمام أحمد بن حنبل نظرة أخرى. الإمام الشافعي قال: اتفق مع الإمام أحمد في أنه يشرع غسل اليدين من نوم الليل، من نوم إيه؟
2: الليل.
3: الليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: باتت، والمبيت لا يكون إلا
2: في الليل.
3: إلا في الليل. الإمام الشافعي رأى أن هذه اللفظة خرجت مخرج الغالب، وأن نوم النهار يلحق بنوم الليل، فيشرع غسل اليدين من نوم النهار أيضا. طيب ولماذا قال الحديث من، يعني هل أنت تخالف يا شافعي نص الحديث في قوله باتت؟ قال: أنا لا أخالف، وإنما هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الناس لا ينامون. طبعا هذا فيما مضى ليس الآن.
2: أيه.
3: الآن الغالب أن الناس ينامون في النهار، يعني انعكست الحياة وتغيرت الحياة المعاصرة، تغيرت فيها حتى الساعة البيولوجية للإنسان، فأصبح ينام النهار ويصحو في الليل، وهذا اختلال يجب أن يتنبه له الناس لما يترتب عليه من أضرار صحية وأضرار اجتماعية وأمور كثيرة جدا. الإمام أحمد بن حنبل أخذ مفهوم المخالفة في هذا وقال: لا، ولكن ما كان ملتفتا لمفهوم المخالفة بقدر ما هو ملتفت إلى اللفظ باتت.
2: أي.
3: فقال: أما نوم النهار فلا يشرع له غسل اليدين، لأنه يعني لأن اللفظ يقول باتت. قلنا سلمنا أنه ممكن أن يفهم مفهوم مخالفة، لكن هذا يمكن أن يفهم فيما يتعلق بالبشر. فمثلا لو قلت بأنني أذكر محاسن فلان، قد يفهم منه أن له إيه؟ مساوئ، وهذا شيء واقع، ما ليس هناك أحد معصوم، إنما الأنبياء هم المعصومون فقط. أما فيما يتعلق بالدين الذي أرسله الله تبارك وتعالى للناس، فإنه محاسن كله ومصالح كله وعدل كله، ولا يتبادر إلى الذهن لا لفظا ولا اصطلاحا ولا عقيدة أن يكون فيه مساوئ. طيب
2: جميل.
3: فيما يتعلق بالوسطية أنا لم أجب عن السؤال.
2: نعم، ما ابتدأنا،
3: هذا ربما مني احتيال.
2: هذا كان مدخل.
3: لكن في مثل هذه المسائل العلمية لا بأس بالاحتيال في أن يوضح الإنسان بعض الأمور التي قد تشكل على الناس.
2: جميل.
3: ويوضحها. سألت
2: الوسطية.
3: عن الوسطية، هي أبرز معالم الإسلام وأبرز محاسنه، والإسلام جاء وسطا بين اليهودية والنصرانية، لأنها أبرز الأديان التي كانت قبل الإسلام، والتي كان لها بقاء وانتشار حتى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن اليهودية والنصرانية تتعلق ببني إسرائيل وهم أولاد أنبياء، لكن لما كانوا قد خرجوا عن أشياء كثيرة جدا، عن أشياء يعني لو تستعرض القرآن الكريم وكيف كانوا يتعاملون مع أنفسهم، مع الذات الإلهية، مع الأنبياء، حتى مع اللغة. أتدري أن إسرائيل هو اسم نبي الله يعقوب؟ أصبح الناس الآن إذا سمعوا كلمة إسرائيل لعنوا، وهذه جناية على اسم نبي من أنبياء الله ومعناه عبد الله. اليهود معناه هي مأخوذة من لفظ هادى بمعنى رجع وتاب، قال إن هدنا إليك. الآن عندما كثير من الناس إذا سمعت كلمة يهود يعني يشمئز، أقل أحواله أن يشمئز وأن ينفر وأن يحس بأن هذه الكلمة تحمل معها من الغدر والمكر والخديعة وسوء الخلق والمادية المفرطة، هذه إساءة، أساوي إلى الله تعالى. فقول: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود يد الله مغلولة. فالشاهد المقارنة هنا بين اليهود والنصارى ستكون على هذا الأساس.
2: قبل المقارنة، عندما يصف الله عز وجل أن أن أن أمة الإسلام هي أمة وسطاء، ما هي أبرز معالم هذه الوسطية التي عليها أمة الإسلام؟
3: طبعا معنى الوسطية في اللغة غير معنى الوسطية في الآية، وهذا ينبغي أن نتنبه له وأن ننبه إليه السامعين الكرام. الوسطية في اللغة ما بين طرفي الشيء، يعني أن يكون في الوسط وهنا بجواره طرف وبجواره طرف، ليس في أقصى اليمين ولا في أقصى اليسار. الوسط يمكن أن يطلق أيضا في الأفضل، نقول هذا أوسط القوم يعني أفضلهم، ونسبه أوسط الأنساب بمعنى أفضل الأنساب، ويمكن أن يطلق على الأعدل وهو المقصود هنا في الآية القرآنية. لكن التوسط من لوازم العدالة، لأن العدالة هنا شرط للشهادة، لأن الله تعالى قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الشهادة مقتضياتها أن تكون في الوسط، ولا أن تكون عدلا تقبل شهادتك،
2: تكون عدلا،
3: أن تكون عدلا، لكن مقتضى أن أشهد على الأولين والآخرين أن أكون في موضع ولو كان معنويا.
2: أي.
3: أستطيع أن أنظر إلى هذا وإلى هذا، لكن إذا كنت بعيدا عن بعضهم لا أستطيع أن أشهد، كيف أشهد وأنا بعيد؟ فالوسطية هنا وسطية معنوية، وسطية عدالة، وسطية تمكن من الشهادة على الأمم، وسطية تمكن من الشهادة على الأمم، وهي العدالة، وهي أهم ما يمكن من الشهادة على الأمم.
2: كيف تشهد أمة الإسلام على الأمم؟
3: تشهد أمة الإسلام

0: كتموا شيئا. ولذلك يعني أن قوم نوح يسألون هل جاءكم من بشير، فيقولون ما جاءنا أحد. فيعني ونوح يعني استشهد فيقول من يشهد لك؟ قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أمة محمد تشهد على قوم نوح، وتشهد على قوم إبراهيم، وتشهد على قوم موسى، وتشهد على قوم عيسى. ومصدرهم في الشهادة إخبار نبي الله تبارك وتعالى، إخبار نبي الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الأنبياء قد قاموا. ولماذا قبلت شهادتهم؟ لعدالتهم، ولأنهم خيار، لأن أيضا من معاني الوسطية الخيار. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. هنا قال أوسطهم يعني يمكن أن يكون أفضلهم،
1: ممكن يكون أعدلهم،
0: ممكن يكون أعدل، وممكن يكون خيار. رجل يعني فيه ما زال فيه يعني ديانة. قال لهم لا تحرموا هؤلاء الفقراء، ولا تتآمروا على إبعادهم عما كان أبوكم يعطيه لهم. فالوسطية هنا في اللغة كما قلت لك تعني ما بين طرفي شيء. وهذه الوسطية في أحكام الإسلام. لكن أنا أردت أن أنبه إلى أن الآية التي نستدل بها دائما على أنها تعني الوسطية، لأنها لماذا نفعل ذلك؟ لأنها صريحة في اللفظة، فنستخدمها دون أن ننظر إلى المعنى الحقيقي لها. ثم بعد ذلك يأتي اللوازم. تأتي اللوازم أن يكون الشاهد لا يشهد إلا إذا كان في موقع وسط. يعني الآن هل يستطيع أحد أن يشهد إن لم يكن في قلب الحادثة؟
1: لا،
0: إذا كان بعيدا على ما يشهد. هل يستطيع أحد أن يشهد على الجميع إذا كان بعيدا عن بعضهم، قريبا من بعضهم بعيدا؟ ولذلك الآن يقولون أن يكون من الجميع على مسافة واحدة. أين المسافة الواحدة التي تجعلك، يعني أين الموضع الذي يجعلك من الجميع على مسافة واحدة
1: في دين الإسلام؟
0: في دين الإسلام أن تكون في موضع وسط، لكن الوسطية هنا وسطية معنوية.
1: جميل دكتور، اسمح لنا نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا حول كيف هو دين الإسلام وسط فيما يتعلق بعقيدة اليهود والنصارى، وأيضا في في في فيما يتعلق بالروح والجسد، وفي الإيمان بالأنبياء وبصفات الله تبارك وتعالى وغيرها من النقاط. سنذهب إلى فاصل بعده ونكمل الحديث إن شاء الله. مستمعين الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام.
3: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
3: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، حياكم الله في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم. أهلا وسهلا دكتور، حياك الله.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: دكتور، نتحدث في هذه الحلقة حول الوسطية وأنها من محاسن هذا الدين العظيم. تحدثنا عن معنى الوسطية في اللغة، وتحدثنا عن معنى الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نريد أن نتحدث عن قضية مهمة، وهي كيف أن أمة الإسلام هي وسط في العقيدة وفي التشريع، يعني متوسطة أو هي عدل عن اليهود والنصارى، وكيف ذلك؟ سنتحدث عن الوسطية في العقيدة. الله عز وجل يقول في آيات كثيرة يتحدث عن أهل الكتاب وكيف أنهم غلوا في دينهم، وكيف أنهم بدلوا الشرائع، وكيف أنهم جاء التعسير عليهم بما عملوه وبما كسبت أيديهم. الله عز وجل يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق. نريد أن نتحدث عن هذا الموضوع تحديدا، عن الوسطية في العقيدة في دين الإسلام وفي مقابله في عقائد اليهود والنصارى.
0: طيب، فيما يتعلق بالوسطية في العقيدة لابد أن نقارن مع اليهود والنصارى، لأنهم هم الموجودون
1: يعني
0: من أهل الكتاب ومن أصحاب الديانات، لأن الديانات السابقة لا يعني، والديانات هنا تطلق كما ذكرنا في الحلقة السابقة يعني تجوزا، وإلا فالدين عند الله
1: الإسلام.
0: الله تبارك وتعالى لما تحدث عن اليهود ذكر مسلكهم، وهو مسلك عام ليس في العقيدة فقط، وإنما في جميع حياتهم وفي جميع أمورهم في سلوكهم. وأما التشريع فهو عقوبة كان من الله عز وجل حتى ظهر أن الإسلام وسط، ولذلك سنأتي بعد ذلك. لكن في العقيدة الله تعالى يقول عن النصارى، أنا في القرآن الكريم آيتان

0: تتكلم عن الغلو. آية تستطيع أن تقول بأنها واردة في حق النصارى، وآية أخرى تستطيع أن تقول بأن سياقها وارد في حق اليهود. الآية الأولى التي تستطيع أن تقول بأنها واردة في حق النصارى قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فالكلام هنا، السياق كله يدل على أن الكلام هنا أن النصارى غلوا، أن النصارى غلوا لما جعلوا عيسى بن مريم مرة يقولون بأنه ابن الله، ومرة يقولون بأنه ثالث ثلاثة، وغلوا فيه حتى جعلوا له صفات الرب مع أنه بشر لا يخلق ولا يرزق وليس له من صفات الرب شيئا. فهنا الغلو، ولذلك الله تبارك وتعالى قال يعني حصل عندكم غلو في العقيدة حينما رفعتم عيسى ابن مريم إلى درجة الإله، فأثبتتم له صفة الإله، والإله يخلق، الإله يرزق، الإله يحيي، الإله يميت، الإله يعني عنده الضر المطلق والنفع المطلق.
1: نعم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشار أيضا في الحديث عن أن النصارى أيضا أطروا عيسى بن مريم عليه السلام:
0: لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياءهم من قبل. نعم. ولذلك سنأتي هنا من ضمن الأشياء العقيدة كيف تعامل اليهود والنصارى مع أنبيائهم، وكيف تعامل الإسلام أو تعامل المسلمون في ضوء ما جاءهم من تعاليم الإسلام مع أنبيائهم. إن شاء الله سنتكلم عنه، لكن الآن سنستمر في ما يتعلق بغلو النصارى. شاركهم في ذلك اليهود، ولكن في جزئية بسيطة، في أنهم قالوا عزير ابن الله، ولكن يعني قالوها فساد عقيدة. أيه. إنما سلوكهم مع الأنبياء قتل وتكذيب. أيه. وأذية.
1: فكيف يقتلونهم ويكذبونهم ويؤذونهم وفي المقابل يقولون
0: ثم يرفعون واحدا منهم إلى أن يكون، لكن هذا فساد العقيدة. يعني في الكفر لا تستطيع أن تقول شيئا، الكفر كله باطل وليس له قانون وليس له خطام ولا زمام. لكن يشاركهم نقول في مسألة، إن كان المسألة يعني الارتقاء بالبشر إلى درجة الخالق، شاركهم اليهود في هذه النقطة. هم انفردوا أيضا في أنهم جعلوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يشرعون من دون الله تبارك وتعالى، ولذلك قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فإذا هم رفعوا الأنبياء إلى درجة، رفعوا المسيح ابن مريم إلى درجة الإله، وجعلوا لأحبارهم ورهبانهم صفة من صفة الإله وهي التشريع، والتشريع لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. لو نظرنا في الآية الأخرى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. الآن هذه السياق في هذه الآية تدل على أن السياق يتعلق بمن؟ باليهود.
1: نعم.
0: باليهود واليهود فقط، لأنهم هؤلاء الذين اتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن، انظر الإلحاح في تكرار الكلمة ضلوا وأضلوا وضلوا، يعني يدل على أنهم ضلال في ضلال. ولذلك العلماء يفسرون قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني تدل على أنهم يعني لما غلوا وقعوا في الضلالة، لما غلوا وقعوا في الضلالة. طيب أين الغلو الذي وقع فيه اليهود؟ قلنا شاركوا النصارى في أن جعلوا عزيرا ابن الله،
1: وعزير كان نبيا من
0: كان نبيا من الأنبياء، لكنهم في المقابل قتلوا الأنبياء وكذبوهم وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس، ووقعوا في أمور على العكس من ذلك. أي. يعني لا احترموا نبيا ولا حفظوا قدر من يأمر بالقسط من الناس،
1: فكانوا عكس النصارى،
0: فكانوا عكس النصارى تماما. طيب تعال إلى موقف المسلمين، تعال إلى موقف المسلمين، نجد أن المسلمين عندما ينظرون إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم وإلى الأنبياء جميعا، أولا ينظرون إلى الأنبياء جميعا على أنهم أنبياء الله، وركن من أركان الإسلام الإيمان بالرسل، الإيمان
1: بالرسل،
0: بالرسل جميعا. ولذلك الله تبارك وتعالى جعل الإيمان المؤمنين مقياسا للإيمان، قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال تعالى لا نفرق بين أحد
1: من رسله.
0: من رسله.
1: قبل أن تتحدث عن الرسل دكتور, في قضية الله تبارك وتعالى أن النصارى جعلوا عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم, جعلوه في منزلة الله تبارك وتعالى, تعالى الله عما يقولون. وأيضا اليهود جعلوا عزيرا ابن الله, لذلك الله عز وجل في القرآن الكريم أنزل هذه السورة العظيمة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا تجلية لهذه العقيدة الصحيحة التي تكون عند المسلمين.
0: هم لم يقعوا إلا لخلل في العقيدة, لأنهم لا يعرفون. قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره. لما كان عندهم خلل في العقيدة وهم لا يعرفون ربهم على النحو الذي يجب أن يعرفوه عليه, وقعوا في مثل هذه الأمور. ولذلك الله تعالى قال وما قدر الله حق قدره, يعني لم يعرفوا لله قدرا. انظر إلى النصارى, ما دمت قد أخذتنا إلى هذا الباب, انظر إلى النصارى ماذا قالوا حين طلبوا من عيسى أن يدعو ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء. هل يستطيع ربك أن ينزل؟ هل هناك رجل مؤدب يقول عن خالق قادر على كل شيء هل يستطيع؟ يعني السؤال فيه سوء أدب مع الله. لو عرفوا قدر الله وأنه قادر على كل شيء ما قالوا هل يستطيع. يعني انظر حتى أحيانا ترى الخبث والغلو حتى في السؤال, استخدام الألفاظ اللفظة. هل يمكن أن يقول هذا المسلمون الله على كل شيء قدير؟ ولذلك الرسول حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا أن نطلب الله نطلب له الفردوس الأعلى, يعني نطلب قادرا وعقيدتنا أن الله على كل شيء قدير. لكن انظرهم غلوهم, يعني يرفعون المخلوق إلى درجة الخالق
1: وينقصون,
0: وعندما يتكلمون في موضوع الخالق يتكلمون. يعني أنا أتكلم عند واحد, يعني مثلا الآن في ولله المثل الأعلى, لو جئت إلى رجل عادي أقول لا يستطيع أن يساعدني, يستطيع يروح معي إلى المكان الفلاني. لكن عندما آتي إلى رجل مثلا مليء من أغنياء الناس ولا يعني في درجة وظيفية كبرى, ما أقول هل يستطيع, أقول كلم فلان
1: يقف
0: معي, لأنه مليء عنده من الأموال عنده. هذا فيما يتعلق بالبشر, فما بالك برب البشر سبحانه وتعالى. ولذلك هم غلوهم أدى بهم إلى إساءة الأدب مع الله تبارك وتعالى في الوقت الذي رفعوا البشر إلى مقام الإله. لكن لعل ذلك لما رفعوا البشر إلى مقام الإله أن عندهم خلل في معرفة الإله, فلما كانوا لا يعرفون أن الإله قادر على كل شيء, لا يحتاج, لا يأكل, لا يشرب, يعني له الصفات الجمال والجلال والكمال. اختلط عليه والكمال, اختلط عليهم الأمر, فظنوا أن عيسى ومريم يمكن أن يكونا إلهين, لأنهم لم يعرفوا أن الإله له صفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انظر هنا الخلاف, الله تعالى يعني عقيدة المسلمين يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما أولئك واحد يقول هل يستطيع, والآخر يقول إن الله فقير نحن أغنياء, والآخر يقول يد الله مغلولة. يعني إساءة أدب مع الله تبارك وتعالى. بل تجني لو قيل لأفراد الناس بأنه فقير, أحيانا بعض الناس تستنكف أن تقول له فقير. تستنكف يقول لك لا لست فقيرا, أنا الحمد لله مستور الحال واموري طيبة وأنا غني وعندي. فكيف يقولونها لله؟ لو قيل لشخص من الناس يدك مغلولة أنت بخيل يغضب. فكيف يسيئون الأدب مع الله عز وجل؟ هذا غلو وخروج عن الجادة, وخروج عن الجادة. ولذلك يعني عقيدة المسلمين هي التي يعني هي الوسط, لأننا نوحد الله تبارك وتعالى ولا نشرك معه أحدا, ونعتقد له القدرة المطلقة, ونعرف أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا كان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا يمكن أن نثبت له شريكا.
1: الله يعطيك العافية دكتور, شكرا جزيلا, بارك الله فيك. أسأل الله عز وجل أن نجعل ما قلت في ميزان حسناتك, ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكرا جزيلا دكتور, بارك الله فيك.
0: شكر الله لكم, بارك الله فيكم.
1: مستمعينا الكرام, وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. في نهايتها تقبلوا تحياتي, محدثكم وائل حمدان الصبحي, ومن الإخراج عادل السليهبي. نلتقيكم على خير, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام,
3: محاسن الإسلام.
4: الدين
2: عند الله هو الإسلام. هو الإسلام.
3: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
4: إن الدين عند الله الإسلام.
5: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
3: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
5: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
6: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
5: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. أقرب إليكم أينما كنتم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، وأسامة ابن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه، فأخبر به عائشة. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فقالوا: من يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ فلم يجترئ أحد أن يكلمه، فكلمه أسامة بن زيد، فقال: إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، لو كانت فاطمة لقطعت يدها. رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه والحسن فيقول: اللهم أحبهما فإني أحبهما. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة أمين، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. وفي رواية: اللهم علمه الكتاب. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت، فجعل يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
2: سوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى.
2: سلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومرحبا بكم أيها الكرام، وحلقة متجددة نتحدث فيها عن سلوى القلوب، عن جبر القلوب، عن إضاءات تملأ الحياة بهجة وسرورا. لم تكن أحد معركة سيوف فقط، بل كانت معركة قلوب تعلمت فيها معنى التعلق بالله حين تتكسر الأسباب. توالت الجراح يوم أحد كما تتوالى الأمواج على ساحل متعب، دماء تسيل وأجساد تتهاوى، وصياح ألم تحمله الريح فوق أرض ارتوت بالتضحية. كان المسلمون يحملون جراحهم في صمود عظيم، فالجرح حين يكون في سبيل الله لا يشبه سائر الجراح، إنه يوجع الجسد ولكنه يضيء الروح. سيوف أثقلت الأكتاف، ورماح مزقت الصفوف، وحتى الجبال بدت يومها كأنها تشاركهم الحزن بصمت مهيب. وبينما القلوب تحاول أن تثبت، جاء الخبر الذي أصاب نفوسهم في مقتل: مات رسول الله. لم يكن خبرا، بل كان زلزالا. توقف الزمن في تلك اللحظة، وشعر بعضهم أن السيوف التي أصابت أجسادهم كانت أهون من هذه الكلمة التي أصابت قلوبهم. ما قيمة الجراح إذا غاب من كان يضمدها؟ وما معنى الحياة إذا انطفأ النور الذي كان ينير الطريق؟ هناك نسي المسلمون دماءهم. عن معركة أحد أنزل الله: فأثابكم غما بغم. غم الجراح فوقه غم الفقد المتوهم، غم يأكل غما وحزن يطغى على حزن. حتى لم يعد للألم الأول مكان في القلب، بعضهم جلس من هول الصدمة، وبعضهم ألقى السلاح، وبعضهم لم يعد يرى للقتال معنى. فإذا الروح التي كانت تمشي بهم في الأرض قد ارتفعت عنهم، فكيف يمشون؟ وبين هذا الانكسار الكبير شق صوت طريقه كخيط نور في ليل كثيف: رسول الله حي. يا لها من لحظة لا تشبهها لحظة. عادت الأرواح إلى أجسادها، وتدفق الرجاء في الصدور كماء الحياة على أرض جافة. كأن الألم لم يكن، وكأن الدماء لم تسل، وكأن الأجساد لم تتعب. يا لدروس هذه المعركة العظيمة. إن الله قد يريك غما كبيرا لتعلم أن ما كنت تبكي من أجله صغير جدا. قد يبتليك بخوف أعظم، فإذا صرفه عنك نظرت إلى ما سواه فإذا هو هين. وكم في حياتنا من أحزان كنا نظنها نهاية الطريق، فلما مر بنا ما هو أشد علمنا أنها كانت أصغر مما تخيلنا. فلا تحزن لكل ما فات، فلعل الله يدفع عنك ما هو أعظم وأنت لا تدري. ولعل غما صغيرا كان سترا لك من غم كبير، فإذا زال الأعظم ذابت معه بقية الأحزان، وهذه رحمة من الكريم الوهاب. فأثابكم غما بغم ليخرج من قلوبكم قوة لم تكونوا تعلمونها. أيها المستمع المبارك، إذا توجع قلبك يوما ورأيت الأحزان تتزاحم في صدرك، فتذكر أحدا، تذكر كيف يجعل الله بعض الغموم دواء لغموم أكبر، وكيف يخرج من الألم بصيرة ومن الخوف سكينة. واعلم أن القلب الذي يعرف الله لا تكسره الغموم، بل تعلمه كيف ينهض من جديد.
1: ستلوح بيارق أفراح،
0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
2: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى،
2: سلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا، فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
1: سلوى القلوب.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.
4: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
2: الواحد القهار العزيز الغفار، ألف بين القلوب على الطاعة والإيمان، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم بأجمل تحية في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة مثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة. بيّن الله تعالى في كتابه أن الغاية العظمى من إنزال القرآن الكريم هو توحيده وإخلاص العبادة له، والنهي عن اتخاذ آلهة مع الله. وضرب ربنا جل ذكره لذلك مثلين بليغين، فقال في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقد تكلم السلف في معنى الشجرة الطيبة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، والشجرة الطيبة المؤمن. قال ابن كثير: وهكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وغير واحد. إن ذلك عبارة عن عمل المؤمن وقوله الطيب وعمله الصالح، وأن المؤمن كشجرة من النخل لا يزال يرفع له عمل صالح في كل حين ووقت وصباح ومساء. انتهى كلامه. وجاء في حديث أخرجه الطبري والترمذي من طريق حماد بن سلمة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقناع بسر، والقناع الطبق الذي يؤكل عليه الطعام، والبسر التمر قبل أن يرطب وهو ما لم ينضج، فقرأ: ومثل كلمة طيبة قال هي النخلة، ومثل كلمة خبيثة قال هي الحنظل. وروي هذا الحديث موقوفا وروي مرفوعا. قال الترمذي: والحديث الموقوف أصح. وقال به أيضا القرطبي في التفسير. قال ابن كثير: وروي من هذا الوجه ومن غيره عن أنس رضي الله عنه موقوفا، وكذلك نص عليه مسروق ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وغيرهم. وقال القرطبي: فيجوز أن يكون المعنى أصل الكلمة في قلب المؤمن وهو الإيمان، شبهه بالنخلة في المنبت، وشبه ارتفاع عمله في السماء بارتفاع فروع النخلة وثواب الله له بالثمر. فالإيمان ثابت في قلب المؤمن، وعمله وقوله وتسبيحه عال مرتفع في السماء ارتفاع فروع النخلة، وما يكسب من بركة الإيمان وثوابه كما ينال من ثمرة النخلة في أوقات السنة كلها. انتهى كلامه. أيها المستمعون الكرام، ابتدأ الله تعالى ببيان المثل الأول بقوله تعالى: ألم ترى، أي ألم تعلم علما لا يخالجه شك ولا شبهة. والخطاب في الآية لكل من يتأتى منه العلم بما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والقصد من كان يدعوهم الرسول ممن اتبعه وممن لم يتبعه. أما الذين اتبعوه فلتأكيد أن ما جاء به هو الحق، وأما الذين لم يتبعوه فلإبراز ما يجب عليهم اتباعه في صورة

0: عن السلف من آثار في بيان الكلمة الطيبة، فهي أمثلة داخلة فيما تبين، وهي تؤول إلى معنى واحد تحتمله الآية. وفائدة ذكر هذا المثل لبيان عظم كلمة التوحيد ومكانتها عند الله، والحث والترغيب في الكلمة الطيبة حتى تتزكى النفوس وترتفع إلى درجات الفلاح والسعادة العظمى. وقد اقتدى السلف الصالح بما تضمنته الكلمة الطيبة، وأثرت في نفوسهم وغذت عقولهم، وطبقوها واقعا في حياتهم. ولا ريب أن وجود هذه الأوصاف في هذا المثل مما يدل على فخامة الموصوف وكبير فضله، ولا يخفى كذلك مطابقة هذا الممثل به للممثل له، وهو توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له الذي جاء به خاتم الأنبياء عليهم السلام. قال ابن القيم: فشبه سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح، وهذا ظاهر قول جمهور المفسرين. يقولون: الكلمة الطيبة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فإنها تثمر جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة، فكل عمل صالح مرضي لله تعالى فهو ثمرة هذه الكلمة. ثم ذكر القول الآخر، وهو أن الكلمة الطيبة مثل الإيمان، فالإيمان الشجرة الطيبة، وأصلها الثابت الذي لا يزول الإخلاص فيه، وفروعه في السماء خشية الله تعالى. ثم قال: والتشبيه على هذا القول أصح وأظهر وأحسن، فإنه سبحانه شبه شجرة التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة الثابتة الأصل الباسقة الفرع في السماء علوا، التي لا تزال تؤتي ثمرتها كل حين. وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب، التي فروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء. انتهى كلام ابن القيم. وهذا مثل عظيم ذكره الله تعالى في هذه الآية، وأودعه من الأسرار والعلوم والمعارف ما يليق به ويقتضيه علم الرب جل جلاله الذي تكلم به، وحكمته وعلمه الكامل الشامل المحيط لكل شيء. فإذا شهد المؤمن بكلمة التوحيد عارفا بها وبمعناها وحقيقتها نفيا وإثباتا، عارفا بها وبمعناها وحقيقتها نفيا وإثباتا، متصفا بموجبها قائما قلبه ولسانه وجوارحه بها، فهذه الكلمة الطيبة التي يرفع الله بها قائلها. ثم ختم ربنا جل ذكره الآية بقوله: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، أي لعلهم يعتبرون ويتعظون، لأن في ضرب الأمثال زيادة إفهام وتذكير، فإن الأمثال تصور المعاني بصور المحسوسات. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا محققين لكلمة التوحيد قولا وعملا، وأن ينصر جنودنا على حدودنا، ويكبت عدوهم، ويزيد بلادنا أمنا وأمانا. هذا ما تيسر ذكره وإراده في معنى المثل في الآية الأولى، وسأكمل بإذن الله تعالى ما تبقى من المثل الثاني في الحلقة القادمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمثال في القرآن الكريم
2: ومسالك الهداية.
1: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
2: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري،
1: تنفيذ
2: عبد العزيز البليهد.
3: الأمثال
2: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
3: ومسالك الهداية.
2: ومسالك الهداية.
4: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
5: نور على الدرب، برنامج يومي.

0: يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. كما نرحب بضيف حلقتنا مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله، مع الشيخ صالح.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نستأذنكم شيخنا شيخ صالح في أخذ هذه الأسئلة التي وردت إلينا من المستمعين الكرام، ولعلي أبدأ بهذا السؤال من أحد الإخوة. يقول: ما هو الضابط في الجمع عند نزول المطر؟
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جمع الصلاة يكون عند حصول المشقة مثل السفر وعند المرض والريح الشديدة الباردة والمطر وغيرها. فإذا نزل بالمؤمنين مطر يشق عليهم معه أداء الصلاة في وقتها فلا بأس أن يجمعوا كما يجمع.
0: نور على الدرب برنامج يومي،
2: والمغرب والعشاء، فاجمعوا بين الصلاتين ولا حرج عليكم في ذلك لوجود
0: العلماء عن أسئلة المستمعين.
2: صلى الله عليه وسلم الأمة على ما فيه الرفق وما فيه الخير لها، وقد قال صلى الله عليه وسلم:
0: ابن عبد الله الشدي تنفيذ
2: رخصه كما يكره أن تؤتى الملابس منه ولا يصعب معه المشي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين.
2: لا تنهر، وإنما يجمع عند حصول المشقة سواء كان
1: عضوي
2: إلا كل صلاة في وقتها. قال تعالى: إن الصلاة في غير وقتها إلا للجمع الجائز شرعا، وأما الجمع الذي من غير.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: والواجب على الأئمة التنبه
1: الكرام. ولعل يبدأ بهذا السؤال من أحد الإخوة، يقول: ما هو الضابط؟
2: اتقوا الله ولا يجمعوا إلا في وقت المشقة. نعم،
1: أحسن الله إليكم. بدر من الجمع عند نزول المطر من شهر رمضان الفائت، وأجلته حتى دخول فصل الشتاء ليسهل علي
2: الصلاة والسلام على رسول الله. جمع لك إن شاء الله، وقد وسع الله على المؤمنين أياما من رمضان أن يقضيها قبل دخول رمضان الآخر سواء كان في أيام الشتاء أو غير الصلاة في وقتها، فلا بأس أن يجمعوا كما يجمع في السفر. فالمسافر يجمع بين الظهر والعصر، قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وثبت عن عائشة رضي الله عنها: القضاء فما تقضيه إلا في شعبان، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: أحد المتابعين يقول في سؤاله: تنبهت أني في التشهد الأخير وعند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أقول: اللهم وبارك،
2: صلى الله عليه وسلم الأمة على ما فيه الرفق وما فيه الخير لها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فإن كان المطر خفيفا لا مشق
1: بدلا من اللهم بارك على محمد كما في الصيغة الصحيحة. يقول: هل يجب علي إعادة الصلوات لأنني أخطأت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
2: صلاتك صحيحة ولا تجب عليك الإعادة، فقد أتيت بالقدر المجزئ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أكمل صيغة فهي كما ورد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على الملابس منه ولا يصعب معه المشي على الأرض لكثرة الماء والطين، فلا يشرع الجمع حينها. وكذلك لا تجمع الصلوات عند الغيم الكثير أو الضباب الكثير أو إذا كانت هناك توقعات بهر، وإنما يجمع عند حصول إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير واجبة، وعلى المسلم أن لا كل صلاة في وقتها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين ما فيها من فضل وخير عظيم، ويكون دعاؤه بعدها مستجابا بإذن الله.
1: أحسن الله إليكم. على الشيخ صالح أبو زيد من اليمن يقول: لدي سؤال.
2: في غير وقتها إلا
1: تزوجوا من داخل العائلة مرض
2: والواجب على
1: يقول: هل علي
2: الروابط والمحبة بين المسلمين بالنسب والمصاهرة مع ما فيه من السكن والمودة والرحمة التي تكون بين الزوجين؟ ولم يرد في الكتاب: اتقوا الله ولا يجن الناس في هذه الأيام، بل قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن
1: من شهر رمضان الفائت
2: ما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها، وزوج ابنته فاطمة. ذلك إن شاء الله. فقد وسع الله على المؤمن قارب أو القول بأنه سبب في انتشار الأمراض، والحمد لله فقد فتح الله على المسلمين ما يساعدهم ويعينهم على الكشف المبكر قبل الزواج أو شعبان، وإنما الواجب.
1: وما حكمها بارك الله فيكم؟
2: صلاة التهجد سنة، وهي صلاة الليل بعد نوم، أي أياما من رمضان الإنسان بعد نوم الليل ويصلي ما تيسر له، وأفضلها في الثلث الأخير من الليل الآخر أو في ثلث الليل بعد نصفه، فهذا في جوف الليل، فهذا فيه فضل عظيم وثواب. قوله تعالى: ومن كان مريضا لي صلاة التطوع.
1: سائل يسأل مع الشيخ صالح يقول: والدي هداه الله يدخن، وأنا أحب أن أكون بارا به، فكيف أجلس معه وهو طوال وقته يدخن؟ وهل آثم بالجلوس معه أثناء شربه الدخان؟
2: القضاء فما تقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولين
1: يقول في سؤاله: تنبهت أني في التشهد الأخير وعند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أقول: اللهم وبارك على محمد،
2: بدأ رأيته يفعل هذه المعصية اتركه، فهذا والدك وله حق عليك، استمر في نصحه والدعاء له لعل الله أن يهديه. نعم.
1: بارك الله فيكم. الأخ علم الدين من السودان يقول: عندنا من أهل قريتنا يصنع أهل الميت الطعام ويقيمون السرادقات للتعزية، يسأل عن حكم ذلك، يقول: أهل الميت يرسلون لي الطعام في البيت، ما حكم تناول
2: النبي صلى الله عليه وسلم للمصابين طعام يكفيهم، لأنهم مشغولون بالمصيبة. قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أكمل صيغة فهي كما ورد: اللهم صل وسلم. لما قتل جعفر: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد جاءهم ما يشغلهم. فالمشروع أن يصنع للمصابين طعام يكفيهم مدة بقاء المصاب، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
1: الطعام في البيت.
2: هذا عكس السنة، السنة أنه يصنع
1: فيكم ثم
2: إبراهيم على آل إبراهيم
1: بعد مضي 40 كيلومتر من الميقات، بعدها تلفظت بها، هل عمرتي صحيحة أم أنه علي شيء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
2: على المسلم أن ما فيها من فضل وخير عظيم، ويكون
1: لضرورة أو لا إلى ما قبل دخول الوقت الذي يليه. ومعالي الشيخ صالح أبو زيد من اليمن يقول: لدي سؤال حول الأمراض الوراثية، يقول: انتشر في أقاربنا في من تزوجوا من داخل العائلة مرض وراثي يصيب أبنائهم، وأنا لا أريد أن أتزوج من أقاربي خوفا من مرض قد يصيب أبنائي، يقول هل علي حرج في ذلك؟
2: شرع الله تعالى النكاح لما فيه من المصالح العظيمة وتقوية أواصر الروابط والمحبة بين المسلمين بالنسب والمصاهرة، مع ما فيه من السكن والمودة والرحمة التي تكون بين الزوجين. ولم يرد في الكتاب أو السنة آية تمنع أو تحذر من زواج الأقارب كما انتشر بين الناس في هذه الأيام، بل قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي ابنة عمته، وزوج ابنته فاطمة من ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. فلا يجوز منع زواج الأقارب أو القول بأنه سبب في انتشار الأمراض. والحمد لله، فقد فتح الله على المسلمين في علوم الطب ما يساعدهم ويعينهم على الكشف المبكر قبل الزواج. نعم.
1: أحسن الله إليكم، ما هي صلاة التهجد وما حكمها بارك الله فيكم؟
2: صلاة التهجد سنة، وهي صلاة الليل بعد نوم، أي أن يستيقظ الإنسان بعد نوم الليل ويصلي ما تيسر له، وأفضلها في الثلث الأخير من الليل الآخر أو في ثلث الليل بعد نصفه، فهذا في جوف الليل، فهذا فيه فضل عظيم وثواب كبير. والتهجد من أفضل صلاة التطوع، قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا.
1: سائل يسأل مع الشيخ صالح، يقول: والدي هداه الله يدخن، وأنا أحب أن أكون بارا به، فكيف أجلس معه وهو طوال وقته يدخن، وهل آثم بالجلوس معه أثناء شربه الدخان؟
2: الواجب عليك نصحه بالتي هي أحسن، والرفق واللين، فإن قبل النصيحة وإلا فلا تجلس معه وقت المعصية، استمر في نصحه، ومتى رأيته يفعل هذه المعصية اتركه، فهذا والدك وله حق عليك، استمر في نصحه والدعاء له لعل الله أن يهديه. نعم.
1: بارك الله فيكم. الأخ علم الدين من السودان يقول: عندنا عندما يموت أحد من أهل قريتنا يصنع أهل الميت الطعام ويقيمون السرادقات للتعزية، يسأل عن حكم ذلك، يقول: أهل الميت يرسلون لي الطعام في البيت، ما حكم تناول هذا الطعام؟
2: هذا غير مشروع، هذا غير مشروع. المشروع العكس، أنه يصنع للمصابين طعام يكفيهم، لأنهم مشغولون بالمصيبة. قال صلى الله عليه وسلم لما قتل جعفر: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد جاءهم ما يشغلهم. فالمشروع أن يصنع للمصابين طعام يكفيهم مدة بقاء المصيبة. نعم.
1: وماذا عن سؤال الأخ، يقول: أنهم يرسلون لنا الطعام في البيت؟
2: هذا عكس السنة، السنة أنه يصنع لهم طعام يكفيهم ويرسل لهم. نعم.
1: بارك الله فيكم. أحد الإخوة يقول: اسمي طاء ميم، أسكن المدينة المنورة، يقول: أحرمت للعمرة من بيتي وصليت ركعتين في البيت، ثم اتجهت إلى مكة، وعند وصولي إلى محاذاة ميقات أبيار علي نسيت أن أتلفظ بلبيك اللهم عمرة، ولم أتذكر إلا بعد مضي 40 كيلومتر من الميقات، بعدها تلفظت بها، هل عمرتي صحيحة أم أنه علي شيء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
2: المطلوب النية، نية الإحرام والدخول في النسك، فإن حصل مع ذلك تلبية فهذا أتم وأكمل. نعم.
1: بارك الله فيكم. أحد الإخوة بعث بهذا التساؤل، يقول: ما حكم تأجيل الصلوات إلى غير وقتها، سواء أكانت لضرورة أو لا، إلى ما قبل دخول الوقت الذي يليه؟
2: قال الله جل وعلا: فإذا أمنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني في أوقات، فلا يخرجها عن وقتها إلا لعذر شرعي. نعم.
1: هل يا شيخ من العذر، وهو ما بعث به الأخ محمد من اليمن، أنه يعمل في محل وجبات إفطار، يقول: أستيقظ قبل أذان الفجر ولكنني لا أصلي الفجر إلا بعد شروق الشمس، لأنني لو تركت ذلكم الطعام لاحترق، هل هذا يعني يعذر بتأخير الصلاة؟
2: ما يعذر، يصلي إذا قام، وقبل أن يبدأ بالعمل إذا كان الوقت قد دخل إنه يصلي ثم يبدأ بالعمل. نعم.
1: بارك الله فيكم. أحد المستمعين يقول: ما هو مصير المؤمنين من الجن يوم القيامة؟ هل يدخلون الجنة مع الناس؟
2: حالهم مثل حال الناس، فالكفار من الجن والإنس في النار، والمؤمنون من الجن والإنس في الجنة، فالجن مكلفون مثل الناس. قال تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فهذا خطاب للجن والإنس. وأيضا سورة الجن ورد فيها أن الجن استمعوا للقرآن وآمن به بعضهم وكفر آخرون. قال تعالى: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. معالي الشيخ، هذا أحد المستمعين يقول: هل أمراض القلوب مثل الحسد والشهوات والحقد وغيرها تعتبر من كبائر الذنوب؟
2: قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالقلب هو محل الخير والشر، فكل فعل شر بالجوارح أصله عقيدة فاسدة في القلب. فالشرك من أمراض القلوب وهو مخرج عن الإسلام، وكذلك الكبر، فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، وعلاج أمراض القلوب يكون بتلاوة القرآن. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وكذلك بكثرة ذكر الله والتضرع والإنابة إليه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: في قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، يقول في الآية التي تليها: قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، يقول: سؤالي التبس علي فهم، كيف ينهى إبراهيم أباه عن الشرك وهو لم يعرف ربه بعد كما في سياق هذه الآيات؟
2: ليس هذا هو سياق الآيات، فليس معنى قوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين أن الله علمه الدين، وإنما ذكر الله أن إبراهيم كان يدعو أباه وقومه إلى الحق في قوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. ثم في الآية التي تليها ذكر أنه هو من وفق وهدى إبراهيم إلى الحق منة منه وفضلا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. من الأسئلة هذا السائل يقول: إذا لبست الشراب على طهارة ولم أنوي المسح، يقول هل لي أن أمسح إذا حانت الصلاة؟
2: لا يشترط نية المسح عند اللبس، فإذا لبست الخفين على طهارة أو الجوربين الساترين وأردت أن تمسح عليهما عند الصلاة فلا مانع من ذلك، فهذه رخصة. نعم.
1: بارك الله فيكم. امرأة نامت وهي حائض ولم تستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فرأت الطهرة وهي لا تدري هل طهرت قبل خروج وقت الفجر أم بعده، تقول هل تصلي الفجر؟ هل يجب عليها القضاء قضاء صلاة الفجر؟
2: إذا لم تعرف ولم تعلم أنها طهرت قبل الفجر فلا يلزمها أن تصلي الفجر، وإنما تصليها إن كانت تدري متى طهرت. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هذا سائل يقول عند صلاة الاستسقاء هل يجوز الدعاء في الصلاة وأن يدعو بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية؟
2: هذا إنما ورد في الفرائض. النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر يدعو على المشركين، أو يدعو للمسلمين للتخلص من المشركين، يدعو على قوم ويدعو لقوم، هذا في صلاة الفجر أيضا، وكذلك في قنوت الوتر أيضا تدعو للمسلمين وللمستضعفين وللمحتاجين. أما الدعاء في صلاة الكسوف أو في صلاة الاستسقاء فلا أعلم لذلك أصلا. نعم.
1: بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى. شكرنا يمتد لكم مستمعين الكرام على طيب متابعتكم لنا، كما نسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على الواتس أب رقم 011-442-5513. نلتقيكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وما قدر الله، أي اليهود، حق قدره. الخطاب لليهود. قال بعض اليهود وخاصم النبي صلى الله عليه وسلم في قضية، فغضب هذا اليهودي عالم من علمائهم فقال: ما أنزل الله على بشر من شيء. إذن هو قول لبعض اليهود: وما قدر الله حق قدره، ما عظم الله حق تعظيمه، ما عرف الله حق معرفته، إذ قالوا للنبي: ما أنزل الله على بشر من شيء. قل لهم: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وهو التوراة الذي يقرؤونه هم، نورا وهدى للناس، أنزله لهداية الناس، تجعلونه قراطيس، يعني هم يكتبونه في دفاتر مقطعة لأجل هدف معين، يبدونها، قال الله سبحانه وتعالى: تجعلونه قراطيس، تبدونها وتخفون كثيرا. يبدون ما يحبون ويخفون ما لا يحبون من نعت النبي صلى الله عليه وسلم وآية الرجم. إذن يجعلون هذا الكتاب، يجعلونه قراطيس حتى يستطيعوا أن يخفوا بعضه ويعني يظهروا البعض، يجعلون بعضه في قراطيس هنا وهنا وهنا حتى يستطيعون إخفاء ما يريدون. وعلمتم أيها اليهود في القرآن ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم في التوراة، ببيان ما التبس عليكم واختلفتم فيه. قل الله، إذا لم يقولوا أن الله هو أنزل القرآن، فقل أنت يا محمد، قل الله، يعني قل الله أنزل هذا القرآن، إن لم يقولوا الله الذي أنزل القرآن. ثم ذرهم في خوضهم، أي في باطلهم يلعبون، فلا يضرونك. وهذا، أي القرآن، كتاب أنزلناه مبارك مصدق، مبارك لمن يعمل به، مصدق الذي بين يديه، أي قبله من الكتب، ولتنذر أم القرى ومن حولها. القرى في القرآن الكريم أي المدن، أم المدن أي مكة ومن حولها، أي سائر الناس. والذين يؤمنون بالآخرة، وهم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يؤمنون به، يؤمنون بالقرآن، وهم على صلاتهم يحافظون، خوفاً من العقاب في الآخرة. ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذباً، ادعى النبوة ولم يجعله الله سبحانه وتعالى نبياً، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، مثل مسيلمة، ومثل عبد الله بن سعد بن أبي السرح، كان يتكلم بالإسلام وكان يكتب لرسول الله بعض الأحايين، فإذا أملى عليه عزيز الحكيم كتب غفور الرحيم، فيقول هذا وذاك سوى، هذا وذاك سوى. يقال أن فلما نزلت ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين أملاها عليه، فلما انتهى إلى قوله خلقا آخر عجب عبد الله بن سعد هذا، قال فتبارك الله أحسن الخالقين، فقال كذا أنزلت علي فاكتبها. فشك حينئذ فقال لئن كان محمد صادقا لقد أوحي إلي كما أوحي إليه، كما أوحي إليه. قال الله سبحانه وتعالى أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، أي ومن قال سأنزل أي سأقول مثل ما أنزل الله، مثل ما قال الله في القرآن، هذا لا أحد أظلم منه. ولو ترى يا محمد إذ الظالمون المذكورون الذي فعلوا الأفاعيل التي ذكرها الله في غمرات الموت، سكرات الموت، والملائكة باسطوا أيديهم إليهم بالضرب والتعذيب، يقول لهم أخرجوا أنفسكم من العذاب إن قدرتم. والنفس، أخرجوا أنفسكم، النفس في القرآن لها معاني. المعنى الأول آدم، قال تعالى الذي خلقكم من نفس واحدة أي آدم. المعنى الثاني الأم، قال تعالى ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، بأمهاتهم خيرا، المراد عائشة. المعنى الثالث الجماعة، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي من جماعتهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي من جماعتكم. المعنى الرابع النفس أي الإنسان، وكتبنا عليهم فيها أن النفس أي الإنسان بالنفس أي بالإنسان. المعنى الخامس النفس أي البعض، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم أي يقتل بعضكم بعضا، فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم أي يقتل بعضكم بعضا. المعنى السادس النفس أي الروح، أخرجوا أنفسكم أي أرواحكم، أي أرواحكم. اليوم يوم القيامة تجزون عذاب الهون، عذاب الهوان، بما كنتم تقولون على الله غير الحق بدعوى النبوة وأنه أوحي إليك ولم يوحى إليك والاستهزاء، وكنتم عن آياته تستكبرون أي تتكبرون عن الإيمان بآيات الله سبحانه وتعالى. الله قال ولو ترى إذ الظالمون، إذا رأيت سترى أمرا فظيعا، هذا معنى ولو ترى إذ الظالمون، يعني سترى أمرا عظيما فظيعا. ويقال لهم إذا بعثوا ولقد جئتمونا فرادا، منفردين عن الأهل والمال والولد، كما خلقناكم أول مرة، حفاة عراة غرلة، وتركتم ما خولناكم، أعطيناكم من الأموال والأولاد، وراء ظهوركم في الدنيا، هل كان باختياركم؟ بغير اختياركم. ويقال لهم توبيخا وما نرى معكم شفعاءكم أي الأصنام التي كنتم تعبدونها وتدعون أنها بزعمكم أنها تنفعكم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، يعني في استحقاق عبادتكم، يعني يستحقون العبادة منكم شركاء لله، أنهم فيكم شركاء، يعني شركاء لله في العبادة، لقد تقطع بينكم يعني وصلكم، تشتت يعني وصلكم بينكم تقطع. والقراءة الثانية لقد تقطع بينكم، البين أي الوصل، والمعنى واحد. وظل عنكم، ظل بمعنى ذهب، وظل عنكم ما كنتم تزعمون في الدنيا من أن هذه الأصنام تشفع لكم، هل شفعت لكم؟ ذهبت، لم تشاهدونها في أشد الأوقات حاجة إليها،
3: هذا يدل على بطلان الشرك.
2: ثم يقول الله سبحانه وتعالى:
3: إن الله فالق أي خالق الحب والنوى، خلق الحب فجعل منه النبات، وخلق النوى وجعل منه النخل. يخرج الحي من الميت، يخرج الحي كالإنسان من الميت كالنطفة، يخرج الطائر الحي من البيضة الميت، ومخرج الميت من الحي كذلك، يخرج النطفة الميتة من الإنسان الحي، ويخرج البيضة الميتة من الطائر الحي. والحياة في القرآن الكريم لها معاني. المعنى الأول: نفخ الروح في الحيوان بالخلق الأول، قال تعالى: وكنتم أمواتا فأحياكم، يعني كنتم نطفا فنفخ فيها الروح، وهو الذي أحياكم، قل الله يحييكم. المعنى الثاني: إحياء الموتى بعد خروج الأرواح منهم، قال تعالى: وأحيي الموتى بإذن الله، وقال تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، يعني البعث. المعنى الثالث: الهدى، قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، الحياة هنا بمعنى الهدى، لينذر من كان حيا، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. المعنى الرابع: البقاء، قال تعالى: ويستحيون نساءكم، الحياة هنا الإبقاء، ولكم في القصاص حياة أي بقاء. المعنى الخامس: حياة الأرض بالنبات، قال تعالى: فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض، قال الله سبحانه وتعالى: ذلكم، يعني الخالق والمخرج هو الله سبحانه وتعالى، هو المستحق للعبادة. دائما الله سبحانه وتعالى يعدد بعض النعم كأنه يقول لنا أن الذي فعل هذه الأمور هو المستحق للعبادة، وليست الأصنام التي لم تفعل شيئا. فأنى تؤفكون، كيف تصرفون عن الإيمان بالله، كيف تصرفون عن عبادة الله إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فالق الإصباح، فالق أي خالق، فالق الإصباح أي الصبح، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، يعني تسكن فيه الخلق من التعب. والشمس كذلك، وجعل الشمس والقمر، وجعل القمر حسبانا، يعني حسابا للأوقات، فالأوقات تحسب عن طريق الشمس والقمر. ذلك المذكور الذي ذكره الله سبحانه وتعالى تقدير العزيز في ملكه العليم بخلقه، فهذا الحسبان لم يأتي عبثا. وهو الذي جعل لكم النجوم، الله سبحانه وتعالى يعدد النعم لأجل أن يقول: الذي خلق هذه الأمور هو المستحق للعبادة، لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، في الأسفار. قد فصلنا أي بينا الآيات، يعني الدلالات الدالة على قدرتنا، لقوم يعلمون ليتدبرون. فامتن الله سبحانه وتعالى عليهم بالنجوم، لأن ساكني البر وراكبي البحار إنما يهتدون في الليل لمقاصدهم بهذه النجوم. وهو الذي أنشأكم أي خلقكم من نفس واحدة آدم، فمستقر، منكم من يستقر في الرحم، ومستودع، مستودع منكم في الصلب بالنسبة للرجال، فمستقر في الأرحام ومستودع في أصلاب الرجال. قد فصلنا الآيات الدالة على كمال قدرة الله لقوم يفقهون ما يقال لهم. فالذي يفقه كلام الله سبحانه وتعالى يدله على عبادة الله وحده، وهو الذي أنزل من السماء ماء وهو المطر، فأخرجنا به أي بالماء نبات كل شيء. هل يدخل فيه الحديد؟ نقول نبات كل شيء ينبت، هذا معنى نبات كل شيء، أي نبات كل شيء ينبت. قال فأخرجنا منه أي من النبات خضرا، يعني شيئا أخضر، نخرج منه يعني من الشيء الأخضر نخرج منه حبا متراكبا، من هذا الأخضر النبات نخرج حبا متراكبا أي يركب بعضه بعض بعضا، كسنابل الحنطة والشعير ونحو ذلك. ومن النخل من طلعها، كذلك نخرج من النخل من طلعها، أول ما يخرج منها الطلع قنوان دانية، القنوان يعني العراجين، قنوان دانية أي قريبة، قريب بعضها بعضا. فالنخل القصار تكون لاصقة في الأرض، فقنوانها قريبة بالأرض، قنوان دانية. وجنات كذلك، ومن الجنات جعل الله سبحانه وتعالى، قال وأخرجنا بهذا الماء جنات أي بساتين من أعناب والزيتون والرمان مشتبها، يعني ورقه يشتبه عليك، هذا مثل هذا الورق واحد، وغير متشابه في الثمر، هذا ثمره يختلف عن هذا. فالعنب الواحدة، العنب يأتي منه ألوان ويأتي منه أشكال من حيث ومن حيث الأذواق والأشكال ونحو ذلك. انظروا إلى ثمره أول ما يبدو، وكذلك انظروا إلى ينعه، يعني نضجه إذا نضج كيف يعود، فهذا إذا يعود كما كان، يعود كما كان، فأنتم كذلك تعيشون في الحياة ثم تعودون. فكما أن النبات يكون كبيرا ويكون جميلا ثم يموت بعد ذلك، فكذلك أنتم، فالذي خلق هذه الأمور كذلك الله سبحانه وتعالى خلقكم وتموتون ويعيدكم، فالذي خلق هذه الأشياء وقادر على إعادتكم. إن في ذلكم المذكور لآيات أي دلالات على قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث وغير البعث، لقوم يؤمنون، خصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بهذه الآيات والدلالات في الإيمان بخلاف الكافر المستهزئ. وجعلوا لله شركاء الجن، المراد لعل الجن هنا أي الملائكة، جعلوا وجعلوا لله شركاء، من هم؟ الجن، وخلقهم، خلق الله سبحانه وتعالى الجن، وخرقوا اخترقوا له بنين وبنات، فجعلوا الملائكة بنات الله، وجعلوا عزير كما قالت بعض اليهود ابن الله، وقالوا المسيح ابن الله، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، يعني لم يذكروه من علم، إنما ذكروه تكذيبا. سبحانه ننزهه عن الولد والبنات، وتعالى عما يصفون بأن له ولدا ويشركون مع الله سبحانه وتعالى. بديع السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى مبدع السماوات والأرض من غير مثال سابق. قال الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أي زوجة، فكيف يأتي الولد من غير زوجة؟ وخلق كل شيء، ومن شأنه من شأن الله سبحانه وتعالى أن يخلق ما يشاء، إن أراد شيئا خلقه، وهو بكل شيء عليم. ومنه هذا تهديد لمن يشرك بالله سبحانه وتعالى، ينسب له الولد، يجعل له بنات، الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، فهذا تهديد لأصحاب هذه المعتقدات. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم، الله سبحانه وتعالى ربكم هو المستحق للعبادة، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله، فهو المستحق للعبادة، خالق كل شيء فاعبدوه. أما الأصنام فلم تخلق شيئا، اعبدوه أي وحدوه، وهو على كل شيء وكيل أي حفيظ. ومن ذلك أنه يحفظكم، فالذي يحفظكم هو المستحق للعبادة، بخلاف الذي تحفظونه وهي الأصنام، هي لا تستحق العبادة. لا تدركه الأبصار، لا تدركه أي لا تحيط به، بالله سبحانه وتعالى لا تحيط به الأبصار، وهو يدرك الأبصار، يعني يحيط بالأبصار علما، وهو اللطيف الرفيق بأوليائه الخبير بهم. قل يا محمد لهم: قد جاءكم بصائر أي حجج من ربكم في القرآن، فمن أبصر هذه الحجج فآمن فلنفسه، هذا الإبصار، لأن ثواب إبصاره له. ومن عمي عن هذه الآيات وعن هذه الحجج فيضل ويكون وبال هذا الضلال عليه. وما أنا عليكم بحفيظ أي برقيب لأعمالكم، أنت يا محمد إنما أنت نذير ولست بحفيظ. يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك كما بينا ما ذكرناه سابقا، نبين الآيات لأجل أن يعتبروا، وليقولوا الكفار في عاقبة الأمر سيقولون لك يا محمد، وليقولوا درست، كفار مكة يقولون درست أي درست كتب الماضين، كتب أهل الكتاب، وجئت تقول هذه، يعني تقولها عندنا، أنت درست كتب أهل الكتاب، هذا معنى وليقولوا درست. والقراءة الثانية: وليقولوا دارست أي ذاكرت أهل الكتاب، فحفظت هذه القصص من أهل الكتاب. وقراءة أخرى: وليقولوا درست، يعني درست أي مضت وانمحت، هذه الأخبار التي تتلوها علينا قديمة قد مضت. ولنبينه، نبين هذا القرآن لقوم يعلمون، نبين هذا القرآن عن طريق التصريف، عن طريق التبيين، لقوم يعلمون ما يتبين لهم من الحق فيقبلونه. يا محمد اتبع ما أوحي إليك من ربك أي القرآن، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله، وأعرض عن المشركين. هذا يعني الإعراض ليس معناه ترك الدعوة، وإنما أعرض عن المشركين، عن استهزائهم ونحو ذلك. ولو شاء الله ما أشركوا، لو شاء الله سبحانه وتعالى لجعلهم أمة واحدة كلهم على الإيمان. وما جعلناك عليهم حفيظا أي رقيبا، تجازيهم بأعمالهم يا محمد. وما أنت عليهم بوكيل، فلست مسلط عليهم تجبرهم على الإيمان. والوكيل في القرآن له معاني: المعنى الأول الحافظ، قال تعالى: وكفى بربك وكيلا أي حفيظا، أمن يكون عليهم وكيلا أي أي حافظا. المعنى الثاني الوكيل بمعنى الرب، قال تعالى: ألا تتخذوا من دوني وكيلا أي ربا، فاتخذه وكيلا أي ربا. المعنى الثالث المسيطر والمسلط، قال تعالى: وما أنت عليهم بوكيل أي بمسلط، أفأنت تكون عليه وكيلا أي مسلطة. المعنى الرابع الوكيل أي الشهيد. قال تعالى: والله على كل شيء وكيل أي شهيد، والله على ما نقول وكيل أي شهيد. ولا تسبوا الذين يدعون أي يعبدون من دون الله أي الأصنام، فيسبوا الله عدوا يعني اعتداء وظلما، كان يسبون إله محمد فهذا سب لله سبحانه وتعالى، فيسبوا الله عدوا بغير علم أي جهلا منهم. فإذا رأيت أن الكلام معهم والسب لهم سيؤدي إلى سب لله سبحانه وتعالى، الواجب عليك أن تتوقف ولا تسب. قال الله سبحانه وتعالى: كذلك يعني كما زينا لهؤلاء ما عليهم ما هم عليه من الكفر، زينا لكل أمة عملهم من الخير والشر، فزينا لهذه الأمة والجماعة الخير ففعلوه، وزينا لجماعة أخرى الشر ففعلوه. ثم إلى ربهم مرجعهم في الآخرة فينبئهم بما كانوا يعملون ليجازيهم على أعمالهم. وأقسموا أي كفار مكة، وأقسموا بالله جهد أيمانهم يعني غاية اجتهادهم في الحلف الأيمان، يقولون: لئن جاءتهم آية مما اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم ليؤمنن بها، بهذه الآية. قل لهم: إنما الآيات عند الله ينزلها كما يشاء، وأنت يا محمد إنما أنت نذير. يقول الله سبحانه وتعالى: وما يشعركم وما يدريكم بإيمانهم إذا جاءت، يعني أنتم لا تدرون أنهم سيؤمنون إذا جاءت هذه الآية، وما يشعركم أنها إذا جاءت، لعلها أنها بمعنى لعل، لعلها إذا جاءت لا يؤمنون، لما سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون، أنهم لا يؤمنون. ونقلب نحول أفئدتهم يعني قلوبهم، نحول قلوبهم عن الحق فلا يفهمون الحق، وأبصارهم نحول أبصارهم عن الحق فلا يبصرون الحق فلا يؤمنون. كما لم يؤمنوا به يعني بما أنزل الله من الآيات، مثل ما لم يؤمنوا به أول مرة، نزلت آيات سابقة ومع ذلك لم يؤمنوا بها، كما لم يؤمنوا بها أول مرة. ونذرهم أي نتركهم في طغيانهم أي ضلالهم، يعمهون أي يترددون متحيرين لا يعلمون الحق من الباطل، ومأواهم جهنم وبئس المصير.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
3: ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة كما اقترحوا وطلبوا، فشهدت الملائكة لك يا محمد بالنبوة، وكلمهم الموتى، بعثنا لهم الموتى كما طلبوا فشهدوا لك يا محمد بالوحدانية، وحشرنا عليهم كل شيء. وحشرنا يعني جمعنا عليهم كل شيء يعني لهم كل شيء قبلا، يعني فوجا بعد فوج، هذه معنى قبلا. والقراءة الثانية: كل شيء قبلا يعني معاينة. فشهدوا لك هذه الأفواج بالنبوة، ما كانوا ليؤمنوا، لن يؤمنوا، لما سبق في علم الله أنهم لن يؤمنوا، إلا أن يشاء الله، إذا شاء الله إيمانهم فيؤمنوا. ولكن أكثرهم يجهلون، يجهلون أن الأشياء لا تكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وكذلك جعلنا لكل نبي من الأنبياء السابقين عدوا، كما جعلنا لك يا محمد هؤلاء أعدائك، شياطين الجن والإنس، الجن فيهم شياطين فيهم كفرة، والإنس فيهم شياطين وفيهم كفرة، يوحي بعضهم، يوحي أي يوسوس، وذكرنا أن الوحي له معاني، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، الزخرف يعني الزينة، بعضهم يزين لبعض الأعمال القبيحة، يموهون الباطل، يزوّن

تجرني إلى المعاصي عياناً. ولو شاء ربك ما فعلوه، أي الإيحاء، يوحي بعضهم إلى بعض، لو شاء الله لم يفعلوا. فذرهم، يعني دع الكفار، وما يفترون، يفترونه من الكفر والاستهزاء بك. ولتصغى، الله سبحانه وتعالى يقول فذرهم وما يفترون، ذرهم ولتصغى، يعني لتميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. تميل القلوب بعد الزخرفة، يزخرف بعضهم بعضا القول لأجل الغرور، ولأجل أن تصغى، أي تميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. وليرضوه، يرضوا هذا القول وهذا الزخرف، وليقترفوا، يكتسبوا ما هم مقترفون من الذنوب. هذا من باب التهديد لهم بأن الله سبحانه وتعالى يعاقبهم في الآخرة. ذكروا سبباً في نزول هذه الآية، ولم يصح في سبب نزول هذه الآية حديث. قالوا لما طلبوا من النبي أن يجعل بينهم وبينه حكما أنزل الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الحديث لا يصح. الله قال قل يا محمد أفغير الله أبتغي، أطلب حكما، أي قاضيا بيني وبينكم، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب، أي القرآن، مفصلا مبينا فيه الحق من الباطل. إذن نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال وهو الذي أنزل، فهذا فيه رد على من يقول بالتفريق بين أنزل ونزل. فالآن عبر عن القرآن بأنزل، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب، أي القرآن، مفصلا. والذين آتيناهم الكتاب، أي التوراة، كعبد الله بن سلام وأصحابه، يعلمون أنه منزل، والقراءة الأخرى أنه منزل من غير بالتخفيف، منزل من ربك بالحق، فآمنوا بالقرآن. فلا تكونن من الممترين، أي الشاكين، يعني كن على يقين أن الكفار ليسوا على حق. وتمت كلمة ربك، والقراءة الأخرى وتمت كلمات ربك، بالأحكام والمواعيد ووعده ووعيده. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا فيما أخبر، وصدقا فيما وعد وأوعد، وعدلا فيما قضى وقدر، وعدلا فيما أمر ونهى. لا مبدل لكلماته بنقص أو تخلف، وهو السميع لما يقال، العليم بما يفعل. والكلمات في القرآن لها معاني. المعنى الأول، الكلمات العشر التي ابتلى الله سبحانه وتعالى بهن إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وذكرناها. المعنى الثاني، الكلمات التي تلقاها آدم من ربه، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الثالث، الكلمات، أي القرآن، قال تعالى يؤمن بالله وكلماته، أي القرآن. المعنى الرابع، كلمات الله بمعنى علم الله وعجائبه، قال تعالى قبل أن تنفد كلمات ربي، ما نفدت كلمات الله. المعنى الخامس، وعده ووعيده، لا مبدل لكلماته، أي لوعده ووعيده، وهو السميع العليم. المعنى السادس، لا إله إلا الله، قال وكلمة الله، يعني لا إله إلا الله، هي العليا. المعنى السابع، قول كن، قال تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، يعني كن، صار عليه السلام بكلمة من عند الله وهي كن. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإن تطع يا محمد، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن أتى بعده، وإن تطع

0: أكثر من في الأرض من الكفار يضلوك عن سبيل الله. سبيل الله أي دين الله سبحانه وتعالى. إن يتبعون، إن هنا بمعنى ما يتبعون إلا الظن في مجادلتهم لك في أمور كثيرة، ومن ذلك مجادلتهم كما سيأتي في الميتة، في الميتة، وإنهم إلا يخرصون أي يكذبون في ذلك. إن ربك هو أعلم أي عالم بمن يضل عن سبيله عن دينه، وهو أعلم بالمهتدين، فيجازي الله سبحانه وتعالى كلا منهم بعمله في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فكلوا يا أيها الناس، يا أيها المؤمنين. سبب نزول هذه الآية: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. قالوا أن الله سبحانه وتعالى لما حرم الميتة قال المشركون للمؤمنين: إنكم تزعمون أنكم تعبدون الله، فما قتل الله لكم أحق أن تأكلوه مما قتلتم أنتم. يعني يريدون الميتة، الميتة قتلها الله، والذي تذبحه قتلته أنت، فأنت تترك ما قتله الله وتأكل مما قتلت أنت. قال الله سبحانه وتعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ليست المسألة من الذي قتله، وإلا الذي ذبحته والذي مات كله تحت مشيئة الله وقدرة الله، وإنما الشأن فيما ذكر اسم الله عليه. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه أي ذبح على اسم الله إن كنتم بآياته مؤمنين، فاعملوا بما ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم يخاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين: وما لكم ألا تأكلوا. وأي شيء يقع لكم في ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من الذبائح، وقد فصل لكم ما حرم عليكم في آية حرمت عليكم الميتة والدم إلا ما اضطررتم إليه من يعني من الحلال، يعني المعنى لا مانع لكم من أكل ما ذكر، وقد بين الله سبحانه وتعالى لكم المحرم أكله، وهذا ليس من المحرم أكله. وإن كثيرا ليضلون، يعني يضلون غيرهم. والقراءة الثانية: وإن كثيرا ليضلون، يضل هو. والقراءة التي أمامنا: ليضلون أي يضلون غيرهم، يضلون غيرهم، وهذا أبلغ، لأن كل مضل لغيره فهو ضال، وليس كل ضال مضلا لغيره. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم، يعني بما تهواه أنفسهم من تحليل الميتة وغيرها بغير علم يعتمدون عليه. إن ربك هو أعلم بالمعتدين أي المتجاوزين حدود الله وشرعه. وذروا، اتركوا ظاهر الإثم، يعني ظاهر الإثم، علانية الإثم، الإثم في العلانية، وباطنه يعني في السر. اترك الإثم في علانيتك وسرك، والإثم عموم الإثم. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون في الآخرة بما كانوا يقترفونه أي يكتسبونه في الدنيا. والإثم في القرآن له معاني: المعنى الأول المعاصي عموما كما في الآية التي أمامنا، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. المعنى الثاني المعصية دون الشرك، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المعنى الثالث والمعنى الثاني قريب من الأول. المعنى الثالث الإثم أي الكذب: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم أي الكذب وأكلهم السحت، فيكذبون الإثم، قولهم الإثم بأن عزير ابن الله وأن يد الله مغلولة. المعنى الرابع للإثم، الإثم بمعنى الحرج والضيق، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني لا حرج عليه، لا حرج عليه، وليس معناه يعني الإثم المعروف، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، بأن مات ولم يذكر اسم الله عليه، أو ذبح على اسم غير الله سبحانه وتعالى. أما الذي ذبحه المسلم وذكر اسم الله عليه فهو حلال، أو الذي ذبحه المسلم ولم يسمي عليه نسيانا فهو كذلك حلال على القول الراجح. وإنه، أي الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق، أي خروج عما أباح الله سبحانه وتعالى. وإن الشياطين ليوحون، أي يوسوسون إلى أوليائهم، أي الكفار، ليجادلوكم في قضايا كثيرة، ومنها تحليل الميتة. وإن أطعتموهم، أطعتم المشركين في كل شيء، إنكم لمشركون مثلهم، إن أطعتموهم في كل شيء. أو من كان ميتا، لم يصح في سبب نزول هذه الآية حديث، قال الله سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا، الميتا بالكفر، فأحييناه بالهدى وجعلنا له نورا، يعني الهدى الإيمان، نورا يمشي به، يمشي بهذا الإيمان، يمشي به في الناس، يتبصر به الحق من غيره. كمن مثله، يعني كمن هو في الظلمات، في ظلمات الكفر، ليس بخارج منها وهو الكافر. الجواب: ليس هذا مثل، ليس الأول مثل الثاني، فالأول الميت الذي أحياه الله بالإيمان خير من الثاني الذي هو في ظلمات الكفر. كذلك يعني كما زين الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الإيمان، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، زين لهم الكفر والمعاصي. وكذلك جعلنا، يعني وكما جعلنا فساق مكة أكابرها، الفساق هم الأكابر، كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، يعني جعلنا في كل قرية المجرمين هم الأكابر، ليمكروا فيها، يعني يصدوا عن الإيمان، وما يمكرون إلا بأنفسهم، لأن وبال مكرهم عليهم والعقوبة تقع عليهم، وما يشعرون أن المكر عليهم وأن الخسارة سترجع عليهم. وإذا جاءتهم، أي أهل مكة، وإذا جاءتهم آية تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: لن نؤمن، لن نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، يعني من الرسالة، من الوحي، من الوحي، لأنهم قالوا أن محمد ليس بأهل، والوليد ابن المغيرة هو أكبر منه وأوفى منه وأكثر من مالا. قال الله سبحانه وتعالى: الله أعلم، رد عليهم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله سبحانه وتعالى اختار محمدا، والأمر ليس إليكم يا كفار مكة، وإنما الأمر لله سبحانه وتعالى، يعلم من هو الصالح ومن هو ليس بأهل للرسالة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: سيصيب الذين أجرموا، بقولهم هذا عناد لله سبحانه وتعالى، يتدخل يعني تدخلوا في يعني أفعال الله سبحانه وتعالى، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، صغار أي ذل، ذل في الدنيا، صغار عند الله يعني صغار من عند الله، صغار عند الله يعني ذلة في الدنيا، صغار عند الله يعني من عند الله، وكذلك يصيبهم عذاب شديد في الآخرة بما كانوا يمكرون أي بسبب مكرهم.
1: ثم يقول الله سبحانه وتعالى:
0: فمن يرد الله أن يهديه، أي هدايته، يشرح صدره للإسلام، بأن يقذف في قلبه نورا فيشرح، أي ينفتح، فينفتح له قلبه ويقبله. فمن يرد الله أن يهديه يشرح، يعني يفتح صدره للإسلام. ومن يرد أن يضله، إذا أراد الله أن يضل أحدا يجعل صدره ضيقا، ضيقا، والقراءة الثانية يجعل صدره ضيقا، يجعل صدره ضيقا حرجا، وهنا قراءة حرجا، والمعنى واحد، يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني وصف مبالغة، هذه شديد الضيق، الحرج يعني شديد الضيق، كأنما يصعد في السماء. فالذي يصعد في السماء يقل تنفسه فيضيق عليه، يذهب الأكسجين، يقل الأكسجين، وهذا إعجاز علمي واضح جدا. كأنما يصعد في السماء، مثل الذي يصعد في السماء فإنه يضيق، ويعني يضيق تنفسه ويقع في حرج، كأنما يصعد في السماء. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول: كذلك يجعل الله الرجس على الذين، كذلك يعني هذا الجعل، يجعل الله الرجس، أي الشيطان يسلطه على الذين لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. والرجس كذلك العذاب، فيجعل الله سبحانه وتعالى على الذين لا يؤمنون الشيطان يسلط عليهم الشياطين، ويعدهم يوم القيامة بالعذاب. الله سبحانه وتعالى قال: كأنما يصعد في السماء. والسماء في القرآن على معاني، المعنى الأول السماء المعروفة كما في الآية التي أمامنا، وقال تعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. المعنى الثاني السماء أي السحاب، قال تعالى: فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. المراد السحاب وليس السماء المعروفة. المعنى الثالث السماء أي المطر، قال تعالى: يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني يرسل المطر عليكم مدرارا. المعنى الرابع السماء سقف البيت، قال تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء، أي إلى سقف البيت. المعنى الخامس سقف الجنة وسقف النار، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، وفي قصة أهل الجنة وقصة أهل النار المراد السماء والأرض، أي السماء بمعنى سقف الجنة، والله أعلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وهذا الذي أنت عليه يا محمد، وهو الإسلام، صراط ربك، أي طريق ربك، مستقيما لا عوج فيه، قد فصلنا الآيات، فصلنا أي بينا الآيات لقوم يذكرون، لأن القوم الذين يتذكرون هم المنتفعون بهذه الآيات. لهم دار السلام، دار السلام وهي الجنة، وسميت بدار السلام دار سلامة، فسلامتها لا تنقطع. عند ربهم، لهم دار السلام عند ربهم، أي مضمونة لهم عند الله سبحانه وتعالى، وهو وليهم، يعني متولي إيصال المنافع لهم ودفع المضار عنهم بما كانوا يعملون بسبب أعمالهم في الدنيا. ويوم يحشرهم، يحشرهم الله سبحانه وتعالى، يحشر الخلق، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن، يعني ويقال لهم: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس بإغوائكم، أغويتم الإنس. وقال أولياؤهم، يعني الذين أطاعوا الجن، وقال أولياؤهم من الإنس، يعني من الإنس الذين أطاعوا الجن، ربنا استمتع بعضنا ببعض. انتفع الإنس بتزيين الجن لهم الشهوات، وانتفع الجن بطاعة الإنس لهم. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، وهو النار. هذا تحسر منهم. قال الله سبحانه وتعالى وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وهو النار، وهذا تحسر منهم، يقولون هذا تحسر. قال الله سبحانه وتعالى، قالت الملائكة، قال النار مثواكم، أي مأواكم، خالدين فيها إذا دخلوا فيها إلا ما شاء الله. من الأوقات اللي يخرجون فيها لشرب الحميم، فإنهم يخرجون من النار إلى مكان يشربون منه الحميم ثم يرجعون. قال الله سبحانه وتعالى ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. إن ربك حكيم في صنعه، عليم بخلقه. وكذلك كما متعنا عصاة الجن والإنس بعضهم ببعض، نولي بعض الظالمين بعضا، يعني بعضهم على بعض، نسلط بعضهم على بعض بما كانوا يكسبون بسبب أعمالهم في الدنيا وخروجهم عن أمر الله سبحانه وتعالى. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم؟ فهذا دليل على أن الرسل، هناك رسل للجن، كما قال الله سبحانه وتعالى رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم فيبلغونكم كلام الله سبحانه وتعالى، يقصون عليكم، يبلغونكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، أي القيامة. قالوا شهدنا على أنفسنا، يعني أن قد بلغنا هؤلاء الرسل. قال الله سبحانه وتعالى وغرتهم الحياة الدنيا فلم يؤمنوا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين في الدنيا، فيستحقون عذاب الله سبحانه وتعالى. ذلك أي إرسال الرسل، أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، قال ذلك أن لم يكن ربك، يعني لأن هنا بمعنى لأن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم منها. لا يمكن أن يهلك الله سبحانه وتعالى هؤلاء القرى بظلم وأهلها غافلون، أي غافلون، لم يرسل إليهم رسول يبين لهم. فالله سبحانه وتعالى لا يهلك قوما وأهلها غافلون، أي لم يرسل لهم رسولا يبين لهم الحق من الباطل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: التفسير الميسر. التفسير
1: يقول فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
2: التفسير الميسر.
1: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
2: التفسير الميسر.
1: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
2: التفسير الميسر. التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الموقف من إشاعة سيئة عن شخص مسلم. الظن الحسن بالمسلم. قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أي يطلب المسلم الدليل على صحة الإشاعة فيدحضها إذا كانت باطلة. كتم الإشاعة وعدم نقلها وتداولها أو المشاركة في نشرها، أي يرد الأمر إلى أهل العلم والعقل والحكمة. قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وماله انفك الحجر عنه وسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه، وأوفوا بالعهد الذي تعاهدون عليه الناس والعقود التي تعاملونهم بها، فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه.

وأوفوا الكيل إذا كلتم من غير تطفيف ولا تبخسوا الناس أشياءهم وزنوا بالميزان المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب ذلك خير لكم في معاشكم ومعادكم وأحسن مآل

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح، رواه الحاكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: وتقرأ ثلاث مرات.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن

0: أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري. الله.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود.
0: الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

0: قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا

0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده.
0: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. رواه أحمد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. رواه الترمذي والحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. رواه أحمد والبزار وأبو يعلى بأسانيد جيدة والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجزوا في الدعاء، فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. رواه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، الصفر هو الفارغ. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يذنبه. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح الإسناد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. رواه البزار والطبراني والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. ويعتلجان يتصارعان ويتدافعان. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، إلا أنه قال فيه: لقد سألت الله باسمه الأعظم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين.
1: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: عن حاجة العودة إلى النفس في أعماقها ومكامنها وإيقاظ التقوى في القلب. عن هذه الغاية بمقامها العظيم ووزنها الكبير عند الله يأتي بها السياق هدفا وطيئا نقصده في طريق الصيام. هنا نداء للمؤمنين في القرآن المبين.

0: يتقون.
1: يخبر تعالى بما من به على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة، لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان. وفيه تنشط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصيتم بها. ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: لعلكم تتقون. فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابه، فهذا من التقوى. ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي. ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعته، والطاعات من خصال التقوى. ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى. لعلكم تتقون جملة تعليلية جيء بها لبيان حكمة مشروعية الصيام، فكأنه سبحانه يقول لعباده المؤمنين: فرضنا عليكم الصيام كما فرضناه على الذين من قبلكم، لعلكم بأدائكم لهذه الفريضة تنالون درجة التقوى والخشية من الله، وبذلك تكونون ممن رضى الله عنهم ورضوا عنه. ولا شك أن هذه الفريضة ترتفع بصاحبها إلى أعلى عليين متى أداها بآدابها وشروطها. ويكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال في شأن الصوم: الصوم جنة، أي وقاية، إذ في الصوم وقاية من الوقوع في المعاصي، ووقاية من عذاب الآخرة، ووقاية من العلل والأمراض الناشئة عن الإفراط في تناول بعض الأطعمة والأشربة.
2: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من الوصايا النبوية التحذير من الشرك. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. رواه البخاري ومسلم. ومن الوصايا النبوية أيضا: أطع أبا القاسم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أخرجه البخاري. نفع المسلمين. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. أخرجه مسلم. التحلل من مظالم العباد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحللوا منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. رواه البخاري.
1: أواه كم هزني هذا وأنا
2: يلا نعلى ابوك لا بحق امك يلا خذها روح يلا هذه شغله على الفيس.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا. أيها السادة، ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات في رسائلكم نعرضها في هذا اللقاء على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردت من مقدمها عبد الله الصالح، يقول: أخي مقدم برنامج نور على الدرب، أرجو عرض مشكلتي. أخي، هناك مشكلة اجتماعية خطيرة استفحلت بسبب الغزو الاجتماعي، تلك هي عدم تعدد الزوجات، فما رأيكم في ذلك؟
2: لا ريب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن تعدد الزوجات فيه مصالح جمة، وقد قال الله جل وعلا: فإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. الله جل وعلا شرع لعباده تعدد الزوجات لمصالح كثيرة، منها ما في ذلك من عفة الرجل وعفة النساء، فإن الزواج من أسباب العفة الرجل أما حرم الله، ونسبه بعفة النساء أما حرم الله، وبقاء الرجل بلا زوجة أو معه زوجة لا تعفه لأنه شديد الشهوة قد يضره ويعرضه لفتن، وهكذا بقاء المرأة بدون زوج قد يعرضها لفتن. فمن رحمة الله سبحانه شرع لعباده الزواج وشرع التعدد حتى يحصل من ذلك الخير الكثير. ومن أسباب ذلك أن الرجل قد لا تكفيه واحدة، قد يكون قوية شهوة فلا تكفيه واحدة، فربما تعرض بسبب ذلك إلى ما حرم الله، فشرع الله له التعدد. ومن ذلك أيضا أن المرأة تحيض ويصيبها النفاس أيضا، فيتعطل الرجل مدة النفاس مدة الحيض، فإذا كان عنده ثالثة وجد ويعفه عند تعطل المرأة وعند وجود ما يمنع الجماع. كذلك قد تمرض المرأة، قد تسافر لبعض الأسباب، فالحاصل أن الحاجة إلى الثانية والثالثة والرابعة حاجة ظاهرة. كذلك قد يكثر النساء ويتعطلن من الأزواج، فكونهن عند زوج يعفهن ويقوم عليهن وينفق عليهن ويصرفهن ولو كنا أربعا تحت واحد، هذا خير لهن من تعطلهن وعدم التزوج. فالذي جاء في الشريعة كله خير وكل صلاح المجتمع، فلا ينبغي لعاقل أن يستنكر ذلك، وإن كان بعض النساء قد يستنكر ذلك لقلة الفهم قلة البصيرة قلة العلم، وإلا فتعدد فيه مصالح الجميع للرجال والنساء جميعا. ولكن بعض النساء قد يجحد هذا الشيء وقد ينكر هذا الشيء ويرغب السلامة، وذلك من عدم النظر في العواقب ومن عدم البصيرة في الدين. فلا ينبغي المرأة أن تستنكر هذا الشيء، نعم لا بأس إذا سلمت من الضرة لا بأس، ولكن لا يجوز لها أن تستنكر حكم الله ولا أن تكره حكم الله، بل عليها أن ترضى بحكم الله وأن تعلم أن حكم الله فيه الخير للجميع وفيه السعادة للجميع. ولا حصل عليها بعض الأذى من الجارة أو انفردت في بعض الليالي لا يضرها ذلك، والحمد لله ما دام الأمر على شرع الله وفيه مصالح كثيرة فينبغي لها التحمل والتصبر وعدم الاستنكار للزوج الذي عنده أكثر من واحدة، بل إذا تيسر لها زوج ليس معها في الشريك فلا بأس، وإلا فلا ينبغي أن تصبر على الوحدة والبقاء بدون زوج من أجل عدم الجارة، بل ينبغي لها أن تصبر وأن تنكح الزوج اللي معه زوجة قبلها أو زوجتان، ولا بأس عليها بذلك إذا عدل.
1: هناك أيضا بعض النساء يفضلن العادات الاجتماعية في أوروبا أو في الغرب عموما أو في البلاد غير الإسلامية، ويقولن في ذلك أن تعدد الزوجة ممنوع، وهنا مثلا في الحكم الشرعي يباح تعدد الزوجة، فما الحكم في إلصاق هذه التهمة في الإسلام؟
2: من كره تعدد الزوجات وزعم أن عدم التعدد الأفضل فهو كافر مرتد عن الإسلام، لأن نعوذ بالله منكر لحكم الله وكاره لما شرع الله. والله يقول سبحانه ذلك بأنه كره ما أنزل الله فأحبط أعماله، من كره ما أنزل الله حبط أعماله. فذكره تعدد الزوجات ويرى أن الشريعة يعني قد ظلمت أو أن حكم الله في هذا ناقص أو مطيب أو أن ما يفعلون في بلاد النصارى من الوحدة أنها أولى وأفضل، هذا كله ردة على الإسلام نعوذ بالله. كالذي يقول إن فرض الصلاة وهو مناسب لو ترك الناس بدون صلاة كان أحسن أو بدون صيام أحسن أو بدون زكاة، من قال هذا هو كافر. من قال إن عدم الصلاة أولى أو عدم الصيام أولى أو عدم الزكاة أولى أو عدم الحج أولى كان كافرا. وهكذا لو قال لا بأس أن يحكم بغير الشريعة لا يجوز، ولو قال حكم الشريعة أفضل، لكن إذا قال إن الحكم بغير ما أنزل الله جائز أو أنه حسن كل هذه ردة عن الإسلام نعوذ بالله. فالحاصل من كره ما أنزل الله وشرعه الله فهو مرتد. وهكذا من أحب هو رضي بما حرم الله وقال إنه طيب وإنه مناسب كالزنا والسرقة يكون كافر أيضا. نعم إن شاء الله.
3: هذه الرسالة وردت من الرس من حمود بن حضرم الحربي، يقول أعرض على فضلتكم سؤال آمل من الله ثم من فضلتكم التكرم بإفادتي جزاكم الله خيرا. في أحد الأيام ذهبت إلى قرية الحناكية أنا وأحد أصدقائي للقضاء بعض اللازم، ولما وصلنا الحناكية دخل صديقي على منزل أحد أقربائه وبقيت أنا خارج المنزل لانتظاره، وأثناء ذلك ذهبت إلى أرض فضاء قريبة من المنزل المذكور لقضاء الحاجة، ولما جلست لقضاء الحاجة صاح بي أحد الأطفال بأن هذا المكان موضع مقابر ولا يجوز قضاء الحاجة في المقابر، علما بأنه لا توجد آثار واضحة المعالم تدل على أنها مقابر ولم أعلم عنها قبل ذلك. أفيدوني هل علي إثم بذلك أم لا؟ جزاكم الله خيرا ووفقكم لما فيه خير الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: القبور لا يقال فيها الحاجة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فلا يجلس عليها لا للحاجة ولا للحاجة، بل احترم المسلم يحترم حيا وميتا، فلا يجوز لأحد أن يقضي حاجة في القبور لا بالبول ولا بالغائط، وليس له أن يطأ القبر أو يجلس عليه، بل يجب التحرز من ذلك. لكن الذي قضى حاجة في أرض ما علم أنها مقبرة ليس عليه، ماذا ما علم فعند الله أنها مقبرة لا يثم عليه حتى يعلم أنها مقبرة. نعم.
3: هذه الرسالة من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، يقول فيها مرسلها عبد العاطي علي كلاد، وقد بعث بعدة أسئلة. يقول في السؤال الأول: هل يجوز للموظفين في المصالح العامة أن يأخذوا منها شيئا كالقلم والورق مثلا؟
2: الذي يظهر أنه ليس له ذلك لأنفسهم إلا إذا كانت الدولة تسمح بذلك، عرف الدولة تسمح بذلك أن يأخذ من مكتبه لحاجته وبيته ما يريد. أما إذا كان لمصلحة المكتب ولمصلحة الحكومة هذا معروف لا بأس، أما يكون يأخذ أقلام أو قراطيس أو أشياء أخرى لحاجات أخرى لبيته يضربها من المكتب لبيته والله لا يجوز ذلك إلا بعرف، إذا كان عرف الدولة أن تسمح بهذا الشيء وأنا شيء مسموح فيما بينهم فلا بأس. أما إذا كان ليس بعرف فإن الأصل أن ما في المكتب يقع في المكتب، والذي لبيته كل البيت لبيته من ماله، والذي في المكتب يكون من المكتب.
3: يقول في سؤاله التالي: إن المؤذنين لا يتقيدون بتوقيت واحد في الصلوات الخمس وخاصة صلاة الفجر، بالرغم من أن هناك توقيت معمول لكل مدينة، فماذا تنصحوا لهم به وفقكم الله؟
2: ننصح المؤذنين بتقييد الوقت دائما، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذا الواجب عليهم، الواجب عليهم يتقيدوا الوقت ويتحروا دخول الوقت ولا يقلدوا التقويمات، لأن فيها الأخطاء والأغلاط، ينبغي لهم العناية والحرص على ضبط الوقت، الزوال يعرف الشمس والغروب بغروب الشمس المغرب والعشاء بغيب الشفق والفجر بطلوع الفجر، ينبغي يتحروا إذا أمكنهم ذلك يتحروا، فإذا ما أمكنهم ذلك يضبطوا التقويم ويتحروا يعني صحة التقويم، وإذا كان التقويم مبكر أخروا عنه زيادة 5 دقائق 10 دقائق حسب ما يتضح لهم بالتجارب، وهكذا حتى يضبط الأمر بشيء واضح. إن كان التقويم يتأخر ضبطوا التأخر وتقدموا عليه، وإن كان التقويم يعني يبكر قبل الوقت ضبطوا التي النقص الذي في التقويم زادوه بعد التقويم ثم أذنوا على البصيرة. فالحاصل الواجب عليهم التحري في الوقت بكل عناية، لأن الناس في ذمتهم وهم أمناء في الصلاة وفي الفطر في رمضان، فالواجب عليهم التحري للوقت والعناية، وهو في الظهر وفي العصر وفي المغرب والعشاء والفجر بينهم بحمد الله إذا اعتنوا. فالظهر بزوال الشمس بعد فجر الزوال إذا نزلت الشمس دخل وقت الظهر، والعصر إذا صار ظل في مثله بعد فجر الزوال دخل وقت العصر، والمغرب بغروب الشمس، والعشاء إذا أوى الشرق الأحمر لجهة المغرب، والفجر بطلوع الفجر المستطيل في الأفق المعترض الصادق المنتشر، هذا هو الفجر الصادق. فالواجب عليه التحري في هذه الأشياء بالعين أو بالتقويم المضبوط الذي قد درس واعتني به وعرف مطابقة للواقع.
3: أيضا يقول: هل يجوز لغير المسلمين وهم المشركون والشيوعيون دخول المساجد؟ فهناك من يقول يجوز لهم دخول المساجد، لعل نرجو الإفادة لعل الله يهديهم، وهناك من يقول لا يجوز لهم.
2: أما المسجد الحرام فلا يجوز دخول المسجد الحرام لجميع الكفرة، اليهود والنصارى وعباد الأوثان والشيوعيين جميع الكفرة لا يجوز لهم دخول المسجد الحرام، لأن الله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا إن المسجد نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، الآية. فمنع سبحانه من دخوله المسجد الحرام، والمشركون يدخل فيهم اليهود والنصارى عند الإطلاق، فلا يجوز دخول أي مشرك المسجد الحرام، يهودي ولا نصراني ولا غيرهما، بل هذا خاص بالمسلمين. وأما بقية المساجد فلا بأس بدخول مسجد الحاجة وأصلحه، ومن ذلك المدينة، وإن كانت المدينة يعني لها خصوصية لكنها في هذا المسألة مثل غير المساجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط فيها ثم أذانه كافر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر وفد ثقيف حين دخلوا المسجد قبل أن يسلموا، وهكذا وفد النصارى دخلوا مسجد عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه يجوز دخول المسجد النبوي المشرك. وهكذا بقية المساجد إذا كان لحاجة إما لسؤال أو لحاجة أخرى أو لإسماع درس استفيد أو ما أشبه أو ليسلم لعلاء إسلامه أو ما أشبه ذلك. فالحاصل أنه يجوز دخوله إذا كان هناك مصلحة، أما إذا كان ما هناك مصلحة فلا حاجة إلى دخول المسجد، أو يخشى من دخوله عبث المسجد أو فساد المسجد أو نجاسة يمنع.
3: هذه الرسالة وردت من الصومال، يقول الأخ إسحاق علي عمر الصومالي: نود أن نسأل فضيلة العلماء سؤالا قد يهم كثيرا من إخوان المستمعين، وهو كالتالي: بعض المسلمين يعتقدون أن للأولياء تصرفات تضر وتنفع وتجلب المنافع وتدفع البلاء، بينما هم ينتمون إلى الإسلام ويودون شعائر الإسلام كالصلاة وغيرها، فهل تصح الصلاة خلف إمام؟ يقول: نود أن نسأل فضيلة العلماء سؤالا قد يهم كثيرا من إخوان المستمعين، وهو كالتالي: بعض المسلمين يعتقدون أن للأولياء تصرفات تضر وتنفع وتجلب المنافع وتدفع البلاء، بينما هم ينتمون إلى الإسلام ويودون شعائر الإسلام كالصلاة وغيرها، فهل تصح الصلاة خلف إمامهم، وهل يجوز الاستغفار لهم بعد موتهم، أفيدونا مشكورين؟
2: هذا قول من أقبح الأقوال، وهذا من الكفر والشرك بالله عز وجل، لأن الأولياء لا ينفعون ولا يضرون ولا يجلبوا منافع ولا يدفعوا مضار إذا كانوا أموات، وصح أن يسموا أولياء لأنهم معروفون بالعبادة والصلاة، فإنهم لا ينفعون ولا يضرون، بل النافع والضار هو الله وحده، وليجب النفع للعباد ويدفع عنهم الضرر، كما قال الله جل وعلا في النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، هو النافع والضار جل وعلا. قال سبحانه وتعالى في المشركين: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله جل وعلا هو النافع والضار، وجميع الخلق لا ينفعون ولا يضرون، أما الأموات فظاهر لأنهم قد انقطعت حركاتهم وذهبت حياتهم، فلا ينفعون أنفسهم ولا غيرهم ولا يضرون، لأنهم قد فقدوا الحياة وفقدوا القدرة على التصرف وهكذا في الحياه لا ينفعون ولا يضرون الا باذن الله. ينزعون المستقلون من نفع الضر وهم احياء كفر ايضا، بل النافع والضار هو الله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا لا تجوز عبادتهم ولا دعاؤهم ولا استغاثه بهم ولا النذر لهم ولا طلب المدد. ومن هذا يعلم كل ذو بصيره ان ما يفعله الناس عند قبر بدوي او عند قبر حسين او عند قبر كاظم او عند قبر شيخ عبد القادر الجيلاني او ما اشبه ذلك من طلب المدد والغوث انه لا كفر بالله، من شرك بالله سبحانه وتعالى. فيجب الحذر من ذلك والتوبه من ذلك والتواصي بترك ذلك، ولا يصلى خلف هؤلاء لانهم مشركون عملهم هذا شرك اكبر، فلا يصلى خلفهم ولا يصلى على ميتهم لانهم عملوا الشرك الاكبر الذي كانت عليه الجاهليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان عليه ابو جهل واشباهه من كفار مكه وعليه كفار العرب، دعاء الاموات والاستغاثه بالاموات والاشجار والاحجار، هذا عين الشرك بالله عز وجل. والله يقول سبحانه ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والواجب على أهل العلم أن يبينوا لهم وأن يوضحوا لهم الحق وأن يرشدوهم إلى الصواب وأن يحذروهم من هذا الشرك بالله عز وجل. يجب على العلماء في كل مكان، في مصر والشام والعراق ومكة ومدينة والحرم وسائر البلاد، أن يرشدوا الناس، ولا سيما عند وجود الحجاج يجب أن يرشدوا ويبين لهم هذا الأمر العظيم والخطر الكبير، لأن بعض الناس قد وقع فيه في بلاده، فيجب أن يبين لهم توحيد الله ومعنى لا إله إلا الله وأنا معناها لا معبود حق إلا الله، فهي تنفي الشرك تنفي العبادة غير الله وتثبت عبادة الله وحده. وهذا هو على قوله سبحانه وقال ربك لا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. ومعنى قوله جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قوله سبحانه فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، فالواجب توجيه العباد إلى الخير وإرشادهم إلى توحيد الله، وأن الواجب على كل إنسان أن يعبد الله وحده ويخصه بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل وطلب غوث وصلاة وصوم وغير ذلك، كله لله وحده، لا يجوز أبدا فعل شيء من ذلك إلا لله سبحانه وتعالى، سواء كان نبيا أو وليا أو غير ذلك. فالنبي لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا، ولكن يتبع ويطاع في الحق، يطاع ويتبع ويحب محبة الصادق. ونبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأشرفهم، ومع هذا لا يدعى من دون الله ولا يستغاث ولا يسجد له ولا يصلى له ولا يطلب مدد، ولكن يتبع صلى عليه ويسلم عليه ويتبع. ويجب أن يكون أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأولادنا وآبائنا وغير ذلك، هذا واجب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه ولده ووالده والناس أجمعين. لكن هذه المحبة لا تجوز لنا أن نشرك به، لا تسوى لنا أن ندعوه من دون الله أو نستغيث به أو نسأله المدد أو الشفاء، لا، نحبه محبة الصادقة لأنه رسول الله إلينا ولأنه أفضل الخلق ولأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نحبه لله محبة صادقة فوق محبة النفس والمال والولد، ولكن لا نعبده مع الله. وهكذا الأولياء نحبهم في الله، نترحم عليهم من العلماء والعباد، ولكن لا ندعوهم مع الله ولا نبني على قبورهم ولا نستغيث بهم ولا نطوف بقبورهم ولا نطلبهم مدد، كل هذا شرك بالله لا يجوز. طواف الكعبة لله وحده، هل يطوف بالقبر لأجل طلب الفائدة من الميت، طلب المدد، طلب الشفاء، طلب النصر على الأعداء، كل هذا من الشرك بالله عز وجل.
4: نعم،
2: فالواجب الحذر من غاية الحذر. نعم،
4: أحسنتم أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا، وقد استعرضنا فيه أسئلة السادة عبد الله الصالح ويسأل عن تعدد الزوجات، وحمود بن حضرم الحربي من مدينة الرس، وعبد العاطي علي قرلاد من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وإسحاق علي الصومالي من الصومال. استعرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت منهم مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
1: سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن الكريم، وتمتاز آياتها بسهولة ألفاظها ويسر تلاوتها، ومع ذلك فعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية السابعة وهي قوله تعالى:
2: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين،
1: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ أنعمت، فيقرأ بفتح التاء هكذا أنعمت، ومن الخطأ قراءته بضم التاء هكذا أنعمت، وذلك لأن التاء المفتوحة في لفظ أنعمت هي تاء المخاطب وهو الله سبحانه وتعالى، فهو المنعم بالهداية. أما قراءتها بضم التاء أنعمت فتعطي معنى باطلا، لأن التاء المضمومة مع الفعل أنعمت هي تاء المتكلم وتكون للفاعل، وليس المتكلم وهو العبد فاعل الإنعام، بل الله جل جلاله. كذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ الضالين، فيقرأ بالضاد هكذا الضالين، ومن الخطأ قراءتها بالضاء هكذا الضالين، فالضالين جمع ضال وهو من ضل عن الطريق المستقيم، أما الضالين فجمع ضال وهو من لازم المكان وظل فيه وأقام.
0: وأن أتلو القرآن.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الاستقامة، قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الاستقامة فقال: ألا تشرك بالله شيئا، يريد الاستقامة على محض التوحيد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟

0: أيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لي ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، فحياكم الله مستمعي الأفاضل في تذاكر يومي لموقف من بيت النبوة نقتدي به، وفي حياتنا نهتدي به، نعيشه روحا ونطبقه على واقعنا المعاصر. موقف اليوم ترويه عائشة رضي الله عنها، وتحدثنا عن أمر من داخل بيت النبوة، بل من داخل حجرتها. عائشة رضي الله عنها تخبرنا بالموقف، تقول: في ليلة من الليالي أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها، فاضطجع الرسول صلى الله عليه وسلم عندها، فرأته يعني خلاص متهيئ ودخل في النوم. فهي رضي الله عنها سرعان بعد يعني الغفوة أو كذا شعرت بالرسول صلى الله عليه وسلم يتحرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينها قام بهدوء، أخذ نعليه، وبهدوء خرج، ويعني رد الباب، باب حجرتها، بهدوء، ثم خرج. فتبعته عائشة. عندما تبعته رأته سار قليلا حتى وصل إلى البقيع، وقف أمام البقيع، فظل يدعو صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه، ثم عاد. وهو عائد الرسول صلى الله عليه وسلم شعرت عائشة بعودته فمشت، ثم تنظر للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا به بدأ يسرع، فأسرعت. كلما أسرع الرسول صلى الله عليه وسلم أسرعت، حتى سبقته فدخلت البيت، فمباشرة اضطجعت حتى تنظر لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عائشة، هي طبعا لأن أسرعت، فكانت يعني يتحرك جسمها من تعب الهرولة، فيرتفع نفسها وينخفض. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينها سألها، قال: مالك يا عائش؟ يريد أن يمازحها ويلاطفها، قال: مالك يا عائش؟ فوصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بوصف يعني جسمك يرتفع وينخفض حشيا رابية. فحاولت عائشة رضي الله عنها ألا تخبره يعني بشيء. حينها الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. هنا عائشة علمت أنها مهما كتمت أن الله سبحانه وتعالى سيبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه قد يعرف. فأخبرته بصنيعها أنها تبعت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ذهب إلى البقيع ثم عاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أيضا رد عليها: أنك يعني بمعنى أنت خفتي أنني أظلمك وأترك ليلتك وأذهب لأخرى. ولكن هنا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها ما السبب الذي جعله يخرج يعني رويدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن جبريل عليه السلام جاء للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن ليدخل حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقف في خارج الحجرة فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج له الرسول صلى الله عليه وسلم وقال جبريل أن الله يأمرك أن تذهب للبقيع وأن تدعو لهم. فهنا عرفت عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك بأمر من الله سبحانه وتعالى، فقالت: يا رسول الله، إذن يعني علمني ماذا أقول لهم يا رسول الله. قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. هذا الموقف داخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا عدة أشياء. حقيقة أدب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء يتحرك وزوجته نائمة، خروج بهدوء، ما أراد أنه تسمعه أو تسعر به، خرج بهدوء من أجل أن لا تستيقظ، هذا أول شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: ذكر لنا سببين. أول شيء أنه لا يريد أن تستيقظ، ولاحظوا المعنى الثاني، قال ولا يعني ولا يريدها أن تستوحش، بمعنى لو عرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم غير موجود قد تستوحش، فلذلك الخروج بهدوء عشان لا يزعجها وعشان لا تستيقظ فتستوحش. وهذه رحمة من الزوج بزوجته، رحمة من قائد البيت ببيته، هو خارج لأمر أمره الله سبحانه وتعالى. نأتي لعائشة رضي الله عنها، طبيعتها طبيعة أي أنثى الغيرة، فهي يعني غارت على الرسول صلى الله عليه وسلم، غطت وجهها وخذت خمارها وانطلقت إلى تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ترى. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرف أن عائشة كانت وكان يستطيع أن يسألها من البداية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أنت السواد الذي رأيت، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم شعر ولكن أرادها أن تتكلم. فعندما أبلغته بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم السبب، وكان السبب كما سمعتم في الحديث أن جبريل عليه السلام أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يعني أن ينطلق إلى مقابر البقيع ويدعو للمسلمين. عائشة رضي الله عنها أيضا سألت ما هو الدعاء، طبعا عائشة رأت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ويكرر يرفع يديه مكررا، وهنا علمها الرسول صلى الله عليه وسلم. نتعلم من الموقف هذه ماذا بين الزوج والزوجة من الرحمة والمودة التي كانت عند الله سبحانه وتعالى وجاءت في القرآن الكريم، مودة ورحمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يلاطفها فقال يا عائش والوقت متأخر. الرسول صلى الله عليه وسلم خشي عليها أن تستوحش وخشي أن يزعجها وتستيقظ. عائشة من حرصها ومن حبها ومن تقديرها للرسول صلى الله عليه وسلم حاولت أن تنظر للموقف وأين يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا في هذا الموقف نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء للأموات، الدعاء للأموات، وهذا مهم جدا. أحيانا الإنسان مع مرور الأيام ومرور الدهور ينسى ما هو أموات المسلمين، موتاه هو نفسه، فعليه أن يتعاهد الموتى، لأن الموتى في هذا الوقت لا يحتاجون منا إلا الدعاء، فالدعاء مهم للأموات، فما بالكم إذا كان من الأموات الوالدين أو الأزواج أو الأبناء أو الأقارب. فالأقارب، فالإنسان يحاول دوما أن يدعو لنفسه وللأموات وأن يتعاهد وأن يشملهم بدعائه، وأن يكون الرجل أحيانا يزور المقابر ولو وقف من بعيد ودعا لهم، فربما دعوة عند الله سبحانه وتعالى تكسبهم الرحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالدعاء، حتى قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر أول الصالح يدعو له. فالدعاء للإنسان مكسب ولغيره فرحة ورحمة به. من المواقف التي نتعلمها في هذا الحديث رفع اليدين وحال الدعاء. نعم في بعض المواقف وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في الدعاء. نعم من المواقف التي حدثت وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه في الدعاء، ولكن الغالب أن الإنسان يتأدب مع الله ويرفع يديه بالدعاء. أيضا من المواقف التي نتعلمها الإلحاح وتكرار الدعاء، أن يكرره الإنسان حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى. زيارة القبور مهمة نتعلمها، الرحمة التي بين الأحياء والأموات، الدعاء هذا رحمة وينبغي أن يكون في القلوب. أيضا من المواقف التي نتعلمها بين الزوجين بعد المدة رحمة، أن الزوجة دائما يفترض أنها تصالح زوجها بكل شيء، وكيف هنا نتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم عائشة ويعني يدلها على الطريق الصحيح في المصارحة وما يكون بين الزوجين. كل هذه المواقف نتعلمها من هذا الموقف من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بيت النبوة، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دوما نقتدي بمواقف بيت النبوة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا، وكما عودناكم على أثير إذاعتنا، لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأذكار الواردة في اليوم والليلة مما يقال عند الصباح والمساء. عند الصباح يقول بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. أذكار الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

0: قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. الصباح
1: أصبحنا وأصبحنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضر موت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من مخرج برنامجنا الأستاذ عادل السليهبي.
2: معلم وقصة.
3: ما يميز المعالم الطبيعية في المدينة المنورة أنها شاركت في صياغة تاريخها المجيد، وارتبطت بأحداث ملهمة ظلت شاهدة على البدايات الأولى لنشأة الكيان الإسلامي، كما تميزت بأنها انفردت عن باقي المعالم الطبيعية في العالم بمشاعرها الحية وارتباطها الروحي والوجداني والحسي مع أهالي المدينة المنورة وجميع المسلمين، فازدانت أرقى المشاعر بين الطرفين. قال صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. تزخر المدينة المنورة بمجموعة غنية من المعالم الطبيعية، ومن أهم هذه المعالم الجبال، فالمطلع على موقع المدينة المنورة جوا أو عن طريق المصورات الجوية يجد العشرات بل المئات من الجبال التي تحيط بها وتحاصرها من كل الجهات. حديثنا اليوم سيكون عن جبال المدينة المنورة، كونها من أهم المعالم الطبيعية التي يبحث عنها زائر المدينة المنورة ليقف عليها ويتذكر الأحداث التاريخية المرتبطة بها. نرحب بضيف البرنامج الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذ الكريم.
4: الله يحييكم ويسلمكم، بارك الله فيكم أستاذ أحمد وفريق العمل وهذه الإذاعة المباركة والمستمعين والمستمعات.
3: شيخنا، يعني نتحدث اليوم عن هذه المعالم الطبيعية، والتي أيضا كما ذكرت أنها هناك يعني مختلفة عن المعالم الطبيعية في العالم كله بوجود ارتباط روحي بينها وبين أهالي المدينة.
4: نعم، كما تفضلتم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. استمعنا أستاذ أحمد إلى هذه المقدمة البليغة الجميلة الحقيقة، والتي حوت يعني أو ذكرت المدينة المنورة بأنوار محمد صلى الله عليه وسلم،
3: اللهم صل وسلم،
4: والتي كما تفضلتم أن يعني تكتنفها وتحرسها وتحميها حرار وجبال مباركة ارتبطت بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المرء حين يقترب من المدينة من جميع نواحيها فإنه يرى تكوين لهذه الجبال ولهذه الحرار ولون أقرب إلى اللون الأحمر مميزا لها عن غيرها، فإن الزائر يعلم أنه اقترب من المدينة حين يرى تغير أشكال الجبال وتلك الحرار وحين يتذكر أن لها ارتباط بسيرة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام البررة والأحداث والغزوات والمواقف النبوية التي تجلت في كل أصقاع المدينة المنورة ومنها الجبال والحرى. الآن أستاذ أحمد، يعني وسائل العلم والتعلم انتشرت كثيرا ومن ضمنها إذاعتكم المباركة هذه، فالزائر الذي يكون قد أخذ خلفية ولو يسيرة وراجع من أمور السيرة ومن علومها ومن كتبها أو سمع المقاطع أو استمع إلى هذه الإذاعة المباركة مثل هذا البرنامج وغيره، يزور بطريقة مختلفة تماما عن الذي لم يقرأ شيئا ولم يعلم شيئا، فإن الروحانية المرتبطة بمن علم شيئا غير الروحانية التي يأتيها الزائر ولا يعلم شيئا، فربما مر عند جبل مهم ما يعرف تاريخه، أو عند أكمة، أو عند حرة، أو عند يعني تلعة من التلاع أو ثنية من الثنايا، وهو ما مر عليه ذكرها، ما يكون كمن درسها أو قرأها أو سمع عنها ثم زارها. أول هذه الحرار، كلمة الحرار هذه جمع ومفردها حرة، والحرة مختلفة عن الجبل، كلها تكوين صخري، لكن الجبل له قمة أو عدة قمم، بينما الحرة ليس لها قمة، مستوي ظهرها سواء كانت على شكل جبل لكن من غير قمة، أو كانت حجارة بركانية تغطي الأرض. هذه الحرار المشي عليها صعب جدا، صعبة المسالك، لذلك كانت يعني حماية طبيعية لمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلامة بارزة، قال صلى الله عليه وسلم: أريت دار هجرتكم أرضا ذات نخل بين حرتين. الحرة الشرقية التي هي من جهة الشرق وهي قريبة جدا من المسجد النبوي ومن بقيع الغرقد، اسمها حرة واقم، وهذه ارتبط ذكرها الحرة الشرقية بواقعة أليمة جدا على أهل المدينة وفي تاريخ الإسلام، تلك هي وقعة الحرة، اسمها وقعة الحرة، نصبت إليها وقعة الحرة. أهل المدينة أو جل أهل المدينة وهم أبناء الصحابة في ذلك الزمن خرجوا على بيعة يزيد بن معاوية ولم يرضوها، فوجه إليهم بنو أمية جيشا، وكان الجيش عدده أكثر بكثير من أهل المدينة، فأوقع بهم قائد أبناء الصحابة عبد الله بن حنظلة الغسيل، أبوه حنظلة هذا بن أبي عامر غسلته الملائكة، هو من شهداء أحد رضي الله عنه، وهذا ابنه هو قائد وقعة الحرة. ففتك الجيش الأموي بأهل المدينة فتكا لا يليق بهذا المكان المقدس وبأبناء الصحابة، فسميت هذه المعركة باسم تلك الحرة، وقعة الحرة. وقد ورد الوعيد الشديد لمن أخاف أهل المدينة، وأن الله يذيبه كما يذاب الملح، تكريما لهؤلاء الجيران الذين هم جيران نبينا صلى الله عليه وسلم. الحرة الثانية أستاذ أحمد والإخوة والمستمعين والإخوات المستمعات هي الحرة الغربية، والتي يقال لها حرة الوبرة. وفي حرة الوبرة هذه والحرة الغربية هذه فيها معالم، من ضمن هذه المعالم أن فيها ثنية الوداع، المدينة لها ثنيتي وداع، واحدة جنوبية هذه التي نتكلم عنها، وأخرى شمالية التي ارتبط بها النشيد المحبب إلى النفوس: طلع البدر علينا. هذا كان من جهة الشمال ولم يكن من جهة الجنوب. فيها قلعة قباء، معلم أثري الآن يجدد ويوشك أن ينتهى من تجديده ليكون معلما ومزارا سياحيا تاريخيا أثريا. يخترق هذه الحرة الغربية طريق المدينة مكة المدينة القديم، واسمه الحالي طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تلك هي أشهر اللابات أو حرار المدينة الشرقية والغربية.
5: نعم، جميل. يعني هذه المواقع الجغرافية للمدينة المنورة، وهي كما ذكرتم سبحان الله أن الله سبحانه وتعالى جعلها كحرس للمدينة.
4: نعم، صحيح.
5: تحميها.
4: صحيح.
5: وما أدله من ذلك ما حصل في غزوة بدر.
4: صحيح.
5: وغزوة أحد كانت الجبال مساعدة لهذه الحروب.
4: نعم، يعني. نعم صحيح.
5: نعم. ننتقل أيضا للحديث عن جبال المدينة المنورة أستاذي.
4: نعم، بعد أن ذكرنا هذه اللابات التي تفضلتم بأنها حراسة طبيعية لمدينة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن جيش قريش لما كانت غزوة أحد جاء من الشمال هي الوحيدة المكشوفة، والأحزاب جاء من الشمال هي الوحيدة المكشوفة، أما باقي الجهات فإن هذه الحرتين من جهتين وأطراف الحرار تقترب من الجهة الجنوبية حتى تكاد تتلاصق. من جبال المدينة المباركة جبل قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم يحبنا ونحبه، كما تفضلتم في المقدمة أستاذ أحمد، جبل أحد. وقيل سبب التسمية لأنه متفرد عن الجبال لوحده، يعني في مكان غير متصل بغيره، وهذا هو واقعه. وأن شهرة هذا الجبل بمحبة نبينا صلى الله عليه وسلم ومحبة كل من زار المدينة، من جاء إلى المدينة من أي جهة يرى هذا الجبل الضخم، ويكون ارتباط هذا الجبل بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة مشهورة ذكرها الله وخلدها في كتابه، غزوة أحد. جبل أحد، هذا الجبل المبارك الذي يحبنا ونحبه، طوله أكثر من 6 كيلومتر، وعرضه نحو في المتوسط من 3 كيلومتر، وارتفاعه أكثر من 1000 متر. هذا الجبل وهذه الكتلة الضخمة الكبيرة إذا قارناها بصحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم بذلوا أنفسهم وأموالهم، بل أنهم لما المهاجرين منهم تركوا يعني أبناءهم وما أموالهم، قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم، يعني من غير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنفق مثل أحد ذهبا، مثل أحد كوم من الذهب ارتفاعه 1000 متر وامتداده 6 كيلو في 3 كيلو، هذه طبعا أمر مستحيل ولا يمكن أن تستطيع، ولا أغنى الدول أيضا حتى لو اجتمعت، لكنه مجازا يقال للتعجيز. لو استطاع أحد أن ينفق هذه الثروة التي لا يمكن أن يحوزها أحد، فإنه مع ذلك لن يبلغ مد أحد الصحابة ولا نصيفه، لن يبلغ ملء كفي الصحابي ولا كف واحدة ولا نصيفه حتى لو أنفق مثل أحد ذهب. ارتبط جبل أحد بالغزوة المشهورة التي كانت درسا للمؤمنين للمسلمين

0: رزين جدا في تاريخ الإسلام، انهزم هذا الجيش لأنه خالف أمرا نبويا واحدا واحد فقط. الرسول عليه الصلاة والسلام جعل على الجبل الصغير الذي أمام أحد إلى الجنوب، جعل رماه وأمرهم أنهم ما يبرحوا أماكنهم، فلما برحوا أماكنهم كانت الهزيمة. فانظر إلى جيش من أعظم جيوش الدنيا وأحسنها ينهزم من أجل معصية واحدة.
1: الله أكبر.
0: وهذا درس.
1: نعم، جميل جدا. نستأذنكم والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل قصير، ثم نعود نستكمل حديثنا عن جبال المدينة المنورة.
2: معلم وقصة،
3: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
3: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
3: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
3: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
1: حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم معلم وقصة، وكنا قبل الفاصل نتحدث عن جبال المدينة، وتحديدا تحدثنا عن جبل أحد وهو من أهم المعالم التاريخية الإسلامية بالمدينة المنورة. وللتذكير، إذ يقع هذا الجبل شمال المدينة المنورة على بعد حوالي 4 كيلومترات من الحرم النبوي الشريف، ويبلغ أقصى ارتفاع لجبل أحد عن سطح البحر حوالي 1077 مترا، ويعد من أشهر وأبرز الجبال في الجزيرة العربية. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي. أستاذ مهدي، يعني نستكمل الحديث عن جبل أحد وكونه يتميز بصخور نارية بركانية وآثاره التاريخية.
0: نعم، كما تفضلت، هذا الجبل الذي يعني بدأنا الكلام عنه قبل الفاصل وذكرنا شيئا من مقاساته التقريبية، فيه معالم. هذا الجبل فيه معالم، من ضمن هذه المعالم المهاريس، وهي جمع لمفرد المفرد مهراس، وهذه صخور تكون مجوفة تحوي الماء وتحفظ زمنا. من ضمن هذه أيضا المعالم في أسفل الجبل في سفحه الجنوبي مسجد الفسح. مسجد الفسح الآن رمم هذا المسجد وجعل يعني مكانا مصلى، جعل مصلى وله ظلاله وكذا، ويزوره الزائرون لأنه فيه نزل قول ربنا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. هذه نزلت في سفح جبل أحد عند مسجد الفسح، بني فيما سبق من زمن ثم هدم ثم أعيد الآن يعني تهيئته وتوظيفه ليكون معلما سياحيا في هذه المنطقة. هذا طبعا هذا تفسح في المجالس فيها درس للمؤمنين وتقارب من بين المسلمين وتأدب بآداب الإسلام ونبينا صلى الله عليه وسلم، بل ربنا جل وعلا أنزل هذه الآية حتى تكون إلى يوم القيامة. وهذا أنت تجد يا أستاذ أحمد، ويجد يعني من يستمع إلينا الآن، أنه إذا كان الناس في مجلس فهذا يعني أجلس هذا مكانه أو فسح له، فإنه يجد في نفسه تقارب من هذا الشخص، وهو هو مدار الإسلام، وهو يعني هو الهدف من هذا، أن الناس وأن المسلمين يتعاضدون يتآلفون فيما بينهم.
1: جميل.
0: من ضمن هذه أيضا المعالم مقبرة الشهداء.
1: نعم.
0: التي فيها يعني قبر 70 صحابي رضي الله عنهم، وفيها قبر أو حوزة إلى الجنوب من قبور الصحابة 70 رضي الله عن الجميع، فيها حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء، وفيها مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام، وفيها عبد الله بن جحش صهر محمد صلى الله عليه وسلم أخو أم المؤمنين زينب رضي الله عن الجميع،
1: رضي الله عنهم جميعا. ننتقل إلى الجبل الآخر والذي يعرف بجبل ثواب وله مسمى آخر، حدثنا عن هذا الجبل.
0: نعم، سنتكلم عن جبل سلع.
1: نعم.
0: جبل سلع الذي تفضلتم الآن، جبل سلع هو من الجبال الشهيرة واللي ارتبط أيضا بأحداث في السيرة النبوية في أكثر من حدث.
1: نعم.
0: وأشهر هذه الأحداث أن الخندق كان في سفحه الغربي، جزء من الخندق في سفحه الغربي، والخندق بدأ في اللابتين أو الحرتين الذي سبق الكلام عنها، الحرة الغربية أوله من الحرة الغربية وآخره في الحرة الشرقية، وبين

0: الحرة الغربية والحرة الشرقية جبل سلع، يمر الخندق من ذلك المكان، وهو المكان المكشوف من الجهة الشمالية كما تفضلتم أستاذ أحمد قبل قليل.
1: نعم.
0: هذا الجبل المبارك الذي يعني عسكر في سفحه المسلمون في سنة 5 هجرية لما جاءت الأخبار بأن المشركين تحزبوا وتجمعوا قريش وقبائل أخرى من العرب قطفان وبنو أسد وغيرهم ليغزوا المدينة في سنة 5 هجرية، فجاءوا من الجهة الشمالية. كان الفترة الزمنية كافية لأن يحفر المسلمون خندقا حفرة طويلة بين اللابتين وعريضة بحيث أن الخيل ما تقفزها ولا تستطيع. هذا الرأي جاء به سلمان الفارسي رضي الله عنه، لأنه كان هذا أمرا شائعا عندهم في فارس وهي جديدة وما يعرفها العرب في جزيرتهم أبدا. فاستحسن نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك وانتدب الصحابة للحفر، فجعل قسم الصحابة بيوت وعشائر، فجعل كل عشرة يحفرون 20 متر، هي 40 ذراع في مقاييسنا اليوم 20 متر. وتنازع الصحابة سلمان رضي الله عنه، كل واحد محبة في سلمان وفضل سلمان رضي الله عنه، كل قبيلة وكل عشيرة تقول سلمان منا، والآخر يقول سلمان منا. فحسم نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك النزاع وقال سلمان منا آل البيت، فحفر مع آل البيت رضي الله عن الجميع. حفرت هذه الحفرة الطويلة، جاءت الأحزاب بجيوشها ليدخلوا من الشمال، وجدوا هذه المكيدة التي ما يعرفونها، جالوا وداروا حول الخندق ما وجدوا يعني ممر سوى كانت مناوشات بالسهام. الحفر والدمار والتراب الذي أخرج من الخندق من حكمة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه جعله من جهة المدينة، ما جعله من الجهة الأخرى، لو جعله من الجهة الأخرى ما استفادوا، ولربما ردم المشركون الخندق بذلك التراب. فكان من حكمته صلى الله عليه وسلم أن المسلمين يجعلون حاجز بينهم، وإذا يعني تراموا بالنبال وتناضلوا يكون عندهم مكان يحتمون به وفي نفس الوقت حماية أيضا. حاصر المشركون المدينة وجاء زاد الجوع والبرد، وكان الجو يعني في وقتها شديد البرودة. نال المسلمين من هذا شيء يعني كرب عظيم، وتميز في هذا الموقف الصعب المؤمن من المنافق، ورجع بعض المنافقين قالوا كما قال الله عنهم إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، لكنهم كانوا يريدون الفرار من هذه المواجهة. وبقي المسلمون وثبتوا حتى جاء نصر الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يبيت في شعب في كهف من كهف هذا الجبل، كهف بني حرام، قبيلة من الأنصار رضي الله عنهم، وفيه معجزة تكثير الطعام في منزل وبستان جابر بن عبد الله رضي الله عنه، المكان الآن يعني مخلد مشيد فيه مسجد. ورسولنا صلى الله عليه وسلم عند هذه المساجد السبعة ليس لها ذكر، ولكن مسجد الفتح مسجد صغير على أكمة موجود الآن، دعا 3 أيام فجاءه النصر من الله يوم الأربعاء، وجاءت الريح التي كفأت خيام ونفرت الخيل، وكان النصر المؤزر لله من الله تعالى.
1: جميل. أيضا خذنا أيضا إلى هذه المعالم التاريخية وهذه الجبال التي حول المدينة المنورة، وتميزها الذي يشاهده الرائي حينما يقف عند هذه الجبال. خذنا إلى معلم آخر من هذه الجبال.
0: من هذه المعالم جبل عير، جبل عير. القادم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة سواء عن الطريق الذي يسمى تسمية وليس واقعا طريق الهجرة، أو كان من الطريق القديم الأول، أو كان من الطريق السريع، 3 طرق المدينة مكة، إذا اقترب من المدينة فإن أول ما يقابل من الجبال الضخمة الكبيرة جبل عير، جبل عير اسمه جبل عير هكذا. من جبل عير ارتباطه بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه جعله الحد الجنوبي للمدينة المنورة، لحرم المدينة. المدينة لها حرم كما لمكة، إلا أنه لا كفارة يعني، وإنما ذنب عظيم لمن ارتكب فيه محذورا من قطع شجر أو صيد أو كذا، ولكن ليس فيه كفارة. أما في مكة فكفارات نص عليها الفقهاء رحمهم الله. جبل عير هو الحد الجنوبي للمدينة، قال صلى الله عليه وسلم ما بين عير إلى ثور حرم، وثور هذا جبل صغير خلف جبل أحد من الجهة الشمالية الشرقية، خلف جبل أحد في داخل سور وزارة الزراعة والمياه، جبل صغير، هذا حد الحرم الشامي، وهذا حد الحرم الجنوبي عير.
1: أيضا تحدثنا عن أيضا جبل الرماة. هذا كمان هو قريب من أحد، ولكن سماه الرسول بجبل الرماة.
0: اللهم صل على سيدنا. جبل الرماة مثل ما تفضلت أستاذ أحمد هو جبل صغير يكون في الجنوب من جبل أحد. نبينا صلى الله عليه وسلم كان من حكمته العسكرية التي آتاه الله إياها وهي توفيق من الله، جعل لما جاء بجيش المسلمين جعل ظهورهم إلى أحد ووجوههم إلى المدينة، والمشركون كانت ظهورهم إلى المدينة ووجوههم إلى أحد، وهذا فيه من الفطنة العسكرية الشيء الكثير. أولها أن الفارق في العدد كبير جدا، 700 المسلمين والمشركين 3000، فهذا الفارق الكبير يحتاج إلى تحصين.

0: يوسف تآمروا على يوسف وألقوه في غيابة الجب وتخلصوا منه، كل ذلك من أجل أن يخلو لهم وجه أبيهم. ولكن هل تحقق لهم ذلك؟ لم يتحقق لهم ذلك، لأنهم قد بقيت حياتهم بعد ذلك في منغصات. ولذلك فإن تتبع خطوات الشيطان التي فعلوها كانت عاقبتها وخيمة، وندموا على فعلهم ندما شديدا، وكانت العاقبة أن فضل الله يوسف عليه الصلاة والسلام ورفعه، وندموا على فعلتهم. ولذلك فإننا نقول من تتبع وساوس الشيطان وخطوات الشيطان فإنه يندم في الدنيا وفي الآخرة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة مع قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما زلنا في قصة المحببة للنفوس، قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. وضيفنا المتألق دائما ما شاء الله فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: مرحبا دكتور حذيفة، وحيا الله لكم المشاهدين الكرام.
1: صراحة يعني أنا متشوق لهذه الحلقة، نكمل هذه القصة الممتعة الرائعة.
0: نعم.
1: قصة سيدنا يوسف
0: عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: نعم.
1: دكتور، نحن وصلنا إلى أن وصل إلى مصر.
0: نعم.
1: وأخذه عزيز مصر.
0: أحسنت.
1: وقال لزوجته أكرمي مثواه.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحن كما تفضلت قلنا أننا يمكن أن نقسم قصة يوسف إلى مشاهد. المشهد الأول عندما كان يعني مع والده في أول حياته، حتى كاد له إخوانه وألقوه في الجب و أخذه السيارة، انتهى من ذلك المشهد. المشهد الثاني لما جاء السيارة أو المسافرون هؤلاء والقافلة ووجدوه في البئر وانتشلوه من البئر وأخذوه معهم إلى مصر. فلما ذهبوا به إلى مصر باعوه في سوق الرقيق، فاشتراه أحد وزراء مصر.
1: عزيز مصر.
0: عزيز مصر يعني، والعزيز
1: طبعا فوقه الملك.
0: نعم. العزيز يعني في حكومة المصرية هو الوزير. ولذلك بعض المفسرين يقولون أنه كان وزيرا للشرطة. هذا الوزير الذي اشتراه،
1: أو وزارة الداخلية كما
0: أو وزارة الداخلية. وشراه هذا الوزير وتفاءل به خيرا، ولخذه وذهب به إلى منزله وقال لزوجته، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثوى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ولذلك يعني كانت هذه بداية للمشهد المثير، وهو أكثر مشاهد قصة يوسف إثارة. هذا المشهد لما شراه عزيز مصر وبدأ يتربى في القصر معه، وكان يعني كما قلنا أنه ألقاه إخوته في البئر وهو طفل صغير، يعني في بداية حياته، ربما كان في العاشرة في التاسعة من عمره. فلما بقي في بيت العزيز في مصر كبر وبقي سنوات، حتى بلغ ربما التاسعة عشرة أو الثامنة عشرة من عمره، وبلغ مبلغ الرجال. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى هنا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. مكنا له معناه أنه عاش في هذا البيت عيشة جيدة، تلقى تربية جيدة، تلقى غذاء جيد، يعني مكنا علميا، مكنا ولنعلمه من تأويل الأحاديث.
1: سبحان الله. أنا أتذكر الدكتور طارق سويدان يقول يعني من صفات القادة أنهم يتربون في بيئة قيادية.
0: هذا صحيح.
1: فيطلعون على السياسة، على الأخبار، الاقتصاد والسياسة. أحسنت. وكذا.
0: ومثله موسى بعد ذلك أيضا تربى في بيت فرعون، قال والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انظر إلى التدبير الإلهي. موسى يوسف عليه الصلاة والسلام لم يكن له أي تدبير في هذا. ألقي بالرغم عنه في البئر، انتشل بالرغم عنه، وبيع بالرغم عنه، وهو حر، ابن حر، ابن حر، ولكنه تحول إلى عبد. نعم. وبيع، وهذا درس أيضا، درس لكل شريف، درس لكل داعية، درس لكل مصلح. انظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وهو نبي ابن نبي ابن نبي، كيف أنه تعاملوا معه تعامل بيع سلعة، وبالعكس حتى أنهم قال باعوه وشروه بثمن بخس،
1: رخيص،
0: دراهم معدودة، يعني حتى ما بالغوا في ثمنه من هوانه عليهم.
1: سبحان الله.
0: فقال الله والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال انظر إلى القصص القرآني، يتجاوز مراحل كثيرة ولا يركز على التفاصيل. قال الله ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قال العلماء أن الحكم هنا هو البصيرة والقدرة على الحكم واتخاذ القرارات، والعلم هو العلم والمعرفة وتراكم المعرفة. وكذلك نجزي المحسنين، ثم جاء المشهد الآخر. الآن لما كبر وأصبح شابا وكما قلنا
1: في ذلك نجزي المحسنين، يعني من أراد هذا الطريق فالإحسان هو الطريق.
0: أحسنت، وهو كان من المحسنين بدليل أنه لما دخل إلى السجن ورآه الذين في السجن قالوا إنا نراك من المحسنين، واضح على وجهه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث إلى يعني بعث وهاجر إلى المدينة، فجاء عبد الله بن سلام يريد أن ينظر إلى هذا النبي فرآه بين قومه فقال هذا الوجه ليس بوجه كذاب.
1: سبحان الله،
0: يعني المحسن واضح من وجهه.
1: سبحان الله.
0: فيقول الله سبحانه وتعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. نحن قلنا أن يوسف عليه الصلاة والسلام أوتي جمالا باهرا وبلغ مبلغ الشباب، وهذه المرأة في بيتها وهي امرأة وزير، يعني هذه الفاحشة قبيحة ونحن لا نحب أن نذكرها ونأنف من ذكرها ولا نريد أن نتحدث فيها من قبحها، لكن الله سبحانه وتعالى ذكرها وأشار إلى هذه الفعل القبيحة وكيف عاقب هؤلاء القوم الذين ارتكبوا هذه الفاحشة. أيضا هنا نوازع النفس البشرية واحدة، ولذلك الإسلام كان واقعيا في معالجته لكل القضايا. هذه الحادثة التي وقعت ليوسف ولزوجة العزيز هي ما يمكن أن نسميه بالعشق والتعلق، يعني تعلق المرأة بالرجل أو تعلق الرجل بالمرأة، يعني العشق والتعلق الشديد. فامرأة العزيز
1: وقعت في غرامها،
0: وقعت في في في في غرام يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام طاهر عفيف لم يلتفت لهذا. هذه الصورة هنا
1: على هذا الطهر والأخلاق الحسنة ويعني الفطرة زادتها هياما فيه.
0: أكيد أكيد. فالله سبحانه وتعالى يقول وراودته التي في بيته
1: التي هو في بيتها
0: عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك.
1: لاحظ
0: سبحان الله كيف أنه اختصر كل القصة في هذا. راودته معناه أنه ليس مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاث، أكثر من مرة، لأن المراودة هي المراجعة الكثيرة. فالموقف هذا تكرر. الأمر الثاني أنه قال وغلقت الأبواب، يعني في المشهد
1: سيدي التي هو في بيتها أيضا، يعني هي صاحبة الفضل والسيدة
0: أحسنت
1: المالكة لهذا البيت التي هو في بيتها.
0: أحسنت.
1: نعم.
0: قال وغلقت الأبواب يعني أحكمت الإغلاق، وقالت هيت لك
1: لم
0: يعني
1: أغلق وإنما غلق.
0: بالضبط، يعني واضح أنها وصلت لدرجة لم تعد تتحمل يعني إعراضه، فأغلقت الأبواب وأرادت أن يعني أن تجبره على فعل الفاحشة معها. انظر هذا الموقف. فيوسف عليه الصلاة والسلام لتربيته الحسنة لحسن يعني رعاية الله سبحانه وتعالى له قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فهو اعتصم بالله سبحانه وتعالى وأظهر أنه ليس من الخلق وليس من الأدب وليس من الوفاء خيانة صاحب هذا المنزل في زوجته. إنه ربي

0: أحسن مثواي. هناك من يقول من المفسرين المقصود بها ربي أي صاحب البيت، أحسن تربيتي وأحسن رعايتي، وقيل أن المقصود ربي أي الله سبحانه وتعالى، أحسن مثواي يعني أكرمني وحفظني وهيأ لي هذه الحياة الكريمة. فهل من الـ من الـ من الـ الحكمة أنا أعصيه سبحانه وتعالى فأخون؟ قال إنه لا يفلح الظالمون، هذه قاعدة قرآنية. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذه الآية من أكثر الآيات إشكالا في قصة يوسف.
1: فعلا
0: فيها ما معنى ولقد همت به؟ هذا لا خلاف في معنى، يعني همت بفعل الفاحشة به بإجباره لكن وهم بها. هل مقصود بها أن يوسف عليه الصلاة والسلام هم بأن يفعل الفاحشة بها؟ يتوقف المفسرون كثيرا عند هذه، بسبب يقولون ليس من الأدب وليس من اللائق أن نبي من أنبياء الله يقع في مثل هذا. رأيت؟ ولذلك يتحدثون عن عصمة الأنبياء، ما هي حدودها؟ وأنا أقول في هذه النقطة بالذات، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام رويت لنا لنعتبر ونستفيد مما فيها من العبر، وليكون يوسف عليه الصلاة والسلام قدوة لنا، قدوة للشباب، قدوة للشباب المسلم، قدوة للمسلم المتقي الذي يخاف الله بالغيب. يعني يوسف الآن هو في موقف، هو في خلوة وفي منزل هذه السيدة وهي في غاية التجمل وفي غاية الجمال، وهي التي دعته وغلقت الأبواب، يعني ما عنده مشكلة.
1: نعم.
0: ثم الأمر الآخر
1: غريب عن أهله،
0: وهو غريب عن أهله. نعم، يعني لو وقع في الفاحشة لن يعرف أحد ولن، يعني أمور تمشي. لكنه بالرغم من كل هذه المغريات استعصم بإيمانه وبربه فعصمه الله
1: سبحانه.
0: النقطة المهمة يا دكتور حذيفة، وهي لو لم يكن يوسف عليه الصلاة والسلام فيه الشهوة وفيه الشباب وفيه الرغبة والميل إلى النساء، هل سيكون محل قدوة؟
1: لا
0: لا، إذا كان رجل قد عصمه الله من الوقوع في الفاحشة فلن نستطيع أن نقتدي به إذن.
1: صحيح.
0: لأنه هو معصوم. لكن لأن فيه نوازع، فيه من النوازع البشرية ومن كمال الرجولة مثل ما في سائر الرجال، وبالرغم من ذلك كبح هذه الجماح وهذه الشهوة واستعصم، إذن هو محل قدوة في هذا. ولذلك نقول وهم بها، فعلا يعني هم وحدثته نفسه بتلبية رغبتها. لكن الهم درجات، يعني الهم وهو مجرد الخطور في البال لا يؤاخذ عليه الإنسان.
1: صحيح.
0: لكن الهم الذي هو عزيمة هو الذي يؤاخذ عليه الإنسان،
1: أو مباشرة الفعل يعني.
0: بالضبط. لا يعني حتى قبل
1: خطر بباله،
0: هذا شيء طبيعي.
1: نعم.
0: نعم، خاصة في هذا الموقف.
1: نعم.
0: وهذا دليل على أنه قدوة في هذا.
1: نعم.
0: أنه خطر على باله ما يخطر على بال كل رجل في هذا الموقف، لكنه استعصم بإيمانه. ولذلك معنى لولا أن رأى برهان ربه، لولا أن استتم اليقين في نفسه وعصمه هذا من الوقوع في الفاحشة، هنا محل القدوة.
1: جميل.
0: هنا محل القدوة. أما التأويلات الأخرى، ولقد همت هي بفعل الفاحشة به وهم هو بضربها، فهذا تفريق للسياق وهو
1: بعيد.
0: لا وبعيد
1: الله
0: وبعيد وعلا. وكل الذي يدعو المفسرين إلى هذا هو محاولة إبعاد هذا ما يعتبرونه تهمة
1: عصمة الأنبياء. نعم.
0: وهو ليس فيه ما يخل بالعصمة.
1: يعني قرأت مرة أن لولا حرف امتناع لامتناع،
0: هذا صحيح،
1: أما لو حرف امتناع لوجود.
0: صدقت.
1: لو مات فلان لأقمنا له عزاء،
0: هو لم يمت.
1: نعم.
0: فلم نقم له عزاء.
1: نعم.
0: فكذلك هنا
1: لولا ولقد همت به وهم بها لولا
0: أن رأى برهان ربه،
1: بما أن الله سبحانه وتعالى يعني رأى برهان ربه فامتنع الهم أصلا.
0: بالضبط.
1: أيضا يعني توجيه.
0: هو هذا على كل حال، حتى يكون هناك ميجان للاقتداء، فإننا نقول أنه قد خطر بباله ما يخطر ببال الرجال في مثل هذا الموقف، لكنه استعصم بإيمانه وبيقينه وامتنع ورفض هذا العرض الذي قالته.
1: نعم.
0: وهرب.
1: نعم.
0: وهرب.
1: يعني مثل لو قلت لك سأتي لزيارتك يا دكتور عبد الرحمن لولا أن فلان اتصل بي فلم آتي لزيارتك.
0: هذا
1: فلان اتصل بي
0: كنت سأزورك لولا أنني ارتبطت بموعد آخر.
1: نعم.
0: هذا هو معناها. طبعا الآن هذا المشهد هو أكثر المشاهد إثارة في قصة يوسف على الإطلاق. ثم هرب من بين يدي هذه السيدة وخرج إلى البيت، يريد أن يخرج وهي قد غلقت الأبواب. فتح الأبواب فإذا بسيدها عند الباب. فلما رأته قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قلبت التهمة
1: مباشرة،
0: وهذا من كيد النساء.
1: الله أكبر.
0: انظر كيف أنها في نفس اللحظة قلبت الموضوع، اعتبرته هو الذي اعتدى عليها وهي تدافع عن نفسها، لكنه سوف يظهر الآن دليل على أنها مخطئة.
1: إن شاء الله نأخذ فاصل قصير ثم نعود. طيب. أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا حول قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. فضيل الدكتور، يعني وصلنا إلى قبل الفاصل إلى موضع يعني خطير. نعم. جاء الزوج ووجد زوجته مع الشاب والأبواب مغلقة.
0: أحسنت. نعم. طبعا العزيز يعلم أن يوسف يعني متربي معه في البيت وهو غلام عنده،
1: فيعرف أخلاقه.
0: نعم يعرفه، فليس وجوده في بيته مستغربا،
1: ويعرف زوجته أيضا.
0: نعم ليس وجوده مستغربا في البيت، لكن المستغرب أنه كان المشهد مريبا، أنه كان ممزق القميص والمرأة يعني زوجته تمسك بثيابه،
1: ولعلها ترتدي ثياب يعني غير لائقة
0: ربما. وهذا نأخذه من قول قالت هيت هئت لك أو هيت لك، أنها يعني قد يعني أغرته بهذا. فلما رآها يعني قال الله سبحانه وتعالى واستبق الباب، يعني كل واحد منهم يريد أن يلحق الباب، هي تريد أن تمنعه من الخروج وهو يريد أن يسبقها للخروج. وقدت قميصه من دبر، يعني مزقت قميصه من الخلف لأنها تريد أن تمسك به. وألف يا سيدها لدى الباب، واضح طبعا أنك أنت الآن لن تمزق قميص شخص إلا إذا كان يهرب بقوة وأنت تريد أن تمسكه بقوة، مما يؤدي إلى تمزيق القميص. أما يعني الملاحقة العادية لا تؤدي إلى تمزيق قميص ولا شيء من هذا. قال، ولاحظ أنه قال وألف يا سيدها، فسمى الزوج سيدا لدى الباب. قالت ما جزاء، شوف يعني مباشرة هي ضاغتت وسارعت وقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فيوسف عليه الصلاة والسلام رد دافع عن نفسه،
1: قال يعني اقترحت السجن والعذاب ولم تقترح القتل.
0: نعم.
1: حتى تبقي عليه.
0: قال يوسف قال هي راودتني عن نفسي، يدافع عن نفسه.
1: سبحان الله، يعني الفطرة لا لا لا هي
0: راودتني. نعم. قال هي راودتني عن نفسي. في هذه الأثناء
1: يعني
0: قال الله
1: دكتور هنا يعني هو لم يبادر لأنه لا يعرف الكيد ولا يعرف الخداع وكذا. نعم. وكذا طاهر نظيف، هي بادرت بالتهمة فلا هي رادتني عن نفسي ببساطة.
0: نعم يعني. وقال هنا شوف سبحان الله وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل، يعني شوف بدأ بي نعم بدأ بي القميص من الأمام حتى يلتمس لها العذر، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين.
1: من هو الذي شهد؟
0: الظاهر والله أعلم أنه رجل عاقل من أصحاب البيت، إما أن يكون من أقاربها، إما أن يكون من الخدم الذين يعملون في البيت أيضا، قد يكون. بعض الروايات تقول أنه طفل صغير وهذا لا يمكن، لكن الذي يقول هذا الرأي رجل عاقل ورجل عنده حنق يعني فهم.
1: إن كان هي تقال تلك الرواية سيدي أنها معجزة أنطق الله الطفل،
0: لا هذا لا يقال،
1: ضعيف هذا
0: يعني لا لم يثبت هذا. ونحن دائما نحاول في مثل هذه القصص أن نتحدث بالأشياء المعتادة، يعني لماذا تلجأ إلى الأشياء المعجزة والأشياء غير المعهودة لكي تعطي القصة شيء من الأكشن ومن الغرابة. وهذا هو ترى واقع كثير من كتب قصص القرآن خاصة التي تكثر من الإسرائيليات والمبالغات، إما في المدح المبالغ فيه وإما في الحط المبالغ فيه. فقوله هنا وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل، يعني من الأمام، فدليل على أنها كانت تدافع عن نفسها وهو يعني يريد أن يكرهها على ما لا تريد. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت.
1: من الخلف.
0: نعم من الخلف، معناها أنها كان يهرب وهي تريد أن وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.
1: جميل.
0: هذا عادل الرجل هذا وعاقل. فلما رأى يعني سيدها فلما رأى
1: زوجها.
0: قميصها نعم زوجها فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن.
1: الله أكبر.
0: يعني عرف أنها هي المخطئة حسب الشاهد
1: الوقائع.
0: نعم.
1: وقائع الجريمة.
0: إنه من كيدكن، يعني يا معشر النساء إن كيدكن عظيم، يعني هذا من كلام الملك، من كلام الوزير، من كلام زوجها. وبعضهم يرى أنه من كلام الله إن كيدكن عظيم، لكن الصحيح أنه في السياق كلام زوجها. إنه من كيدكن يا معشر النساء إن كيدكن عظيم.
1: هنا سيدي هذه قاعدة عامة.
0: نعم.
1: النساء كيدهن عظيم.
0: نعم. نعم ولكن في هذا السياق طبعا يعني كيد النساء مقارنة بالرجال لا شك أنه أعظم، لكن كيد النساء مقارنة بكيد الشيطان لا شك أنه أقل. ولذلك بعضهم
1: الشيطان أم الرجل؟
0: كيد الشيطان، يعني الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ويقول هنا إن كيد كنا عظيم، فبعضهم يستدل فيقول كيد النساء أشد من كيد الشيطان، لأنه قال عن الشيطان كان إنه كان شيطانك إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وهناك قال لا، لكن هنا كيد النساء عظيم في مقابلة كيد الرجال وفيما في مثلها يعني، وهناك كيد الشيطان ضعيف في مقابلة اعتصام المسلم بالله وبربه، لكن كيد الشيطان أعظم من كيد النساء، لأن كيد النساء هو جزء من كيد الشيطان، أليس كذلك؟ نعم. من هو الذي يسول للنساء أن يفعلوا ما يفعلون إلا الشيطان؟ جميل. فهم تلاميذ يعني عنده. نعم. نعود إلى
1: فاتنا فضل الدكتور موضوع لولا أن رأى برهان ربه.
0: نعم.
1: يعني بصراحة الأحداث ساقتنا و يعني فتنا عن هذا الموضوع. نعم. ما هو برهان ربه الذي رآه وامتنع عن الهموم؟
0: نحن قلنا أن المقصود ببرهان ربه ما قام في نفسه من تعظيم الله سبحانه وتعالى،
1: هذا هو البرهان.
0: نعم، هذا هو الصحيح من برهان الرب.
1: يوجد قصص
0: كثيرة قصص أنه رأى والده، وقيل أنه رأى جبريل، وقيل أنه رأى طفلا صغيرا ينهاه، هذه كلها روايات لا صحة لها.
1: فضيل الدكتور، يعني بصراحة فاتنا شيء بالسياق الأحداث المشوقة، يعني لولا أن رأى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه.
0: نعم.
1: ما الذي رأاه سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام؟
0: نحن قلنا يا دكتور
1: حتى امتنع عن الهم
0: عن هذه الفاحشة. نعم، مع توفر كل الدواعي.
1: نعم.
0: يعني من شبابه وخلوته وجمال المرأة ورغبتها وإغلاق الأبواب وإلى آخره وغربته. الصحيح نحن قلنا أن الهم الذي هم به هو خطوره، الخطور على البال، لأن الهم درجات، أوله الخطور على البال وآخره العزيمة والفعل بعد ذلك.
1: نعم.
0: فهو وقع في أوله، خطر على باله، لكنه استعصم بإيمانه وبإحسانه وبيقينه وبهيبة الله سبحانه وتعالى وتعظيمه لله.
1: فهذا سيدي عفوا، الخطور على البال همت به، يعني ماذا أيضا نفرق بين هو همت به وهم بها؟
0: أحسن.
1: أيضا هي خطر ببالها معنا.
0: لا، الهم الذي وقعت فيه ليس خطورا، لأن كل تصرفاتها تدل على أنه عزيمة وأنه إصرار،
1: لكن
0: وأنه
1: الله قال تعمد. همت به،
0: صدقت،
1: وهمت به.
0: أحسنت. ولذلك نحن نقول أن الهم درجات، أوله خطور في البال وآخره عزيمة على الفعل، فهي قد بدأت بآخره وهو العزيمة، وهو قد وقع في أوله، لدليل لأن السياق يؤكد هذا، لأن هي كانت تسعى للفعل وهو يسعى للهروب.
1: صحيح.
0: السياق واضح.
1: صحيح.
0: فقوله وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، الصحيح الذي نقوله في أن البرهان المقصود به ما قام في نفسه من تعظيم لله ومن يعني يقينا بحرمة هذا الفعل، ولذلك امتنع، وهذا الذي يجعلنا نقول أنه قدوة. نحن قلنا أننا عندما
1: سيدي أنتم ترجحون هنا موضوع الهم به، يعني عفوا رأى برهان ربه، شعور داخلي.
0: نعم.
1: من خافة الله
0: هو ما قام به، ما
1: لكن
0: قام
1: هنا بنفسه. التعبير القرآني رأى برهان ربه، يعني يوجد شيء رأى.
0: نقول أن الرؤية عبر بالرؤية هنا لكمال استحضاره لعظمة الله التي منعته من الفعل،
1: كأنه يراها.
0: أيوة. وإلا لو كنا نقول أن الذي منعه من الوقوع في الفاحشة ظهور جبريل له أو ظهور صورة يعقوب أمامه، لكان هذا شيء من المعجزة التي تقع ليوسف، ولقلنا للشباب إذن أنتم لن تظهر لكم هذه البراهين، فإذا وقوعكم في المعجزة فيه عذر. نحن لا، نحن نعتبر ما وقع من يوسف هو مكان قدوة في امتناعه وفي ظهور عظمة الله في نفسه فامتنع، وبهذا تكتمل مكان القدوة في قصة يوسف.
1: صحيح.
0: وخاصة في هذا الموضع بالذات هو موضع قدوة لكل شاب، بأنه يستعصم بعفافه، ولكل شابة أن تستعصم بعفافها في مثل هذه المواقف. واليوم يا دكتور حذيفة، مع انتشار الشهوات والمغريات والصور الخليعة وكل ما يعين الشباب والشابات على الوقوع في الفاحشة، نحن أحوج ما نكون اليوم إلى الاقتداء بيوسف عليه الصلاة والسلام في موقفه هذا من العفة والنزاهة والاستعصام بها، والنتيجة كما ظهرت في قصته.
1: جميل. نعم. جميل. فضيل الدكتور، معناها يعني هنا كأن الزبدة، يعني وموضوع القدوة وسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام يعني قدوة للشباب، وخصوصا في ظل هذه نحن بحاجة لهذه السورة كثيرا.
0: نعم. ولذلك نحن نقول يعني استحضار محل القدوة في هذا المشهد بالذات، مشهد الإغراء من زوجة العزيز ليوسف عليه الصلاة والسلام، ثم استعصام يوسف عليه الصلاة والسلام بإيمانه وبعفته، وبأيضا عندما قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، فهو من أول ما عرضت عليه هذا الأمر وهو يرفض. فقوله لولا أن رأى برهان ربه، البرهان هو هذا، هو هذا اليقين، هو هذا التعظيم لله سبحانه وتعالى، وإباء يوسف لهذا الفعل وإنكاره له ورفضه التام له، وفعلا هذا الذي حدث. ونحن نقول هذا محل القدوة في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في هذا المشهد بالذات، خاصة للشباب وللشابات، ولا يكاد يعني شاب أو شابة إلا ويمر بهذه المرحلة، ولذلك يحتاج إلى قدوة في هذا الميدان. لاحظ حتى من واقعية القرآن واقعية الإسلام أنه عرض مثل هذه القصة ليوسف عليه الصلاة والسلام، لأن البعض دكتور حذيفة يفر من أن يتحدث في هذه القصة بحجة أن يوسف معصوم ولا يمكن أن يقع منه الهم ولا يمكن أن إذن نحن نقول إذن هو ليس محل قدوة في هذا.
1: صحيح.
0: خلاص إذن ليس محل قدوة. لماذا إذن تعرض هذه القصة على الشباب وتقول اقتدوا به؟ كيف أقتدي به وهو معصوم؟ كيف أقتدي به وهو قد جاءه برهان معجزة؟ لا، ليس هناك معجزة ولا شيء، وإنما هناك عفة، هناك إيمان، هناك يقين هو الذي منعه. وينبغي أن يمنع الإيمان واليقين والإسلام كل مسلم وكل شاب يقع في هذا الموقف.
1: نسأل الله.
0: طبعا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى للإنسان.
1: أشكركم فضيلة الدكتور. أذكر مرة سمعت خطيبا يقول أيها الشاب كن يوسفيا، يستشهد بهذا المقطع والعفة.
0: نعم نعم. صدق.
1: سبحان الله. فعلا القصة مشوقة جدا ويزيدها جمالا جمال عرضكم ما شاء الله.
0: بارك الله فيك.
1: هذه الفتاة الرائعة.
0: بارك
1: الله فعلا فيك. جزاكم الله خيرا.
0: الله يحفظك.
1: أكرمكم الله. وأنتم أعزائي المشاهدين على أمل اللقاء بكم في حلقات جديدة ومتعة جديدة مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام. يوسف عليه الصلاة والسلام ألقي في البئر، ثم أخذه السيارة فباعوه بثمن بخس دراهم معدودة، وهو نبي ابن نبي وحر ابن حر، ولكنه صبر واحتسب واستقام واستعصم بأمر الله سبحانه وتعالى وبدينه وبيقينه وبإيمانه وبتقواه، فحفظه الله سبحانه وتعالى في غربته وفي شبابه، وحفظه سبحانه وتعالى من الفتن. هذا درس لكم يا معشر الشباب بالالتزام والتقوى وتطبيق وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. قصة يوسف عليه الصلاة والسلام يمكن أن نلخصها بين هذين القوسين: احفظ الله يحفظك.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 42 دقيقة، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
3: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، قال ويسمي حاجته. رواه البخاري في صحيحه. في هذا الحديث بيان لهديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستخارة واهتمامه بها وبتعليمها أصحابه في كل الأمور، فقد كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، وهذا بيان لأهميتها وشدة حاجتهم إليها، كشدة حاجتهم إلى القراءة في كل الصلوات لما فيها من عظيم النفع. والاستخارة هي سؤال الخير وطلبه، فيسأل العبد المستخير الله تعالى خير الأمرين. ثم بين صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد المسلم الاستخارة فليصلي ندبا ركعتين، ثم يدعو الله بعد السلام قائلا: اللهم إني أستخيرك بعلمك، يسأل الله أن يختار له وأن يرزقه ما فيه خير له بناء على علم الله المطلق، وأستقدرك بقدرتك، يعني أطلب القدرة منك أن تجعلني قادرا عليه، فيكون معنى اقدره لي اجعله مقدورا لي بأن تعينني عليه، وأسألك من فضلك العظيم. ثم يسمي الداعي حاجته، يطلب من الله إن كان قد سبق في علمه أن في أمر كذا خيرا له في دينه ودنياه، فليقضي الله عز وجل به وييسره ويجعل فيه البركة والنماء. وإن كان قد سبق في علمه سبحانه أن هذا الأمر فيه الشر في دينه ودنياه، فليبعده الله عنه، فلا يحصل عليه ولا يصيبه، ويبعد الإنسان عنه فلا يفكر فيه ولا يشغل نفسه بطلبه، وأن يقضي الله له بالخير حيث كان الخير، ويجعله راضيا بخيره المقدور أو بالشر المصروف. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
4: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة

ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.

الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد حجرت واسعا. رواه البخاري. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة. رواه البخاري. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري. وعن أبي شريح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضر موت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم

0: ما الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ؟
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من مخرج برنامجنا الأستاذ عادل السليهبي.
1: معلم وقصة.
2: ما يميز المعالم الطبيعية في المدينة المنورة أنها شاركت في صياغة تاريخها المجيد، وارتبطت بأحداث ملهمة ظلت شاهدة على البدايات الأولى لنشأة الكيان الإسلامي، كما تميزت بأنها انفردت عن باقي المعالم الطبيعية في العالم بمشاعرها الحية وارتباطها الروحي والوجداني والحسي مع أهالي المدينة المنورة وجميع المسلمين، فازدانت أرقى المشاعر بين الطرفين. قال صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. تزخر المدينة المنورة بمجموعة غنية من المعالم الطبيعية، ومن أهم هذه المعالم الجبال، فالمطلع على موقع المدينة المنورة جوا أو عن طريق المصورات الجوية يجد العشرات بل المئات من الجبال التي تحيط بها وتحاصرها من كل الجهات. حديثنا اليوم سيكون عن جبال المدينة المنورة، كونها من أهم المعالم الطبيعية التي يبحث عنها زائر المدينة المنورة ليقف عليها ويتذكر الأحداث التاريخية المرتبطة بها. نرحب بضيف البرنامج الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذ الكريم.
3: الله يحييكم ويسلمكم، بارك الله فيكم أستاذ أحمد وفريق العمل وهذه الإذاعة المباركة والمستمعين والمستمعات.
2: شيخنا، يعني نتحدث اليوم عن هذه المعالم الطبيعية، والتي أيضا كما ذكرت أنها هناك يعني مختلفة عن المعالم الطبيعية في العالم كله بوجود ارتباط روحي بينها وبين أهالي المدينة.
3: نعم، كما تفضلتم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. استمعنا أستاذ أحمد إلى هذه المقدمة البليغة الجميلة الحقيقة، والتي حوت يعني أو ذكرت المدينة المنورة بأنوار محمد صلى الله عليه وسلم،
2: اللهم صل وسلم،
3: والتي كما تفضلتم أن يعني تكتنفها وتحرسها وتحميها حرار وجبال مباركة ارتبطت بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المرء حين يقترب من المدينة من جميع نواحيها فإنه يرى تكوين لهذه الجبال ولهذه الحرار ولون أقرب إلى اللون الأحمر مميزا لها عن غيرها، فإن الزائر يعلم أنه اقترب من المدينة حين يرى تغير أشكال الجبال وتلك الحرار، وحين يتذكر أن لها ارتباط بسيرة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام البررة، والأحداث والغزوات والمواقف النبوية التي تجلت في كل أصقاع المدينة المنورة ومنها الجبال والحرار. الآن أستاذ أحمد، يعني وسائل العلم والتعلم انتشرت كثيراً، ومن ضمنها إذاعتكم المباركة هذه، فالزائر الذي يكون قد أخذ خلفية ولو يسيرة وراجع من أمور السيرة ومن علومها ومن كتبها، أو سمع المقاطع أو استمع إلى هذه الإذاعة المباركة مثل هذا البرنامج وغيره، يزور بطريقة مختلفة تماما عن الذي لم يقرأ شيئا ولم يعلم شيئا، فإن الروحانية المرتبطة بمن علم شيئا غير الروحانية التي يأتيها الزائر ولا يعلم شيئا، فربما مر عند جبل مهم ما يعرف تاريخه، أو عند أكمة أو عند حرة أو عند يعني تلعة من التلاع أو ثنية من الثنايا، وهو ما مر عليه ذكرها، ما يكون كمن درسها أو قرأها أو سمع عنها ثم زارها. أول هذه الحرار، كلمة الحرار هذه جمع ومفردها حرة، والحرة مختلفة عن الجبل، كلها تكوين صخري، لكن الجبل له قمة أو عدة قمم، بينما الحرة ليس لها قمة، مستوي ظهرها سواء كانت على شكل جبل لكن من غير قمة، أو كانت حجارة بركانية تغطي الأرض. هذه الحرار المشي عليها صعب جدا، صعبة المسالك، لذلك كانت يعني حماية طبيعية لمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلامة بارزة. قال صلى الله عليه وسلم: أريت دار هجرتكم أرضا ذات نخل بين حرتين. الحرة الشرقية التي هي من جهة الشرق، وهي قريبة جدا من المسجد النبوي ومن بقيع الغرقد، اسمها حرة واقم، وهذه ارتبط ذكرها الحرة الشرقية بواقعة أليمة جدا على أهل المدينة وفي تاريخ الإسلام، تلك هي وقعة الحرة، اسمها وقعة الحرة، نصبت إليها وقعة الحرة. أهل المدينة أو جل أهل المدينة وهم أبناء الصحابة في ذلك الزمن خرجوا على بيعة يزيد بن معاوية ولم يرضوها، فوجه إليهم بنو أمية جيشا، وكان الجيش عدده أكثر بكثير من أهل المدينة، فأوقع بهم قائد أبناء الصحابة عبد الله بن حنظلة الغسيل، أبوه حنظلة هذا بن أبي عامر غسلته الملائكة، هو من شهداء أحد رضي الله عنه، وهذا ابنه وقائد وقعة الحرة، ففتك الجيش الأموي بأهل المدينة فتكا لا يليق بهذا المكان المقدس وبأبناء الصحابة، فسميت هذه المعركة باسم تلك الحرة، وقعة الحرة. وقد ورد الوعيد الشديد لمن أخاف أهل المدينة، وأن الله يذيبه كما يذاب الملح، تكريما لهؤلاء الجيران الذين هم جيران نبينا صلى الله عليه وسلم. الحرة الثانية أستاذ أحمد والإخوة والمستمعين والإخوات المستمعات هي الحرة الغربية، والتي يقال لها حرة الوبرة. وفي حرة الوبرة هذه والحرة الغربية هذه فيها معالم، من ضمن هذه المعالم أن فيها ثنية الوداع، المدينة لها ثنيتي وداع، واحدة جنوبية هذه التي نتكلم عنها، وأخرى شمالية التي ارتبط بها النشيد المحبب إلى النفوس طلع البدر علينا، هذا كان من جهة الشمال ولم يكن من جهة الجنوب. فيها قلعة قباء، معلم أثري الآن يجدد ويوشك أن ينتهى من تجديده ليكون معلما ومزارا سياحيا تاريخيا أثريا. يخترق هذه الحرة الغربية طريق المدينة مكة المدينة القديم، واسمه الحالي طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تلك هي أشهر اللابات أو حرار المدينة الشرقية والغربية.
2: نعم جميل. يعني هذه المواقع الجغرافية للمدينة المنورة، وهي كما ذكرتم سبحان الله أن الله سبحانه وتعالى جعلها كحرس للمدينة.
3: نعم. صحيح.
2: تحميها.
3: صحيح.
2: وما أدل من ذلك ما حصل في غزوة بدر.
3: صحيح.
2: وغزوة أحد، كانت الجبال مساعدة لهذه الحروب.
3: نعم, نعم. صحيح.
2: نعم. ننتقل أيضا للحديث عن جبال المدينة المنورة أستاذي.
3: نعم. بعد أن ذكرنا هذه اللابات التي تفضلتم بأنها حراسة طبيعية لمدينة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن جيش قريش لما كانت غزوة أحد جاء من الشمال، هي الوحيدة المكشوفة، والأحزاب جاء من الشمال، هي الوحيدة المكشوفة، أما باقي الجهات فإن هذه الحرتين من جهتين، وأطراف الحرار تقترب من الجهة الجنوبية حتى تكاد تتلاصق. من جبال المدينة المباركة جبل قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: يحبنا ونحبه، كما تفضلتم في المقدمة أستاذ أحمد. جبل أحد. وقيل سبب التسمية لأنه متفرد عن الجبال لوحده، يعني في مكان غير متصل بغيره، وهذا هو واقعه، وأن شهرة هذا الجبل بمحبة نبينا صلى الله عليه وسلم ومحبة كل من زار المدينة، من جاء إلى المدينة من أي جهة، من أي جهة يرى هذا الجبل الضخم، ويكون ارتباط هذا الجبل بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة مشهورة ذكرها الله وخلدها في كتابه، غزوة أحد. جبل أحد، هذا الجبل المبارك الذي يحبنا ونحبه، طوله أكثر من 6 كيلومتر، وعرضه نحو في المتوسط من 3 كيلومتر، وارتفاعه أكثر من 1000 متر. هذا الجبل وهذه الكتلة الضخمة الكبيرة إذا قارناها بصحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم بذلوا أنفسهم وأموالهم، بل أنهم لما المهاجرين منهم تركوا يعني أبناءهم وما أموالهم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم، يعني من غير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنفق مثل أحد ذهبا، مثل أحد كوم من الذهب ارتفاعه 1000 متر وامتداده 6 كيلو في 3 كيلو، هذه طبعا أمر مستحيل ولا يمكن أن تستطيع، ولا أغنى الدول أيضا حتى لو اجتمعت، لكنه مجازا يقال للتعجيز. لو استطاع أحد أن ينفق هذه الثروة التي لا يمكن أن يحوزها أحد، فإنه مع ذلك لن يبلغ مد أحد الصحابة ولا نصيفه، لن يبلغ ملء كفي الصحابي ولا كف واحدة ولا نصيفه حتى لو أنفق مثل أحد ذهب. ارتبط جبل أحد بالغزوة المشهورة التي كانت درسا للمؤمنين للمسلمين. هذا الجيش أعظم جيش على وجه الدنيا، فيه صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم، صفوة الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد الأنبياء، وقائده محمد صلى الله عليه وسلم، أركان حربه أبو بكر وعمر وأجلاء الصحابة. مع هذا الجيش العظيم الذي له مكان رزين جدا في تاريخ الإسلام، انهزم هذا الجيش لأنه خالف أمرا نبويا واحد فقط. الرسول عليه الصلاة والسلام جعل على الجبل الصغير الذي أمام أحد إلى الجنوب، جعل رماه وأمرهم أنهم ما يبرحوا أماكنهم، فلما برحوا أماكنهم كانت الهزيمة. فانظر إلى جيش من أعظم جيوش الدنيا وأحسنها ينهزم من أجل معصية واحدة فقط. الله أكبر. وهذا درس.
2: نعم، جميل جدا. نستأذنكم والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل قصير، ثم نعود نستكمل حديثنا عن جبال المدينة المنورة.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
1: معلم وقصة.
2: حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم معلم وقصة، وكنا قبل الفاصل نتحدث عن جبال المدينة، وتحديدا تحدثنا عن جبل أحد، وهو من أهم المعالم التاريخية الإسلامية بالمدينة المنورة. وللتذكير، إذ يقع هذا الجبل شمال المدينة المنورة على بعد حوالي 4 كيلومترات من الحرم النبوي الشريف، ويبلغ أقصى ارتفاع لجبل أحد عن سطح البحر حوالي 1077 مترا، ويعد من أشهر وأبرز الجبال في الجزيرة العربية. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي. أستاذ مهدي، يعني نستكمل الحديث عن جبل أحد وكونه يتميز بصخور نارية بركانية وآثاره التاريخية.
3: نعم، كما تفضلت، هذا الجبل الذي يعني بدأنا الكلام عنه قبل الفاصل وذكرنا شيئا من مقاساته التقريبية، فيه معالم. هذا الجبل فيه معالم، من ضمن هذه المعالم المهاريس، وهي جمع لمفرد المفرد مهراس، وهذه صخور تكون مجوفة تحوي الماء وتحفظ زمنا. من ضمن هذه أيضا المعالم في أسفل الجبل في سفحه الجنوبي مسجد الفسح. مسجد الفسح الآن رمم هذا المسجد وجعل يعني مكانا مصلى، جعل مصلى وله ظلاله وكذا، ويزوره الزائرون، لأنه فيه نزل قول ربنا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. هذه نزلت في سفح جبل أحد عند مسجد الفسح، بني فيما سبق من زمن ثم هدم ثم أعيد الآن يعني تهيئته وتوظيفه ليكون معلما سياحيا في هذه المنطقة. هذا طبعا هذا تفسح في المجالس فيها درس للمؤمنين وتقارب من بين المسلمين وتأدب بآداب الإسلام ونبينا صلى الله عليه وسلم، بل ربنا جل وعلا أنزل هذه الآية حتى تكون إلى يوم القيامة. وهذا أنت تجد يا أستاذ أحمد ويجد يعني من يستمع إلينا الآن أنه إذا كان الناس في مجلس فهذا يعني أجلس هذا مكانه أو فسح له، فإنه يجد في نفسه تقارب من هذا الشخص، وهو هو مدار الإسلام، وهو يعني هو الهدف من هذا أن الناس وأن المسلمين يتعاضدون يتآلفون فيما بينهم.
2: جميل.
3: من ضمن هذه أيضا المعالم مقبرة الشهداء.
2: نعم.
3: التي فيها يعني قبر 70 صحابي رضي الله عنهم، وفيها قبر من أو حوزة حوزة إلى الجنوب من قبور الصحابة 70 رضي الله عن الجميع، فيها حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء، وفيها مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام، وفيها عبد الله بن جحش صهر محمد صلى الله عليه وسلم أخو أم المؤمنين زينب رضي الله عن الجميع
2: رضي الله عنهم جميعا. ننتقل إلى الجبل الآخر والذي يعرف بجبل ثواب وله مسمى آخر، حدثنا عن هذا الجبل.
3: نعم، سنتكلم عن جبل سلع.
2: نعم.
3: جبل سلع الذي تفضلتم الآن. جبل سلع هو من الجبال الشهيرة واللي ارتبط أيضا بأحداث في السيرة النبوية في أكثر من حدث.
2: نعم.
3: وأشهر هذه الأحداث أن الخندق كان في سفحه الغربي، جزء من الخندق في سفحه الغربي، والخندق بدأ في اللابتين أو الحرتين الذي سبق الكلام عنها، الحرة الغربية أوله من الحرة الغربية وآخره في الحرة الشرقية، وبين الحرة الغربية والحرة الشرقية جبل سلع، يمر الخندق من ذلك المكان، وهو المكان المكشوف من الجهة الشمالية كما تفضلتم أستاذ أحمد قبل قليل.
2: نعم.
3: هذا الجبل المبارك الذي يعني عسكر في سفحه المسلمون في سنة 5 هجرية، لما جاءت الأخبار بأن المشركين تحزبوا وتجمعوا، قريش وقبائل أخرى من العرب قطفان وبنو أسد وغيرهم، ليغزوا المدينة في سنة 5 هجرية، فجاءوا من الجهة الشمالية. كان الفترة الزمنية كافية لأن يحفر المسلمون خندقا، حفرة طويلة بين اللابتين وعريضة بحيث أن الخيل ما تقفزها ولا تستطيع. هذا الرأي جاء به سلمان الفارسي رضي الله عنه، لأنه كان هذا أمرا شائعا عندهم في فارس، وهي جديدة وما يعرفها العرب في جزيرتهم أبدا.
2: نعم.
3: فاستحسن نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك، وانتدب الصحابة للحفر، فجعل قسم الصحابة بيوت وعشائر، فجعل كل 10 يحفرون 20 متر، هي 40 ذراع في مقاييسنا اليوم 20 متر. وتنازع الصحابة سلمان رضي الله عنه، كل واحد محبة في سلمان وفضل سلمان رضي الله عنه، كل قبيلة وكل عشيرة تقول سلمان منا، والآخر يقول سلمان منا. فحسم نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك النزاع وقال سلمان منا آل البيت، فحفر مع آل البيت رضي الله عن الجميع. حفرت هذه الحفرة الطويلة، جاءت الأحزاب جيوشها ليدخلوا من الشمال، وجدوا هذه المكيدة التي ما يعرفونها، جالوا وداروا حول الخندق ما وجدوا يعني ممر سوى كانت مناوشات بالسهام. الحفر والدمار والتراب الذي أخرج من الخندق من حكمة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه جعله من جهة المدينة، ما جعلوا من الجهة الأخرى، لو جعلوا من الجهة الأخرى ما استفادوا، ولربما ردم المشركون الخندق بذلك التراب. فكان من حكمته صلى الله عليه وسلم أن المسلمين يجعلون حاجز بينهم، وإذا يعني تراموا بالنبال وتناضلوا يكون عندهم مكان يحتمون به وفي نفس الوقت حماية أيضا. حاصر المشركون المدينة وجاء زاد الجوع والبرد، وكان الجو يعني في وقتها شديد البرودة، نال المسلمين من هذا شيء يعني كرب عظيم، وتميز في هذا الموقف الصعب المؤمن من المنافق، ورجع بعض المنافقين قالوا كما قال الله عنهم إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، لكنهم كانوا يريدون الفرار من هذه المواجهة. وبقي المسلمون وثبتوا حتى جاء نصر الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يبيت في شعب في كهف من كهف من كهف هذا الجبل، كهف بني حرام، قبيلة من الأنصار رضي الله عنهم، وفيه معجزة تكثير الطعام في منزل وبستان جابر بن عبد الله رضي الله عنه، المكان الآن يعني مخلد مشيد فيه مسجد. ورسولنا صلى الله عليه وسلم عند هذه المساجد السبعة ليس لها ذكر، ولكن مسجد الفتح مسجد صغير على أكمة موجود الآن، دعا 3 أيام فجاءه النصر من الله يوم الأربعاء، وجاءت الريح التي كفأت خيام ونفرت الخيل، وكان النصر المؤزر لله من الله تعالى.
2: جميل. أيضا خذنا أيضا إلى هذه المعالم التاريخية وهذه الجبال التي حول المدينة المنورة، وتميزها الذي يشاهده الرائي حينما يقف عند هذه الجبال. خذنا إلى معلم آخر من هذه الجبال.
3: من هذه المعالم جبل عير، جبل عير. القادم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة سواء عن الطريق الذي يسمى تسمية وليس واقعا طريق الهجرة، أو كان من الطريق القديم الأول، أو كان من الطريق السريع، 3 طرق المدينة مكة، إذا اقترب من المدينة فإن أول ما يقابل من الجبال الضخمة الكبيرة جبل عير، جبل عير اسمه جبل عير هكذا. من جبل عير ارتباط بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه جعله الحد الجنوبي للمدينة المنورة، لحرم المدينة. المدينة لها حرم كما لمكة، إلا أنه لا كفارة يعني، وإنما ذنب عظيم لمن ارتكب فيه محذورا من قطع شجر أو صيد أو كذا، ولكن ليس فيه كفارة. أما في مكة فكفارات نص عليها الفقهاء رحمهم الله. جبل عير هو الحد الجنوبي للمدينة، قال صلى الله عليه وسلم ما بين عير إلى ثور حرم، وثور هذا جبل صغير خلف جبل أحد من الجهة الشمالية الشرقية، خلف جبل أحد في داخل سور وزارة الزراعة والمياه، جبل صغير، هذا حد الحرم الشامي، وهذا حد الحرم الجنوبي عير.
2: أيضا تحدثنا عن أيضا جبل الرماة. هذا كمان هو قريب من أحد، ولكن سماه الرسول بجبل الرماة.
3: اللهم صل على سيدنا. جبل الرماة مثل ما تفضلت أستاذ أحمد هو جبل صغير يكون في الجنوب من جبل أحد. نبينا صلى الله عليه وسلم كان من حكمته العسكرية التي آتاه الله إياها وهي توفيق من الله، جعل لما جاء بجيش المسلمين جعل ظهورهم إلى أحد ووجوههم إلى المدينة، والمشركون كانت ظهورهم إلى المدينة ووجوههم إلى أحد، وهذا فيه من الفطنة العسكرية الشيء الكثير. أولها أن الفارق في العدد كبير جدا، 700 المسلمين والمشركين 3000، فهذا الفارق الكبير يحتاج إلى تحصين.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله في حديثه عن التوبة: التوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. وقد قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الآية في سورة مدنية، خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجي، إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون جعلنا الله منهم. وقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم العباد إلى تائب وظالم، وما ثم قسم ثالث البتة. وأوقع اسم الظالم على من لم يتب ولا أظلم منه، لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: لما أبصرت الحياة،
2: لما أبصرت الحياة علمت أن من دخل في الشبر الثالث علم بأنه لم يعلم شيئا، فانظر في أي شبر تكون يدخل ذلك العالم ويرى بعض العامة يختلفون في قضية فقهية، وكل واحد منهم متحمس لرأيه ومتشدق لهدف الانتصار، لكنه يتبسم ولا ينكر على أحد رأيه، ويدخل ذلك المتخصص في ذلك العلم ويرى أطرافا مختلفين في قضية وهي من تخصصه، وأيضا كل واحد يحاول الانتصار لرأيه وقوله، وكذلك هو الآخر لا يزال مبتسما. إنها العظمة في الأدب والتواضع والثقة. العلم ثلاثة أشبار، من دخل الأول تكبر، ومن دخل الثاني تواضع، ومن دخل الثالث علم أنه لم يعلم شيئا. كم أثرت في من كثر علمه قل إنكاره. في كثير من الأحيان تحتمل الأمور هذا وذاك، فلما الإقصاء لأمر دون الآخر؟ لما محاولة الانتصار للذات؟ في كثير من الأحيان نحتاج لكسب القلوب أكثر من كسب المواقف. لا يلزم أن يكون كل متحدث عنده علم، بل ربما يكون متعالما، فاحذروا المتعالمين. العلم الحق أن تحترم أقوال الآخرين واجتهاداتهم ما دامت لا تصادم نصوصا من القرآن والسنة أو تخالف حقائق علمية. أوصيك بالأدب في المجالس وعند كل حوار، عليك بالتواضع فيما آتاك الله من علم أيا كان تخصصك. ختاما، لما أبصرت الحياة علمت أن من دخل في الشبر الثالث علم بأنه لم يعلم شيئا، فانظر في أي شبر أنت تكون.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لي ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، فحياكم الله مستمعي الأفاضل في تذاكر يومي لموقف من بيت النبوة نقتدي به، وفي حياتنا نهتدي به، نعيشه روحا ونطبقه على واقعنا المعاصر. موقف اليوم ترويه عائشة رضي الله عنها، وتحدثنا عن أمر من داخل بيت النبوة، بل من داخل حجرتها. عائشة رضي الله عنها تخبرنا بالموقف، تقول: في ليلة من الليالي أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها، فاضطجع الرسول صلى الله عليه وسلم عندها، فرأته يعني خلاص متهيئ ودخل في النوم، فهي رضي الله عنها سرعان بعد يعني الغفوة أو كذا شعرت بالرسول صلى الله عليه وسلم يتحرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينها قام بهدوء، أخذ نعليه، وبهدوء خرج، ويعني رد الباب، باب حجرتها، بهدوء، ثم خرج. فتبعته عائشة. عندما تبعته رأته سار قليلا حتى وصل إلى البقيع، وقف أمام البقيع، فظل يدعو صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه، ثم عاد. وهو عائد الرسول صلى الله عليه وسلم شعرت عائشة بعودته فمشت، ثم تنظر للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا به بدأ يسرع، فأسرعت. كلما أسرع الرسول صلى الله عليه وسلم أسرعت حتى سبقته، فدخلت البيت، فمباشرة اضطجعت حتى تنظر لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عائشة، هي طبعا لأنها أسرعت، فكانت يعني يتحرك جسمها من تعب الهرولة، فيرتفع نفسها وينخفض. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينها سألها، قال: مالك يا عائش؟ يريد أن يمازحها ويلاطفها، فقال: مالك يا عائش؟ فوصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بوصف يعني جسمك يرتفع وينخفض حشيا رابية. فحاولت عائشة رضي الله عنها ألا تخبره يعني بشيء. حينها الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: لتخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. هنا عائشة علمت أنها مهما كتمت أن الله سبحانه وتعالى سيبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه قد يعرف. فأخبرته بصنيعها أنها تبعت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ذهب إلى البقيع ثم عاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أيضا رد عليها: أنك يعني بمعنى أنت خفتي أنني أظلمك وأترك ليلتك وأذهب لأخرى. ولكن هنا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها ما السبب الذي جعله يخرج يعني رويدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن جبريل عليه السلام جاء للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن ليدخل حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقف في خارج الحجرة فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج له الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال جبريل أن الله يأمرك أن تذهب للبقيع وأن تدعو لهم. فهنا عرفت عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك بأمر من الله سبحانه وتعالى، فقالت: يا رسول الله، إذن يعني علمني ماذا أقول لهم يا رسول الله. قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. هذا الموقف داخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا عدة أشياء. حقيقة أدب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء يتحرك وزوجته نائمة، خروج بهدوء، ما أراد أنه تسمعه أو تسعر به، خرج بهدوء من أجل ألا تستيقظ، هذا أول شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: ذكر لنا سببين. أول شيء أنه لا يريد أن تستيقظ، ولاحظوا المعنى الثاني، قال ولا يعني ولا يريدها أن تستوحش، بمعنى لو عرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم غير موجود قد تستوحش، فلذلك الخروج بهدوء عشان لا يزعجها وعشان لا تستيقظ فتستوحش. وهذه رحمة من الزوج بزوجته، رحمة من قائد البيت ببيته، هو خارج لأمر أمره الله سبحانه وتعالى. نأتي لعائشة رضي الله عنها، طبيعتها طبيعة أي أنثى الغيرة، فهي يعني غارت على الرسول صلى الله عليه وسلم، غطت وجهها وخذت غمار خمارها وانطلقت إلى تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ترى. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرف أن عائشة كانت وكان يستطيع أن يسألها من البداية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أنت السواد الذي رأيت، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم شعر ولكن أرادها أن تتكلم. فعندما أبلغته بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم السبب، وكان السبب كما سمعتم في الحديث أن جبريل عليه السلام أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يعني أن ينطلق إلى مقابر البقيع ويدعو للمسلمين. عائشة رضي الله عنها أيضا سألت ما هو الدعاء، طبعا عائشة رأت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ويكرر يرفع يديه مكررا، وهنا علمها الرسول صلى الله عليه وسلم. نتعلم من الموقف هذه ماذا بين الزوج والزوجة من الرحمة والمودة التي كانت عند الله سبحانه وتعالى وجاءت في القرآن الكريم، مودة ورحمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يلاطفها فقال يا عائش والوقت متأخر. الرسول صلى الله عليه وسلم خشي عليها أن تستوحش وخشي أن يزعجها وتستيقظ. عائشة من حرصها ومن حبها ومن تقديرها للرسول صلى الله عليه وسلم حاولت أن تنظر للموقف وأين يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا في هذا الموقف نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء للأموات، الدعاء للأموات، وهذا مهم جدا. أحيانا الإنسان مع مرور الأيام ومرور الدهور ينسى ما هو أموات المسلمين، موتاه هو نفسه، فعليه أن يتعاهد الموتى، لأن الموتى في هذا الوقت لا يحتاجون منا إلا الدعاء، فالدعاء مهم للأموات، فما بالكم إذا كان من الأموات الوالدين أو الأزواج أو الأبناء أو الأقارب. فالأقارب، فالإنسان يحاول دوما أن يدعو لنفسه وللأموات، وأن يتعاهد وأن يشملهم بدعائه، وأن يكون الرجل أحيانا يزور المقابر ولو وقف من بعيد ودعا لهم، فربما دعوة عند الله سبحانه وتعالى تكسبهم الرحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالدعاء، حتى قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر أول الصالح يدعو له. فالدعاء للإنسان مكسب ولغيره فرحة ورحمة به. من المواقف التي نتعلمها في هذا الحديث رفع اليدين وحال الدعاء. نعم في بعض المواقف وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في الدعاء. نعم من المواقف التي حدثت وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه في الدعاء، ولكن الغالب أن الإنسان يتأدب مع الله ويرفع يديه بالدعاء. أيضا من المواقف التي نتعلمها الإلحاح وتكرار الدعاء، أن يكرره الإنسان حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى. زيارة القبور مهمة نتعلمها، الرحمة التي بين الأحياء والأموات، الدعاء هذا رحمة وينبغي أن يكون في القلوب. أيضا من المواقف التي نتعلمها بين الزوجين بعد المدة رحمة، أن الزوجة دائما يفترض أنها تصالح زوجها بكل شيء، وكيف هنا نتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم عائشة ويعني يدلها على الطريق الصحيح في المصارحة وما يكون بين الزوجين. كل هذه المواقف نتعلمها من هذا الموقف من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بيت النبوة، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دوما نقتدي بمواقف بيت النبوة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصاً من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زاداً للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. وفي رواية: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حوضي كما بين عدن وعمان، أبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب ريحا من المسك، أكوابه مثل نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. أول الناس عليه ورودا صعاليك المهاجرين. قال قائل: من هم يا رسول الله؟ قال: الشعثة رؤوسهم، الشحبة وجوههم، الدنسة ثيابهم، لا تفتح لهم السدد، ولا ينكحون المنعمات، الذين يعطون كل الذي عليهم ولا يأخذون كل الذي لهم. رواه أحمد بإسناد حسن. السدد الأبواب. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين جنبتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة. وفي رواية: مثل ما بين المدينة وعمان. وفي رواية: ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. زاد في رواية: أو أكثر من عدد نجوم السماء. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين ناحيتي حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء مسيرة شهر، عرضه كطوله، فيه مرزابان ينبعثان من الجنة من ورق وذهب، أبيض من اللبن، وأبرد من الثلج، فيه أباريق عدد نجوم السماء. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا قائم على الحوض، إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلما، فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. فقلت: ما شأنهم؟ فقال: إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة أخرى حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال لهم: هلما، قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. رواه البخاري ومسلم. همل الغنم ضوالها. ولمسلم قال: ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا: يا نبي الله، تعرفنا؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، وليصدن عني طائفة منكم
فلا يصلون، فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي، فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: يوسف تآمروا على يوسف وألقوه في غيابة الجب وتخلصوا منه، كل ذلك من أجل أن يخلو لهم وجه أبيهم. ولكن هل تحقق لهم ذلك؟ لم يتحقق لهم ذلك، لأنهم قد بقيت حياتهم بعد ذلك في منغصات. ولذلك فإن تتبع خطوات الشيطان التي فعلوها كانت عاقبتها وخيمة، وندموا على فعلهم ندما شديدا، وكانت العاقبة أن فضل الله يوسف عليه الصلاة والسلام ورفعه وندموا على فعلتهم. ولذلك فإننا نقول من تتبع وساوس الشيطان وخطوات الشيطان فإنه يندم في الدنيا وفي الآخرة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة مع قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما زلنا في قصة المحببة للنفوس، قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. وضيفنا المتألق دائما ما شاء الله فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: مرحبا دكتور حذيفة، وحيا الله لكم المشاهدين الكرام.
1: صراحة يعني أنا متشوق لهذه الحلقة، نكمل هذه القصة الممتعة الرائعة.
0: نعم.
1: قصة سيدنا يوسف
0: عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: نعم.
1: دكتور، نحن وصلنا إلى أن وصل إلى مصر.
0: نعم.
1: وأخذه عزيز مصر.
0: أحسنت.
1: وقال لزوجته أكرمي مثواه.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحن كما تفضلت قلنا أننا يمكن أن نقسم قصة يوسف إلى مشاهد. المشهد الأول عندما كان يعني مع والده في أول حياته، حتى كاد له إخوانه وألقوه في الجب و أخذه السيارة، انتهى من ذلك المشهد. المشهد الثاني لما جاء السيارة أو المسافرون هؤلاء والقافلة ووجدوه في البئر وانتشلوه من البئر وأخذوه معهم إلى مصر. فلما ذهبوا به إلى مصر باعوه في سوق الرقيق، فاشتراه أحد وزراء مصر.
1: عزيز مصر.
0: عزيز مصر يعني، والعزيز
1: طبعا فوقه الملك.
0: نعم. العزيز يعني في حكومة المصرية هو الوزير. ولذلك بعض المفسرين يقولون أنه كان وزيرا للشرطة هذا الوزير الذي اشتراه،
1: أو وزارة الداخلية
0: أو وزارة الداخلية. وشراه هذا الوزير وتفاءل به خيرا، ولخذه وذهب به إلى منزله وقال لزوجته، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثوى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ولذلك يعني كانت هذه بداية للمشهد المثير، وهو أكثر مشاهد قصة يوسف إثارة. هذا المشهد لما شراه عزيز مصر وبدأ يتربى في القصر معه، وكان يعني كما قلنا أنه ألقاه إخوته في البئر وهو طفل صغير، يعني في بداية حياته، ربما كان في العاشرة في التاسعة من عمره. فلما بقي في بيت العزيز في مصر كبر وبقي سنوات حتى بلغ ربما التاسعة عشرة أو الثامنة عشرة من عمره، وبلغ مبلغ الرجال. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى هنا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. مكنا له معناه أنه عاش في هذا البيت عيشة جيدة، تلقى تربية جيدة، تلقى غذاء جيد،

0: يعني مكنة علميا مكنة ولنعلمه من تأويل الأحاديث.
1: سبحان الله. أنا أتذكر الدكتور طارق سويدان يقول يعني من صفات القادة أنهم يتربون في بيئة قيادية.
0: هذا صحيح.
1: فيطلعون على السياسة، على الأخبار، الاقتصاد والسياسة. أحسنت. وكذا.
0: ومثله موسى بعد ذلك أيضا تربى في بيت فرعون، قال والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انظر إلى التدبير الإلهي. موسى، يوسف عليه الصلاة والسلام لم يكن له أي تدبير في هذا. ألقي بالرغم عنه في البئر، انتشل بالرغم عنه، وبيع بالرغم عنه، وهو حر، ابن حر، ابن حر، ولكنه تحول إلى عبد. نعم، وبيع. وهذا درس أيضا، درس لكل شريف، درس لكل داعية، درس لكل مصلح. انظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وهو نبي ابن نبي ابن نبي، كيف أنه تعاملوا معه تعامل بيع سلعة، وبالعكس حتى أنهم قال باعوه وشروه بثمن بخس،
1: رخيص،
0: دراهم معدودة، يعني حتى ما بالغوا في ثمنه من هوانه عليهم.
1: سبحان الله.
0: فقال الله والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال انظر إلى القصص القرآني، يتجاوز مراحل كثيرة ولا يركز على التفاصيل. قال الله ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قال العلماء أن الحكم هنا هو البصيرة والقدرة على الحكم واتخاذ القرارات، والعلم هو العلم والمعرفة وتراكم المعرفة، وكذلك نجزي المحسنين. ثم جاء المشهد الآخر، الآن لما كبر وأصبح شابا، وكما قلنا
1: وكذلك نجزي المحسنين، يعني من أراد هذا الطريق فالإحسان هو الطريق.
0: أحسنت. وهو كان من المحسنين، بدليل أنه لما دخل إلى السجن ورآه الذين في السجن قالوا إنا نراك من المحسنين، واضح على وجهه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث إلى يعني بعث وهاجر إلى المدينة، فجاء عبد الله بن سلام يريد أن ينظر إلى هذا النبي، فرآه بين قومه فقال هذا الوجه ليس بوجه كذاب.
1: سبحان الله.
0: يعني المحسن واضح من وجهه.
1: سبحان الله.
0: فيقول الله سبحانه وتعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. نحن قلنا أن يوسف عليه الصلاة والسلام أوتي جمالا باهرا وبلغ مبلغ الشباب، وهذه المرأة في بيتها وهي امرأة وزير وهي في غنى، وأعجبت به غاية الإعجاب وتعلقت به غاية التعلق. وانظر هنا إلى يعني القصص القرآني، كيف أن الله سبحانه وتعالى لم يتجاوز حتى هذه الصورة، وهذا دليل على واقعية الإسلام. أن الله سبحانه وتعالى، تذكر أننا لما تحدثنا في إحدى الحلقات عن فاحشة قوم لوط، يعني هذه فاحشة قبيحة ونحن لا نحب أن نذكرها ونأنف من ذكرها ولا نريد أن نتحدث فيها من قبحها، لكن الله سبحانه وتعالى أذكرها وأشار إلى هذه الفعل القبيحة وكيف عاقب هؤلاء القوم الذين ارتكبوا هذه الفاحشة. أيضا هنا نوازع النفس البشرية واحدة، ولذلك الإسلام كان واقعيا في معالجته لكل القضايا. هذه الحادثة التي وقعت ليوسف ولزوجة العزيز هي ما يمكن أن نسميه بالعشق والتعلق، يعني تعلق المرأة بالرجل أو تعلق الرجل بالمرأة، يعني العشق والتعلق الشديد. فامرأة العزيز
1: وقعت في غرام هذا،
0: وقعت في في في في غرام يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام طاهر عفيف لم يلتفت لهذا. هذه الصورة هنا
1: على هذا الطهر والأخلاق الحسنة ويعني الفطرة زادتها هياما فيه.
0: أكيد أكيد. فالله سبحانه وتعالى يقول وراودته التي في بيته
1: التي هو في بيتها
0: عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. لاحظ سبحان الله كيف أنه اختصر كل القصة في هذا. راودته معناه أنه ليس مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاث، أكثر من مرة، لأن المراودة هي المراجعة الكثيرة. فالموقف هذا تكرر. الأمر الثاني أنه قال وغلقت الأبواب، يعني في مشهد
1: سيدي التي هو في بيتها أيضا، يعني هي صاحبة الفضل والسيدة.
0: أحسنت.
1: المالكة لهذا البيت التي هو في بيتها.
0: أحسنت.
1: نعم.
0: قال وغلقت الأبواب، يعني أحكمت الإغلاق، وقالت هيت لك،
1: لم
0: يعني
1: أغلق وإنما غلق.
0: بالضبط. يعني واضح أنها وصلت لدرجة لم تعد تتحمل يعني إعراضه، فأغلقت الأبواب وأرادت أن يعني أن تجبره على فعل الفاحشة معه. انظر هذا الموقف. فيوسف عليه الصلاة والسلام لتربيته الحسنة، لحسن يعني رعاية الله سبحانه وتعالى له، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فهو اعتصم بالله سبحانه وتعالى وأظهر أنه ليس من الخلق وليس من الأدب وليس من الوفاء خيانة صاحب هذا المنزل في زوجتي، إنه ربي أحسن مثواي. هناك من يقول من المفسرين المقصود بها ربي أي صاحب البيت، أحسن تربيتي وأحسن رعايتي، وقيل أن المقصود ربي أي الله سبحانه وتعالى أحسن مثواي، يعني أكرمني وحفظني وهيأ لي هذه الحياة الكريمة، فهل من الـ من الـ من الحكمة أن أعصيه سبحانه وتعالى فأخون؟ قال إنه لا يفلح الظالمون، هذه قاعدة قرآنية. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذه الآية من أكثر الآيات إشكالا في قصة يوسف.
1: فعلا
0: فيها ما معنى كفر. ولقد همت به، هذا لا خلاف في معنى، يعني همت بفعل الفاحشة به بإجباره لكن وهم بها. هل مقصود بها أن يوسف عليه الصلاة والسلام هم بأن يفعل الفاحشة بها؟ يتوقف المفسرون كثيرا عند هذه، بسبب يقولون ليس من الأدب وليس من اللائق أن نبي من أنبياء الله يقع في مثل هذا. رأيت؟ جميل. ولذلك يتحدثون عن عصمة الأنبياء، ما هي حدودها؟ وأنا أقول في هذه النقطة بالذات، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام رويت لنا لنعتبر ونستفيد مما فيها من العبر، وليكون يوسف عليه الصلاة والسلام قدوة لنا، قدوة للشباب، قدوة للشباب المسلم، قدوة للمسلم المتقي الذي يخاف الله بالغيب. يعني يوسف الآن هو في موقف، هو في خلوة وفي منزل هذه السيدة، وهي في غاية التجمل وفي غاية الجمال، وهي التي دعته وغلقت الأبواب، يعني ما عنده مشكلة.
1: نعم.
0: ثم الأمر الآخر
1: وغريب عن أهله،
0: وهو غريب عن أهله. نعم، يعني لو وقع في الفاحشة لن يعرف أحد ولن، يعني أمور تمشي. لكنه بالرغم من كل هذه المغريات استعصم بإيمانه وبربه فعصمه الله
1: سبحانه.
0: النقطة المهمة يا دكتور حذيفة، وهي لو لم يكن يوسف عليه الصلاة والسلام فيه الشهوة وفيه الشباب وفيه الرغبة والميل إلى النساء، هل سيكون محل قدوة؟
1: لا
0: لا، إذا كان رجل قد عصمه الله من الوقوع في الفاحشة فلن نستطيع أن نقتدي به إذن.
1: صحيح.
0: لأنه هو معصوم. لكن لأن فيه نوازع، فيه من النوازع البشرية ومن كمال الرجولة مثل ما في سائر الرجال، وبالرغم من ذلك كبح هذه الجماح وهذه الشهوة واستعصم، إذن هو محل قدوة في هذا. ولذلك نقول وهم بها، فعلا يعني هم وحدثته نفسه بتلبية رغبتها. لكن الهم درجات، يعني الهم وهو مجرد الخطور في البال لا يؤاخذ عليه الإنسان.
1: صحيح.
0: لكن الهم الذي هو عزيمة هو الذي يؤاخذ عليه الإنسان،
1: أو مباشرة الفعل يعني.
0: بالضبط. لا حتى قبل
1: خطر بباله،
0: هذا شيء طبيعي.
1: نعم.
0: نعم، خاصة في هذا الموقف.
1: نعم.
0: وهذا دليل على أنه قدوة في هذا.
1: نعم.
0: أنه خطر على باله ما يخطر على بال كل رجل في هذا الموقف، لكنه استعصم بإيمانه. ولذلك معنى لولا أن رأى برهان ربه، لولا أن استتم اليقين في نفسه وعصمه هذا من الوقوع في الفاحشة، هنا محل القدوة.
1: جميل.
0: هنا محل القدوة. أما التأويلات الأخرى، ولقد همت هي بفعل الفاحشة به وهم هو بضربها، فهذا تفريق للسياق وهو
1: بعيد.
0: لا وبعيد
1: الله
0: وبعيد. وكل الذي يدعو المفسرين إلى هذا هو محاولة إبعاد هذا ما يعتبرونه تهمة، وهو ليس فيه ما يخل بالعصمة.
1: يعني قرأت مرة أن لولا حرف امتناع لامتناع،
0: هذا صحيح،
1: أما لو حرف امتناع لوجود.
0: صدقت.
1: لو مات فلان لأقمنا له عزاء،
0: هو لم يمت.
1: نعم.
0: فلم نقم له عزاء.
1: نعم.
0: فكذلك هنا
1: لولا، ولقد همت به وهم بها لولا
0: أن رأى برهان ربه،
1: بما أن الله سبحانه وتعالى يعني رأى برهان ربه فامتنع الهم أصلا.
0: بالضبط.
1: أيضا يعني توجيه.
0: هو هذا على كل حال، حتى يكون هناك ميجان للاقتداء، فإننا نقول أنه قد خطر بباله ما يخطر ببال الرجال في مثل هذا الموقف، لكنه استعصم بإيمانه وبيقينه وامتنع ورفض هذا العرض الذي قالته.
1: نعم.
0: وهرب.
1: نعم.
0: وهرب.
1: يعني مثل لو قلت لك سأتي لزيارتك يا دكتور عبد الرحمن لولا أن فلان اتصل بي، فلم أتي لزيارتك.
0: هذا صحيح.
1: فلان اتصل بي،
0: كنت سأزورك لولا أنني ارتبطت بموعد آخر.
1: نعم.
0: هذا هو معناها. طبعا الآن هذا المشهد هو أكثر المشاهد إثارة في قصة يوسف على الإطلاق. ثم هرب من بين يدي هذه السيدة وخرج إلى البيت، يريد أن يخرج وهي قد غلقت الأبواب، فتح الأبواب فإذا بسيدها عند الباب. فلما رأته قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قلبت التهمة
1: مباشرة،
0: وهذا من كيد النساء.
1: الله أكبر.
0: انظر كيف أنها في نفس اللحظة قلبت الموضوع، اعتبرته هو الذي اعتدى عليها وهي تدافع عن نفسها. لكنه سوف يظهر الآن دليل على أنها مخطئة.
1: إن شاء الله نأخذ فاصل قصير ثم نعود. طيب. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا حول قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. فضيل الدكتور، يعني وصلنا إلى قبل الفاصل إلى موضع يعني خطير. جاء الزوج ووجد زوجته مع الشاب والأبواب مغلقة.
0: أحسنت. نعم، طبعا العزيز يعلم أن يوسف يعني متربي معه في البيت وهو غلام عنده،
1: فيعرف أخلاقه.
0: نعم يعرفه، فليس وجوده في بيته مستغرب،
1: ويعرف زوجته أيضا.
0: نعم، ليس وجوده مستغربا في البيت، لكن المستغرب أنه كان المشهد مريبا، أنه كان ممزق القميص والمرأة يعني زوجته تمسك بثيابه،
1: ولعلها ترتدي ثياب يعني غير لائقة
0: ربما. وهذا نأخذه من قولي قالت هيئت لك أو هيت لك، أنها يعني قد يعني أغرته بهذا. فلما رآها يعني قال الله سبحانه وتعالى واستبق الباب، يعني كل واحد منهم يريد أن يلحق الباب، هي تريد أن تمنعه من الخروج وهو يريد أن يسبقها للخروج.
1: سبحان الله.
0: وقدت قميصه من دبر، يعني مزقت قميصه من الخلف لأنها تريد أن تمسك به. وألف يا سيدها لدى الباب. واضح طبعا أنك أنت الآن لن تمزق قميص شخص إلا إذا كان يهرب بقوة وأنت تريد أن تمسكه بقوة، مما يؤدي إلى تمزيق القميص. أما يعني الملاحقة العادية لا تؤدي إلى تمزيق قميص ولا شيء من هذا. قال، ولاحظ أنه قال وألف يا سيدها، فسمى الزوج سيدا لدى الباب. قالت ما جزاء، شوف يعني مباشرة هي ضاغتت وسارعت وقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فيوسف عليه الصلاة والسلام رد دافع عن نفسه،
1: قال يعني اقترحت السجن والعذاب ولم تقترح القتل.
0: نعم،
1: حتى تبقي عليه.
0: قال يوسف قال هي راودتني عن نفسي، يدافع عن نفسه.
1: سبحان الله، عن يعني الفطرة. لا هي راودتني.
0: نعم، قال هي راودتني عن نفسي. في هذه الأثناء
1: يعني
0: قال الله
1: دكتور هنا يعني هو لم يبادر لأنه لا يعرف الكيد ولا يعرف الخداع وكذا. نعم. وكذا طاهر نظيف، هي بادرت بالتهمة فلا هي رادتني عن نفسي ببساطة.
0: نعم يعني. وقال هنا شوف سبحان الله، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل، يعني شوف بدأ بي القميص من الأمام حتى يلتمس لها العذر. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين.
1: من هو الذي شهد؟
0: الظاهر والله أعلم أنه رجل عاقل من أصحاب البيت، إما أن يكون من أقاربها، إما أن يكون من الخدم الذين يعملون في البيت أيضا، قد يكون. بعض الروايات تقول أنه طفل صغير وهذا لا يمكن، لكن الذي يقول هذا الرأي رجل عاقل، رجل عنده حنق يعني فهم.
1: إن كان هي تقال تلك الرواية سيدي أنها معجزة أنطق الله الطفل.
0: لا هذا لا يقال،
1: ضعيف هذا
0: يعني الضعيف. لا لم يثبت هذا. ونحن دائما نحاول في مثل هذه القصص أن نتحدث بالأشياء المعتادة. يعني لماذا تلجأ إلى الأشياء المعجزة والأشياء غير المعهودة لكي تعطي القصة شيء من الأكشن ومن الغرابة؟ وهذا هو ترى واقع كثير من كتب قصص القرآن خاصة التي تكثر من الإسرائيليات والمبالغات، إما في المدح المبالغ فيه وإما في الحط المبالغ فيه. فقوله هنا وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل، يعني من الأمام، فدليل على أنها كانت تدافع عن نفسها وهو يعني يريد أن يكرهها على ما لا تريد. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت.
1: من الخلف.
0: نعم، من الخلف، معناها أنها كان يهرب وهي تريد أن وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.
1: جميل،
0: هذا عادل الرجل هذا وعاقل. فلما رأى يعني سيدها، فلما رأى
1: زوجها.
0: قميصه، نعم زوجها، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن.
1: الله أكبر،
0: يعني عرف أنها هي المخطئة حسب الشاهد
1: الوقائع.
0: نعم،
1: وقائع الجريمة.
0: إنه من كيدكن، يعني يا معشر النساء إن كيدكن عظيم، يعني هذا من كلام الملك، من كلام الوزير، من كلام زوجها. وبعضهم يرى أنه من كلام الله إن كيدكن عظيم، لكن الصحيح أنه في السياق كلام زوجها. إنه من كيدكن يا معشر النساء إن كيدكن عظيم.
1: هنا سيدي هذه قاعدة عامة.
0: نعم،
1: النساء كيدهن عظيم.
0: نعم. نعم، ولكن في هذا السياق طبعا يعني كيد النساء مقارنة بالرجال لا شك أنه أعظم، لكن كيد النساء مقارنة بكيد الشيطان لا شك أنه أقل. ولذلك بعضهم
1: الشيطان أم الرجل؟
0: كيد الشيطان يعني الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ويقول هنا إن كيد كنا عظيم، فبعضهم يستدل فيقول كيد النساء أشد من كيد الشيطان، لأنه قال عن الشيطان كان إنه كأن شيطانك إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وهناك قال لا، لكن هنا كيد النساء عظيم في مقابلة كيد الرجال وفيما في مثلها يعني، وهناك كيد الشيطان ضعيف في مقابلة اعتصام المسلم بالله وبربه، لكن كيد الشيطان أعظم من كيد النساء، لأن كيد النساء هو جزء من كيد الشيطان، أليس كذلك؟ نعم. من هو الذي يسول للنساء أن يفعلوا ما يفعلون إلا الشيطان؟
1: جميل.
0: فهم تلاميذ يعني عنده.
1: نعم. نعود إلى فاتنا فضل الدكتور موضوع لولا أن رأى برهان ربه.
0: نعم.
1: يعني بصراحة الأحداث ساقتنا و يعني فتنا عن هذا الموضوع. نعم. ما هو برهان ربه الذي رآه وامتنع عن الهموم؟
0: نحن قلنا أن المقصود ببرهان ربه ما قام في نفسه من تعظيم الله سبحانه وتعالى،
1: هذا هو البرهان.
0: نعم، هذا هو الصحيح من برهان الرب.
1: يوجد قصص كثيرة
0: قصص أنه رأى والده، وقيل أنه رأى جبريل، وقيل أنه رأى طفلا صغيرا ينهاه، هذه كلها روايات لا صحة لها.
1: فضيل الدكتور يعني بصراحة فاتنا شيء بالسياق الأحداث المشوقة، يعني لولا أن رأى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه.
0: نعم.
1: ما الذي رآه سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام؟
0: نحن قلنا
1: حتى امتنع عن الهم
0: عن هذه الفاحشة.
1: نعم،
0: مع توفر كل الدواعي.
1: نعم.
0: يعني من شبابه وخلوته وجمال المرأة ورغبتها وإغلاق الأبواب وإلى آخره وغربته. الصحيح نحن قلنا أن الهم الذي هم به هو خطوره، الخطور على البال، لأن الهم درجات، أوله الخطور على البال وآخره العزيمة والفعل بعد ذلك.
1: نعم.
0: فهو وقع في أوله، خطر على باله، لكنه استعصم بإيمانه وبإحسانه وبيقينه وبهيبة الله سبحانه وتعالى وتعظيمه لله.
1: فهذا سيدي عفوا، الخطور على البال همت به، يعني ماذا أيضا نفرق بين هو همت به وهم بها؟
0: أحسن. أيضا
1: هي خطر ببالها معنا.
0: لا، الهم الذي وقعت فيه ليس خطورا، لأن كل تصرفاتها تدل على أنه عزيمة وأنه إصرار،
1: لكن
0: وأنه
1: الله قال همت به.
0: صدقت،
1: وهمت به.
0: أحسنت، ولذلك نحن نقول أن الهم درجات، أوله خطور في البال وآخره عزيمة على الفعل، فهي قد بدأت بآخره وهو العزيمة، وهو قد وقع في أوله، لدليل لأن السياق يؤكد هذا، لأن هي كانت تسعى للفعل وهو يسعى للهروب.
1: صحيح.
0: السياق واضح.
1: صحيح.
0: فقوله هم بها لولا أن رأى برهان ربه، الصحيح الذي نقوله في أن البرهان المقصود به ما قام في نفسه من تعظيم لله ومن يعني يقينا بحرمة هذا الفعل، ولذلك امتنع، وهذا الذي يجعلنا نقول أنه قدوة. نحن قلنا أننا عندما
1: سيدي أنتم ترجحون هنا موضوع هم به، يعني عفوا رأى برهان ربه شعور داخلي.
0: نعم.
1: من خافة الله
0: هو ما قام به، ما
1: لكن
0: قام
1: هنا بنفسه. التعبير القرآني رأى برهان ربه، يعني يوجد شيء رأى.
0: نقول أن الرؤية عبر بالرؤية هنا لكمال استحضاره لعظمة الله التي منعته من الفعل،
1: كأنه يراها.
0: أيوة، وإلا لو كنا نقول أن الذي منعه من الوقوع في الفاحشة ظهور جبريل له أو ظهور صورة يعقوب أمامه، لكان هذا شيء من المعجزة التي تقع ليوسف، ولقلنا للشباب إذن أنتم لن تظهر لكم هذه البراهين، فإذا وقوعكم في المعجزة فيه عذر. نحن لا، نحن نعتبر ما وقع من يوسف هو مكان قدوة في امتناعه وفي ظهور عظمة الله في نفسه فامتنع، وبهذا تكتمل مكان القدوة في قصة يوسف.
1: صحيح.
0: وخاصة في هذا الموضع بالذات هو موضع قدوة لكل شاب، بأنه يستعصم بعفافه، ولكل شابة أن تستعصم بعفافها في مثل هذه المواقف. واليوم يا دكتور حذيفة، مع انتشار الشهوات والمغريات والصور الخليعة وكل ما يعين الشباب والشابات على الوقوع في الفاحشة، نحن أحوج ما نكون اليوم إلى الاقتداء بيوسف عليه الصلاة والسلام في موقفه هذا من العفة والنزاهة والاستعصام بها، والنتيجة كما ظهرت في قصته.
1: جميل. نعم. فضيل الدكتور، معناها يعني هنا كأن الزبدة يعني وموضوع القدوة وسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام يعني قدوة للشباب، وخصوصا في ظل هذه نحن بحاجة لهذه السورة كثيرا.
0: نعم، ولذلك نحن نقول يعني استحضار محل القدوة في هذا المشهد بالذات، مشهد الإغراء من زوجة العزيز ليوسف عليه الصلاة والسلام، ثم استعصام يوسف عليه الصلاة والسلام بإيمانه وبعفته، وأيضا عندما قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، فهو من أول ما عرضت عليه هذا الأمر وهو يرفض. فقوله لولا أن رأى برهان ربه، البرهان هو هذا، هو هذا اليقين، هو هذا التعظيم لله سبحانه وتعالى، وإباء يوسف لهذا الفعل وإنكاره له ورفضه التام له. وفعلا هذا الذي حدث، ونحن نقول هذا محل القدوة في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في هذا المشهد بالذات، خاصة للشباب وللشابات، ولا يكاد يعني شاب أو شابة إلا ويمر بهذه المرحلة، ولذلك يحتاج إلى قدوة في هذا الميدان. لاحظ حتى من واقعية القرآن واقعية الإسلام أنه عرض مثل هذه القصة ليوسف عليه الصلاة والسلام، لأن البعض دكتور حذيفة يفر من أن يتحدث في هذه القصة بحجة أن يوسف معصوم ولا يمكن أن يقع منه الهم ولا يمكن أن إذن نحن نقول إذن هو ليس محل قدوة في هذا.
1: صحيح.
0: خلاص إذن ليس محل قدوة. لماذا إذن تعرض هذه القصة على الشباب وتقول اقتدوا به؟ كيف اقتدي به وهو معصوم؟ كيف اقتدي به وهو قد جاءه برهان معجزة؟ لا، ليس هناك معجزة ولا شيء، وإنما هناك عفة، هناك إيمان، هناك يقين هو الذي منعه.
1: جميل.
0: وينبغي أن يمنع الإيمان واليقين والإسلام كل مسلم وكل شاب يقع في هذا الموقف.
1: نسأل الله أمين.
0: طبعا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى للإنسان.
1: أشكركم فضيل الدكتور. أذكر مرة سمعت خطيبا يقول أيها الشاب كن يوسفيا، يستشهد بهذا المقطع والعفة.
0: نعم نعم. صدق.
1: سبحان الله.
0: نعم.
1: فعلا القصة مشوقة جدا ويزيدها جمالا جمال عرضكم ما شاء الله.
0: بارك الله فيك.
1: هذه الفتاة الرائعة.
0: بارك
1: فعلا
0: الله فيك.
1: جزاكم الله خيرا.
0: الله يحفظك.
1: أكرمك الله. وأنتم أعزائي المشاهدين على أمل لقاء بكم في حلقات جديدة ومتعة جديدة مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام. يوسف عليه الصلاة والسلام ألقي في البئر، ثم أخذه السيارة فباعوه بثمن بخس دراهم معدودة، وهو نبي ابن نبي وحر ابن حر، ولكنه صبر واحتسب واستقام واستعصم بأمر الله سبحانه وتعالى وبدينه وبيقينه وبإيمانه وبتقواه، فحفظه الله سبحانه وتعالى في غربته وفي شبابه، وحفظه سبحانه وتعالى من الفتن. هذا درس لكم يا معشر الشباب بالالتزام والتقوى وتطبيق وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. قصة يوسف عليه الصلاة والسلام يمكن أن نلخصها بين هذين القوسين: احفظ الله يحفظك.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
3: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
5: مرحبا بكم وأهلا.
6: رجل قبرت والدته في إحدى المقابر في بلده، وفي هذه المقبرة طريق يمر الناس فيها والبهائم، وموقع قبر والدته على الطريق العام، ولم يستطع أن يصرف الناس من الطريق من هذه الطريق لضيق المكان، ولعادة الناس في بلده أنهم يجعلون الطرقات على المقابر سواء طرق مشاة أو طرق سيارات ومواقف للسيارات، ويرعون فيها المواشي ويربطونها فوق القبور مثل الجمال والبقر والحمير، ويضعون أيضا الحطب فوق القبور، ويرمون المخلفات والجيف والقاذورات وما أشبه ذلك على المقابر. هل يجوز له أن ينقل قبر والدته إلى مقبرة أخرى، حيث إن قبر والدتي في الطريق يمشون الناس عليها؟ وما حكم الشرع في نظركم؟ والحالة يا شيخ كما سمعتم نرجو منكم التكرم بالإجابة مفصلة، جزاكم الله خيرا وحفظكم الله.
5: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل الإجابة على سؤالكم، أود أن أوجه نصيحة إلى أهل هذه البلدة لأن يتقوا الله تعالى ويحترموا إخوانهم، إنه لا يجوز امتهان قبور المسلمين لأي حال من الأحوال. ولقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن القعود على القبر، وقال لأن يجلس أحدكم على جمر فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يقعد أو من أن يجلس على قبر. كيف إذا كانت القبور ملقى الزبالة والأوساخ والأنتان؟ إن هذا أشد إهانة من القعود. لذلك أنصح إخواني أهل هذه البلدة لأن يتقوا الله تعالى ويحترموا قبور إخوانهم. وهذه المقبرة ليس فيها إلا آباؤهم وأمهاتهم وإخوانهم وأعمامهم وأقاربهم، فليتقوا الله إن كانوا مؤمنين. أما بالنسبة للجواب على سؤالك، فإنه إذا كان قبر أمك من هذه القبور التي تمتهن فلا حرج عليك أن تنقله إلى مكان آخر يكون فيه محترما، لأن هذا غرض صحيح.
6: واضح الصوت يا شيخ.
5: نعم
7: جزاكم الله خيرا. لديك سؤال ثاني ولا
6: بارك الله فيك.
7: شكرا
6: يا شيخ حفظك الله.
7: نعم
6: سؤال ثاني، وهو يعني هل على الوالد أن يعني يعطي الذكر مثل الأنثى في العطية يعني العادية؟
5: الواجب أن يعدل الإنسان في عطية أولاده، ولا عدل أكمل من عدل الله عز وجل، وقد قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، العطية في الحياة كالميراث بعد الممات، بمعنى أنه يعطى الرجل ضعف ما تعطى المرأة، فإذا أعطى المرأة درهما فليعطي الرجل درهمين. ولكن يجب أن تعلم أيها الأخ السائل أن النفقات ليست من جنس الهدايا والتبرعات، النفقات يعطى الولد الذكر والأنثى ما يحتاجه، قد تحتاج المرأة إلى ملابس تكون قيمتها أضعاف أضعاف ملابس الرجال، وقد يحتاج الرجال إلى أشياء لا تحتاجها النساء، فقد يحتاج الذكر إلى تزويج، إذا كان فقيرا ليس عنده ما يتزوج به وجب على أبيه الذي يستطيع أن يزوجه، وجب عليه أن يزوجه ويدفع مهره وتكاليف زواجه، وفي هذه الحال لا يجب أن يعطي الأنثى مثل ذلك، ولا يجب أيضا أن يعطي الأولاد الذكور الصغار مثل ذلك، لأن هذا من باب النفقة التي يقصد بها دفع الحاجات. وهنا مسألة يجب أن ننبه عليها، وهي أن بعض الناس يكون له أولاد كبار بلغوا حد النكاح فزوجهم، وله أولاد صغار لم يبلغوا حد النكاح، فمن الناس من يجتهد ويوصي لهم بعد موته بمهر مقابل المهر الذي أعطى الكبار، وهذا حرام عليه ولا يحل له، والوصية باطلة ولا يجب تنفيذها، لأن النكاح كالنفقة يعطى الإنسان بحسب حاجته. فنرجو من إخواننا أن ينتبهوا لهذا لما فيه من الأهمية.
7: جزاكم الله خيرا فضيلة.
6: جزاكم الله خير.
7: معنا مكالمة الآن.
6: السلام عليكم.
7: عليكم السلام.
6: السلام عليكم.
5: عليكم السلام.
6: كيف حالك يا شيخ؟
5: خير الله حمد.
6: يا شيخ هل يجوز للرجل الأيسر الذي يكتب بشماله كتابة آيات القرآن للعلم والعلاج بها؟
5: أعد
6: هل يجوز للرجل الأيسر الذي يكتب بشماله كتابة القرآن الكريم للعلاج والعلم؟
5: الذي يكتب بشماله؟
6: اي
5: أن إيش؟
6: أن يكتب الآيات القرآن.
5: اي ما في إشكال.
6: ها؟
5: الإنسان الذي لا يعمل إلا بيساره
6: أيوة
5: يجوز أن يكتب القرآن والحديث وكل شيء يريده.
6: سؤال آخر الله يجزيك خير.
5: نعم.
6: والدتي أرضعت بنت أختي الكبيرة. والدتي أرضعت بنت أختي.
5: أي نعم.
6: وهل تكون أخت لنا يا الكبار؟
5: كم من رضعة؟
6: أسبوع كامل.
5: أي نعم تكون أختا لكم.
6: وتكون عمة وخالة.
5: تكون أختا لكم الصغار والكبار اللي أيه. قبل البطن اللي أرضعت فيه واللي بعده.
6: أيه. وتكون عمة وخالة لعيالنا.
5: وتكون نعم عمة لأولاد الأبناء.
6: أيوة.
5: وخالة لأولاد البنات.
6: الله يغفر لك والديك.
5: آمين.
6: الله يجزيك خير.
5: الله
6: السلام
5: خير.
6: عليكم.
5: عليكم السلام.
7: الشيخ محمد.
5: نعم.
7: هذه سائلة تقول: حدثونا بالنسبة لصلة الأرحام، هناك خلاف بين الوالد وأخته، حرم على الأولاد ألا يزوروا هذه العمة، جزاكم الله خيرا.
5: نعم، قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أنصح هذا الرجل بأن يتقي الله عز وجل ويصل رحمه، فإن صلة الرحم فيها خير كثير، فقد قال الله تعالى للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ وقال الله عز وجل في القرآن الكريم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. نسأل الله العافية. فعلى هذا الرجل أن يتقي ربه وأن يصل رحمه وأن يصلح الود بينهم وبينهم، لا يموت وهو قاطع، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وبأي شيء يقطع رحمه؟ أعلى لعاعة من العيش؟ أعلى شيء من الدنيا؟ كل هذا سيذهب، حتى وإن قدر أنهم أخطأوا في حقه، فعلى الجميع أن يصلحوا ما فسد، وأن يتحالوا فيما بينهم، وأن يعودوا كما أمرهم الله تعالى متواصلين. أما بالنسبة لكونه يمنع أبناءه من زيارة عمته، فهذا خطأ إلى خطأ والعياذ بالله، وليس له الحق أن يفعل المحرم وأن يأمر بفعله ويلزم بفعله، نسأل الله العافية. فيجمع إلى ظلم نفسه ظلم غيره، ولا طاعة له في هذا، يعني أنه يجوز لأبنائه وبناته أن يصلوا هذه العمة حتى وإن زعل، حتى وإن غضب، حتى وإن هجر، حتى وإن قطع، فإنه يبوء بالإثم. فأقول لأبنائه وبناته: صلوا رحمكم، صلوا عمتكم، اذهبوا إليها، زوروها، عودوها إن مرضت، ولا يهمكم أبوكم في هذه الحال، لأنه ظالم معتدي، نسأل الله العافية. لكن إن رأيتم أنه من الأصلح أن تذهبوا إليها في خفاء، أي دون أن يعلم أبوكم، فهذا خير يحصل به المقصود ولا يحصل به غضب الوالد. لكن إذا لم يمكن إلا بإطلاعه فلا حرج عليكم، صلوا أرحامكم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
7: جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة الآن على الخط. شيخ محمد.
5: نعم.
7: هذه السائلة معنا على الخط تقول بأنها حجت العام الماضي وكانت تأخذ بعض مانع الحيض، ونزل معها يوم العاشر بعض الإفرازات، فهل هذا الطواف فيه شيء؟
5: قبل الإجابة على سؤالها أقول نصيحة لأخوات المسلمات: إن استعمال الحبوب المانعة من الحيض مضر جدا جدا، ثبت عندنا عن الأطباء العالمين بهذا الشيء أنها مضرة، تضر بالرحم وتضر العادة الشهرية، يحصل فيها اضطرابات، وربما تضر بالأعصاب أيضا. وقد كتبه بعض الإخوة 17 نقطة من مضارها. لذلك ننصح أخواتنا المؤمنات من أكل هذه الحبوب. ثم إن الحيض شيء كتبه الله على بنة آدم، أمر طبيعي، فحجزه ومنعه من طبيعته لا شك أنه غلط وأنه يؤثر على المرأة، لكن إذا دعت الحاجة إلى تناوله مرة واحدة، كما لو كانت امرأة ذهبت إلى الحج مثلا أو إلى العمرة وتخشى أن يأتيها الحيض، فهذا باستشارة الطبيب أرجو أن لا يكون فيه بأس. أما ما تفعله بعض النساء من منع الحيض دائما أو إذا دخل رمضان من أجل أن تصوم مع الناس فهذا غلط، غلط محض. أما بالنسبة للإجابة عن سؤال هذه المرأة، فما دام هذا الدم الذي رأته ليس دم الحيض المعروف فإن طوافها صحيح.
7: شيخ محمد،
5: نعم،
7: هذه السائلة معنا على الخط تستفسر، تقول بالنسبة لتركيب اللولب بالنسبة للنساء ما حكمه في نظركم في الشرع جزاكم الله خيرا؟
5: المعروف أن تركيب اللولب يمنع الحمل، وكل شيء يمنع الحمل فإن الأفضل تركه، لأن كثرة الحمل والنسل مما حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه، حيث قال تزوج الودود الولود، يعني كثيرة الولادة، فإني مكاثر بكم يوم القيامة. ولا ينبغي للأمة الإسلامية أن تقلل من نسلها، بل المطلوب منها أن تكثر النسل. ولهذا امتن الله به على عباده حيث قال لبني إسرائيل وجعلناكم أكثر نفيرا، وقال شعيب لقومه واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. كثرة الأمة عز لها، وليس سببا لضيق عيشها ولا سببا لسفهها كما يدعيه من لا يحسنون الظن بالله عز وجل، يقولون كثرة الأولاد توجب كثرة الإنفاق وتضيق العيش، كثرة الأولاد توجب العجز عن تربيتهم، وهذا خطأ وضلال. كلما كثر الأولاد كثر الرزق، قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. كلما وليس كلما كثر الأولاد يقل ضبطهم وتربيتهم. كم من أناس ليس عندهم إلا ولد واحد ومع ذلك كان الولد من أسفل السفهاء، وكم من أناس عندهم أولاد كثيرون قد هداهم الله عز وجل. لذلك أنصح إخواننا من ذكور وإناث، من رجال ونساء، من تعاطي ما يمنع الحمل، وأقول كلما كثر الحمل فهو خير وأوفق للشريعة الإسلامية. أما إذا كان هناك حاجة، لأن كانت المرأة لا تتحمل الحمل كل سنة ويشق عليها ذلك بدنيا وقرر الأطباء هذا، فلا بأس أن تستعمل اللولب لكن بعد إذن الزوج، فإن أبى الزوج فليس له الحق في أن تركبه، لأن الزوج له حق في الأولاد. ولكن حسب ما بلغنا أن هذا اللولب إذا ركب فإن العادة عادة الحيض تضطرب وربما تزيد، فإذا كانت 5-7 أيام أو 8 ربما تصل إلى 10، فلتنتبه المرأة لهذا، وأنه إذا زاد عدد أيام الحيض بسبب تركيب اللولب فلتبقى حتى تطهر، ثم إذا طهرت اغتسلت وصلت. نعم.
7: جزاكم الله خير يا شيخ محمد. بالنسبة للكم القصير عند النساء ما حدوده يا شيخ؟
5: المرأة مع المرأة أمرها سهل، ولكني لا أحب أن أفتح الباب للنساء في لباس القصير، لأن النساء مع الأسف ليس عندهن ضابط يضبطهن، فلو رخصنا لهن في الكم القصير إلى المرفق مثلا تذهبنا يرفعنه إلى الكتف، وذهبنا يخرجنا ما هو أشد من ذلك. لهذا لا نرى أن نرخص للنساء في مثل هذه الأمور، لأن النساء الآن مع شدة التحفظ وحمل النساء على اللباس الشرعي المعتاد مع ذلك يتفلتن الآن ويذهبن إلى البرجات ليأخذن الشكل الذي يروق لهن، مع أن هذا الشكل ربما يكون محرما شرعا، لكن لقلة الفقه صار الأمر إلى ما لا يرضاه بعض الناس. فلا نرخص للمرأة إلا أن تجعل كمها إلى رسغها، أي إلى مفصل الكف، هذا هو الذي ينبغي أن تكون المرأة عليه.
7: جزاكم الله خير يا شيخ محمد. أخيرا السائلة معنا على الخط تستفسر بالنسبة للباس القصير عند الأطفال، وهل هذا حسب جسم الطفل يا شيخ؟
5: هو على كل حال الطفل الذي دون السبع يقول علماء أنه لا حكم لعورته، لكنه في الحقيقة خاضع إلى نمو الطفل. بعض الناس بعض الأطفال يكون نموه سريعا، فربما إذا بلغ السبع وإذا هو كالذي يبلغ العشر، ومنهم بالعكس. لكن هنا شيء يجب التفطن له، وهي أن البنت إذا عودت اللباس القصير إلى سن التاسعة أو العاشرة مثلا فإنها تعرف هذا اللباس، ثم إنه يزول عنها الحياء، لأنها تشعر بأن طرف فخذها وساقها ليس بعورة، فيبقى فتحه وكشفه سهلا عندها وتتربى على هذا، وربما يجرها ذلك إلى أن تستعمله وقت الكبر، وهذا من الأمور المحذورة. والمهم أنه كلما كان الداعي أقوى في تهاون الناس في اللباس فإنه يكون المنع من ذلك أشد، من أجل البعد عن الفتنة وأسبابها.
8: أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا

وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فضل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت. وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم.

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. رواه مسلم. فضل الإنفاق في سبيل الله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. متفق عليه.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 42 دقيقة، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
3: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، قال ويسمي حاجته. رواه البخاري في صحيحه. في هذا الحديث بيان لهديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستخارة واهتمامه بها وبتعليمها أصحابه في كل الأمور، فقد كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، وهذا بيان لأهميتها وشدة حاجتهم إليها، كشدة حاجتهم إلى القراءة في كل الصلوات لما فيها من عظيم النفع. والاستخارة هي سؤال الخير وطلبه، فيسأل العبد المستخير الله تعالى خير الأمرين. ثم بين صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد المسلم الاستخارة فليصلي ندبا ركعتين، ثم يدعو الله بعد السلام قائلا: اللهم إني أستخيرك بعلمك، يسأل الله أن يختار له وأن يرزقه ما فيه خير له بناء على علم الله المطلق، وأستقدرك بقدرتك، يعني أطلب القدرة منك أن تجعلني قادرا عليه، فيكون معنى اقدره لي اجعله مقدورا لي بأن تعينني عليه، وأسألك من فضلك العظيم. ثم يسمي الداعي حاجته، يطلب من الله إن كان قد سبق في علمه أن في أمر كذا خيرا له في دينه ودنياه، فليقضي الله عز وجل به وييسره ويجعل فيه البركة والنماء. وإن كان قد سبق في علمه سبحانه أن هذا الأمر فيه الشر في دينه ودنياه، فليبعده الله عنه، فلا يحصل عليه ولا يصيبه، ويبعد الإنسان عنه فلا يفكر فيه ولا يشغل نفسه بطلبه، وأن يقضي الله له بالخير حيث كان الخير، ويجعله راضيا بخيره المقدور أو بالشر المصروف. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
4: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة

الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.

0: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار
1: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: غذاؤك.
1: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
0: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
1: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
0: مع الأستاذة جمانة جلال.
2: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله ظهيرتكم وأوقاتكم بكل خير، وحياكم الله معنا في لقاء متجدد وبرنامج غذاؤك. هذا البرنامج وهذه السلة الغذائية الأسبوعية التي نوافيكم بها من أجل صحتكم وسلامتكم ونحو أكل صحي بإذن الله تعالى من خلال مثل هذا البرنامج. كالعادة مستمعينا الكرام، نرحب بكم في بداية كل حلقة، ويصحبكم من الإعداد والتقديم محدثكم إبراهيم الهلالي، ومن التنفيذ على الهواء زميلي محمد باصويلح. وأيضا نرحب بضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتك بكل خير.
1: أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، أهلا بكم جميعا وأسعد الله أوقات الجميع.
3: مستمعينا الكرام، في حلقتنا لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى سوف نتحدث عن أغذية السعادة. ولعل قد يستغرب البعض من يستمع إلينا، هل يوجد هناك أغذية للسعادة؟ وسنتعرف بالتأكيد على هذا الموضوع مع الأستاذة جمانة بمشيئة الله تعالى.
0: غذاؤك.
1: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
0: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
3: حياكم الله من جديد مستمعين الكرام. أستاذة جمانة، يعني في بداية حلقتنا لهذا الأسبوع اخترنا موضوع أغذية السعادة أو الأغذية التي تجلب السعادة، يعني كيف ما سميناها، لعلنا والمهم أن نتعرف على هذه الأغذية. ما هي هذه الأغذية؟
1: أول حاجة أنا اخترت هذا الموضوع عشان خاطر الأسبوع الماضي كان شوية نوعا ما الموضوع كان قاسي نوعا ما، اللي هو السكري. والآن زي ما احنا تكلمنا عن السكري بالتغذية عموما، نقدر نتكلم عن الأغذية اللي بتدخل في سعادتنا. احنا نقدر ناخذ أشياء ناكلها تأثر على سعادتنا. أبغى أسألك سؤال إبراهيم، أوقات أستاذ الفاضل، أوقات احنا نكون نفسيتنا شوية مي مضبوطة، فقوم نلجأ لأكل أغذية معينة تسعدنا. يعني مثلا أنت ممكن تكون في حالة عصبية أو في حالة نرفزة، في أكلة معينة أنت تأكلها تريحك، إيش هي؟
3: يعني عادة مثلا ممكن يكون سكريم، مثلا يعني الآيس كريم.
1: طب إيش الرابط بينك وبين الآيس كريم؟
3: يعني أنه بارد وممكن يبرد على قلبك، وتكون يعني فك الضيق شوية. ممكن يكون عصير طازج طبيعي فريش، يعني هذه من ضمن الأشياء. فيعني تقريبا أنا ممكن بالنسبة لي شخصيا هذا الموضوع.
1: طيب أنا أقول لك إيش الرابط، إحنا نرجع للرابط العلمي. الرابط العلمي إنه إحنا معظم الأغذية اللي تربطنا بفترة الطفولة، خاصة فترة السعادة، فترة وجود عدم الارتباط، عدم وجود الهموم، عدم وجود في راحة عامة في فترة الطفولة، في أغذية معينة تفكرنا بفترة الطفولة. فدائما نقول مثلا زي مثلا حقون زمان يأكلوا لك حلاوة بقرة أو حلاوة عادية أو حلاوة طحينية مثلا، يقول يا الله هذه تفكرني بأيام زمان، وتجي ذكريات جميلة ترفع الروح المعنوية عنده.
3: صحيح.
1: هذه أول حاجة. ثاني شيء، السعادة هي عبارة عن كيمياء في أجسامنا. السعادة هي عبارة عن هرمونات وتركيبات كيميائية تستخلص من المادة الغذائية اللي إحنا بناخدها وتفرز في أجسامنا، عشان كده ترتفع وتنخفض على حسب هذه الأغذية اللي موجودة فينا. أرجع للرفرنس الأساسي اللي هو رفرنس التغذية. السعادة تفرز من ثلاثة هرمونات أساسية موجودة في أجسامنا. أول هرمون هو هرمون الميلتونين، وهو هرمون يفرز عن طريق الغدة الصنوبرية والغدة النخامية الموجودة في فترة الطفولة، تفرز بوفرة في فترة الطفولة، خاصة إنه فترة البلوغ، ويقل إفرازها بعض الأحيان وتتأثر بالأغذية اللي إحنا نأخذها، وحقول لك الأغذية إيش هي. ثاني هرمون هو هرمون السيترونين، وهو هرمون برضو بروتيني يستخلص وناقل عصبي مشتق من التكتف الدخان، وهو عبارة عن ناقلات بروتينية. معلش يا جماعة، هي التغذية هي complication شوية معقدة، لكن في النهاية احنا نبي نعرف ايش الريفرنس وبعدين حنبسط المعلومة قد ما نقدر.
3: جميل.
1: نروح بعدين للهرمون الثاني وهو الاندروفين. الاندروفين كلها معروفة بهذه الهرمونات انها مسكنة للألام وتفرز بشكل طبيعي في الجسم اذا ترفع الادرينالين. اكيد متعارف انه الادرينالين موجود عندنا.
3: نعم.
1: إنه الإنسان لما يمشي أو يجري أو يلعب رياضة أو إنه يقوم بأي جهد مفاجئ يقوم يترفع الأدرينالين عندنا عشان خاطر يرجع السكون الهدوء للجسم ويرفع ضربات القلب بشكل متوازن. فهذا الجسم هو منظومة كيميائية، هي عبارة عن أقطاب كيميائية متفاعلة مع بعضها بسبب الأغذية.
3: جميل.
1: عشان نعرف الأساسيات، خلاص احنا عرفنا انه الهرمونات أساسياتها مواد كيميائية من الأملاح المعدنية اللي بتجي من عندنا، فيتامينات بالإضافة إلى بروتينات. فعشان خاطر نغذي هذه المادة الغذائية أو هذه المادة العلمية اللي موجودة في أجسامنا ونرفع تأثير السعادة عندنا، نقوم نلجأ للأغذية اللي فيها أملاح معدنية عالية وفيها كمان إيش بروتينات عالية. زي
3: طيب.
1: مثلا عندك السبانخ، قل لي.
3: ايه. لا لا لا سامعك انا معك.
1: اوكي، عندنا اللي هي مثلا عندنا السبانخ، عندنا مرتفعه في قيمتها الغذائيه بالنسبه للاملاح المعدنيه، معروفه انها من الاغذيه اللي ترفع درجات الحراره في الجسم وتعوض الاملاح في الجسم زي اولها الحديد. عشان كده بيقول لك اول ما انت تكون عندك نقص في الحديد يكون تفضل انك انت تاخذ السبانخ. السبانخ كمان اذا اضفنا لها الليمون يصير امتصاصها اعلى في اجسامنا. عندك الصدفيات، الصدفيات من الاشياء البحريه. دائما دائما نشوف الناس كمان اللي على الشاطئ عندهم سعاده نفسيه او متوازنه بسبب انه اول حاجه الغاز اللي حوالين الارض اللي هي الارض البحريه عموما الشاطئ يكون مرتفع في قيمته الغذائيه بطبعه، يعني موجود فيه اليود عشان دائما اللي على البحر فيه ريحه مميزه في البحر.
3: إيه؟
1: هذه الريحه البحر هذه املاح معدنيه بتطلع بتبخر من منطقه البحر، فسبحان الله اللي دائما يشتغل في البحر يكون عنده في هذه الهرمونات معبايه زي اليود زي الفيتامين دي لانه بيكون جدا مرتفع ومشبع في هذه البيئه.
3: سبحان الله.
1: البيئه كمان سبحان الله اللي يخبز الخباز دائما عنده تجي عنده هرمونات السعادة دائما مرتفعة لأنها مرتبطة بالبي كومبلكس. سبحان الله الواحد لما يخبز دائما في ريحة مميزة للمخبوزات، ودائما هذه الريحة المميزة هي عبارة عن بي كومبلكس اللي هي مجموعة فيتامينات باء المتبخرة مع الخميرة مع الأشياء هذه كلها، فالإنسان يتشبع بالشم عن طريق البيئة عموما العامة تساعده على رفع الهرمونات حقت السعادة. نرجع كمان للأغذية، عندك الأفوكادو، عندك الهليون، عندك البيض، عندك السمك. السمك أعلاها زي الساردين، الساردين دائما بيعطينا بروتينات صحية وفيتامينات وأملاح معدنية جدا متوازنة.
3: جميل.
1: البقوليات والمكسرات عندنا بشكل عام ترفع البروتينات في أجسامنا وترفع لنا الأملاح معدنية والفيتامينات. دائما هرمونات السعادة مربوطة ببروتينات صحية بالإضافة إلى أملاح معدنية وفيتامينات.
3: جميل.
1: كمان عندنا الزبادي، مثلا الزبادي اللي هي اللبن الزبادي عندنا يرفع لنا البكتيريا الحميده في اجسامنا ويساعد على ترياح الهضم. في اوقات اطفال بيجلسوا يبكوا يبكوا يبكوا فتره طويله بسبب الغازات انها مرتفعه في اجسامهم، فتقوم نعطي لهم زي اعشاب زي اليانسون زي الكراويه هذه الاشياء. بنعطيهم بعض الاحيان لبن الزبادي على اساس انه عادل لهم يعادل لهم عملية الهضم في أجسامهم فتقل كمية الغازات في أجسامهم. فهذه من الأشياء اللي ترفع هرمونات السعادة في أجسامهم.
3: جميل.
1: فنرجع كمان الموز. الموز معروف أنه إنسان يعني يقول لك إذا أنت مضطرب صحيا أو مضطرب نفسيا كل موز، لأنه الموز بسبب البوتاسيوم بسبب المغنيزيوم بسبب الأملاح المعدنية الغنية بسبب الكربوهيدرات الصحية في الموز بيرفع لنا هرمونات السعادة. ودائما دائما نحصل معظم الناس اللي مثلا عندهم كمان مشاكل صحية يقول لك خذ كل شوكليت. الشوكليت معروفة انها بترفع السعادة او لها رابط وثيق بالسعادة.
3: جميل. بالنسبة ايضا لفاكهة المانجو، هل لها علاقة استاذة جمانة بالسعادة؟
1: عموما السعادة يعني احنا محتاجين كمان عشان خاطر السعادة تكون موجودة في أجسامنا محتاجين كربوهيدرات وحلويات. ايش يعني حلويات؟ مو حلويات معناه ان انا اكل سكر، هو السكر بعض الأحيان يكون له رد فعل إنه الأوقات الأطفال تحسهم إن يأكلوا سكاكر، السكاكر عندهم بترفع لهم الطاقة في أجسامهم أو بترفع لهم النشاط، صرت النشاط الحركي بالنسبة ليهم، فهذه يقول لك إنها سبب من أسبابها إنها هي السعادة. فإحنا بنقول المانجا مثلا، المانجا مرتفعة في السكريات فتقوم إيش تأثر على البيئة الداخلية في أجسامنا فتساعدنا على اللي هي إفراز هرمونات السعادة. بس لكن ارتباطها الوثيق ليها مباشرة لا، هي اندايركت وان هي طريقة غير مباشرة، بحيث انه يكون بسبب السكريات اللي موجودة فيها والأملاح المعدنية المتواجدة فيها. وكمان المانجا ترى فيها بي كومبلكس اللي هي مجموعة فيتامينات بي اللي هي مؤثرة على الأعصاب، تريح الأعصاب بشكل عام.
3: جميل جميل. طبعا بالنسبة لمستمعين الكرام ننوه من جديد على رقم الهاتف، معنا اتصال شروق من جدة. السلام عليكم يا أخت شروق.
4: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
4: مساء الخير.
3: مساء النور.
4: مساء أنا معلمة وفي أثناء شرفي على طالبات الفسحة ألاحظ أن الطالبة تبدأ صباحها أو وجبتها الصباحية بطاطس مقلي، شوكولات، أشياء غير صحية. طب فين دورة توعية عن المدارس عن الغذاء الصحي؟
3: طيب
4: الغذاء الصحي يبدأ من المدرسة، من الأهل. كيف المدارس توفر الأكل الضار للطالبات؟ يريد نناقشون هذا
3: جميل.
4: الموضوع.
3: جميل، يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
4: الله
3: تفضلي يا أستاذ جمال.
1: أستاذة الفاضلة شكرا لك لهذه البادرة اللي أنت سويتيها، أشكرك، وهذا دليل على الوعي عندك. ممكن أن التغيير يبدأ من عندكم من المدرسة أولا، أنكم أنتم تمنعوا هذه الأغذية اللي أنت شايفتها ضارة نوعا ما، أو هي بالفعل يعني بسبب أن الدهون فيها زيادة، بسبب أنه فيها سكريات زيادة، فنحاول نقللها. في مدرسة من المدارس بدأوا التغيير هم من نفسهم، بدأوا التحويل من الأغذية، هذا كانت بادرة من مدير المدرسة ومن إدارة المدرسة.
3: جميل جميل.
1: حولوا كل الأغذية تبعتهم إلى أغذية صحية 100%. بدأوا يحولوا لأنك أنت ما تقدر تمنع الطالب إنه يأكل كربوهيدرات الصباح لأنه هذا متعارف عليه. فقام إيش سوى؟ جاب اللي هي عيش الحب بدل العيش الأبيض، جاب بدل الجبنة اللي هي السائحة أو الجبنة السائلة اللي فيها دهون كثيرة، جاب بدالها جبنة صحية
3: بيضة.
1: جاب مثلا البيض مضبوط صحيح 100%. جاب الفواكه، اعتمد الفواكه، يقول لي الفواكه غالية، لا جابوا الفواكه اللي هي البسيطة زي الموز، التفاح، البرتقال. البرتقال بدل ما كان العصيرات من مشروبات غازية ومشروبات ذات سكر كثير حجم هائل، حولها إلى عصيرات صحية 100%. يعني مثلا زي البرتقال الطازج، زي الكوكتيلات الصحية زي الحليب والموز، الحليب والفراولة، وبرضه حول إلى الحليب اللي هي حليب قليل الدسم وحليب كامل الدسم، بحيث أنه الطلاب يكون عندهم طريقة لاختيار الأغذية. هذه بادرة جدا جميلة.
3: حلو حلو، بالعكس ممتاز.
1: تقدري أنت تبدأيها في مدرستكم، تحولي عن طريق إدارتكم، تبدأ تفعلي هذا الموضوع. البادرة هي مجرد أن أنت تبدأي، بعدين أنت بتقولي لي أنه إن شاء الله بإذن الله يكون في توجه أو دورات صحية. إن شاء الله نأمل أنه هذا الشيء، وإن شاء الله بإذن الله نسوي حلقة كاملة عن الفطور الصحي، نتكلم فيه عن الخيارات الصحية اللي ممكن بتوفر لينا كموظفين، إحنا كموظفين، وللطلبة كطلبة في المدارس.
3: جميل. أيضا عندنا ماجد من جدة في الواتساب يسألني، يقول بالنسبة للطماطم عند إدماجها في أي شيء أو أكلها كما هي، هل هي يعني تجلب السعادة أو يعني من الأكلات المفضلة؟
1: الطماطم يعني إحنا نشوف الأغذية كلها بشكل عام في النهاية تؤدي إلى غرض واحد وهو صحة الإنسان.
3: جميل.
1: الطماطم مرتفعة في قيمتها الغذائية بالنسبة للأملاح الصحية اللي ترفع الهيموغلوبين في الدم اللي هي كريات الدم الحمراء، والهيموغلوبين البلازما عموما، وتساعد على صحة الرئتين. فالكثار منها جيد، وفي نفس الوقت ننتبه أن الطماطم عشان فيها أملاح معدنية عالية ما نعطيها لمرضى الكلى، يكون خفف منها مرضى الكلى عشان خاطر ما نأثر عليهم، خاصة مرضى الكلى ذوي الأملاح المعدنية الزيادة في الجسم. نرجع لموضوعنا. بالنسبة للشوكولات اللي احنا تكلمنا فيها وما أسهبت فيهم، عندنا استهلاك الشوكولاتات بشكل كبير في مفهوم خاطئ بالنسبة للشوكولات. الشوكولات هو الشوكولات اللي هي تكون كمية الشوكولاتة فيها الشوكولاتة الداكنة فيها قليل، وبقية يكون حليب وكريمات وسكر. هنا إحنا هذه الكميات الصغيرة من الشوكولات ما حتكون تؤدي غرضها زي ما تكون الشوكولات الكبيرة اللي هي الدارك شوكولات اللي هي الشوكولاتة السوداء.
3: في فرق.
1: هي في فرق. في فرق كبير. يعني حتى لما إحنا نيجي نعرف بالشوكولات أو نقول في الدايت يقول لك لا ما أكل شوكولات، لا أنت لازم تأكل شوكولات في فترة الحمية الغذائية اللي أنت بتعملها، لأنها ترفع لك هرمونات السعادة وتعطيك مادة الكافيين، وهي مادة الكافيين هي جدا متواضعة في الشوكولات، بس سهل الحصول عليها وتخزينها في الجسم وتفعل لك النشاط العام بالجسم. غير كده إنه هرمونات الشوكولات تحتوي على تريبتوفان. إحنا دوبنا قلنا إن التريبتوفان هو أحماض أمينية تساعد على رفع الهرمونات السعادة وتعديل المزاج العصبي بالنسبة للإنسان. يكون فيها بي كومبلكس كميات من فيتامينات صحية. ما نقدر نقول الشوكولات إلا دارك شوكولات اللي هي الشوكولاتة السوداء
3: الداكنة.
1: الداكنة. إذا أنت بدك تأخذها لازم تنتبه إنها هي بعض الأحيان تكون مرة وحامضة، تحاول إنك أنت تأخذها بكميات صغيرة بحيث ما تتعدى إصبع اليد، ما يزيد في تعدي لإصبع اليد. الواحد يحاول يأخذها في فترات إنه يكون يعني ممكن إنه يكون شوية يحتاج إلى طاقة، يحتاج إلى يكون داون، يعني يكون متأثر نفسياً، فهذا ترفع له سعادته في داخله.
3: جميل جميل.
1: غير كده سبحان الله أنا تكلمت لك على إنه الأغذية اللي ترفع السعادة هي صحيح مفهوم كيميائي في الجسم وهي معادلات كيميائية في الجسم على عيني وراسي، لكن أرجع لك إنه في ارتباطات عادات غذائية إحنا كنا نعملها وإحنا صغار ترتبط بالناحية النفسية.
3: طيب.
1: التغذية بعضها تفضل.
3: معلش أستاذ جمان عشان لا نأخر المتصل. هنتوقف عند العادات الغذائية هذه منذ الصغر، بس نأخذ أخونا محمد الشايع من المدنة. بتفضل أخوي محمد.
5: السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله، حياك الله.
5: يا أهلا مرحبا، أشكركم على البرنامج الرائع ومنشكر موصول لجميع
3: الله يسلمك
5: الأخوان في إذاعة نداء الإسلام.
3: حياك حياك.
5: وأيضا البرنامج، بس ذكرتم بعض الأغذية اللي تسبب السعادة.
3: نعم.
5: وهرمون السعادة. بس عندي مشاركة هنا ويمكن يعني توقفون عليها، أنه يعتقد بعض الناس أنه مثلا أكل السبانخ، وذكرتم قبل قليل أنه من أسباب السعادة أو تسبب السعادة.
3: نعم.
5: فيعتقد أنه مرة واحدة نفرق بين الأغذية الطبيعية وبين المواد اللي تسمى مواد تسمى الأدوية أو
3: صناعية، يعني قصدك؟
5: أيوه. أن المواد الطبيعية السبانخ زي هذا اللي سبب أنها مفعولة ما يجي بوقت مباشر، تجي مع
3: التعود أو الاستمرار
5: مع الأكلة. يعني يمكن يعتقد بعض الناس أنه إذا أكل السبانخ خلاص سببت له مباشرة الهرمون. وأنا ما أشارككم بهذه
3: أوكي. النقطة. الله يعطيك العافية،
5: توافقون على يعني.
3: طيب واضح الموضوع بالنسبة للأستاذة جمانة؟
1: أيوة. أهلا وسهلا فيك أخويا، صحيح 100% أنا أخذ بيدك في هذا الموضوع. بالفعل الأغذية هذه مفروض إنه الواحد يأخذها بشكل مستمر. كمان الأثر تبعها النفسي أو الأثر الصحي تبعها ما يظهر في على طول في تناول المادة، يعني يحتاج من 5 إلى 10 دقائق عشان يستوعب المادة الغذائية تدخل في أجسامنا، وبعض الأحيان تأخذ 21 دقيقة عشان الدماغ يوزعها في الجسم بشكل عام. يعني ما هو أثرها خلاص يلا أنت معصب دحين يلا أجلس وكل الحلاوة دحين، لا أو كل الشوكولات دحين، لا ما رح إنه ما هو فيلم إنك تأخذ الحبة خلاص دحين يتنفذ الشيء، لا هي تحتاج وقت وتحتاج صبر في الموضوع. وفي نفس الوقت هي زي ما قلنا إنه هي كومبينيشن، هو شيء متفاعل كمان. انه شيء مكمله منظومه متكامله، انه يكون تغذيه روحيا. يعني احنا ما تكلمنا عن الجانب الروحي، يعني اذا انسان اساسا جانب الروحي او الداخلي عنده مو مظبوط، يعني علاقته مع ربه، علاقته مع اهله، علاقته مع الناس بشكل عام، انسان عصبي طول الوقت، يعني الاخلاقيات هذه مفروض الواحد كمان يهدي نفسه فيها، ما يرميها كمان على التغذيه فقط. لازم يعني يكون في تربيه اخلاقيه في هذا الموضوع، بس احنا تخصصنا الان فقط في التغذيه. احنا بنقول انه هرمونات السعادة هي حاجة متوفرة ومتواجدة نقدر نرفعها بتغذيتنا، انه غذائنا يكون متكامل ومتوازن، وهذه أغذية يا جماعة بين يدينكم تقدر ترفع لكم هرمونات السعادة، وهي عبارة عن مركبات كيميائية في أجسامنا.
3: جميل، شكرا لأخونا محمد الشايع من المذنب. كنت تتحدثين أستاذ جمانة على موضوع العادات الغذائية منذ الصغر.
1: نعم
3: تفضل.
1: العادات الغذائية منذ الصغر تربطنا عموم برائحة، قد تفكرنا بهذه الفترة، قد تربطنا بأغذية أهالينا كانوا يعملون، هي الأم الأب كان يعمل لنا، هي قد تربطنا بأشياء معينة. حاولوا أنكم ما تربطوا هذه الأشياء، يعني مثلا مكافآت الغذائية للأطفال بالسعادة، نحاول نتجنبها عشان خاطر ما يصير في عندنا حد. يعني التغذية هي سلاح ذو حدين، إذا زاد عن حدها ممكن تسبب سمنة. فهنا الأطفال يعني مثلا صحيح إنه في سعادة وهي موجودة في داخلهم، لكن ما نربطها بالمكافآت الغذائية، ما نربطها بأنه يا بابا سوي لي هذا الشيء عشان أنا أعطيك الحلاوة الفلانية، أو سوي لي هذا الحاجة عشان خاطر أعطيك الأكل الفلاني.
3: هذه عادة خاطئة،
1: هذه من العادات الجدا خاطئة، ونربطها بالسعادة المدمرة. أنا أسميها سعادة مدمرة. ليش؟
3: إيش السبب؟
1: الطفل يربطها عادة بالمكافآت ويفضل طول الوقت ما يعمل هذا الشيء إلا يربطه بالتغذية، فيصير عنده سمنة، توجه للسمنة، يصير إنه ما يعطي إلا بالمقابل. لكن إحنا لازم نفهم أطفالنا ونجلس معاهم ونقول لهم إنه إحنا بنعطيكم هذا الشيء أو بنعمل لكم أشياء وما نربطها بالتغذية، عشان خاطر التغذية فيها حاسة التذوق تعليها. جميل. فأنت تربط حاسة التذوق بالسعادة عندك، فيصير في عندنا لبس في الموضوع كيميائيا في داخل أنخاخ الأطفال، فيصير طول الوقت يطالبك بالأكل، طول الوقت الطفل طول الوقت يبغى يشتغل بالحلويات، يبغى يشتغل بالأكل، فيشتغل، فيصير في هنا سمنة للأطفال. هذه نقطة جدا مهمة إنه الواحد ينتبه، بين التغذية هي حد فاصل وهي سلاح ذو حدين، لا تستعملوها للمكافآت.
3: جميل، طيب احنا حنريح شوية فاصل أستاذة جمانة، بعدها وإن شاء الله نعود مستمعين الكرام لنكمل معكم برنامج غذائك وحديثنا اليوم عن أغذية السعادة. وبإمكانكم أيضا أن تتداخلوا معنا في أي موضوع في شأن التغذية، هذا البرنامج هو كما ذكرنا سلة غذائية أسبوعية لكم. فاصل قصير مستمعينا الكرام ثم نعود لكم، فابقوا معنا.
6: رواق المتنافسين، منافسة من نوع آخر، ما عليك سوى تجاوز الآخر.

0: رواق المتنافسين فقط. اجمع قواك ونشط معلوماتك. شاركونا التنافس.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من
1: أنت. أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وبرنامج غذاؤك مع الأستاذة جمانة جلال. أهلا وسهلا بك أستاذة جمانة.
2: أهلا.
4: طيب، لو أخذنا مشاركة في الواتساب من أخونا عبد الله من شرورة، يسأل أنه هل عصير الليمون يخفف من القلق والاكتئاب؟
2: عصير الليمون عموما له صفة مهدئة في الجسم ويقلل ضغط الجسم.

0: على الأوردة، يخفف، يصير في برود نوعا ما بالنسبة لضخ الدم في الجسم، فمن هنا يصير له صفة مهدئة للأعصاب ويقلل الكوليسترول في الجسم، فيقوم يحفز الجهاز اللي هو الكبد الداخلي على حرق الدهون وتخفيض الدهون غير صحية، لأنه يعني عندنا كوليسترول حميد وكوليسترول غير حميد.
1: طيب
0: أوكي.
1: جميل. طيب عندنا أيضا مشاركة ثانية أستاذة جمانة على الواتساب، أحد الإخوة ننتظر اسمه، يقول السلام عليكم، أنا أتناول غذاء اسمه عادل، أنا أتناول غذاء دائما على فطور وغدا وعشاء تمر ولبن، نادرا ما أفطر فطور عادي أو غدا وعشاء، وأتناول بعض الفواكه.
0: يعني هو بيعمل حمية بالتمر
1: أنا فهمت
0: واللبن
1: كذا من المشاركة
0: والأرز.
1: إنه تقريبا يعني تقريبا هو يحاول التمر واللبن يعني في كل وجباته أتوقع.
0: طيب أعتقد إنه هو بيعمل حمية،
1: أيوه، هو كتب
0: الحمية
1: إنه
0: هذه
1: حمية.
0: ما هي حمية مو مستمرة، إذا أنت في حالة حمية مستمرة على هذا الأسبوع أو أسبوعين على اللبن والتمر أو هذه الطريقة أنا ما أفضلها، لكنها هي مدرسة من المدارس تقول لك إنك أنت تقدر تأخذ حمية لمدة أسبوعين، تعتمد على مادة غذائية معينة لمدة أسبوعين وتخسر الوزن، بعدين ترجع للحميات الصحية اللي هي النظام الغذائي المعتمد على حساب السعرات الحرارية وتوزيعه ما بين بروتينات وكربوهيدرات ودهون وأملاح معدنية وفيتامينات. إذا أنت رح تعمل هذا الشيء أنت في السليم، إذا أنت ما رح تعمل هذا الشيء وحتستمر على التمر واللبن أو التمر والهذا، صدقني أنت رح ترجع كأنك إيش بتعمل مجهود جبار بتحاول إنقاص وزنك، وغير كده إنك أنت بتحرم نفسك من المعادلة الصحية في أجسامنا ما بين البروتينات والكربوهيدرات والدهون والأملاح المعدنية، وتحتوي جسمك بس بمادتين غذائية اللي هي معتمدة على التمر واللبن. صحيح انه اللبن فيه كل الاحتياجات الصحيه بالنسبه لاجسامنا، لكنه فقير بالنسبه للاشياء الثانيه، يعني مثلا الالياف ما هي موجوده في اللبن، التمر ما هي كل الاشياء، التمر كله سكريات، انت بتدخل كميات عاليه بالنسبه للسكريات، فانتبه من هذا الشيء. لازم انك انت تحدد الزمن لهذا الشيء وترجع للاغذيه الصحيه، وما يصير في عندك اضطراب في الموضوع. بالنسبة للفواكه أوكي بالعافية على قلبك إنك أنت بتاخذ فواكه، لكن برضو أنا أقول لك لازم ترجع للأغذية الصحية، لأنه كل حاجة هي منظومة في أجسامنا، كل حاجة لها احتياجها وكل حاجة لها دورها في أجسامنا.
1: جميل.
0: كمان هنا عندنا أستاذي بالنسبة لتويتر، في على صفحتي وفي تويتر، في هنا عندنا سؤال بالنسبة للأخت غزلان بتقول
1: تفضل.
0: احنا قبل يومين تكلمنا عن الغده الدرقيه والعلاج بالاشعاع والعلاج بالادويه الهرمونيه، فبتسال هل مريض الغده الدرقيه يتوجب عليه ان ياخذ الدواء والعلاج بالاشعاع ولا يلجا الى الجراحه؟ انا بقول لك دائما نحاول نقلل الجراحه، نخلي الجراحه اخر طريق من الطرق الباب اللي ممكن ندقه. نحاول نعدل تغذيتنا بالنسبة للغدة الدرقية، طبعا حنعمل إن شاء الله بإذن الله يوم بكامل عن الغدة الدرقية ونشرح لكم أكثر اللي هي فرط إفراز الغدة الدرقية وكفلها. نحاول ناخذ الأدوية وما نستعجل في الإشعاع باليود، لأنه الإشعاع العلاج باليود، أعتذر، العلاج باليود المشع له آثار جانبية كثيرة، منها تساقط الشعر، منها مشاكل صحية كثير. هو علاج ما أقول شيء فيه، لكن الواحد يحاول قد ما يقدر ياخذ أدويته بالنسبة للهرمونات، معادلة الهرمونات والتغذية، وبعد يلجأ للعلاج باليود المشع، وبعد العلاج باليود المشع اللي هي
1: جميل. طيب معنا أيضا مداخلة هاتفية من أخونا صالح العمري من الرياض. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله، مساكم
1: حياك
2: الله
1: الله،
2: بخير جميعا.
1: مساك الله بالنور، تفضل.
2: سمعت ممكن أسأل الأستاذة؟
1: تفضل، تسمعك الأستاذة جمانة.
2: لو سمعت الأستاذة جمانة، فيها أنا عندي الولد نحيل مرة، والصبح يدوب يأكل فطور كذا خفيف، يعني قطعة خبز مع عدس كذا، المهم إني أعطيه حبتين تمر، وبالأصح أقصد عليها حبتين تمر وملعقة زيت زيتون وملعقة عسل، ما ادري هذا تاثر على معدته، هل هذا يعني يسوي ضغط، هل يتحمل بطن الطفل ما يتحمل؟
0: هو كم عمره؟ كم عمره؟
2: عمره 8 سنوات.
1: 8 سنوات.
0: 8 سنوات.
2: ايه 8 سنوات.
0: هل صحته طيبه؟ الحمد لله بيتحرك ويروح ويجي.

0: والله ما سمع صوت الأستاذ كويس ترى.
1: تسألك تسألك إذا كانت صحته يعني جيدة، يروح ويجي ويتحرك الحمد لله طبيعي؟
0: أيوة طبيعي الحمد لله، أما الحركة طبيعي كل شيء، بس الأكل قليل جدا.
2: هل أنتوا طبيعتكم في البيت، طبيعتكم أجسامكم نحيلة؟
0: لا والله فينا المليان وفينا الوسط، بس متوسطة تقريبا متوسطة يعني.
2: أنا سألتك هذه الأسئلة عشان بعض الأحيان يكون إحنا أساسا أطفالنا بنيتهم زي بنيتنا وإحنا صغار، فما نقلق من هذا الشيء. إذا ما يشتكي من أغذية، ما يشتكي من أعراض مشاكل صحية، نقوم نخليه زي ما هو في أغذيته. أي غذاء يتناول الطفل يحول مادة لمواد مفعلة في داخل أجسامهم. لا تقصبوا على شيء عشان خاطر ما يصير ردة فعل بالنسبة لكره المادة الغذائية. التمر حاول تجيب أنواع من التمر مختلفة، ممكن تجيب التمر باللوز، التمر في المكسرات مختلفة، في عندك تقدر تجيب مثلا التين، الفواكه. لا تعتمد على غذاء واحد. أنا أحييك إنك أنت بتحاول تغير له نظام الغذاء، وتحاول إنك أنت تضيف له الإفطار عشان ما يخرج من بيته وهو جيعان. أنا جدا أحيي هذه النقطة فيك والبادرة الجميلة اللي كثير نفتقدها بالنسبة للآباء والأمهات. وحاول إنك تغير له، التغيير مهم. حاول إنك أنت تفهم منه هو إيش ممكن يأكل أغذية، أو إيش الأغذية المحببة بالنسبة له، وتوجهه لي أو تجيبها بطريقة لا غير مباشرة له.
1: جميل. شكرا لك أخونا صالح العمري من الرياض. طيب بالنسبة للأستاذة جمانة، نعود إلى موضوعنا اليوم ومواضيعنا ومحاورنا. بالنسبة للأستاذة جمانة، أنه موضوع الاكتئاب، هل هناك أغذية تحارب الاكتئاب؟
2: الأغذية اللي بتحارب الاكتئاب هي أدرجناها من أول، وهي أول حاجة الصدفيات، ثاني شيء السبانخ، الأفوكادو، الهليون، البيض مرتفع في التريبتوفان اللي هو يرفع درجات الهرمون السعادة، السمك وخاصة أسماك السردين والسلمون لأنها مرتفعة في قيمتها الغذائية الصحية، الشوكولاتة الداكنة، الشوكولاتة الداكنة أو الشوكولاتة السوداء، البقوليات والمكسرات بشكل عام، الزبادي بشكل عام، الموز، وعندنا كمان من الأغذية اللي ترفع هرمونات السعادة اللي هي البقوليات بشكل عام.
1: هل من هذه الأغذية شيء يعني ممكن يزيد الوزن يا أستاذة جمال؟
2: هي كلها أغذية ممكن تزيد الوزن، مو معناه إنه إحنا هذه الأغذية
1: إذا وظفت بشكل خاطئ، أتوقع أنا
2: صحيح. إذا أكلت بشكل خاطئ والواحد صار مركز عليها، يعني مثلا كثير يقول لك لا الشوكولاتة الداكنة ترفع من هرمونات السعادة، معناه أنا أتناولها بشكل يومي وبشكل مكثف، يعني أنا أكل واحدة في الصباح، واحدة في الظهر، واحدة في الليل. لا، أنت ما رح تأكل غير مرة واحدة في اليوم خلال اليوم، وقطعة لا تتعدى الإصبع عشان خاطر يكون في تحكم في المدخول الغذائي بالنسبة للجسم. ما يصير في عندك زيادة في الوزن، لأنها هي دهون وبروتينات وسكريات، يعني زيادتها عن حدها تنقلب ضدها.
1: يبدو معنا اتصال. أحمد الغامدي من جدة، تفضل يا أخوي أحمد.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام ورحمة الله، حياك الله.
2: السلام ورحمة الله
3: حبيبي. بس حاب أسأل الدكتورة، تفضل. عندي في المعدة في آلام زي القولون، لكن لما راجعت المستشفى أنه الألم يقول الدكتور من فطريات وبكتيريا زائدة تهيض القولون. هل في أكلات معينة تهيض، أو أنه شيء طبيعي يصير لكل إنسان؟ يعني هل أنا أكل أكل معين يجيب لي شيء ذا، أو أنه طبيعي أنه تهيض القولون كل فترة وحاجة زي كذا؟
1: طيب
3: الشيء الثاني بالنسبة للتخفيف الوزن، وتخفيف الوزن في أكل أخذها قبل النوم أو أول ما أصحى تساعد في التخفيف؟ يعني الفطور يكون معين أو عشاء معين يساعد في التخفيف أو لا؟
1: طيب يعطيك العافية أحمد. لما إذا أستاذ جمال تسألين سؤال أو
2: أخ أحمد، أبغى أسألك الآن، أنت كم وزنك؟
1: أحمد تسمعنا؟ الأستاذ جمال تسألك عن الوزن.
3: الوزن تقريبا 94.
1: 94.
3: والطول؟
1: وطولك يا أحمد؟
3: 178.
2: 178. طيب أخ أحمد، أول حاجة القولون عندك إذا هو متأثر، بعض الأحيان القولون يتأثر بالنفسية، إذا أنت أساسا مزعوج من شيء معين أو أنك تكون حاسمة.
1: طيب أوكي، إحنا حنقفل معك يا أحمد عشان بس تسمع الإجابة من الراديو أفضل لك. يعطيك العافية يا أحمد، شكرا جزيلا لك.
2: أوقات إحنا أما أصحاب مرضى القولون أو أصحاب القولون المتهيج، أوقات إنه هو أساساً أعصابه تلفان، يعني الواحد يكون حساس، يكون يعني مو بسرعة يتقبل الناس، يكون عصبي، أو إنه يكون ما ينفس عن نفسه فيقوم ينعكس عليه داخلياً. هذا الشيء يعني حاول إنك أنت تشوف بالضبط فين الخلل في هذا الموضوع وتسده. بالنسبة للبكتيريا، إذا أنت أساساً عندك بكتيريا في جسمك إنك تبغى تطردها، ممكن إنك تتناول اللي هي الأغذية اللي تساعد على الإخراج بشكل عام، يعني مثلاً تأخذ حبوب الردة أو تأخذ الألياف بشكل عام، تشرب موية كثير، تأخذ اللبن. اللبن عندنا بيقوي البكتيريا الحميدة في أجسامنا ويضعف البكتيريا السيئة لأجسامنا فتنظف البطن. فيما أوقات إحنا بناخد كتير بياخدوا السنة، عشبة السنة، خذ عشبة السنة لو مرة في الشهر أو مرتين، بس انتبه إن هي لتنظيف الأمعاء، فانتبه إنك أنت تجلس في البيت. بالنسبة لتخفيف الوزن، ما في غذاء معين اسمه أنا أخده في الليل عشان خاطر يخفف لي وزني. الوزن هو عبارة عن أعوام متراكمة من الخطأ في أخذ الأغذية. لازم توقف الأخطاء الغذائية، لازم توقف أغذيتك اللي بزيادة بتاخدها، لازم إنك أنت تنتبه إنك أنت تتحرك في جسمك، لازم تتحرك، لازم تقلل أغذيتك، لازم تاخد حمية غذائية متوازنة تتناسب مع وزنك وطولك، لأنه هنا عندنا الوزن زايد بكثير عن الطول. فهنا لازم على الأقل وزنك المثالي لازم يكون من 80 إلى 78، ما يزيد عن كده. إذا زاد عن كده معناه إنك أنت عندك زيادة وزن، وزيادة الوزن تتحكم ليها عليها بعيد الشر عنك أمراض مختلفة بين سكري وضغط ونقرس وهذه الأشياء. فإحنا نحاول يعني إن شاء الله بإذن الله نحاول نقص الوزن، نبدأ نتحرك بشكل صحي ونتناول أغذية صحية.
1: جميل.
2: مو الأغذية ما هي فعل سحري أو عصا موسى اللي أنت راح تغير فيها، لا، انتبه من هذا الشيء. لازم أنك أنت تعتمد برنامج غذائي متوازن وتستمر عليه.
1: جميل، شكرا لأحمد الغامدي من جدة. في الواتساب أيضا أستاذة جمانة، يعني أخونا بدر الأحمدي من جدة يقول: السلام عليكم، كيف أقدر أغير أكل بنتي وأحببها في الأكل الطبيعي؟ عمرها 6 سنوات، وهل في أغذية تساعد الأطفال على النطق؟ عندي ولد عمره 2 سنة لا يتكلم إطلاقا.
2: النطق هذه أوقات الطفل يتأخر في النطق بسبب كثرة مشاهدته للتلفاز. يصير أوقات، ترى هذه نقطة مرة مهمة، أوقات تأخير
1: بسبب المشاهدة المستمرة للتلفزيون.
2: للتلفزيون يصير عنده تشتت، يصير في عنده ألوان كثيرة، مشاهدات كثيرة، لغات مختلفة، موسيقى صاخبة، أشياء مختلفة، أصوات عالية. الطفل المفروض أنه يكون يتكلم مع الناس، يمكن ما أنتوا ما بتتكلموا معاه في البيت. غير كده أنه الطفل أوقات يحتاج أنه عدم النطق هذا ممكن يكون بادرة أو سبب من أسباب التوحد.
1: يا ساتر،
2: خليه ياخدها أو الطفل ياخده يروح لأقرب مركز يعمل له فحص للسمع، فحص للنظر، فحص للسان والحنجرة. وأوقات يكون عدم اكتمال للعضلة، لأنه النطق هو يحتاج إلى عضلة اللسان، تكون عضلة النطق عنده ضعيفة، فلازم ننتبه لهذا الشيء. مخارج الحروف، المخارج الهوائية عنده ضعيف. ف يعني إن شاء الله بإذن الله هو ما هو مبالغ في الشيء وما قال إنه مرة ما ينطق، قد يكون إنه هو بيتكلم بس كلامه شوية ضعيف.
1: والله هو كاتب لا يتكلم إطلاقا، لكن نتمنى إن شاء الله إنه
2: أفضل إنه يعني حقيقي بادرة من بوادر التوحد هو عدم النطق. فلازم يروح لأقرب
1: يراجع على طول
2: من مراكز المسؤول عن التوحد. أوقات التلفزيون، مشاهدة التلفزيون بكثرة والمشاهدات هذه الخاطئة أو الاستخدام التلفاز بشكل خاطئ يسبب تأخر النطق،
1: لأنه يسمع الطفل أكثر من أنه يتكلم، يعني يضطر أنه يسمع.
2: وغير كده يصير في عنده يعني تشوش، يعني ما هو مركز، يركز على الصورة ولا يركز على الألوان ولا يركز على التلفزيون. وانتقاءكم للأطفال، انتقاء البرامج اللي هو بيتفرجها مهمة ترى صعبة وهي مجهود. لا تتركوا أطفالكم للتلفزيون ولا تتركوا أطفالكم للأجهزة اللي هي زي الآيباد زي الأجهزة الذكية. الأجهزة الذكية هي صحيح نعمة ولكن بعض الأحيان تكون نقمة. انتبهوا من هذا الشيء. مو الطفل طول الوقت ماشي حتى في الـ في الـ في السوق يكون ماشي مع أمه ومحطوط في العربية وماسك الجهاز الذكي هذا. ترى هذه بادرة سيئة. الأطفال بطلوا يمشوا بطلوا يتحركوا بطلوا يروحوا بطلوا يجوا بسبب هذه المشاكل.
1: طيب أستاذة جمانة يعني بالنسبة لسؤاله الأول يعني إذا إنه كيف
2: الأول إيش هو
1: كيف أقدر أغير أكل بنتي وأحببها في الأكل الطبيعي طبعا عمر بنته 6 سنوات.
2: طيب الأكل الطبيعي إحنا إيش نسوي؟ الأطفال لما يجوا عندي بالنسبة للأطفال صغار السن في نعمل أشكال في الأكل. مثلا الساندويتش يتقطع على شكل نجمة، يتقطع على شكل مثلثات. إذا الأم ما هي قادرة تسوي هذا الشيء تحاول إنها تستخدم الألوان. الجزر بدل ما تجيب الجزر العادي أو تقطعه بشكل صغير، تقطع في جزر اللي هو البيبي كارت اللي هي الصغار الجزر. في عندك العنب يتقطع ويتحط يتقسم في صحن، تجيب لها صحن لحالها، تجيب لها ملاعق ومواد اللي هي حقة التناول الأغذية تكون باسمها أو ملونة بشكلها بتحببها في المواد الغذائية، تعتمد على نفسها. ما يصير في كمان توتر وقت الأكل. غير كده نعتمد الأغذية، مثلا تعمل لها أشياء خاصة فيها إنها تكون أحجامها صغيرة، مثلا بدل ما يعمل الكباب أو الكفتة بدل ما تكون بأحجام كبيرة تنعمل أحجام صغيرة. هذه الأشياء نفسية الطفل يحبها. ليش يحبوا عندنا الشبسات الكثير والأشكال حقت الشبسات ويتناولها بطريقة شرهة؟ لأنه أول حاجة بتستقطب عينه، تستقطب التذوق عنده، بعدين بيلجأ للفائدة العامة بالنسبة له.
1: جميل. طيب احنا يدوب يعني ما عندنا وقت لكن مشاركات كثيرة، لكن عندنا ام فارس من جدة في الواتساب بتسأل استاذة جمانة انه تبغى نظام غذائي، طبعا وزنها 90 وطولها 165 وابغى نظام انقص وزني لاني مكتئبة جدا وعندي زيادة من قبل 20 كيلو تقريبا. ام فارس من جدة.
2: طيب أم فارس، أول حاجة سوي تحليل للدم. بعض الأحيان يكون نقص في الهرمونات أو نقص في فيتامينات معينة في الجسم تسبب زيادة في الوزن. هذه أول شيء. ثاني شيء النظام الغذائي ما هو شيء، يعني أنا زي ما أقول ما هو عصا سحرية. النظام الغذائي لازم هو عبارة عن نظام حياتي. الحمية الغذائية هي نظام حياة. لازم تبدأ تتحرك، لازم تقلل الكربوهيدرات، تكتر البروتينات، تقلل الدهون الغير صحية، تلجأ لتقليل العادات الغذائية الخاطئة، الجمعات وهذه الأكل الكثير بدل ما تجتمعوا على صفرات وأشياء، حاولوا أنكم تجتمعوا على أنشطة. حاولوا أنكم تجتمعوا على أنشطة صحية، تحاولوا تزاويوها مع بعض. ألجأ للأكل الصحي، وقف كل الأكلات الغير صحية. والأنظمة الغذائية يعني تابعيني في تويتر في حسابي جمانة 99 جلال أو جمانة جلال، تقدر تحصلي كثير. وتابعي كثير بنتحاور عن أنه ما في شيء اسمه نظام غذائي أو أنه حمية غذائية. في حاجة اسمها نظام حياة،
1: معادلة صحيح. وقد تحدثنا عن ذلك في الحلقات الأولى، يعني اللي حاب يرجع يسمع الحلقات موجودة على اليوتيوب في قناة نداء الإسلام. في حلقات الأولى تكلمنا عن السعرات الحرارية، عن كيف الوزن وبالنسبة لتخفيف الوزن والأمور هذه المتعلقة. عطنا اتصال معنا. اتصال أبو عبد الله من مين؟ عيسى. من فين؟ عيسى العمري. تفضل أخي عيسى. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله، تفضل.
4: الله يسلمك. بغيت أسأل إيش هي الأكلات يعني اللي تزيد السعادة ومن غير ما تأثر على جرثومة المعدة وقرحة المعدة؟ هذا السؤال الأول. معلش في سؤال ثاني.
1: تفضل.
4: بس يعني بعض المرضى يكون عندهم مكتئب مثلا، فيأخذ دواء من الأدوية مثل البروكسات أو الأدوية المشابهة لها اللي يعني تنباع من غير وصفة طبية.
1: إيه؟
4: إيش هو البديل له من الأغذية؟ يعني بدل ما أستخدم الدواء مثلا استخدم الغذاء الفلاني.
1: حلو.
4: أيوة اللي يعني يكون بديل للدواء.
1: حلو، وصلت سؤالك.
4: إذا موجود.
1: طيب. شكرا لك. شكرا لك يا عيسى.
2: الإجابة بشكل بسيط، عموما السمك ما يسبب مشاكل في الجلوس الصيومة ولا يثيرها عموما. إذا السمك طازج يرفع هرمونات السعادة في الجسم وما يسوي توتر، يعني مثلا بعض الأحيان القولون يكون متأثر والقرحة تكون مشكلة في المعدة وما يقدر الإنسان ياخذ ألياف، يعني مثلا البقوليات ممكن تسبب مشاكل بسبب وجود الألياف وبسبب وجود البروتينات فيه بشكل قاتل، يعني مو بشكل قاتل يعني بشكل كثيف فيأثر على الجسم، فيقوم احنا نقول له لا حاول انك تتجنبها والجأ للسمك. السمك عموما في انواع مختلفة له ترفع مستوى هرمونات السعادة، الموز مريح للمعدة ما في مشاكل أبدا إن شاء الله بإذن الله، ما يسوي لك المشاكل، حتى الألياف حقته ألياف صحية الجسم يتقبلها بشكل لطيف. عندك الشوكولاتة الداكنة، الشوكولاتة السوداء مفيدة، تقدر تأخذ منها قطعة صغيرة وتأكلها وتتناولها، غير كده أمضغ أكلك قبل لا تتناوله، أمضغ أكلك قد ما تقدر، المضغ أو عملية المضغ هذه تفرز الهرمونات بشكل تدريجي في الجسم. جميل. وحاول تحل المشكلة ولا تلجأ للأدوية، حاول إنك أنت تعادل المواد الغذائية الموجودة في جسمك. بعض الأحيان نقص فيتامين د في أجسامنا يسبب اكتئاب ويسبب مشاكل جمة يعني كثيرة، فإحنا نحاول نلجأ إلى رفع فيتامين د في أجسامنا وننتبه إننا نأخذه من الأغذية وناخده من الفيتامينات. قد نلجأ إلى حبوب اللي هي 3000 وحدة غذائية أو 5000 وحدة صحيح. غذائية بحيث معادلة الفيتامين د في أجسامنا، فلازم ننتبه لهذا الشيء.
1: جميل، إحنا في آخر دقيقة من البرنامج نأخذ اتصال سريع من أم عبد الله من جدة. السلام عليكم أختي أم عبد الله.
5: وعليكم السلام.
1: تفضلي.
5: ممكن سؤال، المشروب النعناع هل هو منبه ولا مهدئ منوم؟ أبغى أسأل عن المشروبات المنومة المهدئة.
2: المشروبات أهلا وسهلا فيك. النعناع مهدئ بشكل عام، يهدي الجسم، ما بيرفع أبدا، ما بينبه الجسم، ما في كافيين أبدا. كويس وكثير يلجوا لي عشان خاطر يهدي أعصابهم. عندك الليمون كمان بيهدي الأعصاب، بس يفضل إن الواحد يأخذه في النهار ما بيأخذه في الليل، لأنه فيه فيتامين سي، ففيتامين سي يعتبر منشط في الجسم. نحاول نلجأ له في أوقات النهار أو أوقات الصحوة، يعني الواحد يكون صاحي فيه. كمان نتجنب المنبهات بشكل عام، القهوة، الشاي، هذه الأشياء. الأشياء اللي تنوم ممكن عندك البابونج، البابونج من الأعشاب الصحية اللي ترخي أعصاب الإنسان، البابونج، اليانسون، الكراوية. جميل. لها تأثير منوم بشكل لطيف للجسم. في أوقات يقول لك الحليب مع العسل يهدي كمان الأعصاب، ويلجأوا للأطفال خاصة الأطفال الحليب الدافئ يرفع هرمونات اللي تساعد على الهدوء ما قبل النوم.
1: طيب أعطيك العافية أستاذة جمان، الحقيقة شكرا لجميع المتصلين، والله في مشاركات لسه ما قريناها وأيضا في مداخلات هاتفية، لكن انتهى وقت البرنامج. إن شاء الله موعدنا معاكم الثلاثاء القادم بمشيئة الله عند الثانية ظهرا. شكرا لك أستاذة جمانة جلال. مستمعين الكرام، لمن أراد المشاركة معنا وطرح أسئلته خارج وقت البرنامج على حساب في تويتر أو على حسابي أيضا في تويتر، نلقاكم إن شاء الله على خير. كان معكم إبراهيم الهلالي من التقديم وأيضا زميلي محمد باصويلح من التنفيذ على الهواء. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: غذاءك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعملون.
1: غذاؤك،
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: ستلوح بيارق أفراح،
4: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
3: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
5: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم. فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
3: حياتك تشرق بالسلوى.
5: سلوى القلوب.
4: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
3: وتزيد بإيمانك قدرا.
5: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
6: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: الكسب الحلال.
2: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
1: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
2: فلا إفراط ولا تفريط
1: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
2: الكسب الحلال.
1: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
2: الكسب الحلال
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الكسب الحلال، الذي نسعى من خلاله لتبسيط مفاهيم الاقتصاد الإسلامي وربطها بواقعنا اليومي. في هذه الحلقة أحبتنا سنسلط الضوء بإذن الله تعالى على قضية تمس كل أسرة وكل فرد، الاستهلاك. هل نستهلك بوعي أم نقع في فخ الهدر؟ هل ثقافتنا الاستهلاكية تعكس قيم الإسلام؟ وكيف يمكن للإنسان أن يحقق التوازن بين احتياجاته وادخار مستقبله ومسؤوليته الاجتماعية؟ أسئلة كثيرة نطرحها اليوم بصحبة ضيفنا المتخصص الدكتور جمعان الزهراني، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة أم القرى ورئيس قسم الاقتصاد حاليا، وله إسهامات أكاديمية وعملية في قضايا التنمية والاقتصاد السلوكي والوعي المالي. في البداية السلام عليكم، ونرحب بك دكتور جمعان، وحياك الله وبياك معنا.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ عالي، وحيا الله المستمعين الكرام في إذاعتكم المباركة.
3: الله يحييك، نورتنا والله دكتور.
4: نورك الله يسعدك.
3: دكتور، يعني قبل أن نبدأ حلقتنا لهذا اليوم، دعني أتوجه كذلك أيضا بتقديم التحية لمستمعينا الكرام ومن طاقم فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل المبدع عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم من أمام الميكروفون عالي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة.
1: الكسب الحلال.
2: الكسب الحلال.
3: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مجددا، ولا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال. نرحب بك مجددا دكتور جمعان، وحياك الله وبياك معنا.
4: حياك أستاذ علي، الله يسعدك.
3: دكتور، يعني موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو موضوع للأمانة يعني مهم ويمس الكثير يعني من أفراد المجتمع، ألا وهو الاستهلاك بين الهدر والوعي المالي، وخاصة نحن في هذه الفترة ربما يعني مع كثرة المناسبات وكثرة الاستهلاك بشكل كبير جدا، يعني نعايش ونعاصر هذا السلوك بشكل كبير. ولكن يعني في بداية محورنا الأول بعنوان مفهوم الاستهلاك والعوامل المؤثرة فيه، لعلك تحدثنا دكتور جمعان يعني وتحدث المستمعين الكرام عن مفهوم الاستهلاك.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة نداء الإسلام، سعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك الذي أتشرف أن أكون ضيفا بينكم. بداية أقدم بجزيل الشكر والتقدير لإذاعتكم الكريمة على إتاحة هذه الفرصة الطيبة، كما أحييكم جميعا سائلا المولى عز وجل أن يجعل هذا اللقاء مباركا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
3: اللهم أمين.
4: موضوع الاستهلاك هو تقريبا ما يمس الكثير، يمكن يمس الكل. موضوع الاستهلاك من المواضيع الحيوية اللي تمس حياتنا اليومية وتؤثر على حاضرنا ومستقبلنا. الاستهلاك يمثل أحد أهم المؤشرات الرئيسية للرفاهية الاقتصادية، ونجد أنه أغلب الدراسات اليوم الاقتصادية تتجه لمعرفة كل ما له علاقة بالاستهلاك لكونه محرك أساسي للتنمية في أي مجتمع من المجتمعات. إذا بدينا بمفهوم الاستهلاك، شو هو مفهوم الاستهلاك؟ الاستهلاك هو الإنفاق على السلع والخدمات من أجل تلبية الحاجات والرغبات الإنسانية، بدءا بالحاجات الأساسية والضرورية وصولا إلى الكمالية. أيضا يمكننا تعريف الاستهلاك بأنه هو استخدام المال لشراء ما يحتاجه الإنسان من سلع وخدمات. وهنا يوضح لنا الاستهلاك أنه المستهلك بينفق جزء من الدخل تلبية الحاجات والرغبات اللي هي تعتبر الحاجة الأساسية الدافعة لشراء السلع والخدمات. طيب دعنا نوضح وشيء إيش هي الحاجات والرغبات الإنسانية، وهذه من المفاهيم الأساسية للاقتصاد ولها تأثير مباشر على الاستهلاك والتخطيط المالي. الحاجات هي الأشياء الأساسية التي لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنها، وإذا لم يتم إشباعها قد يتعرض الإنسان إلى مخاطرة، مثلا في الحياة أو عدم الاستقرار أو كرامتي إلى آخره. مثل الطعام والشراب، الحد الأدنى من الطعام والشراب إذا ما أشبع هذا يؤدي إلى هلاك الإنسان.
3: صحيح.
4: أيضا المسكن، الملبس، العلاج، الأمن، التعليم الأساسي، كل هذه تعتبر حاجات أساسية، لذلك تصنف هذه الحاجات من ضمن الحاجات الضرورية للمستهلك. وثانيا نعرف الرغبات. الرغبات هي الأشياء التي يشتهيها الإنسان، لديه حب تملكها ولكن ليست بالضرورية، لا تؤثر على حياته بشكل تهديد، مثلا تهديد على حياته، خطر أو إلى آخره، ولكن مزيد من الترف، تمنح الإنسان مزيد من الترف. مثل مثلا عندك هاتف قديم تحتاج إلى هاتف جديد، هذا رفاهية. عندك سيارة تحتاج إلى سيارة مثلا أفضل، هذه تعتبر برضو من ضمن الرفاهيات. التملك والسفر إلى وجهات السفر، برضو وجهات السفر مثلا الفاخرة تعتبر ضمن الرفاهية. فالإنفاق مثلا على الطعام، الإنفاق مثلا على الأدوية يعتبر ضروري، أما الإنفاق مثلا على
3: كماليات
4: هذا يعتبر من ضمن الرغبات وليس من الضروري. هذا حاجة اللي هو الإنفاق على الطعام والغذاء، هذه حاجة ضرورية لابد تلبيتها. وأما الإنفاق على الكماليات مثل السفر أو مثلا ساعة، مثلا خلينا نفترض ساعة ب2500 ريال، وإنت عندك ساعة تشتري ساعة ب2500 ريال، هي حتعطيك نفس المنفعة، منفعة الوقت، ولكن هذه الساعة هي مزيد من الرفاهية وحب التملك لدى الشخص، فتعتبر رغبة التملك هذا النوع من الساعات مثلا، فهذه تعتبر رفاهية. ذلك الحاجات والرغبات هي الدافع الرئيسي للمستهلك لإنفاق دخله. يعني المستهلك لما يستهلك وينفق الدخل بينفق بناء على دافع رغبة أو حاجة هو يحتاجها، فينفق دخله على السلع والخدمات، ويعتبر الاستهلاك هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على الإنتاج، بمعنى أنه المنتج ما بينتج أي سلعة إلا لما يعرف أنه عليها طلب، يتأكد أنه عليها طلب. لأنه لو أنتج أي سلعة وما في أي طلب عليها فهو في النهاية حيخسر.
3: صحيح.
4: فيعتبر هنا المستهلك هو المحرك الرئيسي أيضا للإنتاج، لذلك الاستهلاك فعلا من أهم المواضيع في عصرنا الحاضر.
3: جميل دكتور، يعني هناك عوامل تؤثر بشكل كبير جدا على قرارات المستهلك، ما هي هذه العوامل وهل تختلف من شخص إلى شخص آخر؟
4: سؤال ممتاز. هذه العوامل يساعدنا السؤال على فهم اللي هو الفرق بين العوامل المؤثرة في الاستهلاك وضوابط التي تحكم الاستهلاك، خصوصا في الاقتصاد الإسلامي. في عوامل اتفق معها الجميع تقريبا، في ضوابط موجودة للمستهلك المسلم في الاقتصاد الإسلامي. أول شيء، ما هي العوامل؟ العوامل هي التي تحرك المستهلك نحو شراء سلعة وخدمة، أي الدوافع اللي بتدفع المستهلك نحو شراء سلعة معينة، فترفع الكمية المطلوبة أو تخفض الكمية المطلوبة منها، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع. أي بمعنى هي بتفسر لماذا يستهلك الإنسان وكم يستهلك الإنسان. من أبرز هذه العوامل، أول عامل عندنا زيادة دخل الفرد أو الأسرة. فكل ما زاد دخل الفرد أو الأسرة القوة الشرائية بتزيد، فالدافع دافع الاستهلاك أو الطلب أو الرغبات، دافع الرغبات أو الحاجات بيزيد. فمثلا إذا كان دخل الفرد 4000 وارتفع إلى 10000 حيزيد الاستهلاك، طبيعة الاستهلاك حيزيد تملك أجهزة إلكترونية أكبر، سفر،
3: الرغبات راح تزيد
4: بشكل أكبر، متوافقة مع اللي هو القدرة، متوافقة مع القدرة الشرائية. والعكس صحيح أيضا، كلما انخفض الدخل أدى هذا إلى
3: يعني يبدأ يفكر،
4: القوة الشرائية تنخفض، فتبدأ تخف اللي هو يقل الطلب على السلع والخدمات. أيضا من ضمن العوامل نمو السكان. عندما يزداد السكان في مدينة ودولة فإن ذلك يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع الاستهلاك الطلب العام على الغذاء والسكن والنقل والصحة وجميع الخدمات والسلع. ولهذا تجد أن المدن الكبرى تشهد ضغطا استهلاكيا أكبر من المناطق الصغرى، وهذا ما يدفع المستثمرين في الغالب أنه يفتح مشاريع إنتاجية في المناطق الكبرى، لأنه فيه استهلاك أكبر،
3: قوة شرائية
4: أكبر، وهذه مربحة. هو صحيح. يبحث عن المستهلك، لأنه في البداية والنهاية هو يبحث عن الربح. أيضا تغيير الأذواق والعادات الاجتماعية، يعني في سلع ما كانت مرغوبة في السابق صحيح. أصبحت مرغوبة بحسب العادات والعادات المجتمعية. في سلع موجودة في السنوات الأخيرة تعتبر من ضمن الأساسيات اللي أصبحت، كالجوالات مثلا، الأنترنت ما كان يستهلك كما هو حاليا في الفترة صحيح. في الفترة الحالية. أيضا العادات تختلف، يعني من موسم إلى موسم بتأثر على المستهلك. مثلا في رمضان تجد أن المستهلكين بيفضلوا سلع معينة صحيح. وأيضا المنتجين بيعرضوا هذه السلع في نفس الموسم، في موسم صحيح. رمضان، لذلك تجد الطلب عليها في هذا الفصل. في موسم في الأعياد الطلب مختلف، في المواسم الطلب مختلف، لذلك العادات بتؤثر أيضا في من العوامل المؤثرة في الاستهلاك. أيضا عندنا اللي هي الحملات الإعلانية والتسويقية، التسويق مؤثر بشكل كبير جدا في في في الاستهلاك، بيأثر في سلوك المستهلك، ولو أثر يعني عجيب جدا في تحريك الطلب، وقد يدفع المستهلك لشراء شيء لم يكن بحاجته أساسا. تجد المستهلك يتأثرون بالإعلانات دون وعي، يعني بعض المستهلكين يتأثر بالإعلانات الموجودة والتسويق دون أي وعي، ويشتري بناء على الجاذبية البصرية أو الشهرة أو سلعة ليس بحاجتها فعليا. أيضا انخفاض أسعار السلع، بعض الأحيان الانخفاض في أسعار السلع يكون دافع للمستهلك لشراء هذه السلعة، فكثير من الناس يسارعون إلى شراء حتى لو لم يكن بحاجة ماسة لهذه السلعة، إنه مجرد وجود إعلان وهذا يكون دافع. في بعض الأحيان يكون هذا الانخفاض مناسب للمستهلك، إنه هو بحاجة هذه السلعة، فعندما يشتري المستهلك هذه السلعة بسعر أقل من السعر الأساسي فهو وفر في القوة الشرائية، يعني بإمكانه الجزء المتبقي من اللي كان بيدفع في هذه السلعة يشتري بسلعة أو خدمة أخرى. أيضا توفر وسائل الشراء بالتقسيط والتمويل، هذه كان لها أثر كبير جدا في كثير من الدراسات في زيادة الاستهلاك بين في الفترات الأخيرة، عندما تعرض المنتجات مع إمكانية الدفع المقسط التمويل الميسر، فإن الطلب يرتفع، لأن المستهلك لا يحتاج إلى توفير المال دفعة واحدة، وممكن ما يمتلك المال دفعة واحدة، وهذا في الغالب يكون واضح في العقارات، في السيارات، في بعض الأجهزة الإلكترونية. أيضا عندنا ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع البديلة مؤثرة، بيزيد الطلب من المستهلكين، أو عوامل بتؤثر على المستهلك ينتقل من سلعة إلى شراء سلعة أخرى، مثلا كارتفاع أسعار اللحوم يؤدي إلى انتقال المستهلك للدواجن وإلى آخره.
3: صحيح.
4: تغيير الأسعار والتضخم لها دور أيضا كبير، لأنه عندما تتغير الأسعار بتؤثر على القوة الشرائية للمستهلك، فهذا بيؤثر مباشرة، بيؤدي إلى تغيير سلوك المستهلك، أنه يشتري السلعة وينتقل إلى سلعة بديلة. هذه العوامل توضح ماذا يؤثر على استهلاكنا، إيش هي العوامل اللي بتحدد الاستهلاك أو بتزود الطلب على السلع والخدمات. إحنا نقول الاستهلاك هو الطلب، لأنه مستهلك هو اللي بيطلب السلع والخدمات في النهاية. ولماذا نستهلك بهذا الشكل؟ أما الضوابط الشرعية في الاستهلاك، هي القواعد التي يضعها الإسلام لتوجيه سلوك المستهلك حتى لا يصل إلى مرحلة الإفراط في الاستهلاك وتحميه من الإسراف والتبذير. الضوابط في الاقتصاد الإسلامي عندنا الاعتدال وعدم الإسراف. القيم الإسلامية تحث على الاعتدال والابتعاد عن الإسراف والتبذير. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أيضا تحري الحلال واجتناب الحرام، لا يستهلك مستهلك إلا المنتجات المباحة شرعا ويتجنب المحرمات. تقديم الضروريات على الكماليات، وهذا شيء أساسي، يعني لا تشتري كمالية وبيتك ناقص ما في ضروريات. في الاقتصاد الإسلامي هنا يجب على المستهلك أن يقدم الحاجات الضرورية حتى لا يقع في التبذير أو الدين أو الإسراف. أيضا النية الصالحة أن تشتري طعام لتقوية نفسك على العبادة، هذه من ضمن اللي هي الضوابط الشرعية في المحددة للاستهلاك، أو تشتري لأهلك ما يحفظ صحتهم كرامتهم، الزهد في المظاهر والترف، تقليل الشراء لأجل التفاخر والمباهاة، مراعاة البعد الأخلاقي، لا يشتري أو يستهلك منتجات فيها ضرر أو منتجات تروج مثلا لمنتجات فيها ضرر للمجتمع، عدم تقليد الآخرين دون حاجة، أيضا دعم المنتجات التي تعود بالنفع على الأمة، يفضل المنتجات الإسلامية أو المحلية اللي هي دعم للاقتصاد الإسلامي المحلي. وهذه ضوابط توضح كيف وجهنا الإسلام للاستهلاك السليم وما الذي يجب أن نراعيه في استهلاكنا. ذلك في اختلاف بين العوامل وبين الضوابط من الناحية الإسلامي.
3: جميل جدا حقيقة دكتور، أنا يعني مستمتع كثير بحديثك، ولكن أتى الآن وقت الفاصل فنستأذنك بفاصل قصير. إذن أحبتنا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الكسب الحلال، فابقوا معنا.
2: الكسب الحلال
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
3: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام، ونرحب بكم مجددا في برنامجكم الكسب الحلال، وعدنا إليكم بعد هذا الفاصل لنكمل حديثنا في حلقتنا لهذا اليوم تحت عنوان الاستهلاك بين الهدر والوعي المالي، مع سعادة الدكتور جمعان حسين الزهراني، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة أم القرى، ورئيس قسم الاقتصاد حاليا، وصاحب إسهامات أكاديمية وعملية في قضايا التنمية والاقتصاد السلوكي والوعي المالي. نرحب بك مجددا دكتور جمعان.
4: حياك الله أستاذ عادي والمستمعين الكرام.
3: الله يحييك دكتور. يعني قبل الفاصل تحدثنا عن مفهوم الاستهلاك وكذلك أيضا العوامل المؤثرة على قرارات المستهلك، يعني دعني أتوجه إليك بالسؤال حول منظور الاقتصاد الإسلامي، من منظور الاقتصاد الإسلامي كيف ننظر للاستهلاك؟ هل هو ضرورة أم هو يعتبر تحدي؟
4: الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي، يصل الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي إلى مرحلة الوجوب في بعض الأحيان، ويصل إلى مرحلة التحريم في بعض الأحيان وهو جائز شرعا. يصل متى يصل في مرحلة الوجوب؟ يصل في مرحلة الوجوب إذا كان النفس يعني مضطرة إلى الاستهلاك، يعني يؤدي إلى هلاك الإنسان، عدم اللي هو إشباع الحاجات والرغبات سيؤدي إلى هلاك الإنسان، فهذه مرحلة تصل إلى مرحلة اللي هو الوجوب، لابد أنه
3: ضرورة
4: تبيح المحظورات فيها. أيضا إلى الاستهلاك المحرم إذا تجاوز الضوابط الشرعية المحددة للاستهلاك، مثل استهلاك السلع المحرمة أو إنتاج برضو السلع المحرمة، هذه كلها تعتبر غير جائزة في الاقتصاد الإسلامي.
3: جميل جدا دكتور. يعني هناك أثر يعني اقتصادي للاستهلاك، حبذا لو تحدثنا عن هذا الأثر.
4: ممتاز. الاستهلاك يؤثر على الاقتصاد الوطني والمجتمع بعدة طرق، بعض هذه التأثيرات إيجابية وبعضها تكون تأثيرات سلبية حسب طبيعة الاستهلاك، هل هو واعي ومنضبط أو استهلاك مسرف ومبذر وإلى آخره. أولا الأثر الاقتصادي الإيجابي للاستهلاك المعتدل، تحريك عجلة الإنتاج، عندما يستهلك الناس باعتدال وحكمة فهذا يخلق طلبا مستقرا على السلع والخدمات، مما يشجع الشركات وعلى الإنتاج وزيادة فرص العمل داخل الاقتصاد المحلي. مثال شراء الأسر للمنتجات المحلية يدفع الشركات الوطنية للتوسع والتوظيف. اثنين، تحقيق التوازن الاقتصادي، الاستهلاك المعتدل يضمن توزيع الموارد وعدم استنزافها في الاقتصاد. أيضا عندنا في الأثر الإيجابي الثالث دعم الاقتصاد المحلي، الاستهلاك الواعي يوجه الناس لدعم المنتجات الوطنية، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز الأمن الاقتصادي المحلي. ثانيا الأثر السلبي للاستهلاك الغير منضبط، الإفراط في الاستهلاك يؤدي للهدر الاقتصادي، فشراء ما لا نحتاجه قد يعكس اللي هو ضياع المال والدين والتبذير. أيضا ارتفاع الاستيراد مقابل الإنتاج المحلي الشغف بالمنتجات المستوردة يضعف الصناعات الوطنية ويزيد من العجز في الميزان التجاري. الميزان التجاري هو عبارة عن صادرات وواردات، فإحنا لما يكون عندنا الاستيراد أكثر من اللي هو التصدير فهذا يؤثر أيضا على الاقتصاد المحلي. ضعف الادخار وغياب الاستعداد للمستقبل مما يخلق أفراد ودول تعيش على القروض لا على الاكتفاء، مثلا انفاق الراتب كامل في الأيام الأولى من الشهر على الكماليات في الأخير حيلجأ للديون أو بطاقات الائتمان. هذه تقريبا أغلب الأثار اللي هي موجودة للاقتصاد.
3: جميل. يعني دكتور، بعد حديثنا عن هذا المحور تحدثنا من خلاله عن مفهوم الاستهلاك والعوامل المؤثرة فيه وانتهينا بالأثر الاقتصادي للاستهلاك، لعلنا ننتقل الآن إلى المحور الثاني لحلقتنا لهذا اليوم تحت عنوان قيم ومبادئ الاستهلاك في الإسلام. وتحت هذا المحور دكتور، يعني دعني يعني أتقدم إليك بالسؤال حول القيم. يعني كثيرا ما نسمع هذا المصطلح وكثيرا ما يستخدم في سياق عام، ولكن ما معناه في ضوء الاقتصاد الإسلامي؟
4: القيم بشكل عام هي المبادئ والمعايير التي توجه سلوك الإنسان وتحدد ما هو الصواب وما هو الخطأ، وهي بمثابة البوصلة الأخلاقية التي تحكم قراراتنا سواء كانت دينية أو اجتماعية أو شخصية. أما في الإسلام القيم تنبع من القرآن والسنة وتشمل مفاهيم مثل العدل والتوازن والأمانة والإحسان والقناعة وغيرها. فعندما يفضل الشخص شراء منتج محلي لدعم الاقتصاد الوطني بدلا من منتج مستورد أغلى، فهو يتصرف بناء على قيمة الولاء والانتماء للمجتمع. لذلك القيم هي المبادئ التي توجه وتضبط السلوك الاقتصادي للمستهلك، وتعتبر أساسا في القرارات الاقتصادية الواعية للمستهلك.
3: جميل. يعني كذلك أيضا، هل هناك دكتور قيم يجب أن تحكم سلوك المستهلك المسلم؟
4: نعم، في الاقتصاد الإسلامي لا يترك الاستهلاك للهوى، بل يضبط بالقيم والضوابط والضوابط الشرعية. لذلك هناك مجموعة من القيم الأساسية التي تضبط سلوك المستهلك، من ضمن هذه القيم الاعتدال والتوازن، ألا يكون الإنسان مسرفا ولا بخيلا، قوله سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا ولم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. النية الصالحة، فحتى الأكل والشرب يمكن أن يكون عبادة إذا نويت بها القوة على طاعة الله سبحانه وتعالى. والقناعة، وهذه من أهم التحديات اللي تواجهنا يعني في عصرنا الحالي، وهي ضد التبذير والمبالغة في الكماليات. فمتى يصل الفرد إلى قناعة بما يمتلك فهذه من أهم القيم. الترشيد، أي إنفاق المال فيما يفيد، وعدم الابتعاد عن اللي هو التقليد أو التبذير أو الإنفاق في الكماليات. مثلا شراء هاتف جديد لمن بمجرد أنه شكل جديد وإنت عندك هاتف يعني من نفس الإصدار تقريبا، نفس إصدار الشركة في الفترة السابقة، خلال 6 شهور أنت بتأخذ هاتف جديد، هذا مبلغ مكلف بالنسبة لك، وهذا المبلغ قد يكون من يعني محسوب على احتياجات الأسرة في نفس الوقت.
3: صحيح صحيح. وبإمكانك أيضا يعني أن تصرف هذا المبلغ في شيء ممكن يكون أهم
4: ذات أهمية. ذلك القيم الإسلامية في الاستهلاك تحفظ المال والمجتمع وتحقق توازن الإنسان مع نفسه ومع الآخرين.
3: جميل دكتور. يعني وقبل أن نختم حلقتنا لهذا اليوم، يعني لم يتبقى لدينا العديد من الوقت والكثير من الوقت، ولكن أنا مستمتع حقيقة يعني بالحديث معك. ولكن يعني قبل أن نختم حلقتنا دعني يعني أسألك عن كيف لنا يعني أن نطبق قيم ومبادئ الاستهلاك في المجتمع.
4: تطبيق القيم يبدأ من الفرد ثم الأسرة، ينشأ من الفرد في الأسرة في المجتمع، وذلك عبر خطوات علمية. أولا التربية على القناعة والاعتدال منذ الصغر. التربية تبدأ من المنزل، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فتبدأ تربية الأطفال منذ الصغر، كان نعلم الأطفال الفرق بين الحاجة والرغبة، وأنه ليس كل ما يشتهى يشتري. دعم البرامج التوعوية كحملات الترشيد أو البرامج التي تبين أثر الإسراف على الاقتصاد. وضع ميزانيات شهرية مدروسة للأسر بحيث تكون الأولوية واضحة، الضروريات أولا ثم الحاجيات ثم الكماليات إذا توفر. عدم اللي هو إهمال جانب الادخار، لأنه هذا يعتبر من التخطيط في ميزانية المستهلك. تبني السلوك الشرائي الذكي كالتخطيط للمشتريات والابتعاد عن العروض الزائفة أو الاستهلاك العاطفي. فإذا كانت الأسرة تضع قبل التسوق مثلا تضع احتياجاتها في قائمة وتحدد اللي هي قيمة هذه الاحتياجات، وتحدد أيضا أنواع الطلبات اللي هي حتحتاجها من السوبر ماركت أو ما شابه. فهذا يعتبر اللي هو من ضمن القيم والمبادئ التي تؤثر في استهلاك الفرد المسلم، تبعد الفرد المسلم عن التبذير والإسراف.
3: جميل. حقيقة دكتور لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لك في ختام هذه الحلقة على تلبية الدعوة ولوجودك معنا في برنامج الكسب الحلال. شكرا جزيلا لكم دكتور.
4: العفو العفو أستاذ علي والمستمعين الكرام، جزاكم الله خير جميعا.
3: حياكم الله. إذن أحبتنا الكرام، كان معنا سعادة الدكتور جمعان حسين ابن سعيد الزهراني، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة أم القرى، ورئيس قسم الاقتصاد حاليا، وصاحب إسهامات أكاديمية وعملية في قضايا التنمية والاقتصاد السلوكي والوعي المالي. تحدثنا معه عن الاستهلاك بين الهدر والوعي المالي. وقبل الختام أحبتنا الكرام، تقبلوا تحيات فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم مني أنا محدثكم علي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة. على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وإلى اللقاء.
1: الكسب الحلال.
2: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
1: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
2: فلا إفراط ولا تفريط
1: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
2: الكسب الحلال.
1: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
2: الكسب الحلال
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي، وتقديم عالي القرني، وإخراج ساري جبرة.
5: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم. رواه ابن حبان في صحيحه، وهو في المسند من حديث أم أنس بن مالك، وفي النساء بنحوه من حديث أبي هريرة. وزاد فيه قال: يقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون: حتى تدخل آباؤنا، فيقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. وعن أبي حسان رضي الله عنه قال: قلت لأبي هريرة: إنه قد مات لبنان، فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث يطيب أنفسنا عن موتانا؟ قال: نعم، صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه، فيأخذ بثوبه أو قال بيده، كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، فلا يتناهى أو

0: قال: ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال: اجتمعنا يوم كذا وكذا في موضع كذا وكذا. فاجتمعنا فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واثنين. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أثكل ثلاثة من صلبه فاحتسبهم على الله في سبيل الله عز وجل وجبت له الجنة. رواه أحمد والطبراني، ورواته ثقات. وعن عبد الرحمن بن بشير الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث لم يرد النار إلا عابر سبيل، يعني الجواز على الصراط. رواه الطبراني بإسناد لا بأس به، وله شواهد كثيرة. وعن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قلت له: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه انتقاص ولا وهم. قال: سمعته يقول: من ولد له ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغ الحنث أدخله الله الجنة برحمته إياهم، ومن أنفق زوجين في سبيل الله فإن للجنة ثمانية أبواب يدخله الله من أي باب شاء من الجنة. رواه أحمد بإسناد حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
3: وبصلاحه يصلح العمل،
2: أعمال القلوب
3: وتتبعه الجوارح،
2: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة، فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
3: كما أراد الله.
4: إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: سلسلة أعمال القلوب،
3: أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
3: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم في الجنة سلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونواصل حديثنا في سلسلة أعمال القلوب، وسنتحدث في هذه الحلقات القادمة عن ثمرات إصلاح القلوب وأثرها على قلب العبد وعلى جوارحه. يقول الله جل وعلا: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. من هذه الثمرات ثمرات المحبة، وأولها أنها تبلغنا الدرجات العلى عند الله تبارك وتعالى، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. وقد علمنا أنه لا بد من العمل والاتباع مع ذلك، فلا تكفي دعوة المحبة. وثانيها أنها تقود إلى طاعة الله عز وجل، وذلك أن القلب يكون مأسورا لمن أحب، فلا يجد بدا من طاعته والانقياد إليه، لأن المحبة التامة هي ميل القلب بكليته إلى المحبوب، فيكون ذلك حاملا على الطاعة والتعظيم. وكلما كان الميل أقوى كانت الطاعة أتم والتعظيم أوفر، فالحب يحرك إرادة القلب، فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات. فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات، فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها، وإن كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له كأجر الفاعل. وقد قال بعض السلف: لو لم يكن لله ثواب يرجى ولا عقاب يخشى، لكان أهلا أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى. أما سمعتم قول موسى عليه الصلاة والسلام وهو يقول: وعجلت إليك ربي لترضى؟ إن المحبة الصحيحة هي التي تكون مع الخوف والرجاء، وإن العبد ينبغي أن يكون جامعا بين المحبة والخوف والتعظيم والرجاء مع العمل الصالح. قال العز بن عبد السلام عليه رحمة الله: محبة الله وسيلة إلى أن يعامله العبد معاملة المحب لحبيبه في المبادرة لطاعته والمسارعة إلى كل ما يرضيه واجتناب كل ما يسخطه والتحرز من أسباب سخطه والاحتياط لأسباب رضاه. ومن ثمرات صلاح القلب ومحبته لله عز وجل أن العبد يتلذذ بالطاعة والعمل بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه اللذة تزيد بحسب ما في القلب من المحبة، فيزن العبد إيمانه ومحبته لله بهذا الميزان. ولا شك أن العبادة التي يقوم بها العبد بدافع المحبة فيها قوة ونشاط وهمة وإقبال نفس وانشراح صدر، لا كحال المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فيكون العبد في حال لا يمكن أن يمل معها طاعة ربه سبحانه وتعالى. قال بعض السلف: ما كاد يمل القربة إلى الله تعالى محب لله عز وجل، وما كاد يسأم من ذلك. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: قيل لعامر بن عبد قيس: أما تسو في صلاتك؟ قال: أو حديث أحب إلي من القرآن حتى أشتغل به؟ وكان مسلم بن يسار لا يلتفت في صلاته، ولقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع أهل السوق فما التفت في صلاته، وكان إذا دخل منزله سكت أهل بيته، فإذا قام يصلي تكلموا وضحكوا، علما منهم أن قلبه مشغول بالله سبحانه وتعالى. وكان يقول في مناجاته: إلهي متى ألقاك وأنت عني راض؟ وكان الفضيل بن عياض عليه رحمة الله يقول: إذا رأيت الليل مقبلا فرحت به وقلت أخلو بربي، وإذا رأيت الصبح أدركني استرجعت كراهية لقاء الناس وأن يجيئني من يشغلني عن ربي. وبهذا نعلم أيها الإخوة والأخوات أن المحبة الصادقة ترفع العبد المحب الصادق ليكون موافقا لربه في محابه، فيحب ما يحب الله سبحانه وتعالى ويبغض ما يبغض الله سبحانه وتعالى، ولو كان ذلك يخالف ويتنافى مع ما طبع عليه، فإن هذه الكراهة لا تنافي محبته لها، كما يكره طبعه الدواء الكريه وهو يحبه من وجه آخر. أيها الإخوة والأخوات، لدينا بضائع نفيسة: دموع ودماء وأنفاس وحركات وكلمات ونظرات لا ينبغي أن نبذلها فيما لا قدر له. لا يصلح أن تبكي لفقد ما لا يبقى، أو تتنفس أسفا على ما يفنى، أو تبذل مهجة لصورة عن قليل تمحى، دمعة فيك تطفئ غضب ربك سبحانه وتعالى، وقطرة من دم في الشهادة تمحو زللك، ونفس ينسف ما سلف، وخطوات في مرضاتي تغسل الخطيئات، وتسبيحة واحدة تغرس لك أشجار الخلد في الجنة، ونظرة بعبرة تثمر الزهد في الفاني. إذا غرست شجرة المحبة في القلب، وسقيت بماء المعرفة والإخلاص، وصدقت بمتابعة الحبيب عليه الصلاة والسلام، أثمرت أنواع العبادات وآتت أكلها كل حين بإذن ربها. ومن ثمرات صلاح القلوب ومحبة الله جل وعلا أنها تسهل على العبد الأمور الشاقة، فالمحبة كلما تمكنت في القلب ورسخت فيه كان أذى المحب في رضا محبوبه مستحلا غير مسخوط، والمحبون يفتخرون عند أحبابهم بذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. بهذا الاعتبار يرضى العبد بأقدار الله عز وجل حلوها ومرها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإلى لقاء قريب استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
3: وبصلاحه يصلح العمل،
2: أعمال القلوب
3: وتتبعه الجوارح،
2: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
3: أعمال القلوب،
2: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
3: كما أراد الله.
4: إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: سلسلة أعمال القلوب،
3: أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
3: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
6: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق حدثه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ رواه مسلم. عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وبكى، فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. رواه مسلم. الخوخة هي الباب الصغير بين البيتين أو الدارين. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالا. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها، التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني إنما خلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله، تعجبا وفزعا، أبقرة تكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد حجرت واسعا. رواه البخاري. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة. رواه البخاري. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري. وعن أبي شريح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال: لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس ابن متى، ونسبه إلى أبيه. رواه البخاري.

0: التي النصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: كم من مسألة تحير القلب، وكم سؤال يبحث عن جواب. في ميزان الشرع تتضح الأمور وتجلى الأحكام بنور الوحيين. مسائل وأحكام، برنامج أسبوعي جديد يأخذ فيه فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف ليجيب عن تساؤلاتكم ويوضح لكم ما استشكل من أمور دينكم.
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: مسائل وأحكام، كل أحد الساعة 11:20 ظهرا، ويعاد كل اثنين في نفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فالعلم نور، والفقه في الدين خير يراد.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم.
4: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
0: معلم وقصة،
4: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، ومن بين جنبات مكة المكرمة
0: والمدينة المنورة،
4: من غار حراء حيث بدأ الوحي
0: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
4: ومن بئر عثمان
0: إلى جبل أحد.
4: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من مخرج برنامجنا الأستاذ عادل السليهبي.
0: معلم وقصة،
5: ما يميز المعالم الطبيعية في المدينة المنورة أنها شاركت في صياغة تاريخها المجيد، وارتبطت بأحداث ملهمة ظلت شاهدة على البدايات الأولى لنشأة الكيان الإسلامي.

0: كما تميزت بأنها انفردت عن باقي المعالم الطبيعية في العالم بمشاعرها الحية وارتباطها الروحي والوجداني والحسي مع أهالي المدينة المنورة وجميع المسلمين، فازدانت أرقى المشاعر بين الطرفين. قال صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. تزخر المدينة المنورة بمجموعة غنية من المعالم الطبيعية، ومن أهم هذه المعالم الجبال، فالمطلع على موقع المدينة المنورة جوا أو عن طريق المصورات الجوية يجد العشرات بل المئات من الجبال التي تحيط بها وتحاصرها من كل الجهات. حديثنا اليوم سيكون عن جبال المدينة المنورة، كونها من أهم المعالم الطبيعية التي يبحث عنها زائر المدينة المنورة ليقف عليها ويتذكر الأحداث التاريخية المرتبطة بها. نرحب بضيف البرنامج الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذ الكريم.
1: الله يحييكم ويسلمكم، بارك الله فيكم أستاذ أحمد وفريق العمل وهذه الإذاعة المباركة والمستمعين والمستمعات.
0: شيخنا، يعني نتحدث اليوم عن هذه المعالم الطبيعية، والتي أيضا كما ذكرت أنها هناك يعني مختلفة عن المعالم الطبيعية في العالم كله بوجود ارتباط روحي بينها وبين أهالي المدينة.
1: نعم، كما تفضلتم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. استمعنا أستاذ أحمد إلى هذه المقدمة البليغة الجميلة الحقيقة، والتي حوت يعني أو ذكرت المدينة المنورة بأنوار محمد صلى الله عليه وسلم،
0: اللهم صل وسلم،
1: والتي كما تفضلتم أن يعني تكتنفها وتحرسها وتحميها حرار وجبال مباركة ارتبطت بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المرء حين يقترب من المدينة من جميع نواحيها فإنه يرى تكوين لهذه الجبال ولهذه الحرار ولون أقرب إلى اللون الأحمر مميزا لها عن غيرها، فإن الزائر يعلم أنه اقترب من المدينة حين يرى تغير أشكال الجبال وتلك الحرار، وحين يتذكر أن لها ارتباط بسيرة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام البررة والأحداث والغزوات والمواقف النبوية التي تجلت في كل أصقاع المدينة المنورة ومنها الجبال والحرار. الآن أستاذ أحمد، يعني وسائل العلم والتعلم انتشرت كثيرا، ومن ضمنها إذاعتكم المباركة هذه، فالزائر الذي يكون قد أخذ خلفية ولو يسيرة وراجع من أمور السيرة ومن علومها ومن كتبها، أو سمع المقاطع أو استمع إلى هذه الإذاعة المباركة مثل هذا البرنامج وغيره، يزور بطريقة مختلفة تماما عن الذي لم يقرأ شيئا ولم يعلم شيئا، فإن الروحانية المرتبطة بمن علم شيئا غير الروحانية التي يأتيها الزائر ولا يعلم شيئا. فربما مر عند جبل مهم ما يعرف تاريخه، أو عند أكمة، أو عند حرة، أو عند يعني تلعة من التلاع، أو ثنية من الثنايا، وهو ما مر عليه ذكرها، ما يكون كمن درسها أو قرأها أو سمع عنها ثم زارها. أول هذه الحرار، كلمة الحرار هذه جمع ومفردها حرة، والحرة مختلفة عن الجبل، كلها تكوين صخري، لكن الجبل له قمة أو عدة قمم، بينما الحرة ليس لها قمة، مستوي ظهرها سواء كانت على شكل جبل لكن من غير قمة، أو كانت حجارة بركانية تغطي الأرض. هذه الحرار المشي عليها صعب جدا، صعبة المسالك، لذلك كانت يعني حماية طبيعية لمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلامة بارزة. قال صلى الله عليه وسلم: أريت دار هجرتكم أرضا ذات نخل بين حرتين. الحرة الشرقية التي هي من جهة الشرق وهي قريبة جدا من المسجد النبوي ومن بقيع الغرقد، اسمها حرة واقم، وهذه ارتبط ذكرها الحرة الشرقية بواقعة أليمة جدا على أهل المدينة وفي تاريخ الإسلام، تلك هي وقعة الحرة، اسمها وقعة الحرة، نصبت إليها وقعة الحرة. أهل المدينة أو جل أهل المدينة وهم أبناء الصحابة في ذلك الزمن خرجوا على بيعة يزيد بن معاوية ولم يرضوها، فوجه إليهم بنو أمية جيشا، وكان الجيش عدده أكثر بكثير من أهل المدينة، فأوقع بهم قائد أبناء الصحابة عبد الله بن حنظلة الغسيل، أبوه حنظلة هذا بن أبي عامر غسلته الملائكة، هو من شهداء أحد رضي الله عنه، وهذا ابنه وقائد وقعة الحرة. ففتك الجيش الأموي بأهل المدينة فتكا لا يليق بهذا المكان المقدس وبأبناء الصحابة، فسميت هذه المعركة باسم تلك الحرة، وقعة الحرة. وقد ورد الوعيد الشديد لمن أخاف أهل المدينة، وأن الله يذيبه كما يذاب الملح، تكريما لهؤلاء الجيران الذين هم جيران نبينا صلى الله عليه وسلم. الحرة الثانية أستاذ أحمد والإخوة والمستمعين والإخوات المستمعات هي الحرة الغربية، والتي يقال لها حرة الوبرة. وفي حرة الوبرة هذه والحرة الغربية هذه فيها معالم، من ضمن هذه المعالم أن فيها ثنية الوداع. المدينة لها ثنيتي وداع، واحدة جنوبية هذه التي نتكلم عنها، وأخرى شمالية التي ارتبط بها النشيد المحبب إلى النفوس، طلع البدر علينا، هذا كان من جهة الشمال ولم يكن من جهة الجنوب. فيها قلعة قباء، معلم أثري الآن يجدد ويوشك أن ينتهى من تجديده ليكون معلما ومزارا سياحيا تاريخيا أثريا. يخترق هذه الحرة الغربية طريق المدينة مكة المدينة القديم، واسمه الحالي طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تلك هي أشهر اللابات أو حرار المدينة الشرقية والغربية.
0: نعم جميل. يعني هذه المواقع الجغرافية للمدينة المنورة، وهي كما ذكرتم سبحان الله أن الله سبحانه وتعالى جعلها كحرس للمدينة.
1: نعم. صحيح.
0: تحميها.
1: صحيح.
0: وما أدل من ذلك ما حصل في غزوة بدر.
1: صح.
0: وغزوة أحد كانت الجبال مساعدة لهذه الحروب.
1: نعم، يعني. نعم. صحيح.
0: نعم. ننتقل أيضا للحديث عن جبال المدينة المنورة أستاذي.
1: نعم. بعد أن ذكرنا هذه اللابات التي تفضلتم بأنها حراسة طبيعية لمدينة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن جيش قريش لما كانت غزوة أحد جاء من الشمال هي الوحيدة المكشوفة، والأحزاب جاء من الشمال هي الوحيدة المكشوفة، أما باقي الجهات فإن هذه الحرتين من جهتين، وأطراف الحرار تقترب من الجهة الجنوبية حتى تكاد تتلاصق. من جبال المدينة المباركة جبل قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم يحبنا ونحبه، كما تفضلتم في المقدمة أستاذ أحمد، جبل أحد. وقيل سبب التسمية لأنه متفرد عن الجبال لوحده، يعني في مكان غير متصل بغيره، وهذا هو واقعه. وأن شهرة هذا الجبل بمحبة نبينا صلى الله عليه وسلم ومحبة كل من زار المدينة، من جاء إلى المدينة من أي جهة، من أي جهة يرى هذا الجبل الضخم، ويكون ارتباط هذا الجبل بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة مشهورة ذكرها الله وخلدها في كتابه، غزوة أحد. جبل أحد هذا الجبل المبارك الذي يحبنا ونحبه، طوله أكثر من 6 كيلومتر، وعرضه نحو في المتوسط من 3 كيلومتر، وارتفاعه أكثر من 1000 متر. هذا الجبل وهذه الكتلة الضخمة الكبيرة إذا قارناها بصحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم بذلوا أنفسهم وأموالهم، بل أنهم لما المهاجرين منهم تركوا يعني أبناءهم وما أموالهم، قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم، يعني من غير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنفق مثل أحد ذهبا، مثل أحد كوم من الذهب ارتفاعه 1000 متر وامتداده 6 كيلو في 3 كيلو، هذه طبعا أمر مستحيل ولا يمكن أن تستطيع، ولا أغنى الدول أيضا حتى لو اجتمعت، لكنه مجازا يقال للتعجيز. لو استطاع أحد أن ينفق هذه الثروة التي لا يمكن أن يحوزها أحد، فإنه مع ذلك لن يبلغ مد أحد الصحابة ولا نصيفه، لأن يبلغ ملء كفي الصحابي ولا كف واحدة ولا نصيفه حتى لو أنفق مثل أحد ذهب. ارتبط جبل أحد بالغزوة المشهورة التي كانت درسا للمؤمنين للمسلمين. هذا الجيش أعظم جيش على وجه الدنيا، فيه صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم صفوة الخلق بعد رسول الله صلى الله بعد الأنبياء، وقائده محمد صلى الله عليه وسلم، أركان حربه أبو بكر وعمر وأجلاء الصحابة. مع هذا الجيش العظيم الذي له مكان رزين جدا في تاريخ الإسلام، انهزم هذا الجيش لأنه خالف أمرا نبويا واحدا واحد فقط. الرسول عليه الصلاة والسلام جعل على الجبل الصغير الذي أمام أحد إلى الجنوب، جعل رماه وأمرهم أنهم ما يبرحوا أماكنهم، فلما برحوا أماكنهم كانت الهزيمة. فانظر إلى جيش من أعظم جيوش الدنيا وأحسنها ينهزم من أجل معصية واحدة.
0: الله أكبر.
1: وهذا درس.
0: نعم، جميل جدا. نستأذنكم والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل قصير، ثم نعود نستكمل حديثنا عن جبال المدينة المنورة. طبعا.
2: معلم وقصة،
3: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
3: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
3: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
3: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
0: حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم معلم وقصة، وكنا قبل الفاصل نتحدث عن جبال المدينة، وتحديدا تحدثنا عن جبل أحد، وهو من أهم المعالم التاريخية الإسلامية بالمدينة المنورة. وللتذكير، إذ يقع هذا الجبل شمال المدينة المنورة على بعد حوالي 4 كيلومترات من الحرم النبوي الشريف، ويبلغ أقصى ارتفاع لجبل أحد عن سطح البحر حوالي 1077 مترا، ويعد من أشهر وأبرز الجبال في الجزيرة العربية. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي. أستاذ مهدي، يعني نستكمل الحديث عن جبل أحد وكونه يتميز بصخور نارية بركانية وآثاره التاريخية.
1: نعم، كما تفضلت، هذا الجبل الذي يعني بدأنا الكلام عنه قبل الفاصل وذكرنا شيئا من مقاساته التقريبية، فيه معالم. هذا الجبل فيه معالم، من ضمن هذه المعالم المهاريس، وهي جمع لمفرد المفرد مهراس، وهذه صخور تكون مجوفة تحوي الماء وتحفظ زمنا. من ضمن هذه أيضا المعالم في أسفل الجبل في سفحه الجنوبي مسجد الفسح. مسجد الفسح الآن رمم هذا المسجد وجعل يعني مكانا مصلى، جعل مصلى وله ظلاله وكذا، ويزوره الزائرون، لأنه فيه نزل قول ربنا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. هذه نزلت في سفح جبل أحد عند مسجد الفسح، بني فيما سبق من زمن ثم هدم ثم أعيد الآن يعني تهيئته وتوظيفه ليكون معلما سياحيا في هذه المنطقة. هذا طبعا هذا تفسح في المجالس فيها درس للمؤمنين، وتقارب من بين المسلمين، وتأدب بآداب الإسلام ونبينا صلى الله عليه وسلم، بل ربنا جل وعلا أنزل هذه الآية حتى تكون إلى يوم القيامة. وهذا أنت تجد يا أستاذ أحمد، ويجد يعني من يستمع إلينا الآن، أنه إذا كان الناس في مجلس فهذا يعني أجلس هذا مكانه أو فسح له، فإنه يجد في نفسه تقارب من هذا الشخص، وهو صحيح. هو مدار الإسلام، وهو يعني هو الهدف من هذا، أن الناس وأن المسلمين يتعاضدون يتآلفون فيما بينهم.
0: جميل.
1: من ضمن هذه أيضا المعالم مقبرة الشهداء.
0: نعم.
1: التي فيها يعني قبر 70 صحابي رضي الله عنهم، وفيها قبر أو حوزة حوزة إلى الجنوب من قبور الصحابة 70 رضي الله عن الجميع، فيها حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء، وفيها مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام، وفيها عبد الله بن جحش صهر محمد صلى الله عليه وسلم أخو أم المؤمنين زينب رضي الله عن الجميع
0: رضي الله عنهم جميعا. ننتقل إلى الجبل الآخر والذي يعرف بجبل ثواب وله مسمى آخر، حدثنا عن هذا الجبل.
1: نعم، سنتكلم عن جبل سلع.
0: نعم،
1: جبل سلع الذي تفضلتم الآن. جبل سلع هو من الجبال الشهيرة واللي ارتبط أيضا بأحداث في السيرة النبوية في أكثر من حدث.
0: نعم.
1: وأشهر هذه الأحداث أن الخندق كان في سفحه الغربي، جزء من الخندق في سفحه الغربي، والخندق بدأ في اللابتين أو الحرتين الذي سبق الكلام عنها، الحرة الغربية أوله من الحرة الغربية وآخره في الحرة الشرقية، وبين الحرة الغربية والحرة الشرقية جبل سلع. يمر الخندق من ذلك المكان، وهو المكان المكشوف من الجهة الشمالية كما تفضلتم أستاذ أحمد قبل قليل.
0: نعم.
1: هذا الجبل المبارك الذي يعني عسكر في سفحه المسلمون في سنة 5 هجرية، لما جاءت الأخبار بأن المشركين تحزبوا وتجمعوا، قريش وقبائل أخرى من العرب، قطفان وبنو أسد وغيرهم، ليغزوا المدينة في سنة 5 هجرية. فجاءوا من الجهة الشمالية، كان الفترة الزمنية كافية لأن يحفر المسلمون خندقا، حفرة طويلة بين اللابتين وعريضة بحيث أن الخيل ما تقفزها ولا تستطيع. هذا الرأي جاء به سلمان الفارسي رضي الله عنه، لأنه كان هذا أمرا شائعا عندهم في فارس، وهي جديدة وما يعرفها العرب في جزيرتهم أبدا.
0: نعم.
1: فاستحسن نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك، وانتدب الصحابة للحفر، فجعل قسم الصحابة بيوت وعشائر، فجعل كل عشرة يحفرون 20 متر، هي 40 ذراع في مقاييسنا اليوم 20 متر. وتنازع الصحابة سلمان رضي الله عنه، كل واحد محبة في سلمان وفضل سلمان رضي الله عنه، كل قبيلة وكل عشيرة تقول سلمان منا، والآخر يقول سلمان منا. فحسم نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك النزاع وقال سلمان منا آل البيت، فحفر مع آل البيت رضي الله عن الجميع. حفرت هذه الحفرة الطويلة، جاءت الأحزاب بجيوشها ليدخلوا من الشمال، وجدوا هذه المكيدة التي ما يعرفونها، جالوا وداروا حول الخندق، ما وجدوا يعني ممر سوى كانت مناوشات بالسهام. الحفر والدمار والتراب الذي أخرج من الخندق من حكمة نبينا صلى الله عليه وسلم، أنه جعله من جهة المدينة، ما جعلوا من الجهة الأخرى، لو جعلوا من الجهة الأخرى ما استفادوا، ولربما ردم المشركون الخندق بذلك التراب. فكان من حكمته صلى الله عليه وسلم أن المسلمين يجعلون حاجز بينهم، وإذا يعني تراموا بالنبال وتناضلوا يكون عندهم مكان يحتمون به، وفي نفس الوقت حماية أيضا. حاصر المشركون المدينة، وجاء زاد الجوع والبرد، وكان الجو يعني في وقتها شديد البرودة. نال المسلمين من هذا شيء يعني كرب عظيم، وتميز في هذا الموقف الصعب المؤمن من المنافق، ورجع بعض المنافقين، قالوا كما قال الله عنهم إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، لكنهم كانوا يريدون الفرار من هذه المواجهة. وبقي المسلمون وثبتوا حتى جاء نصر الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يبيت في شعب في كهف من كهف هذا الجبل، كهف بني حرام، قبيلة من الأنصار رضي الله عنهم، وفيه معجزة تكثير الطعام في منزل وبستان جابر بن عبد الله رضي الله عنه، المكان الآن يعني مخلد مشيد فيه مسجد.
0: نعم.
1: ورسولنا صلى الله عليه وسلم عند هذه المساجد السبعة ليس لها ذكر، ولكن مسجد الفتح، مسجد صغير على أكمة موجود الآن، دعا 3 أيام، فجاءه النصر من الله يوم الأربعاء، وجاءت الريح التي كفأت خيام ونفرت الخيل، وكان النصر المؤزر لله من الله تعالى.
0: جميل. أيضا خذنا أيضا إلى هذه المعالم التاريخية وهذه الجبال التي حول المدينة المنورة، وتميزها الذي يشاهده الرائي حينما يقف عند هذه الجبال. خذنا إلى معلم آخر من هذه الجبال.
1: من هذه المعالم جبل عير، جبل عير.
0: نعم.
1: القادم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، سواء عن الطريق الذي يسمى تسمية وليس واقعا طريق الهجرة، أو كان من الطريق القديم الأول، أو كان من الطريق السريع، 3 طرق المدينة مكة، إذا اقترب من المدينة فإن أول ما يقابل من الجبال الضخمة الكبيرة جبل عير. جبل عير اسمه جبل عير هكذا.
0: نعم.
1: من جبل عير ارتباطه بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه جعله الحد الجنوبي للمدينة المنورة لحرم المدينة. المدينة لها حرم كما لمكة، إلا أنه لا كفارة يعني، وإنما ذنب عظيم لمن ارتكب فيه محذورا من قطع شجر أو صيد أو كذا، ولكن ليس فيه كفارة. أما في مكة فكفارات نص عليها الفقهاء رحمهم الله. جبل عير هو الحد الجنوبي للمدينة، قال صلى الله عليه وسلم ما بين عير إلى ثور حرم، وثور هذا جبل صغير خلف جبل أحد من الجهة الشمالية الشرقية، خلف جبل أحد في داخل سور وزارة الزراعة والمياه، جبل صغير، هذا حد الحرم الشامي وهذا حد الحرم الجنوبي عير.
0: أيضا تحدثنا عن أيضا جبل الرماة، هذا كمان هو قريب من أحد ولكن سماه الرسول بجبل الرماة.
1: اللهم صل على سيدنا. جبل الرماة مثل ما تفضلت أستاذ أحمد هو جبل صغير يكون في الجنوب من جبل أحد. نبينا صلى الله عليه وسلم كان من حكمته العسكرية التي آتاه الله إياها وهي توفيق من الله، جعل لما جاء بجيش المسلمين جعل ظهورهم إلى أحد ووجوههم إلى المدينة، والمشركون كان ظهورهم إلى المدينة ووجوههم إلى أحد، وهذا فيه من الفطن العسكرية الشيء الكثير. أولها أن الفارق في العدد كبير جدا، 700 المسلمين والمشركين 3000، فهذا الفارق الكبير يحتاج إلى تحصين.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله في حديثه عن التوبة: التوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. وقد قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الآية في سورة مدنية، خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجي، إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون جعلنا الله منهم. وقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم العباد إلى تائب وظالم، وما ثم قسم ثالث البتة. وأوقع اسم الظالم على من لم يتب ولا أظلم منه، لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: لما أبصرت الحياة،
2: لما أبصرت الحياة علمت أن من دخل في الشبر الثالث علم بأنه لم يعلم شيئا، فانظر في أي شبر تكون. يدخل ذلك العالم ويرى بعض العامة يختلفون في قضية فقهية، وكل واحد منهم متحمس لرأيه ومتشدق لهدف الانتصار، لكنه يتبسم ولا ينكر على أحد رأيه. ويدخل ذلك المتخصص في ذلك العلم ويرى أطرافا مختلفين في قضية وهي من تخصصه، وأيضا كل واحد يحاول الانتصار لرأيه وقوله، وكذلك هو الآخر لا يزال مبتسما. إنها العظمة في الأدب والتواضع والثقة. العلم ثلاثة أشبار: من دخل الأول تكبر، ومن دخل الثاني تواضع، ومن دخل الثالث علم أنه لم يعلم شيئا. كم أثرت في من كثر علمه قل إنكاره. في كثير من الأحيان تحتمل الأمور هذا وذاك، فلما الإقصاء لأمر دون الآخر؟ لما محاولة الانتصار للذات؟ في كثير من الأحيان نحتاج لكسب القلوب أكثر من كسب المواقف. لا يلزم أن يكون كل متحدث عنده علم، بل ربما يكون متعالما، فاحذروا المتعالمين. العلم الحق أن تحترم أقوال الآخرين واجتهاداتهم ما دامت لا تصادم نصوصا من القرآن والسنة أو تخالف حقائق علمية. أوصيك بالأدب في المجالس وعند كل حوار، عليك بالتواضع فيما آتاك الله من علم أيا كان تخصصك. ختاما، لما أبصرت الحياة علمت أن من دخل في الشبر الثالث علم بأنه لم يعلم شيئا، فانظر في أي شبر أنت تكون.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصاً من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زاداً للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لي ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، فحياكم الله مستمعي الأفاضل في تذاكر يومي لموقف من بيت النبوة نقتدي به، وفي حياتنا نهتدي به، نعيشه روحا ونطبقه على واقعنا المعاصر. موقف اليوم ترويه عائشة رضي الله عنها، وتحدثنا عن أمر من داخل بيت النبوة، بل من داخل حجرتها. عائشة رضي الله عنها تخبرنا بالموقف، تقول: في ليلة من الليالي أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها، فاضطجع الرسول صلى الله عليه وسلم عندها، فرأته يعني خلاص متهيئ ودخل في النوم. فهي رضي الله عنها سرعان بعد يعني الغفوة أو كذا شعرت بالرسول صلى الله عليه وسلم يتحرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينها قام بهدوء، أخذ نعليه، وبهدوء خرج، ويعني رد الباب، باب حجرتها، بهدوء، ثم خرج. فتبعته عائشة. عندما تبعته رأته سار قليلا حتى وصل إلى البقيع، وقف أمام البقيع، فظل يدعو صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه، ثم عاد. وهو عائد الرسول صلى الله عليه وسلم شعرت عائشة بعودته فمشت، ثم تنظر للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا به بدأ يسرع فأسرعت. كلما أسرع الرسول صلى الله عليه وسلم أسرعت حتى سبقته، فدخلت البيت، فمباشرة اضطجعت حتى تنظر لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عائشة، هي طبعا لأنها أسرعت، فكانت يعني يتحرك جسمها من تعب الهرولة، فيرتفع نفسها وينخفض. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينها سألها، قال: مالك يا عائش؟ يريد أن يمازحها ويلاطفها، قال: مالك يا عائش؟ فوصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بوصف يعني جسمك يرتفع وينخفض حشيا رابية. فحاولت عائشة رضي الله عنها أن لا تخبره يعني بشيء. حينها الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. هنا عائشة علمت أنها مهما كتمت أن الله سبحانه وتعالى سيبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه قد يعرف. فأخبرته بصنيعها أنها تبعت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ذهب إلى البقيع ثم عاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أيضا رد عليها: أنك يعني بمعنى أنت خفتي أنني أظلمك وأترك ليلتك وأذهب لأخرى. ولكن هنا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها ما السبب الذي جعله يخرج يعني رويدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن جبريل عليه السلام جاء للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن ليدخل حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقف في خارج الحجرة فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج له الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال جبريل أن الله يأمرك أن تذهب للبقيع وأن تدعو لهم. فهنا عرفت عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك بأمر من الله سبحانه وتعالى، فقالت: يا رسول الله، إذن يعني علمني ماذا أقول لهم يا رسول الله. قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. هذا الموقف داخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: علمنا عدة أشياء حقيقة. أدب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء يتحرك وزوجته نائمة، خروج بهدوء، ما أراد أنه تسمعه أو تسعر به، خرج بهدوء من أجل أن لا تستيقظ، هذا أول شيء. وقال صلى الله عليه وسلم، ذكر لنا سببين، أول شيء أنه لا يريد أن تستيقظ، ولاحظوا المعنى الثاني، قال ولا يعني ولا يريدها أن تستوحش، بمعنى لو عرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم غير موجود قد تستوحش، فلذلك الخروج بهدوء عشان لا يزعجها وعشان لا تستيقظ فتستوحش. وهذه رحمة من الزوج بزوجته، رحمة من قائد البيت ببيته، هو خارج لأمر أمره الله سبحانه وتعالى. نأتي لعائشة رضي الله عنها، طبيعتها طبيعة أي أنثى الغيرة، فهي يعني غارت على الرسول صلى الله عليه وسلم، غطت وجهها وخذت خمارها وانطلقت إلى تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ترى. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرف أن عائشة كانت وكان يستطيع أن يسألها من البداية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أنت السواد الذي رأيت، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم شعر ولكن أرادها أن تتكلم، فعندما أبلغته بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم السبب، وكان السبب كما سمعتم في الحديث أن جبريل عليه السلام أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يعني أن ينطلق إلى مقابر البقيع ويدعو للمسلمين. عائشة رضي الله عنها أيضا سألت ما هو الدعاء، طبعا عائشة رأت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ويكرر يرفع يديه مكررا، وهنا علمها الرسول صلى الله عليه وسلم. نتعلم من الموقف هذه ماذا بين الزوج والزوجة من الرحمة والمودة التي كانت عند الله سبحانه وتعالى وجاءت في القرآن الكريم، مودة ورحمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يلاطفها فقال يا عائش والوقت متأخر. الرسول صلى الله عليه وسلم خشي عليها أن تستوحش وخشي أن يزعجها وتستيقظ. عائشة من حرصها ومن حبها ومن تقديرها للرسول صلى الله عليه وسلم حاولت أن تنظر للموقف وأين يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا في هذا الموقف نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء للأموات، الدعاء للأموات، وهذا مهم جدا. أحيانا الإنسان مع مرور الأيام ومرور الدهور ينسى ما هو أموات المسلمين، موتى هو نفسه، فعليه أن يتعاهد الموتى، لأن الموتى في هذا الوقت لا يحتاجون منا إلا الدعاء، فالدعاء مهم للأموات، فما بالكم إذا كان من الأموات الوالدين أو الأزواج أو الأبناء أو الأقارب، فالأقارب، فالإنسان يحاول دوما أن يدعو لنفسه وللأموات وأن يتعاهد وأن يشملهم بدعائه، وأن يكون الرجل أحيانا يزور المقابر ولو وقف من بعيد ودعا لهم، فربما دعوة عند الله سبحانه وتعالى تكسبهم الرحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالدعاء حتى قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر أول الصالح يدعو له، فالدعاء للإنسان مكسب ولغيره فرحة ورحمة به. من المواقف التي نتعلمها في هذا الحديث رفع اليدين على الدعاء. نعم في بعض المواقف وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في الدعاء، نعم من المواقف التي حدثت وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه في الدعاء، ولكن الغالب أن الإنسان يتأدب مع الله ويرفع يديه بالدعاء. أيضا من المواقف التي نتعلمها الإلحاح وتكرار الدعاء، أن يكرره الإنسان حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى. زيارة القبور مهمة نتعلمها، الرحمة التي بين الأحياء والأموات، الدعاء هذا رحمة وينبغي أن يكون في القلوب. أيضا من المواقف التي نتعلمها بين الزوجين بعد المدة رحمة، أن الزوجة دائما يفترض أنها تصالح زوجها بكل شيء، وكيف هنا نتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم عائشة ويعني يدلها على الطريق الصحيح في المصارحة وما يكون بين الزوجين. كل هذه المواقف نتعلمها من هذا الموقف من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بيت النبوة، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دوما نقتدي بمواقف بيت النبوة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصاً من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زاداً للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: التفسير الميسر. التفسير
2: يقول فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى وليمحص، يعني وليطهر الذين آمنوا، يطهرهم من الذنوب بما يصيبهم، ويمحق الكافرين. يمحق يهلك الكافرين. معنى الآية الله سبحانه وتعالى جعل الأيام مداولة بين الناس لأجل أن يمحص ويطهر المؤمنين، ولأجل كذلك أن يهلك الكافرين. أم حسبتم، أم هنا بمعنى بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم، يعني ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يعني يعلم هنا بمعنى يميز، ولم يميز الله سبحانه وتعالى الذين جاهدوا منكم فيميزهم عن الذين تركوا الجهاد، ويعلم الصابرين كذلك، يميز الصابرين من غيرهم، الصابرين في الشدائد. ولقد كنتم تمنون الموت، يعني الموت يعني القتال، كنتم تتمنون القتال من قبل أن تلقوه، من قبل أن تنظروا إليه يوم أحد، حيث قال بعضهم ليت لنا يوما كيوم بدر. بعد ما انتهت معركة بدر بانتصار المسلمين، قال بعضهم ممن لم يحضر معركة بدر، قال ليت لنا يوما كيوم بدر لننال ما نال شهداؤهم. فالله سبحانه وتعالى قال ولقد كنتم تمنون الموت، يعني

والرؤية في القرآن لها معاني. المعنى الأول الرؤية بمعنى النظر. قال الله سبحانه وتعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ترى يعني تنظر. وإذا رأيتهم تعجبك، بمعنى رأيتهم بمعنى النظر والمشاهدة. المعنى الثاني بمعنى العلم. قال تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. أولم يرى أولم يعلم. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. ترى بمعنى العلم. والمعنى الثالث للرؤية، الرؤية بمعنى الاعتبار. قال تعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، بمعنى الاعتبار. المعنى الرابع للرؤية بمعنى التعجب. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، يعني ألم تعجب من هؤلاء. كذلك المعنى الخامس الرؤية بمعنى الإخبار. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، يعني ألم تخبر. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، بأصحاب الفيل هنا بمعنى ألم تخبر. إذن يقول الله سبحانه وتعالى: فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. تنظرون، النظر كذلك له معاني في القرآن الكريم. المعنى الأول بمعنى الرؤية والمشاهدة. وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، يعني وأنتم تشاهدون. فانظر إلى طعامك وشرابك، يعني الرؤية والمشاهدة. المعنى الثاني النظر بمعنى الانتظار. قال تعالى: فناظرة بما يرجع المرسلون، يعني انتظر. ما ينظرون إلا صيحة واحدة. ما ينظرون أي ما ينتظرون. المعنى الثالث التفكر والاعتبار. قال تعالى: انظروا إلى ثمره، يعني تفكروا واعتبروا. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فلينظر الإنسان إلى طعامه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هذا كله بمعنى التفكر والاعتبار. وما محمد لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، قال المنافقون: إن كان قتل فارجعوا إلى دينكم، إلى دينكم الأول، دين كفار قريش. الله سبحانه وتعالى قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. إن مات كما ماتت قبله الرسل، يعني يموت على إما أن يموت على فراشه، أو يقتل كما قتل قبله من الأنبياء. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يعني رجعتم إلى الكفر. ومن ينقلب على عقبيه، ومن ينقلب على عقبيه يعني يرجع إلى دين الشرك والكفر، فلن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه. وسيجزي الله الشاكرين، الشاكرين لنعم الله سبحانه وتعالى، الثابتين على نعم الله سبحانه وتعالى. وأعظم الشكر الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. الإذن هنا بمعنى الأمر، يعني بأمر من عند الله سبحانه وتعالى. كتابا، يعني كتب الله سبحانه وتعالى ذلك. كتابا مؤجلا، يعني مؤقتا، لا يتقدم ولا يتأخر. المعنى: لماذا انهزمتم؟ والهزيمة لا تدفع الموت، والثبات لا يقطع الحياة. ومن يرد ثواب الدنيا، من يرد بعمله ثواب الدنيا، يعني جزاءه يكون في الدنيا، نؤته منها، يعني نعطيه ما قسم له، ما قسمه الله سبحانه وتعالى، ولا حظ له في الآخرة. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، يعني من ثوابها. وسنجزي الشاكرين المقيمين على نعم الله سبحانه وتعالى.
المقيمين الثابتين على دين الله سبحانه وتعالى.

0: تعالى. وكأين، كأين يعني بمعنى كم، يعني وكم يعني بمعنى كثيرا، وكثيرا من نبي، وكم من نبي قاتل معه ربيون كثير. ربيون بمعنى جماعات، كثير يعني جموع كثيرة، ربيون يعني جموع، ربيون كثير يعني جموع كثيرة. وكأي من نبي قاتل معه، والقراءة الثانية وكأي من نبي قتل، ثم نقف، معه ربيون كثير فما وهنوا، يعني مع أن هذا النبي قتل ومع ذلك هؤلاء ما أصابهم الوهن في سبيل الله، ولم يضعفوا ولم يستكينوا. وكذلك القراءة التي أمامنا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، عن جماعات جموع كثيرة، فما وهنوا يعني ما جبنوا لما أصابهم في سبيل الله من الجراح وقتل الأنبياء وأصحابهم، وما ضعفوا عن الجهاد، وما استكانوا، ما خضعوا لعدوهم كما فعل بعضهم حين قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. والله يحب الصابرين، أي الصابرين على البلاء، الصابرين بجميع أنواعه، ويحبهم. فمن آثار المحبة أنه سبحانه وتعالى يثيبهم في الآخرة. وما كان قولهم عند قتلهم، عند قتل نبيهم مع ثباتهم وصبرهم، إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا التي فعلنا وكانت هي سبب ما أصابنا، وإسرافنا، تجاوزنا لحدود الله سبحانه وتعالى، وإسرافنا في أمرنا، يعني إشارة بأن ما أصابهم لسوء فعلهم، فهذا كله من باب الهضم للنفوس. وثبت أقدامنا بالقوة على الجهاد، وانصرنا على القوم الكافرين الذين خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى. فآتاهم الله، أعطاهم الله سبحانه وتعالى ثواب الدنيا، النصر والغنيمة، وحسن ثواب الآخرة وهي الجنة. والحسن بمعنى التفضل فوق الاستحقاق، يعطيهم فوق ما يستحقون. والله يحب المحسنين، في إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، فيحب المحسنين. فمن آثار المحبة أنه يثيبهم، فهذا تعليم من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين ما يفعلون وما يقولون عند لقاء العدو. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا فيما يأمروكم به. الذين كفروا يشمل المنافقين، يشمل عبدة الأوثان، يشمل اليهود والنصارى. الله سبحانه وتعالى يرشد المسلمين لما رجعوا من أحد، قال بعض المنافقين: لو كان نبيا ما أصابه الذي أصابه. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم إلى الكفر على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، لأن الكافر مأواه جهنم. بل أطيعوا الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى: بل الله مولاكم، يعني ناصركم، وهو خير الناصرين، فأطيعوه دونهم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أي الخوف. لما هزم المسلمون المشركون، قال بعضهم لبعض: لنعود حتى نستأصل المسلمين، فأصيبوا بالرعب فلم يرجعوا للمسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا، بسبب إشراكهم بالله، ما لم ينزل به سلطانا، ما أنزل الله سبحانه وتعالى به حجة، وهي عبادة الأصنام. ومأواهم، أي الكفار، ومأواهم النار وبئس مثوى، يعني وبئس مأوى الظالمين. الظالمين هنا بمعنى الكافرين، بئس النار مثوى للكافرين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده. الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين النصر، وقد صدقهم، وعدهم الله سبحانه وتعالى بعد بدر بالنصر، وقد صدقهم في أحد. والدليل إذ تحسونهم، يعني تقتلونهم بإذنه، يعني بإرادته. يقول ابن عباس: ما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن ما نصر في أحد. فأنكر ذلك عليه، أنكر، فقال: بيني وبينكم كتاب الله، إن الله يقول: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني صدقكم الله بالنصر حيث تقتلونهم، تحسونهم أي تقتلونهم، حتى إذا فشلتم، يعني جبنتم عن اللقاء وتنازعتم، يعني اختلفتم في الأمر، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقوا في الجبل للرمي، لكن لما شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم انتصر، فقال بعضهم لبعض: قد انهزم المشركون، فما يمنعنا من الغنيمة؟ وقال بعضهم: بل نثبت مكاننا كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترك المركز بعضهم وطلب الغنيمة وتركوا مكانهم، فهذا هو عصيانهم، هذا هو عصيانهم. وعصيتم، يعني عصيتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فتركتم الجبل لطلب الغنيمة. من بعد ما أراكم ما تحبون، أراكم الله سبحانه وتعالى ما تحبون، ما هو الذي أراهم؟ النصر. أراهم ما تحبون، يعني أراهم النصر، لكن هم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. منكم من يريد الدنيا، الذي ترك الجبل وذهب إلى الغنيمة، ومنكم من يريد الآخرة، الذي ثبت حتى قتل كعبد الله بن جبير وأصحابه. يقول ابن مسعود: ما كنت أظن أحدا من أصحاب محمد يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية، ثم صرفكم، ردكم للهزيمة بعد النصر، ردكم إلى الهزيمة، ثم صرفكم عنهم، يعني عن الكفار، ليبتليكم، لأجل أن يختبركم، فيظهر المخلص من غير المخلص. ولقد عفا عنكم ما ارتكبتموه، عفى الله سبحانه وتعالى عنكم، لذلك لم يستطع المشركون استئصالكم، بسبب أن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلوبهم الرعب. والله ذو فضل على المؤمنين بالعفو، فعفى الله سبحانه وتعالى عنهم، فهذا فضل عظيم. إذ تصعدون، تصعدون أي تبتعدون، في هاربين. إذ تصعدون، هذا معنى إذ تصعدون، يعني أذكروا حين تصعدون، يعني تبتعدون في الأرض هاربين، لما انهزموا، لما انهزموا. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، لا ترجعون، لا تعرجون على أحد، خوفا من القتل. والقراءة الأخرى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، يعني إذ تصعدون على أحد، ولا تلوون، يعني لا تعرجون على أحد. قال: إذ تصعدون على أحد، هذه قراءة أخرى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والرسول يدعوكم في أخراكم، يدعوكم في أخراكم، يعني من ورائكم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بعدما انهزموا ونزلوا من الجبل، يدعوهم من ورائهم: إلي عباد الله. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم إذ تصعدون هربوا في الأرض خوفا من القتل. الرسول يدعوهم، يدعوكم في أخراكم. الله سبحانه وتعالى يصور النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر النصر نزل من كان، بعض من كان في الجبل، إلى الغنيمة، إلى الغنائم، إلى الغنائم. لذلك التف خالد ابن الوليد من ورائهم، ولما كان مشركا مع كفار قريش، فانهزم المسلمون بعدما رأوا النصر، بعدما رأوا النصر. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تلغون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، يدعوكم في أخراكم، يناديكم إلي عباد الله أنا رسول الله، ومع ذلك انهزموا. قال الله سبحانه وتعالى: فأذابكم، يعني جازاكم غمًا بسبب الهزيمة، بغم آخر بسبب مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فضاعف عليهم الغم. يقول الحسن البصري: هؤلاء مع رسول الله في سبيل الله غضاب لله، يقاتلون أعداء الله، نهوا عن شيء فضيعوه، فما تركوا حتى غموا بهذا الغم. والفاسق اليوم يتجرم كل كبيرة ويرتكب كل داهية ويزعم ألا بأس عليه فسوف يعلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، يعني أثابكم الله سبحانه وتعالى، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة ولا ما أصابكم، كذلك ما تحزنوا على ما أصابكم من القتل والهزيمة، والله خبير بما تعملون، خبير بأعمالكم، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليها في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة، أمنة يعني أمانا، أعقبكم الله سبحانه وتعالى بسبب ما نالكم من الرعب أن أمنكم أمنا تنامون معه، لأن شديد الخوف لا يكاد ينام. أمنت من بعد الغم الذي أصابكم، الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة، أمنة النعاسة، النعاس أخف النوم، يغشى طائفة منكم، يغشى يعني النعاس، طائفة منكم وهم المؤمنون ينامون، يقولون حتى إن السيوف تسقط منهم. فالله سبحانه وتعالى امتن عليهم بأن أمنهم بعد خوفهم حتى ناموا، فالمنة بزوال الخوف، لأن الخائف لا يكاد ينام. وطائفة وهم المنافقون قد أهمتهم أنفسهم، حملتهم أنفسهم على الهم، فلا رغبة لهم إلا نجاة أنفسهم دون النبي وأصحابه، فهؤلاء لم يناموا، لم يشملهم الأمنة والنعاس، يظنون بالله غير الحق، يعني يظنون بالله ظنا غير الظن الحق، وهو ظن الجاهلية، حيث اعتقدوا أن الإسلام لا ينتصر، وأنه سيضمحل، وأن الله سبحانه وتعالى لا ينصر دينه ولا ينصر نبيه. يقولون هؤلاء المنافقون: هل لنا، هل بمعنى ما، يعني ما لنا من الأمر من شيء، يعني يقولون لو كان الأمر إلينا ما خرجنا، وإنما أخرجنا كرها. قل إن الأمر، قل لهم إن الأمر كله لله، النصر والظفر كله بقضاء الله سبحانه وتعالى، يفعل الله سبحانه وتعالى ما يشاء. يخفون في أنفسهم الكفر، يخفون في أنفسهم الشك في أمر الله سبحانه وتعالى، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يعني ما لا يظهرون لك، يعني يبطنون خلاف ما يظهرون. يقولون: لو كان الاختيار لنا لم نخرج فلم نقتل، لكن أخرجنا كرها. قل لهم، يقول الله سبحانه وتعالى: قل، يعني قل لهم: لو كنتم في بيوتكم وفيكم من كتب الله سبحانه وتعالى عليه القتل لبرز، يعني لخرج الذين كتب عليهم، يعني قضي عليهم القتل منكم، إلى مضاجعهم، يعني إلى مصارعهم، فيقتلون وقعودهم لا ينجيهم، لأن قضاء الله سبحانه وتعالى كائن لا محالة. قال الله سبحانه وتعالى: وليبتلي، يعني ليختبر، فعل الله سبحانه وتعالى ما فعل بكم بأحد، ليبتلي، ليختبر الله ما في صدوركم من الإخلاص والنفاق من باب الاختبار، وليمحص ما في قلوبكم، ليميز الذي في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور، يعني بما في القلوب لا يخفى عليه شيء، وإنما يبتلي الله سبحانه وتعالى ليظهر للناس من هو الصادق من المنافق. إن الذين تولوا منكم، يعني عن القتال، يوم التقى الجمعان، جمع المسلمين وجمع الكفار، وذلك بأحد، قال الله سبحانه وتعالى: إنما استزلهم، يعني أزلهم الشيطان بوسوسته ببعض ما كسبوا، بسبب الذنوب، ببعض ما كسبوا، وذلك بمخالفتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ففروا، فقالوا أنهم سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فترخصوا في الفرار، لذلك تولوا من باب الترخص، لأنهم يعني قيل لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فترخصوا في الفرار. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد عفى الله عنهم، تجاوز عنهم، تابوا فتاب الله سبحانه وتعالى عليهم، إن الله غفور للمؤمنين، لمن تاب، حليم، حيث لم يعجل العقوبة على العصاة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، يعني كالمنافقين، وقالوا لإخوانهم، لإخوانهم في النفاق، إذا ضربوا في الأرض، إذا سافروا في الأرض فماتوا، أو كانوا غزا، يعني غزاة فقتلوا. يقول الله سبحانه وتعالى: إذا ضربوا في الأرض، يعني سافروا فماتوا، أو كانوا غزا، كانوا في الغزوة فقتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يعني لا تقولوا كقولهم. يقول الله سبحانه وتعالى: ليجعل الله ذلك، يعني القول في عاقبة أمرهم، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، هذا القول يكون سبب في الحزن في قلوبهم، والله يحيي ويميت، فالقعود لا يمنعكم عن الموت، والتحرز مهما كان لا يمنع الإنسان من أجله، والله بما تعملون بصير، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليه. والله سبحانه وتعالى قال في الآية: وقالوا لإخوانهم، وقلنا لإخوانهم هنا الإخوة في النفاق، والأخ في القرآن له معاني. المعنى الأول: الأخ من الأب ومن الأم، قال تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وقال تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. المعنى الثاني: الإخاء من القبيلة، وإلى عاد أخاهم هودا، يعني أخوهم من القبيلة، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا. المعنى الثالث: الإخاء في الدين والمتابعة، قال تعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا، إخوانا في الدين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين في الدين والمتابعة. وكذلك الآية التي أمامنا: وقالوا لإخوانهم. المعنى الرابع: الإخاء في المودة والمحبة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، يعني في الجنة. المعنى الخامس: الأخ بمعنى الصاحب، قال تعالى: إن هذا أخي له 99 نعجة، أخ يعني بمعنى صاحبي. يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن، هذا قسم، يعني والله لئن قتلتم في الجهاد ولئن قتلتم في سبيل الله، يعني في الجهاد، أو متتم، يعني أتاكم الموت في الجهاد، لمغفرة من الله لذنوبكم ورحمة من الله سبحانه وتعالى لكم على ذلك خير مما يجمعون، خير مما يجمعون من الدنيا، من أعراض الدنيا التي تتركون الجهاد لجمعها. قسم آخر، ولئن متتم، يعني في إقامتكم من غير الخروج إلى القتال، أو قتلتم في الجهاد أو في غيره، لا إلى الله، يعني لا إلى غير الله، تحشرون إلى الله لا تحشرون إلى غير الله، لا إلى الله تحشرون في الآخرة، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى بأعمالكم، وهذا تخويف من الله سبحانه وتعالى من يوم القيامة.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. التفسير الميسر. التفسير الميسر.
0: ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله أنزل الله سبحانه وتعالى عليك يا محمد رحمة، فبهذه الرحمة لنت لهم، لنت يا محمد لهم، سهلت أخلاقك، خالفوك ومع ذلك تلين لهم بسبب هذه الرحمة التي جعلها الله في قلبك. ولو كنت فظا، الفظ يعني في القول، غليظ القلب، الغلظة في القلب يعني سيء الأخلاق، جافي، لانفضوا يعني تفرقوا من حولك، فاعف عنهم، تجاوز عنهم بما فعلوه، واستغفر لهم، يعني استغفر لهم ذنوبهم حتى أغفر لهم، وشاورهم في الأمر. المشاورة يعني استخراج آرائهم في الأمر، في شأنك من الحرب وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم كان كامل الرأي، تام التدبير، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أمره بالمشاورة، وشاورهم في الأمر لأجل لتطيب قلوبهم، وكذلك لأجل أن يقتدى به صلى الله عليه وسلم. لذلك كان صلى الله عليه وسلم كثير المشاورة لهم. فإذا عزمت على إمضاء ما تريد بعد المشاورة فتوكل على الله، ثق بالله سبحانه وتعالى لا بالمشاورة، توكل على الله لا على المشاورة. إن الله يحب المتوكلين الذين يتوكلون على الله، فالله سبحانه وتعالى يحبهم، ومن آثار المحبة أنه يثيبهم عليها في الآخرة. إن ينصركم الله، ينصركم بمعنى يعينكم على عدوكم، مثل يوم بدر، فلا غالب لكم، لا أحد يغلبكم إذا أراد الله سبحانه وتعالى النصر لكم. وإن يخذلكم، يترك نصركم، مثل يوم أحد لما خالفتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذا الذي ينصركم من بعده، يعني لا ناصر لكم إلا الله من بعده، يعني من بعد خذلانه. وعلى الله، يعني لا على غير الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ليثق المؤمنون بالله سبحانه وتعالى. وما كان لنبي، قالوا أن فقدت قطعة تسمى قطيفة، قطعة حمراء يوم أحد، فقال بعض الناس ولعله من المنافقين لعل النبي أخذها، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، لكن هذا سبب هذا النزول ضعيف لا يصح. عموما، وما كان، يعني وما ينبغي لنبي أن يغل، الغلول أخذ شيء من الغنيمة خفية، يأخذ شيء من الغنيمة خفية، هذا يسمى الغال. لا ينبغي لنبي أن يغل، يعني يخون في الغنيمة، فلا تظنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الظن السيء. ومن يغلل يأخذ من الغنيمة، يسرق من الغنيمة خفية، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة حاملا له على عنقه، كما ثبت في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، إلى آخر الحديث. هذا من باب تعظيم أمر الغلول، وأنه من كبائر الذنوب. ثم توفى كل نفس، الذي غل وغيره، توفى جزاء ما كسبت، يعني ما عملت، وهم لا يظلمون شيئا من أعمالهم. أفمن اتبع رضوان الله، أطاع الله سبحانه وتعالى ولم يغل ولم يفعل شيئا مما يغضب الله، كمن باء بسخط من الله، كمن باء يعني كمن رجع بسخط من الله لمعصيته لغلوله؟ الجواب: لا. ثم ذكر مآل الصنف الآخر من باء بسخط من الله، قال: ومأواه جهنم وبئس المصير، يعني بئس المرجع هي وهي جهنم. هل يستويان؟ الجواب: لا يستويان، هم درجات، يعني أصحاب درجات، هم أصحاب درجات عند الله، منازلهم تختلف. فالذي اتبع رضوان الله له الثواب، والذي باء بسخط من الله فعليه العقاب، والله بصير بما يعملون فيجازيهم الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة. لقد من الله من، يعني أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، يعني على المؤمنين، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني يتكلم بلغتهم فيفهموا عنه، وكذلك يشرفوا به، وليس ملكا ولا أعجميا، من أنفسهم يعني من جماعتهم، من أنفسهم يعني من جماعتهم. والقراءة الأخرى: إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، من أنفسهم يعني من أفضلهم. والآية هذه هي عامة لسائر المؤمنين، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يبعثه ملكا ولم يبعثه من غير بني آدم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته، يعني القرآن، ويزكيهم، بسبب أنه يقرأ القرآن عليهم فيزكيهم، صار صلى الله عليه وسلم سببا في تطهيرهم من الذنوب، ويعلمهم الكتاب، يعني القرآن، والحكمة، أي سنة، وإن كانوا من قبل، يعني من قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، لفي ضلال مبين، أي بين الضلال. أولما أصابتكم مصيبة، وهي بأحد، قتل منكم 70، قد أصبتم المشركين مثليها ببدر، فقتلتم 70 وأسرتم 70، إذن أنتم أصبتم المشركين مثليها ببدر. يقول الله سبحانه وتعالى: قلتم متعجبين أن هذا، يعني من أين لنا هذا الخذلان ونحن مسلمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، يعني هذه محل استفهام إنكاري، ينكرون. قل لهم هو من عند أنفسكم، لأنكم خالفتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فخذلتم، إن الله على كل شيء قدير، ومن قدرته سبحانه وتعالى النصر، ومن قدرته عدم النصر، منع النصر عنكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان، الجمعان النبي وأصحابه وأبو سفيان وأصحابه، وذلك يوم أحد، وقد سبق ذكر ما أصابهم بأحد في الآيات الماضية. فبإذن الله، يعني بأمر من الله سبحانه وتعالى، بقضاء الله سبحانه وتعالى، وليعلم المؤمنين، ليعلم أي ليميز ويظهر المؤمنين حقا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وليعلم الذين نافقوا، يعني كذلك ليميز ويظهر الذين نافقوا. والنفاق إظهار الإسلام وإبطان الكفر، قال ابن قتيبة: والنفاق لفظ إسلامي لم تكن العرب تعرفه قبل الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: وقيل لهم، لما انصرفوا عن القتال وهم عبد الله بن أبي وأصحابه انصرفوا عن القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله، قاتلوا أعداء الله سبحانه وتعالى، أو ادفعوا، ادفعوا عنا، دافعوا عنا بتكثير سوادكم إن لم تقاتلوا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم أحد، خرج يوم أحد ومعه المسلمون وهم 1000 رجل والمشركون 3000، فرجع عنه ابن أبي في 300 رجل. قال المنافقون، عبد الله بن أبي ومن معه: قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نعلم، لو نحسن قتالا لاتبعناكم. لكن هم يقولون: ليس هناك قتال، وإنما هناك قتل وليس بقتال، يعني أن الكفار سيهلكونكم، إذن ليس هناك قتال، وإنما كما قالوا هم المنافقون، يقول: ليس هناك قتال وإنما هناك قتل، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. يقول الله سبحانه وتعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. أظهروا خذلانهم للمؤمنين، وكانوا قبل أقرب إلى الإيمان من حيث الظاهر، وإلا من حيث الباطن فهم للكفر دائما أقرب، لكن في هذه اللحظة اقتربوا من حيث الظهور إلى الكفر أكثر من الإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ينطقون بالإيمان وليس في قلوبهم إلا الكفر. وهم يقولون: لو علموا قتالا لم يتبعوكم، والله أعلم بما يكتمون من النفاق والعداوة للمؤمنين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: الذين قالوا لإخوانهم، يصف الله سبحانه وتعالى المنافقين، الذين قالوا لإخوانهم، الأخوة هنا في الدين، وقد ذكرنا معنى الأخ في القرآن، هنا الأخوة في الدين، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، قعدوا عن القتال والجهاد، لو أطاعونا، هؤلاء الذين يعني قتلوا في أحد، شهداء أحد، لو أطاعونا ما قتلوا، يعني إخواننا لو أطاعونا في القعود ما قتلوا. قل لهم: فادرؤوا عن أنفسكم الموت، ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين أن القعود ينجي من الموت، ينجي من الموت. فالله سبحانه وتعالى أنزل الله سبحانه وتعالى في الشهداء قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، يعني لأجل دين الله سبحانه وتعالى، أمواتا بل أحياء، يعني بل هم أحياء عند ربهم، يعني أرواحهم في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، كما ورد في الحديث الصحيح. يرزقون، أحياء عند ربهم يرزقون، أي يأكلون من ثمار الجنة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فرحين بما آتاهم الله، فرحين يرزقون وهم فرحون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون، يعني يفرحون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم من إخوانهم المؤمنين، يستبشرون بإخوانهم الذين يرجون لهم الشهادة، يقولون إن قتلوا نالوا ما نلنا من الفضل، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء الذين الله سبحانه وتعالى قال ألا خوف عليهم، يعني لا خوف عليهم فيما يقدمون عليه، لأنهم سيقدمون على نعمة عظيمة وأجر عظيم. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يحزن على مفارقة الدنيا لأنهم فرحوا بالآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى يستبشرون بنعمة من الله، النعمة هنا بمعنى الثواب، يستبشرون بنعمة من الله وفضل زيادة على يعني على الثواب، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، وأن الله لا يضيع بل يأجرهم ويعطيهم خيرا مما يستحقون. والفضل في القرآن له معاني، الأصل في الفضل أنه يأتي بمعنى الزيادة، لكن في القرآن يأتي على معاني. المعنى الأول الفضل بمعنى الإنعام بالإسلام، قال تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أي الإسلام. المعنى الثاني الإنعام بالنبوة، قال تعالى وكان فضل الله عليك عظيما، أي بالنبوة. المعنى الثالث الفضل بمعنى الرزق في الدنيا، ولئن أصابكم فضل من الله، وقال تعالى وابتغوا في سورة الجمعة وابتغوا من فضل الله، يعني الرزق في الدنيا. المعنى الرابع الرزق في الجنة، قال تعالى يستبشرون بنعمة من الله وفضل، ثواب وزيادة عليه، وهو الرزق في الجنة، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. المعنى الخامس المنة والنعمة، قال تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. المعنى الأخير الفضل بمعنى الغنيمة، قال تعالى ولئن أصابكم فضل من الله، يعني غنيمة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الذين استجابوا لله والرسول، لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج للقتال، لما أراد أبو سفيان وأصحابه العود، يعودون مرة أخرى للقتال، تواعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني بنفس المكان بدر من السنة القادمة من يوم أحد، لما يعني حصل ما حصل في أحد واعدهم يوم آخر من السنة القادمة من بعد ما أصابهم القرح، استجابوا لله والرسول بالخروج للقتال من بعد ما أصابهم القرح بأحد. الكلام هذا كان بعد أحد، أبو سفيان ومن معه واعدوا النبي صلى الله عليه وسلم يوما آخر، ومع ذلك استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني الجراحات والقتل، للذين أحسنوا منهم واتقوا، للذين أحسنوا منهم أحسنوا بطاعة الله سبحانه وتعالى، واتقوا خافوا وابتعدوا عن مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، أجر عظيم وهو الجنة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس، إن الناس قد جمعوا لكم. قيل أن نعيم بن مسعود الأشجعي قال للمسلمين إن الناس، يعني إن أبا سفيان وأصحابه قد جمعوا لكم الجموع الكثيرة ليستأصلوكم، فاخشوهم ولا تأتوهم. قال الله سبحانه وتعالى فزادهم إيمانا، هذا القول التثبيط العظيم، زادهم إيمانا تصديقا بالله وإيقانا بالله سبحانه وتعالى، وقالوا حسبنا الله، كافينا الله سبحانه وتعالى ونعم الوكيل. الوكيل أي المفوض إليه الأمر. فخرجوا، ومع ذلك خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ما يعني أصيبوا في الجراحات، ومع ذلك خرجوا. لكن أبو سفيان وأصحابه لم يأتوا، فالله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها قال: فانقلبوا بنعمة، رجعوا من يوم الوعد بعد أحد بموعد آخر، لما قال فانقلبوا يعني رجعوا من بدر، يعني بدر الثانية، بنعمة من الله، يعني النعمة هنا بمعنى الأجر العظيم، وفضل يعني وربح. هنا الآن الفضل هنا بمعنى الربح، لأنهم قالوا أنهم أخذوا بعض الأموال وبعض البضائع فما وجدوا قتالا، فاستفادوا من تجارتهم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء من قتل أو جروح، واتبعوا رضوان الله. لما أطاعوا الله سبحانه وتعالى وأطاعوا الرسول في الخروج، هم اتبعوا رضوان الله في ذلك، والله ذو فضل عظيم على أهل طاعته. فالله سبحانه وتعالى من فضله أنه دفع المشركين عن المؤمنين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر. التفسير
0: وتعالى يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. رواه مسلم. عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله، أشياء كنت أفعلها في الجاهلية. قال هشام: يعني أتبرر بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت لك من الخير. قلت: فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله. رواه مسلم. وعن عبد الله قال: لما نزلت: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير، قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. وفي رواية: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حوضي كما بين عدن وعمان، أبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب ريحا من المسك، أكوابه مثل نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. أول الناس عليه ورودا صعاليك المهاجرين. قال قائل: من هم يا رسول الله؟ قال: الشعثة رؤوسهم، الشحبة وجوههم، الدنسة ثيابهم، لا تفتح لهم السدد، ولا ينكحون المنعمات، الذين يعطون كل الذي عليهم ولا يأخذون كل الذي لهم. رواه أحمد بإسناد حسن. السدد الأبواب. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين جنبتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة. وفي رواية: مثل ما بين المدينة وعمان. وفي رواية: ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. زاد في رواية: أو أكثر من عدد نجوم السماء. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين ناحيتي حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء، مسيرة شهر، عرضه كطوله، فيه مرزابان ينبعثان من الجنة من ورق وذهب، أبيض من اللبن، وأبرد من الثلج، فيه أباريق عدد نجوم السماء. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا قائم على الحوض، إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلما؟ فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. فقلت: ما شأنهم؟ فقال: إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة أخرى حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال لهم: هلما؟ قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. رواه البخاري ومسلم. همل الغنم ضوالها. ولمسلم قال: ترد علي أمتي الحوض، وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا: يا نبي الله، تعرفنا؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي، فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم، بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء. إعداد وتقديم
4: فيصل بن جذيان العتيبي.
2: إخراج عبد الله بن شويش الشويش.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: وخواطر وأنظار من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير، لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايد من خلف المايك، ومن الإخراج خالد بلقرون الزهراني. نحييكم في هذه الحلقة والتي نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات.
1: ثمرات الأوراق.
2: مستمعي الكرام، في هذه الحلقة سنتحدث عن رحلة من الرحلات الجميلة، ورحلة أيضا عن الحج اللي نحن مقبلون عليه في هذه الأيام. سنتحدث عن منظومة أوردها صاحب هذه الرحلة في حكم تارك الصلاة، إلى الكثير من الفوائد والثمرات اللي عودناكم في كل حلقة أن نثريكم بها، وحقيقة أن نساعد في نشرها من خلال هذا الأثير الجميل. دعوني باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الأستاذ محمد المهنة، داعية وباحث شرعي وقانوني. أستاذ محمد، حياك الله وهلا وسهلا فيك.
3: سلمك الله وحياك وبارك فيك.
2: أستاذ محمد، جميلة هي كتب الرحلات التي حقيقة دونت في السابق أو حتى الحالية، لكن كتب الرحلات في السابق تحكي لنا جوانب عظيمة تطواف في البلدان، لأن التطواف كان على تلك الرواحل التي ما تقطع المسافات بهذه السرعة اليوم، وبالتالي يكون التدوين فيها شيء من الدقة وشيء من اللطفة والفوائد. كتب الرحلات كثيرة، أتمنى أن تذكر لنا كم بعض كتب الرحلات كذكر، ونعرج على موضوعنا اليوم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مثل ما تفضلت، في كتب الرحلات أو الرحلات الكثير من الفوائد والإمتاع، وهي كثيرة جدا جدا. فمنها المشهور مثل رحلة بن بطوطة وبن جبير وبن رشيد، ومنها الذي لم يشتهر كرحلة ابن خلدون، وكذلك رحلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الذي هو صاحب أضواء البيان. من الأشياء اللطيفة، بما أن برنامجنا فيه أريحية يعني، سامحني على
2: بالعكس هذا
3: الاستطراد. أنا كنت مع بعض علماء الشناقطة، تكلمت أنا وإياهم وكانوا كبارا في السن، وذكرت الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، فكأنهم ما عرفوه.
2: سبحان الله،
3: سبحان الله، نحن في السعودية نعرفه معرفة كبيرة جدا. عندنا بن باز وبن عثيمين ومحمد بن إبراهيم وعبد الله بن حميد ومحمد الأمين الشنقيطي وعبد الرزاق عفيفي، تقريبا هذه ألمع الأسماء. فقالوا لا يعني. فقال رجل: تقصد آب ولد خطور؟
2: أبا
3: ولد خطور. أيوة. أبا أو أبا ولد خطور.
2: أيوة.
3: قلت أنا أقصد صاحب أضواء البيان. قالوا: نعم، هذا أبا ولد خطور.
2: إيش يعني هذا أبا؟
3: هذا اسمه أو ما يعرف به عندهم،
2: يمكن الخامس ولا خامس كبير
3: ربما، لكن هذا هو تقريبا المعروف عندهم، في يعني عند الأوائل من كبار السن الشناقطة من العلماء وغيرهم، لأن محمد الأمين الشنقيطي هذا اسم متكرر كثيرا جدا. الشنقيطي نسبة إلى منطقة، فأكيد سيكون يعني مثل ما تقول المكي، ومثل ما تقول الحجازي، ومثل ما تقول النجدي، سيكون عدد كبير. محمد الأمين مشهور، فرحلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحلة جيدة جدا وعظيمة جدا، وسأذكر لك شيئا عجيبا فيها،
2: ولعلنا نعرج عليه إن شاء الله في قابل الحلقة
3: إن شاء الله بإذن الله. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يقول: وأنا في رحلة الحج خرج من موريتانيا وصل إلى الحجاز مرورا ببعض البلدان، يقول: وفي أول محطة من المحطات التي لا بد أن يقيموا فيها بعد خروجهم، يقول: قابلتني ابنة العم فلانة فسألتني سؤالا في المنطق. سبحان الله، عندهم هم اهتمام كبير بعلم الأصول واللغة والمنطق وأيضا فقه الإمام مالك. يقول: فسألتني هذا السؤال فأجبتها وقلت: والله يا أستاذ طلال ومن يستمع إلي، والله إن هذا الجواب أعجوبة من العجائب.
2: ويدرس
3: 12 أو 13 صفحة في جواب مسألة منطقية من أعقد المسائل، لدرجة أني أجزم أني أنا وأمثالي من الذين يعني ليسوا من أهل هذا المجال ربما لا يفهم سطرا واحدا.
2: سبحان الله.
3: إيه نعم، فسبحان الله. شوف يعني هذا كأنه سؤال عادي، يعني قيل في البادية في البرية والإمام الشيخ في الطريق إليهم، فسبحان الذي فتح عليهم.
2: والمتلقية كمان دلالة على أنها طالبة علم.
3: والمرأة، نعم، المرأة التي سألتها السؤال العميق. الشيخ محمد الأمين له كتاب عظيم، كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وله دروس في المسجد النبوي الشريف جمعت في 5 مجلدات اسمها العذب النمير، والله إنها عذبة جدا.
2: يا سلام.
3: عذب النمير على اسمها. من الكتب التي ينبغي أن تقرأ الحقيقة رحلة العبدري، رحلة مليئة بالأدبيات، كتبت بسبك جميل، بلغة عالية، بمشاهدات لطيفة، فيها الكثير الحقيقة. فيها أشياء تنتقد مثل وقوفه ببعض القبور والتبرك بها وكذا، لكن القارئ صاحب السنة يأخذ ما صفى ويترك
2: ما كدر.
3: ما كدر، نعم. ففي هذه
2: قبل هذه صاحبها في أي قرن كان؟
3: العبدري في العهد أو العصر الذي عاش فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك فإنه يعد أو يعد نفسه من تلاميذ الإمام الشافعي الكبير ابن دقيق العيد. الذي يعدونه مجدد القرن السابع.
2: ما شاء الله.
3: ابن دقيق العيد توفي 702، يعني أن حياته كلها كانت تقريبا قبل 700. فهو يسمونه مجدد القرن السابع، من كبار الأئمة، كتبه مشهورة جدا. فابن دقيق العيد من تلاميذه صاحبنا هذا العبدري المغربي، خرج من المغرب.
2: الرحلة بدايتها من المغرب.
3: نعم، خرج من المغرب وقيد تقييدات، مدح أقواما وذم أقواما وأبان عن آرائه.
2: خط سير الرحلة من كله من الشمال الأفريقي.
3: نعم. يعني وصل فيها إلى ليبيا، ثم إلى مصر، ثم وصل إلى بلاد الحجاز، وذكر أشياء. يعني من الأشياء التي أنا يعني قيدتها سابقا أن العبدري رحمه الله تعالى ذكر أن الناس يختلفون في يوم الوقفة، يوم وقفة عرفة. فبعضهم يرى أنه اليوم، وبعضهم يرى أنه غدا، مثل ما يحصل الآن عندنا فيما يتعلق بالعيد أو رمضان، بعضهم يثبته اليوم، بعضهم،
2: وهذا حسب مطالع الهلال.
3: نعم، فأنا أقول يعني أن المسألة هذه قديمة، وينبغي أنه وإن حصلت في هذا الزمن أن نعدها من باب اجتهاد العلماء.
2: صح.
3: والحمد لله، من وفق إلى الصواب فيها فهو على خير، ومن لم يوفق إلى الصواب فيها فهو على خير، لأنه مأجور
2: ومجتهد،
3: والله عز وجل يقول: فاتقوا الله.
2: جميل.
3: ما استطعتم. العبدري رحمه الله جاء إلى هذه البلاد، إلى بلاد الحجاز، وقبلها مر بابن دقيق العيد، وابن دقيق العيد من أهل قوس
2: في مصر. هذه قوس،
3: قوس في جنوب مصر. لأن القوس وأسيوط وسوهاج والأقصر هذه كلها في الجنوب. أيضا هناك المنيا، أنا أعرف تلك المناطق جيدا لأنها مليئة بالعلماء. فإذا قرأت تراجمهم ونظرت إلى جغرافية بلادهم تصورتها تصورا جميلا. من الأشياء التي التقطتها أنا من هذه الرحلة، وأنا أحب الحقيقة أن أطلع أحبتي على ما
2: حاز على ذائقة،
3: على ما حاز، أي نعم، لأن بعضه مفيد وبعضه عظيم وبعضه جليل القدر. فيه منظومة ذكرها العبدري في رحلته هذه، وهي للإمام الفقيه الحافظ علي بن المفضل المقدسي المتوفى عام 611، وهو أعني علي بن المفضل من شيوخ الإمام الترمذي، عفوا الإمام المنذري صاحب الترغيب والترهيب الكبير، الكتاب المشهور جدا. أيضا ابن دقيق العيد رحمه الله ذكر هذه المنظومة في كتابه إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، يقول في هذه المنظومة وهي في حكم تارك الصلاة، يقول: خسر الذي ترك الصلاة وخاب، وأبى معادا صالحا ومآبا، إن كان يجحدها فحسبك أنه أمسى بربك كافرا مرتابا. هذا طبعا بإجماع العلماء، أي إنسان يجحد وجوب الصلاة فهو كافر بإجماع.
2: إيش الجحد مقصود به؟
3: يقول ما هي بواجبة،
2: يقول كأنه يقول الله ما يعني ما يكذب القرآن ويكذب السنة، الآيات الحديث العامة،
3: هذا سبب التكفير، تكفيره لأنه جاحد بأمر اتفقت الأمة من لدى الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن بوجوبها، فمن جحدها
2: ينكرها،
3: ينكرها، يجحدها، يقول أصلا ما تلزمني الصلاة، فهذا ليس بمؤمن. قال: إن كان يجحدها، هذا واضح. قال: أو كان يتركها لنوع تكاسل غطى على وجه الصواب حجابا، ومن الأئمة من يقول بأنه لا ينتهي عنه وإن هو تاب، إيهن، ومنهم من يقول بقتله كفرا ويقطع دونه الأسباب، فالشافعي ومالك رأيا له إن لم يتب حدا حد الحسام
2: رقابة.
3: نعم. ثم قال: والرأي عندي، هذا ابن المفضل الآن سيذكر،
2: الله ذكر المسألة وذكر خلاف العلماء فيها ثم بعدين رجع.
3: والرأي عندي أن يؤدبه الإمام بكل تأديب يراه صوابا، ويكف عنه القتل طول حياته حتى يلاقى في المآب حسابا، فالأصل عصمته إلى أن يمتطي إحدى الثلاث إلى الهلاك ركاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ذكر منها القاتل والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق
2: للجماعة.
3: نعم. قال: الكفر أو قتل المكافي عامدا أو محصن طلب الزنا فأصابا. فهذه المنظومة ليش أنا يعني اهتميت فيها أكثر من غيرها؟ لأنها تبين أن ترك الصلاة على كل الأحوال، سواء قلنا بكفره أو بقتله كما عند بعض العلماء أو بتعزيره، كل الأحوال تدل على أن مسألة الصلاة عظيمة جدا في الإسلام، وأن من تركها فهو على خطأ وخطر كبير. ولذلك فإني أوجه النصيحة لنفسي ولإخواني وأخواتي، وبالذات للشباب والفتيات، أن يهتموا بأمر الصلاة وأن يهتموا بأمر أوقاتها. مسألة الصلاة في المسجد هذه مهمة جدا، لكن الأهم من ذلك ألا يخرج وقت الصلاة
2: وأنت ما صليت.
3: لأن الله عز وجل وقت لك وقتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلماذا يعني يتساهل الإنسان، والحديث المشهور بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. المسألة عظيمة جدا، وتحتاج إلى وقفة من أنفسنا تجاه أنفسنا، ومن أنفسنا تجاه أبنائنا وبناتنا، وأن نعلمهم من الصبا، لأن المسألة على التعود، من اعتاد الصلاة لم يتركها أبدا، ومن كان متساهلا متسامحا فيها خشي عليه من ذلك.
2: خلينا نقول إيش دور أول شيء قبل ما نوجه الخطاب للأبناء والبنات، إيش دور الآباء والأمهات أولا؟
3: نعم، من الأدوار
2: في معالجة هذا الموضوع،
3: من الأدوار المهمة استباق الأمور، يعلم الطفل الصلاة من البداية، وتعظم في نفسه من البداية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. قد يقول قائل: ليش يضرب؟ هذا مسكين عمره 10 سنين. يضرب لسبب، أننا عندنا 3 سنوات نأمره باللطف وباللين وبالتشجيع، 3 سنوات كاملة ما استجاب، معنى ذلك هذا الولد متمرد يحتاج إلى زيادة على الأمر. فعندنا 3 سنوات لو نأمره كل يوم كل فريضة بالتي هي أحسن كذا، بإذن الله لا يمر عليه فترة بسيطة أو يسيرة إلا وهو متعلم متمرس حريص على الصلاة أشد الحرص.
2: إذن خلينا نقول العود الأول وركزته هي عند الأب والأم، إن الله أعطاك 3 سنوات مدرسة تتلطف وتحبب هذه الصلاة للطفل. لكن وين الإشكال أستاذي؟ إنه كثير من الأباء والأمات في المرحلة ما يعني يهملون، وبعد أن يصل الولد 10-11 بل ربما حتى يبلغ تبدأ حرب داحس والغبراء، ويبدأ الأب يكيل السهام والشتام على هذا الشاب ولا على هذا الابن على أنه ما يصلي وفيه وما يخطيط. أنت
3: أين دورك في السابق؟ أنت اللي جنيت على نفسك وعلى ولدك. لو أنك من البداية كنت حريصا لما حصلت كما تقول حرب داحس والغبراء. الشيء أيضا المهم في هذه المسألة ألا نكتفي بالأمر والنهي المجرد، وإنما ندخل في ذلك الإيمان.
2: كيف؟
3: نعلمهم فضل الصلاة، نعلمهم أنهم مأجورون، نعلمهم نحببهم فيها حبا يأتي إليها محبا. فإذا جمعنا بين الأمر والنهي والترغيب والترهيب والتعليم وبث اليقين في القلوب بإذن الله سنفلح بإذن الله.
2: الأمر هذا أتوقع يعني أو بشوف رأيك أنه لو أنا قمت بدوري كأب وكأم لمدة 3 سنوات في كل 5 فروض ما أدري كم تطلع على 3 سنوات، كم نسبة الأبناء اللي يحتاجون إلى ضرب بعد؟ أعتقد أنه نسبة بسيطة جدا.
3: أنا أظن والله أعلم أنها يمكن تكون معدومة، لأنهم إذا رب الطفل ترى يعني أمره يسير جدا. الذي يعني يسبب لنا التمرد الآن في المجتمع وكذا هو أننا نهمله، حتى إذا شب عن الطوق واشتد عوده قلنا لا المفروض تسوي كذا وكذا. طيب أين نحن من البداية؟ أين نحن تعليمه الإيمان، تعليمه الذكر، تحبيبه إلى هذه المعاني العظيمة؟ لو فعلنا لأفلحنا.
2: يا سلام، خلينا نطلع وياك إلى فاصل يسير ثم نعود إليكم.
1: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد ثمرات الأوراق.
2: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل، ونحن نتحدث وإياكم في برنامجكم ثمرات الأوراق، وكنا قبل الفاصل نعيش مع رحلة العبدري، وذكر لنا ضيفنا هذه المنظومة التي ذكرها في مسألة وذكر أقوال العلماء والمذاهب فيه، فكأنه يحكي لك فقها مقارنا. أكرر الترحيب بك أبو عبد الرحمن، ويا هلا وسهلا فيك.
3: الله يسلمك بارك فيك.
2: ما دام احنا الحديث مستطرد حول موضوع الصلاة، يعني هل في كتب تتحدثت عن موضوع الصلاة، تقريبها كتب مختصرة، كتب يعني نماذج؟
3: نعم طبعا الكتب كثيرة في ذلك، وأكثر من تكلم عن الفقه أفرد فقه الصلاة أو كثير منهم أفردوا فقه الصلاة أو مسائل الصلاة لأهميتها ولكونها دائمة يعني مع الإنسان في كل يوم 5 مرات. فسأذكر الآن كتابين، واحد مختصر واحد يعني موسع شوي. فالمختصر الذي يعلم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مستقاة من السنة الصحيحة هو كتاب كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، كتاب قصير ربما يقرأ في 10 دقائق لكنه مؤصل وفيه تفصيلات وجميل جدا ومفهوم جدا، ولو أن إنسانا قرأه في بيته على أولاده، أو أن امرأة قرأته على أولادها، أو عمل فيه درس أو مسابقة أو كذا لرجي منه الخير الكثير، وهو لله الحمد مطبوع بكثرة وموجود أيضا على شبكة الإنترنت بكثرة جدا. فهذا الكتاب ينبغي أن نعتني به، كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تفصيل أحيانا جميل جدا، مع أن الكتاب يعتبر من المختصرات أو يعد من المختصرات ليس من المطولات. لكن فيه يعني وفق فيه الشيخ رحمة الله عليه توفيقا كبيرا. في كتاب أوسع من ذلك وأيضا شهير جدا في هذا العصر، لو قال قائل إنه من أشهر الكتب التي ألفت في هذا العصر لما كان ذلك بعيدا، وهو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وهو من علماء السنة المعروفين،
2: وهو متعاصر مع الشيخ ابن باز أيضا، وكانوا في الجامعة الإسلامية.
3: أي نعم، متعاصران وكان بينهما محبة. وأيضا الشيخ الألباني توفي في السنة تقريبا التي توفي فيها الشيخ الألباني الشيخ ابن باز، يعني في تلك السنة 1420 توفي عدد من العلماء منهم هذان الرجلان رحمة الله عليهما. فكتابه مناسب، إذا قرأ الإنسان كتاب الشيخ ابن باز فإنه يقرأ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، وهي أيضا كثيرة جدا في الأسواق وعلى شبكة الإنترنت. يقرأه ليعرف مزيدا من التفاصيل، مزيدا من السنن، مزيدا من الأدلة. فإنه يذكر الأدلة وأحيانا يذكر الصحيح فيها، أحيانا يذكر الخلاف في الصحيح والضعيف وما أشبه ذلك. فالكتابان هذان مهمان جدا، ومن قرأهما تكولت عنده يعني كثير من المعلومات،
2: واقترب إلى الصلاة على السنة الصحيحة يعني.
3: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عمدة الباب قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والعجيب أنه بعد 1400 وزيادة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الآن بعض الناس يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالدقة وبالضبط، لحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة، ولأن العلماء بحمد الله حفظوا لنا هذه السنن، يعني ما ضاع منها شيء. يعني ابن حبان رحمه الله تعالى في أول كتابه صحيح ابن حبان اسمه الأنواع والتقاسيم يقول في الصلاة 600 سنة.
2: الله أكبر،
3: 600 سنة، ما هو المقصود المستحب، لا، فيها 600 حكم بين واجب ومستحب و 600.
2: شوف ابن حبان كيف هذا الحصر من العلماء حتى طلع 600، الحين ما تتصور انها 600.
3: وفعلا كثير من العلماء قال كيف انا ما اشوف انها في 600، وبعضهم اوصلها الى قريب من ذلك، لكن ابن حبان رحمه الله نص عليها في اول كتابه.
2: جميل. الكتاب مثل كتاب الألباني مثلا، هل ذكر فيه انه في بعض الهيئات او بعض المواضع في الصلاة ممكن ان الانسان ياتي بها او ذكر يقول على اكثر من هيئة معينة؟ واذا كان ايه وفيه، ما الفائدة من انه خلاص كفي احفظ طريقة واحدة واسلوب واحد وذكر؟ نعم، واحد وخلاص.
3: هذه فيها قاعدة عند العلماء، انه اذا كان هناك هيئات للصلاة وكلها ثابتة، ما في واحدة مثلا مرغب فيها اكثر من الاخرى، فان الانسان ينبغي له ان ياتي بهذه احيانا وهذه احيانا، أو هناك ذكر في الصلاة فتأتي أحيانا بهذا وأحيانا بهذا. ومن الفوائد في ذلك أن الإنسان يستحضر، الإنسان إذا تعود على شيء واحد يمكن يعني يحس أنه شيء معتاد عليه
2: فيفعله بالعادة خلاص.
3: بالعادة. لكن إذا غير أحيانا كذا فهذه فيها تربية للنفس وتحريك للقلب وإعانة على التدبر والخشوع في الصلاة.
2: يا سلام. ممكن نعطي مثال على هذه النماذج مثلا في طريقة التكبير مثلا، في الأذكار التي تقال؟
3: نعم، يعني ممكن مثلا أن ننظر في التشهد. التشهد مثلا الأول والأخير فيه صيغ كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ما يتعلق مثلا في قيام الليل، في دعاء الاستفتاح، أكثر الناس أول ما يصلي الله أكبر، سبحانك اللهم وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. في هذا الموضع حديث في الصحيحين، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
2: شو جمال هذا الدعاء لما تكبر وتقوله
3: وأنت تتدبره، شيء عظيم.
2: سبحان الله.
3: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم. أيضا ثالثة، هذا الحديث الذي في الصحيحين أقوى إسنادا من الحديث سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، ومع ذلك نحن نأتي إلى الأيسر ونكرره كثيرا. لو أتينا بهذا أحيانا وبهذا أحيانا وبأحاديث دعاء الاستفتاح في قيام الليل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. يعني أحاديث عظيمة والإنسان يتدبرها خاصة.
2: وأنت توك مستفتح كيف وأنت تقول هذا الشيء؟
3: شيء عظيم. والأحاديث كثيرة ذكرها مجموعة مع بعضها عدد من العلماء، منهم ابن القيم في زاد المعاد. واحد من أدعية الاستفتاح عشان تقراه كاملا يبينك يمكن 10 دقائق.
2: سبحان الله.
3: إيه نعم، لكن يعني اختلف العلماء في صحته وعدم صحته، لكن صححه جمع من العلماء. فأنت ذكرت شيئا جميلا، تقول المفروض الإنسان ينوع لكي يستحضر. أصلا ما القيمة من أعمال صالحة لا نستحضر فيها عظمة الله ولا الخشوع؟ قيمتها تقل.
2: يا سلام.
3: يكون قد تكون تجزئ لكنها لا تؤثر في هذا في هذه النفس.
2: جميل. أنا شاكر للأستاذ محمد المهنة، داعي وباحث شرعي وقانون، شكرا لك على هذه الفائدة وهذه الملح. شكرا أستاذ محمد.
3: سلمك الله وعافاك.
2: الشكر موصول لخالد الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة فيرجع والشمس حية، ونسي الراوي ما قال في المغرب، قال: ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: إلى شطر الليل. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. رواه البخاري. وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال: في يوم ذي غيم

قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: يوسف تآمروا على يوسف وألقوه في غيابة الجب وتخلصوا منه، كل ذلك من أجل أن يخلو لهم وجه أبيهم. ولكن هل تحقق لهم ذلك؟ لم يتحقق لهم ذلك، لأنهم قد بقيت حياتهم بعد ذلك في منغصات. ولذلك فإن تتبع خطوات الشيطان التي فعلوها كانت عاقبتها وخيمة، وندموا على فعلهم ندما شديدا، وكانت العاقبة أن فضل الله يوسف عليه الصلاة والسلام ورفعه وندموا على فعلتهم. ولذلك فإننا نقول من تتبع وساوس الشيطان وخطوات الشيطان فإنه يندم في الدنيا وفي الآخرة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة مع قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما زلنا في قصة المحببة للنفوس، قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. وضيفنا المتألق دائما ما شاء الله فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: مرحبا دكتور حذيفة، وحيا الله لكم المشاهدين الكرام.
1: صراحة يعني أنا متشوق لهذه الحلقة، نكمل هذه القصة الممتعة الرائعة. نعم. قصة سيدنا يوسف
0: عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: نعم.
1: نحن دكتور نحن وصلنا إلى أن وصل إلى مصر. نعم. وأخذه عزيز مصر. أحسنت. وقال لزوجته أكرمي مثواه.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحن كما تفضلت قلنا أننا يمكن أن نقسم قصة يوسف إلى مشاهد. المشهد الأول عندما كان يعني مع والده في أول حياته، حتى كاد له إخوانه وألقوه في الجب و أخذه السيارة، انتهى من ذلك المشهد. المشهد الثاني لما جاء السيارة أو المسافرون هؤلاء والقافلة ووجدوه في البئر وانتشلوه من البئر وأخذوه معهم إلى مصر. فلما ذهبوا به إلى مصر باعوه في سوق الرقيق، فاشتراه أحد وزراء مصر.
1: عزيز مصر.
0: عزيز مصر يعني، والعزيز
1: طبعا فوقه الملك.
0: نعم. العزيز يعني في حكومة المصرية هو الوزير. ولذلك بعض المفسرين يقولون أنه كان وزيرا للشرطة. هذا الوزير الذي اشتراه،
1: أو وزارة الداخلية
0: كمتبقى. أو وزارة الداخلية. وشراه هذا الوزير وتفاءل به خيرا، ولخذه وذهب به إلى منزله وقال لزوجته، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ولذلك يعني كانت هذه بداية للمشهد المثير، وهو أكثر مشاهد قصة يوسف إثارة. هذا المشهد لما شراه عزيز مصر وبدأ يتربى في القصر معه، وكان يعني كما قلنا أنه ألقاه إخوته في البئر وهو طفل صغير، يعني في بداية حياته، ربما كان في العاشرة في التاسعة من عمره. فلما بقي في بيت العزيز في مصر كبر وبقي سنوات، حتى بلغ ربما التاسعة عشرة أو الثامنة عشرة من عمره، وبلغ مبلغ الرجال. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى هنا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. مكنا له معناه أنه عاش في هذا البيت عيشة جيدة، تلقى تربية جيدة، تلقى غذاء جيد، يعني مكنا علميا، ممكن ولنعلمه من تأويل الأحاديث.
1: سبحان الله. هنا أتذكر الدكتور طارق سويدان يقول يعني من صفات القادة أنهم يتربون في بيئة قيادية.
0: هذا صحيح.
1: فيطلعون على السياسة، على الأخبار، الاقتصاد والسياسة. أحسنت. وكذا.
0: ومثله موسى بعد ذلك أيضا تربى في بيت فرعون. قال والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انظر إلى التدبير الإلهي. موسى يوسف عليه الصلاة والسلام لم يكن له أي تدبير في هذا. ألقي بالرغم عنه في البئر، انتشل بالرغم عنه، وبيع بالرغم عنه، وهو حر، ابن حر، ابن حر، ولكنه تحول إلى عبد. نعم. وبيع. وهذا درس أيضا، درس لكل شريف، درس لكل داعية، درس لكل مصلح. انظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وهو نبي، ابن نبي، ابن نبي، كيف أنه تعاملوا معه تعامل بيع سلعة. وبالعكس حتى أنهم قال باعوه وشروه بثمن بخس،
1: رخيص،
0: دراهم معدودة، يعني حتى ما بالغوا في ثمنه من هوانه عليهم.
1: سبحان الله.
0: فقال الله والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال انظر إلى القصص القرآني يتجاوز مراحل كثيرة ولا يركز على التفاصيل. قال الله ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قال العلماء أن الحكم هنا هو البصيرة والقدرة على الحكم واتخاذ القرارات، والعلم هو العلم والمعرفة وتراكم المعرفة، وكذلك نجزي المحسنين. ثم جاء المشهد الآخر. الآن لما كبر وأصبح شابا وكما قلنا
1: في ذلك نجزي المحسنين، يعني من أراد هذا الطريق فالإحسان هو الطريق.
0: أحسنت، وهو كان من المحسنين بدليل أنه لما دخل إلى السجن ورآه الذين في السجن قالوا إنا نراك من المحسنين، واضح على وجهه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث إلى يعني بعث وهاجر إلى المدينة، فجاء عبد الله بن سلام يريد أن ينظر إلى هذا النبي فرآه بين قومه فقال هذا الوجه ليس بوجه كذاب.
1: سبحان الله،
0: يعني المحسن واضح من وجهه.
1: سبحان الله.
0: فيقول الله سبحانه وتعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. نحن قلنا أن يوسف عليه الصلاة والسلام أوتي جمالا باهرا وبلغ مبلغ الشباب، وهذه المرأة في بيتها وهي امرأة وزير وهي في غنى، وأعجبت به غاية الإعجاب وتعلقت به غاية التعلق. وانظر هنا إلى يعني القصص القرآني كيف أن الله سبحانه وتعالى لم يتجاوز حتى هذه الصورة، وهذا دليل على واقعية الإسلام. أن الله سبحانه وتعالى، تذكر أننا لما تحدثنا في إحدى الحلقات عن فاحشة قوم لوط، يعني هذه فاحشة قبيحة ونحن لا نحب أن نذكرها ونأنف من ذكرها ولا نريد أن نتحدث فيها من قبحها، لكن الله سبحانه وتعالى أذكرها وأشار إلى هذه الفعل القبيحة وكيف عاقب هؤلاء القوم الذين ارتكبوا هذه الفاحشة. أيضا هنا نوازع النفس البشرية واحدة، ولذلك الإسلام كان واقعيا في معالجته لكل القضايا. هذه الحادثة التي وقعت ليوسف ولزوجة العزيز هي ما يمكن أن نسميه بالعشق والتعلق، يعني تعلق المرأة بالرجل أو تعلق الرجل بالمرأة، يعني العشق والتعلق الشديد. فامرأة العزيز
1: وقعت في غرام هذا،
0: وقعت في في في في غرام يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام طاهر عفيف لم يلتفت لهذا. هذه الصورة هنا
1: على هذا الطهر والأخلاق الحسنة ويعني الفطرة زادتها هياما فيه.
0: أكيد أكيد. فالله سبحانه وتعالى يقول وراودته التي في بيته
1: التي هو في بيتها
0: عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك.
1: لاحظ
0: سبحان الله كيف أنه اختصر كل القصة في هذا. راودته معناه أنه ليس مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاث، أكثر من مرة، لأن المراودة هي المراجعة الكثيرة. فالموقف هذا تكرر. الأمر الثاني أنه قال وغلقت الأبواب، يعني في المشهد
1: سيدي التي هو في بيتها أيضا، يعني هي صاحبة الفضل والسيدة.
0: أحسنت.
1: المالكة لهذا البيت التي هو في بيتها.
0: أحسنت.
1: نعم.
0: قال وغلقت الأبواب، يعني أحكمت الإغلاق وقالت هيت لك، يعني
1: أغلق وإنما غلق.
0: بالضبط. يعني واضح أنها وصلت لدرجة لم تعد تتحمل يعني إعراضه، فأغلقت الأبواب وأرادت أن يعني أن تجبره على فعل الفاحشة معه. انظر هذا الموقف. فيوسف عليه الصلاة والسلام لتربيته الحسنة لحسن يعني رعاية الله سبحانه وتعالى له قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون.
1: سبحانه.
0: فهو اعتصم بالله سبحانه وتعالى وأظهر أنه ليس من الخلق وليس من الأدب وليس من الوفاء خيانة صاحب هذا المنزل في زوجته. إنه ربي أحسن مثواي. هناك من يقول من المفسرين المقصود بها ربي أي صاحب البيت، أحسن تربيتي وأحسن رعايتي. وقيل أن المقصود ربي أي الله سبحانه وتعالى أحسن مثواي، يعني أكرمني وحفظني وهيأ لي هذه الحياة الكريمة، فهل من الـ من الـ من الـ الحكمة أنا أعصيه سبحانه وتعالى فأخون. قال إنه لا يفلح الظالمون، هذه قاعدة قرآنية. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذه الآية من أكثر الآيات إشكالا في قصة يوسف.
1: فعلا
0: فيها ما معنى كفر. ولقد همت به، هذا لا خلاف في معناه، يعني همت بفعل الفاحشة به بإجباره لكن وهم بها. هل مقصود بها أن يوسف عليه الصلاة والسلام هم بأن يفعل الفاحشة بها؟ يتوقف المفسرون كثيرا عند هذه، بسبب يقولون ليس من الأدب وليس من اللائق أن نبي من أنبياء الله يقع في مثل هذا. رأيت؟ ولذلك يتحدثون عن عصمة الأنبياء، ما هي حدودها؟ وأنا أقول في هذه النقطة بالذات قصة يوسف عليه الصلاة والسلام رويت لنا لنعتبر ونستفيد مما فيها من العبر، وليكون يوسف عليه الصلاة والسلام قدوة لنا، قدوة للشباب، قدوة للشباب المسلم، قدوة للمسلم المتقي الذي يخاف الله بالغيب. يعني يوسف الآن هو في موقف، هو في خلوة، وفي منزل هذه السيدة وهي في غاية التجمل وفي غاية الجمال، وهي التي دعته وغلقت الأبواب، يعني ما عنده مشكلة.
1: نعم.
0: ثم الأمر الآخر
1: غريب عن أهله،
0: وهو غريب عن أهله. نعم، يعني لو وقع في الفاحشة لن يعرف أحد، ولن يعني أمور تمشي. لكنه بالرغم من كل هذه المغريات استعصم بإيمانه وبربه فعصمه الله
1: سبحانه.
0: النقطة المهمة يا دكتور حذيفة، وهي لو لم يكن يوسف عليه الصلاة والسلام فيه الشهوة وفيه الشباب وفيه الرغبة والميل للنساء، هل سيكون محل قدوة؟
1: لا
0: لا، إذا كان رجل قد عصمه الله من الوقوع في الفاحشة فلن نستطيع أن نقتدي به إذن.
1: صحيح.
0: لأنه هو معصوم، لكن لأن فيه نوازع، فيه من النوازع البشرية ومن كمال الرجولة مثل ما في سائر الرجال، وبالرغم من ذلك كبح هذه الجماح وهذه الشهوة واستعصم، إذن هو محل قدوة في هذا. ولذلك نقول وهم بها فعلا، يعني هم وحدثته نفسه بتلبية رغبتها. لكن الهم درجات، يعني الهم وهو مجرد الخطور في البال لا يؤاخذ عليه الإنسان.
1: صحيح.
0: لكن الهم الذي هو عزيمة هو الذي يؤاخذ عليه الإنسان،
1: أو مباشرة الفعل يعني.
0: بالضبط. لا حتى قبل
1: خطر بباله،
0: هذا شيء طبيعي.
1: نعم.
0: نعم، خاصة في هذا الموقف.
1: نعم.
0: وهذا دليل على أنه قدوة في هذا.
1: نعم.
0: أنه خطر على باله ما يخطر على بال كل رجل في هذا الموقف، لكنه استعصم بإيمانه. ولذلك معنى لولا أن رأى برهان ربه، لولا أن استتم اليقين في نفسه وعصمه هذا من الوقوع في الفاحشة، هنا محل القدوة.
1: جميل.
0: هنا محل القدوة. أما التأويلات الأخرى، ولقد همت هي بفعل الفاحشة به وهم هو بضربها، فهذا تفريق للسياق وهو لا
1: بعيد.
0: وبعيد
1: الله
0: وبعيد. وكل الذي يدعو المفسرين إلى هذا هو محاولة إبعاد هذا ما يعتبرونه تهمة،
1: عصمة الأنبياء. نعم.
0: وهو ليس فيه ما يخل بالعصمة.
1: يعني قرأت مرة أن لولا حرف امتناع لامتناع،
0: هذا صحيح،
1: أما لو حرف امتناع لوجود.
0: صدقت.
1: لو مات فلان لأقمنا له عزاء،
0: هو لم يمت.
1: نعم.
0: فلم نقم له عزاء.
1: نعم.
0: فكذلك هنا
1: لولا، ولقد همت به وهم بها لولا
0: أن رأى برهان،
1: بما أن الله سبحانه وتعالى يعني رأى برهان ربه فامتنع الهم أصلا.
0: بالضبط.
1: أيضا يعني توجيه.
0: هو هذا على كل حال، حتى يكون هناك ميجان للاقتداء، فإننا نقول أنه قد خطر بباله ما يخطر ببال الرجال في مثل هذا الموقف، لكنه استعصم بإيمانه وبيقينه وامتنع ورفض هذا العرض الذي قالته.
1: نعم.
0: وهرب.
1: نعم.
0: وهرب.
1: يعني مثل لو قلت لك سأتي لزيارتك يا دكتور عبد الرحمن لولا أن فلان اتصل بي، فلم آتي لزيارتك.
0: هذا
1: فلان
0: صحيح.
1: اتصل بي
0: كنت سأزورك لولا أنني ارتبطت بموعد آخر.
1: نعم.
0: هذا هو معناها. طبعا الآن هذا المشهد هو أكثر المشاهد إثارة في قصة يوسف على الإطلاق. ثم هرب من بين يدي هذه السيدة وخرج إلى البيت، يريد أن يخرج وهي قد غلقت الأبواب. فتح الأبواب فإذا بسيدها عند الباب. فلما رأته قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قلبت التهمة
1: مباشرة،
0: وهذا من كيد النساء.
1: الله أكبر.
0: انظر كيف أنها في نفس اللحظة قلبت الموضوع، اعتبرته هو الذي اعتدى عليها وهي تدافع عن نفسها. لكنه سوف يظهر الآن دليل على أنها مخطئة.
1: إن شاء الله نأخذ فاصل قصير ثم نعود.
0: طيب.
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا حول قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. فضيل الدكتور، يعني وصلنا إلى قبل الفاصل إلى موضع يعني خطير.
0: نعم.
1: جاء الزوج ووجد زوجته مع الشاب والأبواب مغلقة.
0: أحسنت. نعم. طبعا العزيز يعلم أن يوسف يعني متربي معه في البيت وهو غلام عنده،
1: فيعرف أخلاقه.
0: نعم، يعرفه، فليس وجوده في بيته مستغربا،
1: ويعرف زوجته أيضا.
0: نعم، ليس وجوده مستغربا في البيت، لكن المستغرب أنه كان المشهد مريبا، أنه كان ممزق القميص والمرأة يعني زوجته تمسك بثيابه،
1: ولعلها ترتدي ثياب يعني غير لائقة
0: ربما. وهذا نأخذه من قول قالت هيئت لك أو هيت لك، أنها يعني قد يعني أغرته بهذا. فلما رآها يعني قال الله سبحانه وتعالى واستبق الباب، يعني كل واحد منهم يريد أن يلحق الباب، هي تريد أن تمنعه من الخروج وهو يريد أن يسبقها للخروج.
1: سبحان الله.
0: وقدت قميصه من دبر، يعني مزقت قميصه من الخلف لأنها تريد أن تمسك به. وألف يا سيدها لدى الباب، واضح طبعا أنك أنت الآن لن تمزق قميص شخص إلا إذا كان يهرب بقوة وأنت تريد أن تمسكه بقوة، مما يؤدي إلى تمزيق القميص. أما يعني الملاحقة العادية لا تؤدي إلى تمزيق قميص ولا شيء من هذا. قال، ولاحظ أنه قال وألف يا سيدها، فسمى الزوج سيدا لدى الباب. قالت ما جزاء، شف يعني مباشرة هي ضاغتت وسارعت وقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فيوسف عليه الصلاة والسلام رد دافع عن نفسه،
1: قال يعني اقترحت السجن والعذاب ولم تقترح القتل.
0: نعم.
1: حتى تبقي عليه.
0: قال يوسف قال هي راودتني عن نفسي. يدافع عن نفسه،
1: سبحان الله، عن الفطرة. لا لا لا، هي
0: راودتني. نعم. قال هي راودتني عن نفسي. في هذه الأثناء
1: يعني
0: قال الله
1: دكتور هنا، يعني هو لم يبادر لأنه لا يعرف الكيد ولا يعرف الخداع وكذا.
0: نعم.
1: وكذا طاهر نظيف، هي بادرت بالتهمة، فلا لا هي رادتني عن نفسي ببساطة.
0: نعم.
1: يعني
0: وقال هنا شوف سبحان الله، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل، يعني شوف بدأ بي نعم بدأ بي القميص من الأمام حتى يلتمس لها العذر. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين.
1: من هو الذي شهد؟
0: الظاهر والله أعلم أنه رجل عاقل من أصحاب البيت، إما أن يكون من أقاربها، إما أن يكون من الخدم الذين يعملون في البيت أيضا، قد يكون. بعض الروايات تقول أنه طفل صغير، وهذا لا يمكن، لكن الذي يقول هذا الرأي رجل عاقل، رجل عنده حنق يعني فهم.
1: إن كان هي تقال تلك الرواية سيدي أنها معجزة أنطق الله الطفل.
0: لا لا، هذا لا يقال،
1: ضعيف هذا،
0: يعني لا لم يثبت هذا. ونحن دائما نحاول في مثل هذه القصص أن نتحدث بالأشياء المعتادة. يعني لماذا تلجأ إلى الأشياء المعجزة والأشياء غير المعهودة لكي تعطي القصة شيء من الأكشن ومن الغرابة؟ وهذا هو ترى واقع كثير من كتب قصص القرآن خاصة التي تكثر من الإسرائيليات والمبالغات، إما في المدح المبالغ فيه وإما في الحط المبالغ فيه. فقوله هنا وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل، يعني من الأمام، فدليل على أنها كانت تدافع عن نفسها وهو يعني يريد أن يكرهها على ما لا تريد. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت.
1: من الخلف.
0: نعم، من الخلف، معناها أنها كان يهرب وهي تريد أن وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.
1: جميل.
0: هذا عادل الرجل هذا وعاقل. فلما رأى يعني سيدها، فلما رأى
1: زوجها.
0: قميصها، نعم زوجها، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن.
1: الله أكبر.
0: يعني عرف أنها هي المخطئة حسب الشاهد،
1: الوقائع.
0: نعم.
1: وقائع الجريمة.
0: إنه من كيدكن، يعني يا معشر النساء إن كيدكن عظيم، يعني هذا من كلام الملك، من كلام الوزير، من كلام زوجها. وبعضهم يرى أنه من كلام الله إن كيدكن عظيم، لكن الصحيح أنه في السياق كلام زوجها. إنه من كيدكن يا معشر النساء إن كيدكن عظيم.
1: هنا سيدي هذه قاعدة عامة.
0: نعم.
1: النساء كيدهن عظيم.
0: نعم. نعم، ولكن في هذا السياق طبعا، يعني كيد النساء مقارنة بالرجال لا شك أنه أعظم، لكن كيد النساء مقارنة بكيد الشيطان لا شك أنه أقل. ولذلك بعضهم
1: الشيطان أم الرجل؟
0: كيد الشيطان، يعني الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ويقول هنا إن كيد كن عظيم، فبعضهم يستدل فيقول كيد النساء أشد من كيد الشيطان، لأنه قال عن الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وهناك قال لا، لكن هنا كيد النساء عظيم في مقابلة كيد الرجال وفي مثلها يعني. وهناك كيد الشيطان ضعيف في مقابلة اعتصام المسلم بالله وبربه، لكن كيد الشيطان أعظم من كيد النساء، لأن كيد النساء هو جزء من كيد الشيطان، أليس كذلك؟ من هو الذي يسول للنساء أن يفعلوا ما يفعلون إلا الشيطان؟ فهم تلاميذ يعني عنده. نعود إلى
1: فتنا فضل الدكتور موضوع لولا أن رأى برهان ربه.
0: نعم.
1: يعني بصراحة الأحداث ساقتنا و يعني فتنا عن هذا الموضوع.
0: نعم.
1: ما هو برهان ربه الذي رآه وامتنع عن الهموم؟
0: نحن قلنا أن المقصود ببرهان ربه ما قام في نفسه من تعظيم الله سبحانه وتعالى.
1: هذا هو البرهان.
0: نعم، هذا هو الصحيح من برهان ربه.
1: يوجد قصص كثيرة
0: قصص أنه رأى والده، وقيل أنه رأى جبريل، وقيل أنه رأى طفلا صغيرا ينهاه، هذه كلها روايات لا صحة لها.
1: فضيل الدكتور، يعني بصراحة فاتنا شيء بالسياق الأحداث المشوقة يعني لولا أن رأى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه.
0: نعم.
1: ما الذي رأاه سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام؟
0: نحن قلنا يا دكتور
1: حتى امتنع عن الهم
0: عن هذه الفاحشة. نعم. مع توفر كل الدواعي.
1: نعم.
0: يعني من شبابه وخلوته وجمال المرأة ورغبتها وإغلاق الأبواب وإلى آخره
1: وغربته.
0: الصحيح نحن قلنا أن الهم الذي هم به هو خطوره الخطور على البال، لأن الهم درجات، أوله الخطور على البال وآخره العزيمة والفعل بعد ذلك.
1: نعم.
0: فهو وقع في أوله، خطر على باله، لكنه استعصم بإيمانه وبإحسانه وبيقينه وبهيبة الله سبحانه وتعالى وتعظيمه لله.
1: فهذا سيدي عفوا الخطور على البال همت به، يعني ماذا أيضا نفرق بين هو همت به وهم بها؟
0: أحسن.
1: أيضا هي خطر ببالها معنا.
0: لا، الهم الذي وقعت فيه ليس خطورا، لأن كل تصرفاتها تدل على أنه عزيمة وأنه إصرار،
1: لكن
0: وأنه
1: الله قال
0: تعمد.
1: همت به،
0: صدقت
1: وهمت به.
0: أحسنت. ولذلك نحن نقول أن الهم درجات، أوله خطور في البال وآخره عزيمة على الفعل، فهي قد بدأت بآخره وهو العزيمة، وهو قد وقع في أوله لدليل، لأن السياق يؤكد هذا، لأن هي كانت تسعى للفعل وهو يسعى للهروب.
1: صحيح.
0: فالسياق واضح.
1: صحيح.
0: فقوله وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، الصحيح الذي نقوله في أن البرهان المقصود به ما قام في نفسه من تعظيم لله ومن يعني يقينا بحرمة هذا الفعل، ولذلك امتنع، وهذا الذي يجعلنا نقول أنه قدوة. نحن قلنا أننا عندما
1: سيدي أنتم ترجحون هنا موضوع الهم به، يعني عفوا رأى برهان ربه، شعور داخلي.
0: نعم.
1: من خافة الله
0: هو ما قام به، ما
1: لكن
0: قام
1: هنا بنفسه. التعبير القرآني رأى برهان ربه، يعني يوجد شيء رأى.
0: نقول أن الرؤية عبر بالرؤية هنا لكمال استحضاره لعظمة الله التي منعته من الفعل،
1: كأنه يراها.
0: أيوة. وإلا لو كنا نقول أن الذي منعه من الوقوع في الفاحشة ظهور جبريل له أو ظهور صورة يعقوب أمامه، لكان هذا شيء من المعجزة التي تقع ليوسف، ولقلنا للشباب إذن أنتم لن تظهر لكم هذه البراهين، فإذا وقوعكم في المعجزة فيه عذر. نحن لا، نحن نعتبر ما وقع من يوسف هو مكان قدوة في امتناعه وفي ظهور عظمة الله في نفسه فامتنع، وبهذا تكتمل مكان القدوة في قصة يوسف.
1: صحيح.
0: وخاصة في هذا الموضع بالذات هو موضع قدوة لكل شاب، بأنه يستعصم بعفافه، ولكل شابة أن تستعصم بعفافها في مثل هذه المواقف. واليوم يا دكتور حذيفة، مع انتشار الشهوات والمغريات والصور الخليعة وكل ما يعين الشباب والشابات على الوقوع في الفاحشة، نحن أحوج ما نكون اليوم إلى الاقتداء بيوسف عليه الصلاة والسلام في موقفه هذا من العفة والنزاهة والاستعصام بها، والنتيجة كما ظهرت في قصته.
1: جميل. نعم. جميل. فضيل الدكتور، معناها يعني هنا كأن الزبدة، يعني وموضوع القدوة وسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام يعني قدوة للشباب، وخصوصا في ظل هذه نحن بحاجة لهذه السورة كثيرا.
0: نعم. ولذلك نحن نقول يعني استحضار محل القدوة في هذا المشهد بالذات، مشهد الإغراء من زوجتي العزيز ليوسف عليه الصلاة والسلام، ثم استعصام يوسف عليه الصلاة والسلام بإيمانه وبعفته، وأيضا عندما قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، فهو من أول ما عرضت عليه هذا الأمر وهو يرفض. فقوله لولا أن رأى برهان ربه، البرهان هو هذا، هو هذا اليقين، هو هذا التعظيم لله سبحانه وتعالى، وإباء يوسف لهذا الفعل وإنكاره له ورفضه التام له. وفعلا هذا الذي حدث، ونحن نقول هذا محل القدوة في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في هذا المشهد بالذات، خاصة للشباب وللشابات، ولا يكاد يعني شاب أو شابة إلا ويمر بهذه المرحلة، ولذلك يحتاج إلى قدوة في هذا الميدان. لاحظ حتى من واقعية القرآن واقعية الإسلام أنه عرض مثل هذه القصة ليوسف عليه الصلاة والسلام، لأن البعض دكتور حذيفة يفر من أن يتحدث في هذه القصة بحجة أن يوسف معصوم ولا يمكن أن يقع منه الهم ولا يمكن أن إذن نحن نقول إذن هو ليس محل قدوة في هذا.
1: صحيح.
0: خلاص. إذا ليس محل قدوة، لماذا إذن تعرض هذه القصة على الشباب وتقول اقتدوا به؟ كيف أقتدي به وهو معصوم؟ كيف أقتدي به وهو قد جاءه برهان معجزة؟ لا، ليس هناك معجزة ولا شيء، وإنما هناك عفة، هناك إيمان، هناك يقين هو الذي منعه.
1: جميل.
0: وينبغي أن يمنع الإيمان واليقين والإسلام كل مسلم وكل شاب يقع في هذا الموقف.
1: نسأل الله.
0: طبعا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى للإنسان.
1: أشكركم فضيل الدكتور. أذكر مرة سمعت خطيبا يقول أيها الشاب كن يوسفيا، يستشهد بهذا المقطع والعفة.
0: نعم. نعم. صدق.
1: سبحان الله.
0: نعم.
1: فعلا القصة مشوقة جدا، ويزيدها جمالا جمال عرضكم ما شاء الله.
0: بارك الله فيك.
1: هذه اللفتات الرائعة.
0: بارك
1: فعلا
0: الله فيك.
1: جزاكم الله خيرا.
0: الله يحفظك.
1: أكرمكم الله. وأنتم أعزائي المشاهدين، على أمل اللقاء بكم في حلقات جديدة ومتعة جديدة مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام. يوسف عليه الصلاة والسلام ألقي في البئر، ثم أخذه السيارة فباعوه بثمن بخس دراهم معدودة، وهو نبي ابن نبي وحر ابن حر، ولكنه صبر واحتسب واستقام واستعصم بأمر الله سبحانه وتعالى وبدينه وبيقينه وبإيمانه وبتقواه، فحفظه الله سبحانه وتعالى في غربته وفي شبابه، وحفظه سبحانه وتعالى من الفتن. هذا درس لكم يا معشر الشباب بالالتزام والتقوى وتطبيق وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. قصة يوسف عليه الصلاة والسلام يمكن أن نلخصها بين هذين القوسين: احفظ الله يحفظك.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة التكوير من أواسط سور المفصل، وهي من السور المفتتحة بالشرط، وسميت سورة التكوير بذلك لافتتاحها بذكر الشمس وما يكون من تكورها يوم القيامة، وهو جمع بعضها إلى بعض فتلف ويذهب بضوئها ويرمى بها. وتحدثت سورة التكوير عن أهوال يوم القيامة وأحداثه، وعن صدق القرآن وعظمته. وتمتاز آيات سورة التكوير بقصرها وقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 21، وهي قوله تعالى
3: مطاع ثم أمين،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة ثم، فهي تقرأ بفتح الثاء هكذا ثم، ومن الخطأ قراءتها بضم الثاء هكذا ثم، لأن ثم بفتح الثاء معناها هناك، ومعنى الآية أن جبريل عليه السلام مطاع هناك في الملأ الأعلى، لديه من الملائكة المقربين جنود، نافذ فيهم أمره، مطاع رأيه، ذو أمانة. أما ثم بضم الثاء فهي حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخي، ولا يتناسب معناه مع معنى الآية.
1: وأن أتلو القرآن.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
3: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
5: مرحبا بكم وأهلا.
6: رجل قبرت والدته في إحدى المقابر في بلده، وفي هذه المقبرة طريق يمر الناس فيها والبهائم، وموقع قبر والدته على الطريق العام، ولم يستطع أن يصرف الناس من الطريق من هذه الطريق لضيق المكان، ولعادة الناس في بلده أنهم يجعلون الطرقات على المقابر سواء طرق مشاة أو طرق سيارات ومواقف للسيارات، ويرعون فيها المواشي ويربطونها فوق القبور مثل الجمال والبقر والحمير، ويضعون أيضا الحطب فوق القبور، ويرمون المخلفات والجيف والقاذورات وما أشبه ذلك على المقابر. هل يجوز له أن ينقل قبر والدته إلى مقبرة أخرى، حيث إن قبر والدتي في الطريق يمشون الناس عليها؟ وما حكم الشرع في نظركم؟ والحالة يا شيخ كما سمعتم نرجو منكم التكرم بالإجابة مفصلة، جزاكم الله خيرا وحفظكم الله.
5: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل الإجابة على سؤالكم، أود أن أوجه نصيحة إلى أهل هذه البلدة لأن يتقوا الله تعالى ويحترموا إخوانهم، إنه لا يجوز امتهان قبور المسلمين لأي حال من الأحوال. ولقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن القعود على القبر، وقال لأن يجلس أحدكم على جمر فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يقعد أو من أن يجلس على قبر. كيف إذا كانت القبور ملقى الزبالة والأوساخ والأنتان؟ إن هذا أشد إهانة من القعود. لذلك أنصح إخواني أهل هذه البلدة لأن يتقوا الله تعالى ويحترموا قبور إخوانهم. وهذه المقبرة ليس فيها إلا آباؤهم وأمهاتهم وإخوانهم وأعمامهم وأقاربهم، فليتقوا الله إن كانوا مؤمنين. أما بالنسبة للجواب على سؤالك، فإنه إذا كان قبر أمك من هذه القبور التي تمتهن فلا حرج عليك أن تنقله إلى مكان آخر يكون فيه محترما، لأن هذا غرض صحيح.
6: واضح الصوت يا شيخ.
5: نعم
7: جزاكم الله خيرا. لديك سؤال ثاني ولا
6: بارك الله فيك.
7: شكرا
6: يا شيخ حفظك الله.
7: نعم
6: سؤال ثاني، وهو يعني هل على الوالد أن يعني يعطي الذكر مثل الأنثى في العطية يعني العادية؟
5: الواجب أن يعدل الإنسان في عطية أولاده، ولا عدل أكمل من عدل الله عز وجل، وقد قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، العطية بالحياة كالميراث بعد الممات، بمعنى أنه يعطى الرجل ضعف ما تعطى المرأة، فإذا أعطى المرأة درهما فليعطي الرجل درهمين. ولكن يجب أن تعلم أيها الأخ السائل أن النفقات ليست من جنس الهدايا والتبرعات، النفقات يعطى الولد الذكر والأنثى ما يحتاجه، قد تحتاج المرأة إلى ملابس تكون قيمتها أضعاف أضعاف ملابس الرجال، وقد يحتاج الرجال إلى أشياء لا تحتاجها النساء، فقد يحتاج الذكر إلى تزويج، إذا كان فقيرا ليس عنده ما يتزوج به وجب على أبيه الذي يستطيع أن يزوجه، وجب عليه أن يزوجه ويدفع مهره وتكاليف زواجه، وفي هذه الحال لا يجب أن يعطي الأنثى مثل ذلك، ولا يجب أيضا أن يعطي الأولاد الذكور الصغار مثل ذلك، لأن هذا من باب النفقة التي يقصد بها دفع الحاجات. وهنا مسألة يجب أن ننبه عليها، وهي أن بعض الناس يكون له أولاد كبار بلغوا حد النكاح فزوجهم، وله أولاد صغار لم يبلغوا حد النكاح، فمن الناس من يجتهد ويوصي لهم بعد موته بمهر مقابل المهر الذي أعطى الكبار، وهذا حرام عليه ولا يحل له، والوصية باطلة ولا يجب تنفيذها، لأن النكاح كالنفقة يعطى الإنسان بحسب حاجته. فنرجو من إخواننا أن ينتبهوا لهذا لما فيه من الأهمية.
7: جزاكم الله خيرا فضيلة.
6: جزاكم الله خير.
7: معنا مكالمة الآن.
6: السلام عليكم.
7: عليكم السلام.
6: السلام عليكم.
5: عليكم السلام.
6: كيف حالك يا شيخ؟
5: خير الله الحمد.
6: يا شيخ هل يجوز للرجل الأيسر الذي يكتب بشماله كتابة آيات القرآن للعلم والعلاج بها؟
5: أعد
6: هل يجوز للرجل الأيسر الذي يكتب بشماله كتابة القرآن الكريم للعلاج والعلم؟
5: الذي يكتب بشماله؟
6: اي
5: أن إيش؟
6: أن يكتب الآيات القرآن.
5: اي ما في إشكال.
6: ها؟
5: الإنسان الذي لا يعمل إلا بيساره
6: أيوة
5: يجوز أن يكتب القرآن والحديث وكل شيء يريده.
6: سؤال آخر الله يجزيك خير.
5: نعم.
6: والدتي أرضعت بنت أختي الكبيرة. والدتي أرضعت بنت أختي.
5: أي نعم.
6: وهل تكون أخت لنا يا الكبار؟
5: كم مرة رضعة؟
6: أسبوع كامل.
5: أي نعم تكون أختا لكم
6: وتكون عمة للأخالة.
5: تكون أختا لكم الصغار والكبار اللي
6: أيه.
5: قبل البطن اللي أرضعت فيه واللي بعده.
6: أيه. وتكون عمة وخالة لعيالنا.
5: وتكون نعم عمة لأولاد الأبناء.
6: أيوة.
5: وخالة لأولاد البنات.
6: الله يغفر لك والديك.
5: آمين.
6: الله يجزيك خير.
5: الله
6: السلام
5: خير.
6: عليكم.
5: عليكم السلام.
7: شيخ محمد.
5: نعم.
7: هذه سائلة تقول: حدثونا بالنسبة لصلة الأرحام، هناك خلاف بين الوالد وأخته، حرم على الأولاد ألا يزوروا هذه العمة، جزاكم الله خيرا.
5: نعم، قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أنصح هذا الرجل بأن يتقي الله عز وجل ويصل رحمه، فإن صلة الرحم فيها خير كثير، فقد قال الله تعالى للرحم: أما ترضين أن أصل من أصلك من وصلك وأقطع من قطعك؟ وقال الله عز وجل في القرآن الكريم: فهل عسيتم إن توليتم

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم، نسأل الله العافية. فعلى هذا الرجل أن يتقي ربه وأن يصل رحمه وأن يصلح الود بينه وبينهم، لا يموت وهو قاطع. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وبأي شيء يقطع رحمه؟ على نعاعة من العيش، على شيء من الدنيا، كل هذا سيذهب. حتى وإن قدر أنهم أخطأوا في حقه، فعلى الجميع أن يصلحوا ما فسد، وأن يتحالوا فيما بينهم، وأن يعودوا كما أمرهم الله تعالى متواصلين. أما بالنسبة لكونه يمنع أبناءه من زيارة عمته، فهذا خطأ إلى خطأ والعياذ بالله. وليس له الحق أن يفعل المحرم وأن يأمر بفعله ويلزم بفعله، نسأل الله العافية. فيجمع إلى ظلم نفسه ظلم غيره، ولا طاعة له في هذا، يعني أنه يجوز لأبنائه وبناته أن يصلوا هذه العمة حتى وإن زعل، حتى وإن غضب، حتى وإن هجر، حتى وإن قطع، فإنه يبوء بالإثم. فأقول لأبنائه وبناته: صلوا رحمكم، صلوا عمتكم، اذهبوا إليها، زوروها، عودوها إن مرضت، ولا يهمكم أبوكم في هذه الحال، لأنه ظالم معتدي، نسأل الله العافية. لكن إن رأيتم أنه من الأصلح أن تذهبوا إليها في خفاء، أي دون أن يعلم أبوكم، فهذا خير، يحصل به المقصود ولا يحصل به غضب الوالد. لكن إذا لم يمكن إلا باطلاعه فلا حرج عليكم، صلوا أرحامكم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
2: جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة الآن على الخط. الشيخ محمد.
1: نعم.
2: هذه السائلة معنا على الخط تقول بأنها حجت العام الماضي وكانت تأخذ بعض مانع الحيض، ونزل معها يوم العاشر بعض الإفرازات، فهل هذا الطواف فيه شيء؟
1: قبل الإجابة على سؤالها أقول نصيحة لأخواتي المسلمات: إن استعمال الحبوب المانعة من الحيض مضر جدا جدا. ثبت عندنا عن الأطباء العالمين بهذا الشيء أنها مضرة، تضر بالرحم وتضر العادة الشهرية، يحصل فيها اضطرابات، وربما تضر بالأعصاب أيضا. وقد كتبه بعض الإخوة 17 نقطة من مضارها. لذلك ننصح أخواتنا المؤمنات من أكل هذه الحبوب. ثم إن الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم، أمر طبيعي، فحجزه ومنعه من طبيعته لا شك أنه غلط وأنه يؤثر على المرأة. لكن إذا دعت الحاجة إلى تناوله مرة واحدة، كما لو كانت امرأة ذهبت إلى الحج مثلا أو إلى العمرة وتخشى أن يأتيها الحيض، هذا باستشارة الطبيب أرجو أن لا يكون به بأس.

0: عرفها صحيح.
1: شيخ محمد.
0: نعم.
1: هذه سائلة معنا على الخط تستفسر تقول بالنسبة لتركيب اللولب بالنسبة للنساء ما حكمه في نظركم في الشرع جزاكم الله خيرا؟
0: المعروف أن تركيب اللولب يمنع الحمل، وكل شيء يمنع الحمل فإن الأفضل تركه، لأن كثرة الحمل والنسل مما حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه، حيث قال تزوج الودود الولود، يعني كثيرة الولادة، فإني مكاثر بكم يوم القيامة. ولا ينبغي للأمة الإسلامية أن تقلل من نسلها، بل المطلوب منها أن تكثر النسل. ولهذا امتن الله به على عباده حيث قال لبني إسرائيل وجعلناكم أكثر نفيرا، وقال شعيب لقومه واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. كثرة الأمة عز لها، وليس سببا لضيق عيشها ولا سببا لسفهها كما يدعيه من لا يحسنون الظن بالله عز وجل، يقول كثرة الأولاد توجب كثرة الإنفاق وتضيق العيش، كثرة الأولاد توجب العجز عن تربيتهم، وهذا خطأ وضلال. كلما كثر الأولاد كثر الرزق، قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. كلما وليس كلما كثر الأولاد يقل ضبطهم وتربيتهم. كم من أناس ليس عندهم إلا ولد واحد ومع ذلك كان الولد من أسفل السفهاء، وكم من أناس عندهم أولاد كثيرون قد هداهم الله عز وجل. لذلك أنصح إخواننا من ذكور وإناث، من رجال ونساء، من تعاطي ما يمنع الحمل، وأقول كلما كثر الحمل فهو خير وأوفق للشريعة الإسلامية. أما إذا كان هناك حاجة، لأن كانت المرأة لا تتحمل الحمل كل سنة ويشق عليها ذلك بدنيا وقرر الأطباء هذا، فلا بأس أن تستعمل اللولب لكن بعد إذن الزوج، فإن أبى الزوج فليس له الحق في أن تركبه، لأن الزوج له حق في الأولاد. ولكن حسب ما بلغنا أن هذا اللولب إذا ركب فإن العادة عادة الحيض تضطرب وربما تزيد، فإذا كانت 5-7 أيام أو 8 ربما تصل إلى 10، فلتنتبه المرأة لهذا، وأنه إذا زاد عدد أيام الحيض بسبب تركيب اللولب فلتبقى حتى تطهر، ثم إذا طهرت اغتسلت وصلت. نعم.
1: جزاكم الله خير يا شيخ محمد. بالنسبة للكم القصير عند النساء ما حدوده يا شيخ؟
0: المرأة مع المرأة أمرها سهل، ولكني لا أحب أن أفتح الباب للنساء في لباس القصير، لأن النساء مع الأسف ليس عندهن ضابط يضبطهن، فلو رخصنا لهن في الكم القصير إلى المرفق مثلا تذهبنا يرفعنه إلى الكتف، وذهبنا يخرجنا ما هو أشد من ذلك. لهذا لا نرى أن نرخص للنساء في مثل هذه الأمور، لأن النساء الآن مع شدة التحفظ وحمل النساء على اللباس الشرعي المعتاد مع ذلك يتفلتن الآن ويذهبن إلى البردات ليأخذنا الشكل الذي يروق لهن، مع أن هذا الشكل ربما يكون محرما شرعا، لكن لقلة الفقه صار الأمر إلى ما لا يرضاه بعض الناس. فلا نرخص للمرأة إلا أن تجعل كمها إلى رسغها، أي إلى مفصل الكف، هذا هو الذي ينبغي أن تكون المرأة عليه.
1: جزاكم الله خير يا شيخ محمد. أخيرا السائلة معنا على الخط تستفسر بالنسبة للباس القصير عند الأطفال، وهل هذا حسب جسم الطفل يا شيخ؟
0: هو على كل حال الطفل الذي دون 7 يقول العلماء أنه لا حكم لعورته، لكنه في الحقيقة

0: خاضع إلى نمو الطفل. بعض الناس بعض الأطفال يكون نموه سريعا، فربما إذا بلغ السبع وإذا هو كالذي يبلغ العشر، ومنهم بالعكس. لكن هنا شيء يجب التفطن له، وهي أن البنت إذا عودت اللباس القصير إلى سن التاسعة أو العاشرة مثلا، فإنها تعرف هذا اللباس، ثم إنه يزول عنها الحياء، لأنها تشعر بأن طرف فخذها وساقها ليس بعورة، فيبقى فتحه وكشفه سهلا عندها وتتربى على هذا، وربما يجرها ذلك إلى أن تستعمله وقت الكبر، وهذا من الأمور المحذورة. والمهم أنه كلما كان الداعي أقوى في تهاون الناس في اللباس، فإنه يكون المنع من ذلك أشد، من أجل البعد عن الفتنة وأسبابها.
1: أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة.
2: شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم. إلى الملتقى إن شاء الله. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
4: بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده

من الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم.

تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك

يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور

وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر، بيدي الليل والنهار. وفي رواية: أقلب ليله ونهاره، وإذا شئت قبضتهما. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وفي رواية لمسلم: لا يسب أحدكم الدهر، فإن الله هو الدهر. وفي رواية البخاري: لا تسموا العنب الكرمة، ولا تقولوا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر، فلا يقل أحدكم: يا خيبة الدهر، فإني أنا الدهر، أقلب ليله ونهاره. رواه أبو داود والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. ورواه مالك مختصراً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم: يا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر. وفي رواية للحاكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: استقرضت عبدي فلم يقرضني، وشتمني عبدي وهو لا يدري، يقول: وادهراه وادهراه، وأنا الدهر. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ورواه البيهقي ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر. قال الله عز وجل: أنا الدهر، الأيام والليالي أجددها وأبليها، وآتي بملوك بعد ملوك. عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. رواه أبو داود. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فخفق رجل على راحلته، أي نعس، فأخذ رجل سهما من كنانته، فانتبه الرجل ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يروع مسلما. رواه الطبراني في الكبير، ورواته ثقات. وعن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. رواه البخاري ومسلم. وينزع أي يرمي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا؟ حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا: هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقولوا: هذا الله، فمن خلق الله؟ قال: فبينا أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا: يا أبا هريرة، هذا الله، فمن خلق الله؟ قال: فأخذ حصا بكفه فرماهم ثم قال: قوموا قوموا، صدق خليلي. رواه مسلم. وعن يزيد بن الأصم قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا: الله خلق كل شيء، فمن خلقه؟ رواه مسلم. وعن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إن أمتك لا يزالون يقولون: ما كذا ما كذا، حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ رواه مسلم. عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من صفات النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى توحيد الله وعبادته، وقام الليل وتورمت قدماه، وكان لسانه لا يفتر عن ذكر الله، وكان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء من خشية الله، وكان يوقظ أهله لقيام الليل، وإذا مرض يرقي نفسه بكلام الله، وكان متواضعا رؤوفا رحيما، ويعلم الصغير والكبير، ويعود المريض ويراسل ملوك الأرض، ربط على بطنه الحجر من الجوع، وأوذي في الله أشد الإيذاء فصبر. فاللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن المطلب ابن عبد الله المخزومي رضي الله عنه قال: دخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا بني، ألا أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى يا أمة. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما من فضل الله أو يكفيهما كانتا له سترا من النار. رواه أحمد والطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كن له ثلاث بنات فصبر على لأوائهن وضرائهن وسرائهن أدخله الله الجنة برحمته إياهن. فقال رجل: واثنتان يا رسول الله؟ قال: واثنتان. قال رجل: يا رسول الله، وواحدة؟ قال: وواحدة. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فحسنوا أسماءكم. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك. زاد في رواية: لا ملك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهنشاه. وقال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو يعني الشيباني عن أخنع فقال: أوضع. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة. رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن. ورواه مسلم باختصار قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية، قال: أنت جميلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب بنت أبي سلمة كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها، فسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم. وعن محمد ابن عمرو ابن عطاء رضي الله عنه قال: سميت ابنتي برة، فقالت زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، وسميت برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا: بما نسميها؟ فقال: سموها زينب. رواه مسلم وأبو داود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان

أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.

0: الحديث السابع والعشرون عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري واللفظ له وأبو داود والترمذي. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعة، تقولون إن أحسن الناس أحسننا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا ألا تظلموا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. والإمعة هو الذي لا رأي معه، فهو يتابع كل أحد على رأيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. والمل هو الرماد الحار. وعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. رواه الطبراني وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. ومعنى الكاشح الذي يضمر عداوته. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: يا عقبة، صل من قطعك، وأعطي من حرمك، وأعرض عمن ظلمك. وفي رواية: واعف عمن ظلمك. رواه أحمد والحاكم. وروي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: تحلم على من جهل عليك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. رواه البزار والطبراني، إلا أنه قال في أوله: ألا أنبئكم بما يشرف الله به البنيان ويرفع به الدرجات، فذكره. وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرع الخير ثوابا البر وصلة الرحم، وأسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم، رواه ابن ماجه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فضل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت. وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم.

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. رواه مسلم. فضل الإنفاق في سبيل الله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. متفق عليه.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 42 دقيقة، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
3: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، قال ويسمي حاجته. رواه البخاري في صحيحه. في هذا الحديث بيان لهديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستخارة واهتمامه بها وبتعليمها أصحابه في كل الأمور، فقد كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، وهذا بيان لأهميتها وشدة حاجتهم إليها، كشدة حاجتهم إلى القراءة في كل الصلوات لما فيها من عظيم النفع. والاستخارة هي سؤال الخير وطلبه، فيسأل العبد المستخير الله تعالى خير الأمرين. ثم بين صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد المسلم الاستخارة فليصلي ندبا ركعتين، ثم يدعو الله بعد السلام قائلا: اللهم إني أستخيرك بعلمك، يسأل الله أن يختار له وأن يرزقه ما فيه خير له بناء على علم الله المطلق، وأستقدرك بقدرتك، يعني أطلب القدرة منك أن تجعلني قادرا عليه، فيكون معنى اقدره لي اجعله مقدورا لي بأن تعينني عليه، وأسألك من فضلك العظيم. ثم يسمي الداعي حاجته، يطلب من الله إن كان قد سبق في علمه أن في أمر كذا خيرا له في دينه ودنياه، فليقضي الله عز وجل به وييسره ويجعل فيه البركة والنماء. وإن كان قد سبق في علمه سبحانه أن هذا الأمر فيه الشر في دينه ودنياه، فليبعده الله عنه، فلا يحصل عليه ولا يصيبه، ويبعد الإنسان عنه فلا يفكر فيه ولا يشغل نفسه بطلبه، وأن يقضي الله له بالخير حيث كان الخير، ويجعله راضيا بخيره المقدور أو بالشر المصروف. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
4: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة

في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله

الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر

عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعبدون.
1: غذاؤك،
2: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله ظهيرتكم وأوقاتكم بكل خير، وحياكم الله معنا في لقاء متجدد وبرنامج غذاؤك. هذا البرنامج وهذه السلة الغذائية الأسبوعية التي نوافيكم بها من أجل صحتكم وسلامتكم ونحو أكل صحي بإذن الله تعالى من خلال مثل هذا البرنامج. كالعادة مستمعينا الكرام، نرحب بكم في بداية كل حلقة، ويصحبكم من الإعداد والتقديم محدثكم إبراهيم الهلالي، ومن التنفيذ على الهواء زميلي محمد باصويلح. وأيضا نرحب بضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتك بكل خير.
2: أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، أهلا بكم جميعا وأسعد الله أوقات الجميع.
4: مستمعينا الكرام، في حلقتنا لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى سوف نتحدث عن أغذية السعادة، ولعل قد يستغرب البعض من يستمع إلينا، هل يوجد هناك أغذية للسعادة؟ وسنتعرف بالتأكيد على هذا الموضوع مع الأستاذة جمانة بمشيئة الله تعالى.
1: غذاؤك،
2: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
4: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. أستاذة جمانة، يعني في بداية حلقتنا لهذا الأسبوع اخترنا موضوع أغذية السعادة أو الأغذية التي تجلب السعادة، يعني كيفما سميناها، لعلنا والمهم أن نتعرف على هذه الأغذية. ما هي هذه الأغذية؟
2: أول حاجة أنا اخترت هذا الموضوع عشان خاطر الأسبوع الماضي كان شوية نوعا ما الموضوع كان قاسي نوعا ما، اللي هو السكري. والآن زي ما احنا تكلمنا عن السكري بالتغذية عموما، نقدر نتكلم عن الأغذية اللي بتدخل في سعادتنا. احنا نقدر ناخذ أشياء ناكلها تأثر على سعادتنا. أبغى أسألك سؤال إبراهيم، أوقات أستاذي الفاضل، أوقات احنا نكون نفسيتنا شوية مي مضبوطة، فقوم نلجأ لأكل أغذية معينة تسعدنا. يعني مثلا أنت ممكن تكون في حالة عصبية أو في حالة نرفزة، في أكلة معينة أنت تأكلها تريحك، إيش هي؟
4: يعني عادة مثلا ممكن يكون آيس كريم، مثلا يعني الآيس كريم.
2: طب إيش الرابط بينك وبين الآيس كريم؟
4: يعني أنه بارد وممكن يبرد على قلبك، وتكون يعني فك الضيق شوية، ممكن يكون عصير طازج طبيعي فريش، يعني هذه من ضمن الأشياء. فيعني تقريبا أنا ممكن بالنسبة لي شخصيا هذا الموضوع.
2: طيب أنا أقول لك إيش الرابط، إحنا نرجع للرابط العلمي. الرابط العلمي إنه إحنا معظم الأغذية اللي تربطنا بفترة الطفولة، خاصة فترة السعادة، فترة وجود عدم الارتباط، عدم وجود الهموم، عدم وجود في راحة عامة في فترة الطفولة، في أغذية معينة تفكرنا بفترة الطفولة. فدائما يقول مثلا زي مثلا حقوا زمان يأكلوا لك حلاوة بقرة أو حلاوة عادية أو حلاوة طحينية مثلا، يقول يا الله هذه تفكرني بأيام زمان، وتجي ذكريات جميلة ترفع الروح المعنوية عنده. هذه أول حاجة. ثاني شيء، السعادة هي عبارة عن كيمياء في أجسامنا. السعادة هي عبارة عن هرمونات وتركيبات كيميائية تستخلص من المادة الغذائية اللي احنا بناخدها وتفرز في أجسامنا، عشان كده ترتفع وتنخفض على حسب هذه الأغذية اللي موجودة فينا. أرجع للرفرنس الأساسي اللي هو رفرنس التغذية. السعادة تفرز من ثلاثة هرمونات أساسية موجودة في أجسامنا. أول هرمون هو هرمون الميلتونين، وهو هرمون يفرز عن طريق الغدة الصنوبرية والغدة النخامية الموجودة في فترة الطفولة، تفرز بوفرة في فترة الطفولة، خاصة أنه فترة البلوغ، ويقل إفرازها بعض الأحيان وتتأثر بالأغذية اللي إحنا ناخدها، وحقول لك الأغذية إيش هي. ثاني هرمون هو هرمون السيترونين، وهو هرمون برضو بروتيني يستخلص وناقل عصبي مشتق من التكتوفان، وهو عبارة عن ناقلات بروتينية. معليش يا جماعة، هي التغذية هي complication شوية معقدة، لكن في النهاية إحنا نبي نعرف إيش الريفرنس، وبعدين حنبسط المعلومة

0: دفع الأدرينالين عندنا عشان خاطر يرجع السكون الهدوء للجسم ويرفع ضربات القلب بشكل متوازن. فهذا الجسم هو منظومة كيميائية، هي عبارة عن أقطاب كيميائية متفاعلة مع بعضها بسبب الأغذية.
1: جميل.
0: عشان نعرف الأساسيات، خلاص احنا عرفنا انه الهرمونات أساسياتها مواد كيميائية من الأملاح المعدنية اللي بتجي من عندنا، فيتامينات بالإضافة إلى بروتينات. فعشان خاطر نغذي هذه المادة الغذائية أو هذه المادة العلمية اللي موجودة في أجسامنا ونرفع تأثير السعادة عندنا، نقوم نلجأ للأغذية اللي فيها أملاح معدنية عالية وفيها كمان إيش بروتينات عالية. زي
1: طيب.
0: مثلا عندك السبانخ، قولي
1: ايه. لا لك
0: في سؤال؟
1: لا سامعك انا معك.
0: اوكي، عندنا اللي هي مثلا عندنا السبانخ، عندنا مرتفعه في قيمتها الغذائيه بالنسبه للاملاح المعدنيه، معروفه انها من الاغذيه اللي ترفع درجات الحراره في الجسم وتعوض الاملاح في الجسم، زي اولها الحديد. عشان كده بيقول لك اول ما انت تكون عندك نقص في الحديد يكون تفضل انك انت تاخذ السبانخ. السبانخ كمان اذا اضفنا لها الليمون يصير امتصاصها اعلى في اجسامنا. عندك الصدفيات، الصدفيات من الاشياء البحريه. دائما دائما نشوف الناس كمان اللي على الشاطئ عندهم سعاده نفسيه او متوازنه، بسبب انه اول حاجه الغاز اللي حوالين الارض اللي هي الارض البحريه عموما، الشاطئ يكون مرتفع في قيمته الغذائيه بطبعه، يعني موجود فيه اليود، عشان دائما اللي على البحر فيه ريحه مميزه في البحر.
1: إيه؟
0: هذه الريحة البحر، هذه أملاح معدنية بتطلع بخر من منطقة البحر، فسبحان الله اللي دائما يشتغل في البحر يكون عنده في هذه الهرمونات معباية، زي اليود، زي الفيتامين دي، لأنه بيكون جدا مرتفع ومشبع في هذه البيئة.
1: سبحان الله.
0: البيئة كمان سبحان الله اللي يخبز، الخباز دائما عنده تجي عنده هرمونات السعادة دائما مرتفعة، لأنها مرتبطة بالبي كومبلكس. سبحان الله الواحد لما يخبز دائما في ريحة مميزة للمخبوزات، ودائما هذه الريحة المميزة هي عبارة عن بي كومبلكس اللي هي مجموعة فيتامينات باء المتبخرة مع الخميرة مع الأشياء هذه كلها. فالإنسان يتشبع بالشم عن طريق البيئة عموما العامة، تساعده على رفع الهرمونات حقت السعادة. نرجع كمان للأغذية، عندك الأفوكادو، عندك الهليون، عندك البيض، عندك السمك. السمك أعلاها زي الساردين، الساردين دائما بيعطينا بروتينات صحية وفيتامينات وأملاح معدنية جدا متوازنة. البقوليات والمكسرات عندنا بشكل عام ترفع البروتينات في أجسامنا وترفع لنا الأملاح معدنية والفيتامينات. دائما هرمونات السعادة مربوطة ببروتينات صحية بالإضافة إلى أملاح معدنية وفيتامينات.
1: جميل.
0: كمان عندنا الزبادي، مثلا الزبادي اللي هي اللبن الزبادي عندنا يرفع لنا البكتيريا الحميدة في أجسامنا ويساعد على ترياح الهضم. في أوقات أطفال بيجلسوا يبكوا فترة طويلة بسبب الغازات إنها مرتفعة في أجسامهم، فتقوم نعطي لهم زي أعشاب زي اليانسون زي الكراوية، هذه الأشياء بنعطيهم بعض الأحيان لبن الزبادي عشان إنه عادل لهم الميتابوليزم، يعادل لهم عملية الهضم في أجسامهم، فتقل كمية الغازات في أجسامهم. هذه من الأشياء اللي ترفع هرمونات السعادة في أجسامهم.
1: جميل.
0: فنرجع كمان الموز. الموز معروف إنه إنسان يعني يقول لك إذا أنت مضطرب صحيا أو مضطرب نفسيا كل موز، لأنه الموز بسبب البوتاسيوم، بسبب المغنيزيوم، بسبب الأملاح المعدنية الغنية، بسبب الكربوهيدرات الصحية في الموز بيرفع لنا هرمونات السعادة. ودائما دائما نحصل معظم الناس اللي مثلا عندهم كمان مشاكل صحية يقول لك خذ كل شوكليت. الشوكليت معروفة انها بترفع السعادة او لها رابط وثيق بالسعادة.
1: جميل. بالنسبة ايضا لفاكهة المانجو، هل لها علاقة استاذة جمانة بالسعادة؟
0: عموما السعادة يعني احنا محتاجين كمان عشان خاطر السعادة تكون موجودة في أجسامنا محتاجين كربوهيدرات وحلويات. ايش يعني حلويات؟ مو حلويات معناه ان انا اكل سكر. هو السكر بعض الأحيان يكون له رد فعل، إنه الأوقات الأطفال تحسهم يأكل سكاكر، السكاكر عندهم بترفع لهم الطاقة في أجسامهم أو بترفع لهم النشاط، صرت النشاط الحركي بالنسبة ليهم، فهذه يقول لك إنها سبب من أسبابها إنها هي السعادة. فإحنا بنقول المانجا مثلا، المانجا مرتفعة في السكريات، فتقوم إيش تأثر على البيئة الداخلية في أجسامنا فتساعدنا على اللي هي إفراز هرمونات السعادة. بس لكن ارتباطها الوثيق لها مباشرة لا، هي اندايركت، لأن هي الطريقة غير مباشرة، بحيث إنه يكون بسبب السكريات اللي موجودة فيها والأملاح المعدنية المتواجدة فيها. وكمان المانجا ترى فيها

0: بي كومبلكس اللي هي مجموعة فيتامينات بي اللي هي مؤثرة على الأعصاب، تريح الأعصاب بشكل عام.
1: جميل جميل. طبعا بالنسبة لمستمعين الكرام ننوه من جديد على رقم الهاتف، معنا اتصال شروق من جدة. السلام عليكم يا أخت شروق.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: أنا معلمة وفي أثناء شغفي على طالبات الفسحة ألاحظ أن الطالبة تبدأ صباحها أو وجبتها الصباحية بطاطس مقلي، شوكولات، أشياء غير صحية. طب فين دور التوعية عن المدارس عن الغذاء الصحي؟
1: طيب.
2: الغذاء الصحي يبدأ من المدرسة، من الأهل. كيف المدارس توفر الأكل الضار للطالبات؟ يريد نناقشون هذا
1: جميل.
2: الموضوع.
1: جميل، يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
0: الله.
1: تفضلي يا أستاذ جمال.
0: أستاذ بالفاضلة، شكرا لك لهذه البادرة اللي أنت سويتيها، أشكرك، وهذا دليل على الوعي عندك. ممكن أن التغيير يبدأ من عندكم، من المدرسة أولا، أنكم أنتم تمنعوا هذه الأغذية اللي أنت شايفتها ضارة نوعا ما، أو هي بالفعل يعني بسبب أن الدهون فيها زيادة، بسبب أنه فيها سكريات زيادة، فنحاول نقللها. في مدرسة من المدارس بدأوا التغيير هم من نفسهم، بدأوا التحويل من الأغذية، هذا كانت بادرة من مدير المدرسة ومن إدارة المدرسة.
1: جميل جميل.
0: حولوا كل الأغذية تبعتهم إلى أغذية صحية 100%. بدأوا يحولوا لأنك أنت ما تقدر تمنع الطالب إنه يأكل كربوهيدرات الصباح لأنه هذا متعارف عليه. فقام إيش سوى؟ جاب اللي هي عيش الحب بدل العيش الأبيض، جاب بدل الجبنة اللي هي السائحة أو الجبنة السائلة اللي فيها دهون كثيرة، جاب بدالها جبنة صحية، جاب مثلا البيض مضبوط صحيح 100%، جاب الفواكه، اعتمد الفواكه، يقول لي الفواكه غالية، لا جابوا الفواكه اللي هي البسيطة زي الموز، التفاح، البرتقال. البرتقال بدل ما كان العصيرات من مشروبات غازية ومشروبات ذات سكر كثير حجم هائل، حولها إلى عصيرات صحية 100%، يعني مثلا زي البرتقال الطازج، زي الكوكتيلات الصحية زي الحليب والموز، الحليب والفراولة، وبرضه حول إلى الحليب اللي هي حليب قليل الدسم وحليب كامل الدسم، بحيث أنه الطلاب يكون عندهم طريقة لاختيار الأغذية. هذه بادرة جدا جميلة.
1: حلو حلو، بالعكس ممتاز.
0: تقدري انت تبدأيها في مدرستكم، تحولي عن طريق إدارتكم، تبدأي تفعلي هذا الموضوع. البادرة هي مجرد ان انت تبدأي، بعدين انت بتقولي لي انه ان شاء الله باذن الله يكون في توجه او دورات صحيه، ان شاء الله نامل انه هذا الشيء، وان شاء الله باذن الله نسوي حلقه كامله عن الفطور الصحي، نتكلم فيه عن الخيارات الصحية اللي ممكن بتوفر لينا كموظفين، إحنا كموظفين، وللطلبة كطلبة في المدارس.
1: جميل. أيضا عندنا ماجد من جدة في الواتساب يسألني، يقول بالنسبة للطماطم عند إدماجها في أي شيء أو أكلها كما هي، هل هي يعني تجلب السعادة أو يعني من الأكلات المفضلة؟
0: الطماطم يعني إحنا نشوف الأغذية كلها بشكل عام في النهاية تؤدي إلى غرض واحد وهو صحة الإنسان.
1: جميل.
0: الطماطم مرتفعة في قيمتها الغذائية بالنسبة للأملاح الصحية اللي ترفع الهيموغلوبين في الدم اللي هي كريات الدم الحمراء والهيموغلوبين البلازما عموما، وتساعد على صحة الرئتين، فالإكثار منها جيد. وفي نفس الوقت ننتبه إنه الطماطم عشان فيها أملاح معدنية عالية ما نعطيها لمرضى الكلى، يكون خفف منها مرضى الكلى عشان خاطر ما نأثر عليهم، خاصة مرضى الكلى ذوي الأملاح المعدنية الزيادة في الجسم. نرجع لموضوعنا. بالنسبة للشوكولات اللي احنا تكلمنا فيها وما أسهبت فيها، عندنا استهلاك الشوكولاتات بشكل كبير في مفهوم خاطئ بالنسبة للشوكولات. الشوكولاتة اللي هي تكون كمية الشوكولاتة فيها، الشوكولاتة الداكنة فيها قليل، وبقية يكون حليب وكريمات وسكر. هنا إحنا هذه الكميات الصغيرة من الشوكولاتة ما حتكون تؤدي غرضها زي ما تكون الشوكولاتة الكبيرة اللي هي الدارك شوكولاتة اللي هي الشوكولاتة السوداء.
1: في فرق.
0: هي في فرق في فرق كبير. يعني حتى لما احنا نجي نعرف بالشوكولات او نقول في الدايت يقول لك لا ما اكل شوكولات، لا انت لازم تاكل شوكولات في فتره الحميه الغذائيه اللي انت بتعملها، لانها ترفع لك هرمونات السعاده وتعطيك ماده الكافيين، وهي ماده الكافيين هي جدا متواضعه في الشوكولات، بس سهل الحصول عليها وتخزينها في الجسم وتفعل لك النشاط العام بالجسم. غير كده انه هرمونات الشوكولات تحتوي على التريبتوفان، احنا دوبنا قلنا ان التريبتوفان هو احماض امينيه تساعد على رفع الهرمونات السعاده وتعديل المزاج العصبي بالنسبه للانسان. يكون فيها بي كومبلكس كميات من فيتامينات صحيه. ما نقدر نقول الشوكولات الا دارك شوكولات اللي هي الشوكولاته السوداء
1: الداكنه.
0: الداكنه إذا أنت بدك تأخذها لازم تنتبه إنها هي بعض الأحيان تكون مرة وحامضة، تحاول إنك أنت تأخذها بكميات صغيرة بحيث ما تتعدى إصبع اليد، ما يزيد في تعدي لإصبع اليد. الواحد يحاول يأخذها في فترات إنه يكون يعني ممكن إنه يكون شوية يحتاج إلى طاقة، يحتاج إلى يكون داون، يعني يكون متأثر نفسياً، فهذا ترفع له سعادته في داخله.
1: جميل جميل.
0: غير كده سبحان الله أنا تكلمت لك على إنه الأغذية اللي ترفع السعادة هي صحيح مفهوم كيميائي في الجسم وهي معادلات كيميائية في الجسم على عيني وراسي، لكن أرجع أقول لك إنه في ارتباطات عادات غذائية إحنا كنا نعملها وإحنا صغار ترتبط بالناحية النفسية.
1: طيب
0: التغذية بعضها تفضل.
1: معلش أستاذ جمان عشان لا نأخر المتصل، هنتوقف عند العادات الغذائية هذه منذ الصغر، بس نأخذ أخونا محمد الشايع من المدنة. بتفضل أخوي محمد.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، حياك الله.
3: يا أهلا مرحبا، أشكركم على البرنامج الرائع ومنشكر موصول لجميع
1: الله يسلمك
3: وأن في إذاعة نداء الإسلام.
1: حياك حياك.
3: وأيضا البرنامج، بس ذكرتم بعض الأغذية اللي تسبب السعادة.
1: نعم.
3: وهرمون السعادة. بس عندي مشاركة هنا ويمكن يعني توقفون عليها، أنه يعتقد بعض الناس أنه مثلا أكل السبانخ، وذكرتم قبل قليل أن من أسباب السعادة أو تسبب السعادة.
1: نعم.
3: فيعتقد أنه مرة واحدة نفرق بين الأغذية الطبيعية وبين المواد اللي تسمى مواد تسمى الأدوية أو
1: صناعية، يعني قصدك؟
3: أيوه أن المواد الطبيعية السبانخ وما زي هذا السبب أنها مفعولة ما يجي بوقت مباشر، تجي مع
1: التعود أو الاستمرار
3: مع الأكلة. يعني يمكن يعتقد بعض الناس أنه إذا أكل السبانخ خلاص سببت له مباشرة الهرمون. وأنا ما أشارككم بهذه
1: أوكي. الله يعطيك العافية،
3: توافقون على يعني.
1: طيب واضح الموضوع بالنسبة للأستاذة جمانة.
0: أيوة أهلا وسهلا فيك أخويا، صحيح 100% أنا أخذ بيدك في هذا الموضوع. بالفعل الأغذية هذه مفروض أن الواحد يأخذها بشكل مستمر. كمان الأثر تبعها النفسي أو الأثر الصحي تبعها ما يظهر في على طول في تناول المادة، يعني يحتاج من 5 إلى 10 دقائق عشان يستوعب المادة الغذائية تدخل في أجسامنا، وبعض الأحيان تأخذ 21 دقيقة عشان الدماغ يوزعها في الجسم بشكل عام. يعني ما هو أثرها خلاص يلا أنت معصب دحين يلا أجلس وكل الحلاوة دحين، لا أو كل الشوكولات دحين، لا ما رح إنه ما ما هو فيلم إنك تأخذ الحبة خلاص دحين يتنفذ الشيء، لا هو تحتاج وقت وتحتاج صبر في الموضوع، وفي نفس الوقت هي زي ما قلنا إنه هي كومبينيشن، هو شيء متفاعل كمان، إنه شيء مكملة منظومة متكاملة، إنه يكون تغذية روحيا. يعني إحنا ما تكلمنا عن الجانب الروحي، يعني إذا إنسان أساسا جانب الروحي أو الداخلي عنده مو مضبوط، يعني علاقته مع ربه، علاقته مع أهله، علاقته مع الناس بشكل عام، إنسان عصبي طول الوقت، يعني الأخلاقيات هذه مفروض الواحد كمان يهدي نفسه فيها، ما يرميها كمان على التغذية فقط. لازم يعني يكون في تربية أخلاقية في هذا الموضوع، بس إحنا تخصصنا الآن فقط في التغذية. إحنا بنقول إنه هرمونات السعادة هي حاجة متوفرة ومتواجدة نقدر نرفعها بتغذيتنا، إنه غذائنا يكون متكامل ومتوازن. وهذه أغذية يا جماعة بين يدينكم تقدر ترفع لكم هرمونات السعادة، وهي عبارة عن مركبات كيميائية في أجسامنا.
1: جميل، شكرا لأخونا محمد الشايع من المذنب. كنت تتحدثين أستاذ جمانة على موضوع العادات الغذائية منذ الصغر.
0: نعم
1: تفضل.
0: العادات الغذائية منذ الصغر تربطنا عموما برائحة قد تفكرنا بهذه الفترة، قد تربطنا بأغذية أهالينا كانوا يعملون، هي الأم الأب كان يعمل لنا، هي قد تربطنا بأشياء معينة. حاولوا أنكم ما تربطوا هذه الأشياء، يعني مثلا مكافآت الغذائية للأطفال بالسعادة، نحاول نتجنبها عشان خاطر ما يصير في عندنا حد. يعني التغذية هي سلاح ذو حدين، إذا زاد عن حدها ممكن تسبب سمنة. فهنا الأطفال يعني مثلا صحيح إنه في سعادة وهي موجودة في داخلهم، لكن ما نربطها بالمكافآت الصحية الغذائية، ما نربطها بإنه يا بابا سوي لي هذا الشيء عشان أنا أعطيك الحلاوة الفلانية، أو سوي لي هذا الحاجة عشان خاطر أعطيك الأكل الفلاني.
1: هذه عادة خاطئة،
0: هذه من العادات الجدا خاطئة، ونربطها بالسعادة المدمرة. أنا أسميها سعادة مدمرة. ليش؟
1: إيش السبب؟
0: الطفل يربطها عادة بالمكافآت ويفضل طول الوقت ما يعمل هذا الشيء إلا يربطه بالتغذية، فيصير عنده سمنة، توجه للسمنة، يصير إنه ما يعطي إلا بالمقابل. لكن احنا لازم نفهم اطفالنا ونجلس معاهم ونقول لهم انه احنا بنعطيكم هذا الشيء او بنعمل لكم اشياء وما نربطها بالتغذية، عشان خاطر التغذية فيها حاسة التذوق تعليها.
1: جميل.
0: فانت تربط حاسة التذوق بالسعادة عندك، فيصير في عندنا لبس في الموضوع كيميائيا في داخل أمخاخ الأطفال، فيصير طول الوقت يطالبك بالأكل، طول الوقت الطفل طول الوقت يبغى يشتغل بالحلويات، يبغى يشتغل بالأكل، فيشتغل فيصير في هنا سمنة للأطفال. هذه نقطة جدا مهمة إنه الواحد ينتبه، بين التغذية هي حد فاصل وهي سلاح ذو حدين، لا تستعملوها للمكافآت.
1: جميل. طيب احنا حنريح شوية فاصل أستاذة جمانة، بعدها وإن شاء الله نعود مستمعينا الكرام لنكمل معكم برنامج غذائك وحديثنا اليوم عن أغذية السعادة. وبإمكانكم أيضا أن تتداخلوا معنا في أي موضوع في شأن التغذية. هذا البرنامج هو كما ذكرنا سلة غذائية أسبوعية لكم. فاصل قصير مستمعينا الكرام ثم نعود لكم، فابقوا معنا.
4: رواق المتنافسين، منافسة من نوع آخر، ما عليك سوى تجاوز الآخر.

0: رواق المتنافسين فقط. اجمع قواك ونشط معلوماتك. شاركونا التنافس.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك
1: من أنت. أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: حياكم الله مستمعين الكرام من جديد، وبرنامج غذاؤك مع الأستاذة جمانة جلال. أهلا وسهلا بك أستاذة جمانة.
2: أهلا.
4: طيب، لو أخذنا مشاركة في الواتساب من أخونا عبد الله من شرورة، يسأل أنه هل عصير الليمون يخفف من القلق والاكتئاب؟
2: عصير الليمون عموما له صفة مهدئة في الجسم ويقلل ضغط الدم في الجسم. فلما احنا نفسر الموضوع علميا، لما كل الضغط انت اساسا متوتر واعصابك سلفانه وبتمشي بيمشي الدم عندك بطريقه مزعجه في جسمك وسريان الدم والقلب عندك بينبض بشكل عالي، فيصير في ضغط على الشرايين والاعضاء الداخليه. فاحنا لما نعطيه الليمون ايش يصير؟ يصير يخفف من سريان الدم، يوسع الاورده، يخفف، يصير في برود نوعا ما بالنسبه لضخ الدم في الجسم، فمن هنا يصير له صفة مهدئة للأعصاب ويقلل الكوليسترول في الجسم، فيقوم يحفز الجهاز اللي هو الكبد الداخلي على حرق الدهون وتخفيض الدهون الغير صحية، لأنه عندنا كوليسترول حميد وكوليسترول غير حميد.
4: طيب جميل. طيب، عندنا أيضا مشاركة ثانية أستاذة جمانة على الواتساب، أحد الإخوة ننتظر اسمه، يقول السلام عليكم، أنا أتناول غذاء اسمه عادل، أنا أتناول غذاء دائما على فطور وغدا وعشاء تمر ولبن، نادرا ما أفطر فطور عادي أو غدا وعشاء، وأتناول بعض الفواكه.
2: يعني هو بيعمل حمية بالتمر
4: أنا فهمت كذا من المشاركة أنه تقريبا يعني تقريبا هو يحاول التمر واللبن يعني في كل وجباته أتوقع.
2: طيب، أعتقد أنه هو بيعمل حمية.
4: أيوه هو كتب أنه حمية.
2: ما هي حمية مو مستمرة؟ إذا أنت في حالة حمية مستمرة على هذا الأسبوع أو أسبوعين على اللبن والتمر أو هذه الطريقة، أنا ما أفضلها، لكنها هي مدرسة من المدارس تقول لك إنك أنت تقدر تأخذ حمية لمدة أسبوعين، تعتمد على مادة غذائية معينة لمدة أسبوعين وتخسر الوزن، بعدين ترجع للحميات الصحية اللي هي النظام الغذائي المعتمد على حساب السعرات الحرارية وتوزيعه ما بين بروتينات وكربوهيدرات ودهون وأملاح معدنية وفيتامينات. إذا أنت رح تعمل هذا الشيء أنت في السليم، إذا أنت ما رح تعمل هذا الشيء وحتستمر على التمر واللبن أو التمر والهذا، صدقني أنت رح ترجع كأنك إيش بتعمل مجهود جبار بتحاول إنقاص وزنك، وغير كده إنك أنت تحرم نفسك من المعادلة الصحية في أجسامنا ما بين بروتينات والكربوهيدرات والدهون والأملاح المعدنية، وتحتوي جسمك بس بمادتين غذائية اللي هي معتمدة على التمر واللبن. صحيح إنه اللبن فيه كل الاحتياجات الصحية بالنسبة لأجسامنا، لكنه فقير بالنسبة للأشياء الثانية، يعني مثلاً الألياف ما هي موجودة في اللبن، التمر ما هي كل الأشياء، التمر كله سكريات، أنت بتدخل كميات عالية بالنسبة للسكريات، فانتبه من هذا الشيء. لازم انك انت تحدد الزمن لهذا الشيء وترجع للأغذية الصحية وما يصير في عندك اضطراب في الموضوع. بالنسبة للفواكه، اوكي بالعافية على قلبك انك انت بتاخد فواكه، لكن برضو انا اقول لك لازم ترجع للأغذية الصحية، لانه كل حاجة هي منظومة في أجسامنا، كل حاجة لها احتياجها وكل حاجة لها دورها في أجسامنا. كمان هنا عندنا أستاذي بالنسبة للتويتر في على صفحتي وفي تويتر، في هنا عندنا سؤال بالنسبة للأخت غزلان بتقول
4: فضل.
2: احنا قبل يومين تكلمنا عن الغدة الدرقية والعلاج بالإشعاع والعلاج بالأدوية الهرمونية، فتسأل هل مريض الغدة الدرقية يتوجب عليه أن يأخذ الدواء والعلاج بالإشعاع ولا يلجأ إلى الجراحة؟ أنا بقول لك دائما نحاول نقلل الجراحة، نخلي الجراحة آخر طريق من الطرق الباب اللي ممكن ندقه، نحاول نعدل تغذيتنا بالنسبة للغدة الدرقية. طبعا هنعمل إن شاء الله بإذن الله يوم بكامل عن الغدة الدرقية ونشرح لكم أكثر اللي هي فرط إفراز الغدة الدرقية وكفلها. نحاول نأخذ الأدوية وما نستعجل في الإشعاع باليود، لأنه الإشعاع العلاج باليود، أعتذر، العلاج باليود المشع له آثار جانبية كثيرة، منها تساقط الشعر، منها مشاكل صحية كثير. هو علاج ما أقول شيء فيه، لكن الواحد يحاول قد ما يقدر يأخذ أدويته بالنسبة للهرمونات، معالجة الهرمونات والتغذية، وبعدين يلجأ للعلاج باليود المشع، وبعد العلاج باليود المشع اللي هي
4: جميل. طيب معنا أيضا مداخلة هاتفية من أخونا صالح العمري من الرياض. السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله.
4: حياك الله، مساك الله بالنور، تفضل.
5: سمعتكم كنا في الأستاذة.
4: تفضل، تسمعك الأستاذة جمانة.
5: لو سمعت الأستاذة جمانة، فيها أنا عندي الولد نحيل مرة، والصبح يدوب يأكل فطور كذا خفيف، يعني قطعة خبز مع عدس كذا. المهم إني أعطيه حبتين تمر، وبلا صح أقصب عليها، حبتين تمر وملعقة زيت زيتون وملعقة عسل. ما أدري هذا تأثر على معدته، هل هذا يعني يسوي ضغط، هل يتحمل بطن الطفل ما يتحمل؟
2: هو كم عمره؟ كم عمره؟
5: عمره 8 سنوات.
4: 8 سنوات.
2: 8 سنوات. هل صحته طيبة الحمد لله، بيتحرك ويروح ويجي؟
5: ترى والله ما اسمع صوت الأستاذة كويس. ترى
4: تسألك تسألك إذا كانت صحته يعني جيدة، يروح ويجي ويتحرك الحمد لله طبيعي؟
5: ايوه طبيعي الحمد لله، اما الحركه طبيعي كل شيء، بس الاكل قليل جدا.
2: هل انتم طبيعتكم في البيت، طبيعتكم اجسامكم نحيله؟
5: لا والله فينا المليان وفينا الوسط، بس متوسطه تقريبا، متوسطه يعني.
2: اوكي، انا سالتك هذه الاسئله عشان بعض الاحيان يكون احنا اساسا اطفالنا بنيتهم زي بنيتنا واحنا صغار، فما نقلق من هذا الشيء. اذا ما يشتكي من اعراض مشاكل صحيه، نقوم نخليه زي ما هو في اغذيته. اي غذاء يتناول الطفل يحول ماده لمواد مفعله في داخل اجسامهم. لا تقصبوا على شيء عشان خاطر ما يصير ردة فعل بالنسبة لكره المادة الغذائية. التمر حاول تجيب أنواع من التمر مختلفة، ممكن تجيب التمر باللوز، التمر في المكسرات مختلفة، في عندك تقدر تجيب مثلا التين، الفواكه. لا تعتمد على غذاء واحد. أنا أحييك إنك أنت بتحاول تغير له نظام الغذاء، وتحاول إنك أنت تضيف له الإفطار عشان ما يخرج من بيته وهو جيعان. أنا جدا أحيي هذه النقطة فيك والبادرة الجميلة اللي كثير نفتقدها بالنسبة للآباء والأمهات. وحاول إنك تغير له، التغيير مهم. حاول إنك أنت تفهم منه هو إيش ممكن يأكل أغذية، أو إيش الأغذية المحببة بالنسبة له، وتوجهه لي أو تجيبها بطريقة لا غير مباشرة له.
4: جميل، شكرا لك أخونا صالح العمري من الرياض. طيب بالنسبة للأستاذة جمانة، نعود إلى موضوعنا اليوم ومواضيعنا ومحاورنا. بالنسبة للأستاذة جمانة، أنه موضوع الاكتئاب، هل هناك أغذية تحارب الاكتئاب؟
2: الأغذية اللي بتحارب الاكتئاب هي أدرجناها من أول، وهي أول حاجة الصدفيات، ثاني شيء السبانخ، الأفوكادو، الهليون، البيض مرتفع في التريبتوفان اللي هو يرفع درجات الهرمون السعادة، السمك وخاصة أسماك السردين والسلمون لأنها مرتفعة في قيمتها الغذائية الصحية، الشوكولاتة الداكنة، الشوكولاتة الداكنة أو الشوكولاتة السوداء، البقوليات والمكسرات بشكل عام، الزبادي بشكل عام، الموز، وعندنا كمان من الأغذية اللي ترفع هرمونات السعادة اللي هي البقوليات بشكل عام.
4: هل من هذه الأغذية شيء يعني ممكن يزيد الوزن يا أستاذة جمال؟
2: هي كلها أغذية ممكن تزيد الوزن، مو معناه إنه إحنا هذه الأغذية
4: إذا وظفت بشكل خاطئ. أتوقعنا
2: صحيح. إذا أكلت بشكل خاطئ والواحد صار مركز عليها، يعني مثلا كثير يقول لك لا الشوكولاتة الداكنة ترفع من هرمونات السعادة، معناه أنا أتناولها بشكل يومي وبشكل مكثف، يعني أنا أكل واحدة في الصباح، واحدة في الظهر، واحدة في الليل. لا، أنت ما رح تأكل غير مرة واحدة في اليوم خلال اليوم، وقطعة لا تتعدى الإصبع عشان خاطر يكون في تحكم في المدخول الغذائي بالنسبة للجسم. ما يصير في عندك زيادة في الوزن، لأنها هي دهون وبروتينات وسكريات، يعني زيادتها عن حدها تنقلب ضدها.
4: يبدو معنا اتصال أحمد الغامدي من جدة، تفضل يا أخوي أحمد.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام ورحمة الله، حياك الله.
6: حبيبي بس حاب أسأل الدكتورة، عندي في المعدة في آلام زي القولون، لكن لما راجعت المستشفى إنه الألم يقول الدكتور إن فطريات وبكتيريا زايدة تهيض القولون. هل في أكلات معينة تهيض أو إنه شيء طبيعي يصير لكل إنسان؟ يعني هل أنا أكل أكل معين يجيب لي الشيء ذا أو إنه طبيعي إنه تهيض القولون كل فترة وحاجة زي كذا؟
4: طيب.
6: الشيء الثاني بالنسبة للتخفيف الوزن وتخفيف الوزن، في أكل أخذها قبل النوم أو أول ما أصحى تساعد في التخفيف؟ يعني الفطور يكون معين أو عشاء معين يساعد في التخفيف أو لا؟
4: طيب يعطيك العافية أحمد. أستاذ جمانة تسألين سؤال أو
2: أخ أحمد، أبغى أسألك الآن أنت كم وزنك؟
4: أحمد تسمعنا؟ الأستاذ جمانة تسألك عن الوزن.
6: الوزن تقريبا 94.
4: 94.
2: والطول؟
4: وطولك يا أحمد؟
6: 178.
2: 178. طيب أخ أحمد، أول حاجة القولون عندك إذا هو متأثر، بعض أحيان القولون يتأثر بالنفسية إذا أنت أساسا مزعوج من شيء معين أو أنك تكون حسمة.
4: طيب اوكي، احنا حنقفل معك يا احمد عشان بس تسمع تسمع الاجابه من الراديو افضل لك. يعطيك العافيه احمد، شكرا جزيلا لك.
2: اوقات احنا اما اصحاب مرضى القولون او اصحاب القولون المتهيج، اوقات انه هو اساسا اعصابه تلفانه، يعني الواحد يكون حساس، يكون يعني مو بسرعه يتقبل الناس، يكون عصبي او انه يكون ما ينفس عن نفسه فيقوم ينعكس عليه داخليا. هذا الشيء يعني حاول انك انت تشوف بالضبط فين الخلل في هذا الموضوع وتسده. بالنسبة للبكتيريا، اذا انت اساسا عندك بكتيريا في جسمك انك تبغى تطردها، ممكن انك تتناول اللي هي الاغذية اللي تساعد على الاخراج بشكل عام، يعني مثلا تاخذ حبوب الردة او تاخذ الالياف بشكل عام، تشرب موية كثير، تاخذ اللبن. اللبن عندنا بيقوي البكتيريا الحميدة في اجسامنا ويضعف البكتيريا السيئة لأجسامنا فتنظف البطن. فيما أوقات إحنا بناخد كتير بياخدوا السنة، عشبة السنة، خذ عشبة السنة لو مرة في الشهر أو مرتين، بس انتبه إن هي لتنظيف الأمعاء، فانتبه إنك أنت تجلس في البيت. بالنسبة لتخفيف الوزن، ما في غذاء معين اسمه أنا أخده في الليل عشان خاطر يخفف لي وزني. الوزن هو عبارة عن أعوام متراكمة من الخطأ في أخذ الأغذية. لازم توقف الأخطاء الغذائية، لازم توقف أغذيتك اللي بزيادة بتاخدها، لازم إنك أنت تنتبه إنك أنت تتحرك في جسمك، لازم تتحرك، لازم تقلل أغذيتك، لازم تاخد حمية غذائية متوازنة تتناسب مع وزنك وطولك، لأنه هنا عندنا الوزن زايد بكثير عن الطول. فهنا لازم على الأقل وزنك المثالي لازم يكون من 80 إلى 78، ما يزيد عن كده. إذا زاد عن كده معناه إنك أنت عندك زيادة وزن، وزيادة الوزن تتحكم ليها عليها بعيد الشر عنك أمراض مختلفة بين سكري وضغط ونقرس وهذه الأشياء. فإحنا نحاول يعني إن شاء الله بإذن الله نحاول نقص الوزن، نبدأ نتحرك بشكل صحي ونتناول أغذية صحية.
4: جميل.
2: مو الأغذية ما هي فعل سحري أو عصا موسى اللي أنت راح تغير فيها، لا، انتبه من هذا الشيء، لازم أنك أنت تعتمد برنامج غذائي متوازن وتستمر عليه.
4: جميل، شكرا لأحمد الغامدي من جدة. في الواتساب أيضا أستاذة جمانة، يعني أخونا بدر الأحمدي من جدة يقول: السلام عليكم، كيف أقدر أغير أكل بنتي وأحببها في الأكل الطبيعي؟ عمرها 6 سنوات، وهل في أغذية تساعد الأطفال على النطق؟ عندي ولد عمره 2 سنة لا يتكلم إطلاقا.
2: النطق هذه أوقات الطفل يتأخر في النطق بسبب كثرة مشاهدته للتلفاز. يصير أوقات، ترى هذه نقطة مرة مهمة، أوقات تأخير
4: بسبب المشاهدة المستمرة للتلفزيون.
2: للتلفزيون يصير عنده تشتت، يصير في عنده ألوان كثيرة، مشاهدات كثيرة، لغات مختلفة، موسيقى صاخبة، أشياء مختلفة، أصوات عالية. الطفل المفروض أنه يكون يتكلم مع الناس، يمكن ما أنتوا ما بتتكلموا معاه في البيت. غير كده أنه الطفل أوقات يحتاج أنه عدم النطق هذا ممكن يكون بادرة أو سبب من أسباب التوحد.
4: يا ساتر.
2: خليه يأخذها أو الطفل يأخذه يروح لأقرب مركز يعمل له فحص للسمع، فحص للنظر، فحص للسان والحنجرة. وأوقات يكون عدم اكتمال للعضلة، لأنه النطق هو يحتاج إلى عضلة اللسان، تكون عضلة النطق عنده ضعيفة، فلازم ننتبه لهذا الشيء. مخارج الحروف، المخارج الهوائية عنده ضعيف. ف يعني إن شاء الله بإذن الله هو ما هو مبالغ في الشيء وما قال إنه مرة ما ينطق، قد يكون إنه هو بيتكلم بس كلامه شوية ضعيف.
4: والله هو كاتب لا يتكلم إطلاقا، لكن نتمنى إن شاء الله إنه
2: أفضل إنه يعني حقيقة بادرة من بوادر التوحد هو عدم النطق. فلازم يروح لأقرب
4: يراجع على طول
2: من مراكز المسؤول عن التوحد. أوقات التلفزيون، مشاهدة التلفزيون بكثرة والمشاهدات هذه الخاطئة أو الاستخدام التلفاز بشكل خاطئ يسبب تأخر النطق،
4: لأنه يسمع الطفل أكثر من أنه يتكلم، يعني يضطر أنه يسمع.
2: وغير كده يصير في عنده يعني تشوش، يعني ما هو مركز، يركز على الصورة ولا يركز على الألوان ولا يركز على التلفزيون. وانتقاءكم للأطفال، انتقاء البرامج اللي هو بيتفرجها مهمة ترى، صعبة وهي مجهود. لا تتركوا أطفالكم للتلفزيون، ولا تتركوا أطفالكم للأجهزة اللي هي زي الآيباد، زي الأجهزة الذكية. الأجهزة الذكية هي صحيح نعمة، ولكن بعض الأحيان تكون نقمة. انتبهوا من هذا الشيء. مو الطفل طول الوقت ماشي، حتى في السوق يكون ماشي مع أمه ومحطوط في العربية وماسك الجهاز الذكي هذا. ترى هذه بادرة سيئة، الأطفال بطلوا يمشوا، بطلوا يتحركوا، بطلوا يروحوا، بطلوا يجوا بسبب هذه المشاكل.
4: طيب أستاذة جمانة، يعني بالنسبة لسؤاله الأول، يعني إذا إنه كيف
2: الأول إيش هو
4: كيف أقدر أغير أكل بنتي وأحببها في الأكل الطبيعي؟ طبعا عمر بنته 6 سنوات.
2: طيب الأكل الطبيعي إحنا إيش نسوي؟ الأطفال لما يجوا عندي، بالنسبة للأطفال الصغار السن، في نعمل أشكال في الأكل. إذا الساندويتش يتقطع على شكل نجمة، يتقطع على شكل مثلثات، إذا الأم ما هي قادرة تسوي هذا الشيء، تحاول إنها تستخدم الألوان، الجزر بدل ما تجيب الجزر العادي أو تقطعه بشكل صغير، تقطع في جزر اللي هو البيبي كارت اللي هي الصغار الجزر، في عندك العنب يتقطع ويتحط يتقسم في صحن، تجيب لها صحن لحالها، تجيب لها ملاعق ومواد اللي هي حقة التناول الأغذية تكون باسمها أو ملونة بشكلها، بتحببها في المواد الغذائية، تعتمد على نفسها، ما يصير في كمان توتر وقت الأكل. غير كده نعتمد الأغذية، مثلا تعملنا أشياء خاصة فيها، إنها تكون أحجامها صغيرة، مثلا بدل ما يعمل الكباب أو الكفتة بدل ما تكون بأحجام كبيرة تنعمل أحجام صغيرة. هذه الأشياء نفسية الطفل يحبها. ليش يحبوا عندنا الشيبسات الكثير والأشكال حقت الشيبسات ويتناولها بطريقة شرهة؟ لأنه أول حاجة بتستقطب عينه، تستقطب التذوق عنده، بعدين بيلجأ للفائدة العامة بالنسبة له.
4: جميل. طيب احنا يدوب يعني ما عندنا وقت، لكن مشاركات كثيرة، لكن عندنا ام فارس من جدة في الواتساب بتسأل استاذة جمانة انه تبغى نظام غذائي، طبعا وزنها 90 وطولها 165، وابغى نظام انقص وزني لاني مكتئبة جدا وعندي زيادة من قبل 20 كيلو تقريبا. ام فارس من جدة.
2: طيب أم فارس، أول حاجة سوي تحليل للدم. بعض الأحيان يكون نقص في الهرمونات أو نقص في فيتامينات معينة في الجسم تسبب زيادة في الوزن. هذه أول شيء. ثاني شيء، النظام الغذائي ما هو شيء، يعني أنا زي ما أقوله ما هو عصا سحرية. النظام الغذائي لازم هو عبارة عن نظام حياتي. الحمية الغذائية هي نظام حياة، لازم تبدأ تتحرك، لازم تقلل الكربوهيدرات، تكتر البروتينات، تقلل الدهون الغير صحية، تلجأ لتقليل العادات الغذائية الخاطئة، الجمعات وهذه الأكل الكثير، بدل ما تجتمعوا على صفرات وأشياء، حاولوا أنكم تجتمعوا على أنشطة حاولوا انكم تجتمعوا على انشطه صحيه، تحاولوا تزاويوها مع بعض. الجئ للاكل الصحي، وقفي كل الاكلات الغير صحيه. والانظمه الغذائيه يعني تابعيني في تويتر في حسابي جمانة 99 جلال أو جمانة جلال، تقدر تحصلي كتير. وتابعي كتير، بنتحاور عن أنه ما في شيء اسمه نظام غذائي أو أنه حمية غذائية، في حاجة اسمها نظام حياة،
4: معادلة صحيح. وقد تحدثنا عن ذلك في الحلقات الأولى، يعني لو اللي حاب يرجع يسمع الحلقات موجودة على اليوتيوب في قناة نداء الإسلام. في حلقات الأولى تكلمنا عن السعرات الحرارية، عن كيف الوزن وبنسبة تخفيف الوزن والأمور هذه المتعلقة. عطنا اتصال معنا، اتصال أبو عبد الله. من مين؟ عيسى. من فين؟ عيسى العمري. تفضل أخي عيسى. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله، تفضل.
7: الله يسلمك. بغيت أسأل إيش هي الأكلات يعني اللي تزيد السعادة ومن غير ما تأثر على جرثومة المعدة وقرحة المعدة؟ هذا السؤال الأول. معلش في سؤال ثاني.
4: تفضل.
7: بس يعني بعض المرضى يكون عندهم مكتئب مثلا، فيأخذ دواء من الأدوية مثل البروكسات أو الأدوية المشابهة لها اللي يعني تنباع من غير وصفة طبية.
4: إيه؟
7: فإيش هو البديل له من الأغذية؟ يعني بدل ما أستخدم الدواء مثلا استخدم الغذاء الفلاني.
4: حلو.
7: ايوه، اللي يعني يكون بديل للدواء.
4: حلو، وصلت سؤالك.
7: اذا موجود.
4: طيب. شكرا لك. شكرا لك يا عيسى.
2: الاجابه بشكل بسيط. عموما السمك ما يسبب مشاكل في الجرثومه ولا يثيرها. عموما اذا السمك طازج يرفع هرمونات السعاده في الجسم وما يسوي توتر. يعني مثلا بعض الاحيان القولون يكون متاثر والقرحه تكون مشكله في المعده وما يقدر الانسان ياخذ الياف. يعني مثلا البقوليات ممكن تسبب مشاكل بسبب وجود الالياف وبسبب وجود البروتينات فيه بشكل قاتل، يعني مو بشكل قاتل يعني بشكل كثيف، فيأثر على الجسم. فيقوم احنا نقول له لا، حاول انك تتجنبها والجأ للسمك. السمك عموما في انواع مختلفه له ترفع مستوى هرمونات السعادة. الموز مريح للمعدة، ما في مشاكل أبدا إن شاء الله بإذن الله، ما يسوي لك المشاكل. حتى الألياف حقته ألياف صحية الجسم يتقبلها.
4: جميل.
2: بشكل لطيف. عندك الشوكولاتة الداكنة، الشوكولاتة السوداء مفيدة، تقدر تأخذ منها قطعة صغيرة وتأكلها وتتناولها. غير كده أمضغ أكلك قبل لا تتناوله، أمضغ أكلك قد ما تقدر. المضغ أو عملية المضغ هذه تفرز الهرمونات بشكل تدريجي في الجسم.
4: جميل.
2: وحاول تحل المشكلة ولا تلجأ للأدوية. حاول إنك أنت تعادل المواد الغذائية الموجودة في جسمك. بعض الأحيان نقص فيتامين د في أجسامنا يسبب اكتئاب ويسبب مشاكل جمة يعني كثيرة. فإحنا نحاول نلجأ إلى رفع فيتامين د في أجسامنا، وننتبه إننا نأخذه من الأغذية وناخده من الفيتامينات. قد نلجأ إلى حبوب اللي هي 3000 وحدة غذائية أو 5000 وحدة.
4: صحيح.
2: غذائية بحيث معادلة الفيتامين د في أجسامنا، فلازم ننتبه لهذا الشيء.
4: جميل. إحنا في آخر دقيقة من البرنامج نأخذ اتصال سريع من أم عبد الله من جدة. السلام عليكم أختي أم عبد الله.
8: وعليكم السلام.
4: تفضلي.
8: ممكن سؤال، المشروب النعناع هل هو منبه ولا مهدئ منوم؟ أبغى أسأل عن المشروبات المنومة المهدئة.
2: المشروبات أهلا وسهلا فيك. النعناع مهدئ بشكل عام، يهدي الجسم، ما بيرفع أبدا، ما بينبه الجسم، ما في كافيين أبدا. كويس وكثير يلجوا لي عشان خاطر يهدي أعصابهم. عندك الليمون كمان بيهدي الأعصاب، بس يفضل إن الواحد يأخذه في النهار ما بيأخذه في الليل، لأنه فيه فيتامين سي، ففيتامين سي يعتبر منشط في الجسم. نحاول نلجأ له في أوقات النهار أو أوقات الصحوة، يعني الواحد يكون صاحي فيه. كمان نتجنب المنبهات بشكل عام، القهوة، الشاي، هذه الأشياء. الأشياء اللي تنوم ممكن عندك البابونج. البابونج من الأعشاب الصحية اللي ترخي أعصاب الإنسان. البابونج، اليانسون، الكراوية.
4: جميل.
2: لها تأثير منوم بشكل لطيف للجسم. في أوقات يقول لك الحليب مع العسل يهدي كمان الأعصاب، ويلجأوا للأطفال خاصة الأطفال الحليب الدافئ يرفع هرمونات اللي تساعد على الهدوء ما قبل النوم.
4: طيب أعطيك العافية أستاذة جمان. الحقيقة شكرا لجميع المتصلين، والله في مشاركات لسه ما قريناها وأيضا في مداخلات هاتفية، لكن انتهى وقت البرنامج. إن شاء الله موعدنا معاكم الثلاثاء القادم بمشيئة الله عند الثانية ظهرا. شكرا لك أستاذة جمانة جلال.
2: أهلا.
4: مستمعين الكرام، لمن أراد المشاركة معنا وطرح أسئلته خارج وقت البرنامج على حساب في تويتر أو على حسابي أيضا في تويتر. نلقاكم إن شاء الله على خير. كان معكم إبراهيم الهلالي من التقديم، وأيضا زميلي محمد باصويلح من التنفيذ على الهواء. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: غذاءك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعملون.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. رواه البخاري ومسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام له رجل عن مجلسه فذهب ليجلس فيه، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وفي رواية له عن سعد بن أبي الحسن قال: جاء أبو بكرة في شهادة فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه، وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا. وعن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا يفسح الله لكم. وفي رواية قال: وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. رواه البخاري ومسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وفي رواية لأبي داود: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. وعن وهب بن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرجل أحق بمجلسه، فإذا خرج لحاجته ثم رجع فهو أحق بمجلسه. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. رواه أبو داود. وعن أبي سعيد أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه.
قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رواه البخاري ومسلم وأبو داود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لترشيد استخدام الجوال وليس إلغائه لا بد مما يلي: الشعور بالمشكلة، احرص على ما ينفعك، تحديد وقت معين للجوال وتركه عمدا في أماكن وأوقات محددة. إذا انطفأ الجوال فلا تحرص دائما على شحنه. حذف كل التطبيقات غير المهمة. لا ترد على كل الرسائل ولا كل المكالمات، وعليك بإلغاء التنبيهات. حدد يوما للانفصال عن وسائل التواصل. لا تستغني عن القراءة في الكتب أبدا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب ثم قال: سلوني عما شئتم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع النساء، فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم. فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضر موت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: الكسب الحلال.
2: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
1: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
2: فلا إفراط ولا تفريط
1: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
2: الكسب الحلال.
1: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
2: الكسب الحلال
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الكسب الحلال، الذي نسعى من خلاله لتبسيط مفاهيم الاقتصاد الإسلامي وربطها بواقعنا اليومي. في هذه الحلقة أحبتنا سنسلط الضوء بإذن الله تعالى على قضية تمس كل أسرة وكل فرد، الاستهلاك. هل نستهلك بوعي أم نقع في فخ الهدر؟ هل ثقافتنا الاستهلاكية تعكس قيم الإسلام؟ وكيف يمكن للإنسان أن يحقق التوازن بين احتياجاته وادخار مستقبله ومسؤوليته الاجتماعية؟ أسئلة كثيرة نطرحها اليوم بصحبة ضيفنا المتخصص الدكتور جمعان الزهراني، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة أم القرى، ورئيس قسم الاقتصاد حاليا، وله إسهامات أكاديمية وعملية في قضايا التنمية والاقتصاد السلوكي والوعي المالي. في البداية السلام عليكم، ونرحب بك دكتور جمعان، وحياك الله وبياك معنا.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ عالي، وحيا الله المستمعين الكرام في إذاعتكم المباركة.
3: الله يحييك، نورتنا والله دكتور.
4: نورك الله يسعدك.
3: دكتور، يعني قبل أن نبدأ حلقتنا لهذا اليوم، دعني أتوجه كذلك أيضا بتقديم التحية لمستمعينا الكرام ومن طاقم فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل المبدع عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم من أمام الميكروفون عالي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة.
1: الكسب الحلال.
2: الكسب الحلال.
3: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مجددا، ولا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال. نرحب بك مجددا دكتور جمعان، وحياك الله وبياك معنا.
4: حياك أستاذ علي، الله يسعدك.
3: دكتور، يعني موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو موضوع للأمانة يعني مهم ويمس الكثير يعني من أفراد المجتمع، ألا وهو الاستهلاك بين الهدر والوعي المالي، وخاصة نحن في هذه الفترة ربما يعني مع كثرة المناسبات وكثرة الاستهلاك بشكل كبير جدا، يعني نعايش ونعاصر هذا السلوك بشكل كبير. ولكن يعني في بداية محورنا الأول بعنوان مفهوم الاستهلاك والعوامل المؤثرة فيه، لعلك تحدثنا دكتور جمعان يعني وتحدث المستمعين الكرام عن مفهوم الاستهلاك.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة نداء الإسلام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك الذي أتشرف أن أكون ضيفا بينكم. بداية أقدم بجزيل الشكر والتقدير لإذاعتكم الكريمة على إتاحة هذه الفرصة الطيبة، كما أحييكم جميعا سائلا المولى عز وجل أن يجعل هذا اللقاء مباركا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
3: اللهم آمين.
4: موضوع الاستهلاك هو تقريبا ما يمس الكثير، يمكن يمس الكل. موضوع الاستهلاك من المواضيع الحيوية اللي تمس حياتنا اليومية وتؤثر على حاضرنا ومستقبلنا. الاستهلاك يمثل أحد أهم المؤشرات الرئيسية للرفاهية الاقتصادية، ونجد أنه أغلب الدراسات اليوم الاقتصادية تتجه لمعرفة كل ما له علاقة بالاستهلاك لكونه محرك أساسي للتنمية في أي مجتمع من المجتمعات. إذا بدينا بمفهوم الاستهلاك، شو هو مفهوم الاستهلاك؟ الاستهلاك هو الإنفاق على السلع والخدمات من أجل تلبية الحاجات والرغبات الإنسانية، بدءا بالحاجات الأساسية والضرورية وصولا إلى الكمالية. أيضا يمكننا تعريف الاستهلاك بأنه هو استخدام المال لشراء ما يحتاجه الإنسان من سلع وخدمات. وهنا يوضح لنا الاستهلاك أنه المستهلك بينفق جزء من الدخل تلبية الحاجات والرغبات اللي هي تعتبر الحاجة الأساسية الدافعة لشراء السلع والخدمات. طيب دعنا نوضح وشيء إيش هي الحاجات والرغبات الإنسانية، وهذه من المفاهيم الأساسية للاقتصاد ولها تأثير مباشر على الاستهلاك والتخطيط المالي. الحاجات هي الأشياء الأساسية التي لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنها، وإذا لم يتم إشباعها قد يتعرض الإنسان إلى مخاطرة، مثلا في الحياة أو عدم الاستقرار أو كرامتي إلى آخره. مثل الطعام والشراب، الحد الأدنى من الطعام والشراب إذا ما أشبع هذا يؤدي إلى هلاك الإنسان.
3: صحيح.
4: أيضا المسكن، الملبس، العلاج، الأمن، التعليم الأساسي، كل هذه تعتبر حاجات أساسية، لذلك تصنف هذه الحاجات من ضمن الحاجات الضرورية للمستهلك. وثانيا نعرف الرغبات. الرغبات هي الأشياء التي يشتهيها الإنسان، لديه حب تملكها ولكن ليست بالضرورية، لا تؤثر على حياته بشكل تهديد، مثلا تهديد على حياته، خطر أو إلى آخره، ولكن مزيد من الترف، تمنح الإنسان مزيد من الترف. مثل مثلا عندك هاتف قديم تحتاج إلى هاتف جديد، هذا رفاهية. عندك سيارة تحتاج إلى سيارة مثلا أفضل، هذه تعتبر برضو من ضمن الرفاهيات. التملك والسفر إلى وجهات السفر، برضو وجهات السفر مثلا الفاخرة تعتبر ضمن الرفاهية. فالإنفاق مثلا على الطعام، الإنفاق مثلا على الأدوية يعتبر ضروري، أما الإنفاق مثلا على
3: كماليات
4: هذا يعتبر من ضمن الرغبات وليس من الضروري. هذا حاجة اللي هو الإنفاق على الطعام والغذاء، هذه حاجة ضرورية لابد تلبيتها. وأما الإنفاق على الكماليات مثل السفر أو مثلا ساعة، مثلا خلينا نفترض ساعة ب2500 ريال، وإنت عندك ساعة تشتري ساعة ب2500 ريال، هي حتعطيك نفس المنفعة، منفعة الوقت، ولكن هذه الساعة هي مزيد من الرفاهية وحب التملك لدى الشخص، فتعتبر رغبة تملك هذا النوع من الساعات مثلا، فهذه تعتبر رفاهية. ذلك الحاجات والرغبات هي الدافع الرئيسي للمستهلك لإنفاق دخله. يعني المستهلك لما يستهلك وينفق الدخل بينفق بناء على دافع رغبة أو حاجة هو يحتاجها، فينفق دخله على السلع والخدمات، ويعتبر الاستهلاك هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على الإنتاج، بمعنى أنه المنتج ما بينتج أي سلعة إلا لما يعرف أنه عليها طلب، يتأكد أنه عليها طلب. لأنه لو أنتج أي سلعة وما في أي طلب عليها فهو في النهاية حيخسر.
3: صحيح.
4: فيعتبر هنا المستهلك هو المحرك الرئيسي أيضا للإنتاج، لذلك الاستهلاك فعلا من أهم المواضيع في عصرنا الحاضر.
3: جميل دكتور، يعني هناك عوامل تؤثر بشكل كبير جدا على قرارات المستهلك، ما هي هذه العوامل وهل تختلف من شخص إلى شخص آخر؟
4: سؤال ممتاز. هذه العوامل يساعدنا السؤال على فهم اللي هو الفرق بين العوامل المؤثرة في الاستهلاك وضوابط التي تحكم الاستهلاك، خصوصا في الاقتصاد الإسلامي. في عوامل اتفق معها الجميع تقريبا، في ضوابط موجودة للمستهلك المسلم في الاقتصاد الإسلامي. أول شيء، ما هي العوامل؟ العوامل هي التي تحرك المستهلك نحو شراء سلعة وخدمة، أي الدوافع اللي بتدفع المستهلك نحو شراء سلعة معينة، فترفع الكمية المطلوبة أو تخفض الكمية المطلوبة منها، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع. أي بمعنى هي بتفسر لماذا يستهلك الإنسان وكم يستهلك الإنسان. من أبرز هذه العوامل، أول عامل عندنا زيادة دخل الفرد أو الأسرة. فكل ما زاد دخل الفرد أو الأسرة القوة الشرائية بتزيد، فالدافع دافع الاستهلاك أو الطلب أو الرغبات، دافع الرغبات أو الحاجات بيزيد. فمثلا إذا كان دخل الفرد 4000 وارتفع إلى 10000 حيزيد الاستهلاك، طبيعة الاستهلاك حيزيد تملك أجهزة إلكترونية أكبر، سفر،
3: الرغبات راح تزيد
4: بشكل أكبر، متوافقة مع اللي هو القدرة، متوافقة مع القدرة الشرائية. والعكس صحيح أيضا، كلما انخفض الدخل أدى هذا إلى
3: يعني يبدأ يفكر،
4: القوة الشرائية تنخفض، فتبدأ تخف اللي هو يقل الطلب على السلع والخدمات. أيضا من ضمن العوامل نمو السكان. عندما يزداد السكان في مدينة ودولة فإن ذلك يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع الاستهلاك الطلب العام على الغذاء والسكن والنقل والصحة وجميع الخدمات والسلع. ولهذا تجد أن المدن الكبرى تشهد ضغطا استهلاكيا أكبر من المناطق الصغرى، وهذا ما يدفع المستثمرين في الغالب أنه يفتح مشاريع إنتاجية في المناطق الكبرى، لأنه فيه استهلاك أكبر،
3: قوة شرائية
4: أكبر، وهذه مربحة. هو صحيح. يبحث عن المستهلك، لأنه في البداية والنهاية هو يبحث عن الربح. أيضا تغيير الأذواق والعادات الاجتماعية، يعني في سلع ما كانت مرغوبة في السابق صحيح. أصبحت مرغوبة بحسب العادات والعادات المجتمعية. في سلع موجودة في السنوات الأخيرة تعتبر من ضمن الأساسيات اللي أصبحت، كالجوالات مثلا، الأنترنت ما كان يستهلك كما هو حاليا في الفترة صحيح. في الفترة الحالية. أيضا العادات تختلف، يعني من موسم إلى موسم بتأثر على المستهلك. مثلا في رمضان تجد أن المستهلكين بيفضلوا سلع معينة صحيح. وأيضا المنتجين بيعرضوا هذه السلع في نفس الموسم، في موسم صحيح. رمضان، لذلك تجد الطلب عليها في هذا الفصل. في موسم في الأعياد الطلب مختلف، في المواسم الطلب مختلف، لذلك العادات بتؤثر أيضا في من العوامل المؤثرة في الاستهلاك. أيضا عندنا اللي هي الحملات الإعلانية والتسويقية. التسويق مؤثر بشكل كبير جدا في صحيح. في الاستهلاك، بيأثر في سلوك المستهلك، ولو أثر يعني عجيب جدا في تحريك الطلب، وقد يدفع المستهلك لشراء شيء لم يكن بحاجة أساسا. تجد المستهلك يتأثرون بالإعلانات دون وعي، يعني بعض المستهلكين يتأثر بالإعلانات الموجودة والتسويق دون أي وعي، ويشتري بناء على الجاذبية البصرية أو الشهرة أو سلعة ليس بحاجتها فعليا. أيضا انخفاض أسعار السلع، بعض الأحيان الانخفاض في أسعار السلع يكون دافع للمستهلك لشراء هذه السلعة، فكثير من الناس يسارعون إلى شراء حتى لو لم يكن بحاجة ماسة لهذه السلعة، إنه مجرد وجود إعلان وهذا يكون دافع. في بعض الأحيان يكون هذا الانخفاض مناسب للمستهلك، إنه هو بحاجة هذه السلعة، فعندما يشتري المستهلك هذه السلعة بسعر أقل من السعر الأساسي فهو وفر في القوة الشرائية، يعني بإمكانه الجزء المتبقي من اللي كان بيدفع في هذه السلعة يشتري بسلعة أو خدمة أخرى. أيضا توفر وسائل الشراء بالتقسيط والتمويل، هذه كان لها أثر كبير جدا في كثير من الدراسات في زيادة الاستهلاك في الفترات الأخيرة. عندما تعرض المنتجات مع إمكانية الدفع المقسط التمويل الميسر، فإن الطلب يرتفع، لأن المستهلك لا يحتاج إلى توفير المال دفعة واحدة، ممكن ما يمتلك المال دفعة واحدة، وهذا في الغالب يكون واضح في العقارات، في السيارات، في بعض الأجهزة الإلكترونية. أيضا عندنا ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع البديلة مؤثرة، بيزيد الطلب من المستهلكين، أو عوامل بتؤثر على المستهلك ينتقل من سلعة إلى شراء سلعة أخرى. مثلا كارتفاع أسعار اللحوم يؤدي إلى انتقال المستهلك للدواجن وإلى آخره.
3: صحيح.
4: تغيير الأسعار والتضخم لها دور أيضا كبير، لأنه عندما تتغير الأسعار بتؤثر على القوة الشرائية للمستهلك، فهذا بيؤثر مباشرة، بيؤدي إلى تغيير سلوك المستهلك، أنه يشتري السلعة وينتقل إلى سلعة بديلة. هذه العوامل توضح ماذا يؤثر على استهلاكنا، إيش هي العوامل اللي بتحدد الاستهلاك أو بتزود الطلب على السلع والخدمات. إحنا نقول الاستهلاك هو الطلب، لأنه مستهلك هو اللي بيطلب السلع والخدمات في النهاية. ولماذا نستهلك بهذا الشكل؟ أما الضوابط الشرعية في الاستهلاك، هي القواعد التي يضعها الإسلام لتوجيه سلوك المستهلك حتى لا يصل إلى مرحلة الإفراط في الاستهلاك وتحميه من الإسراف والتبذير. الضوابط في الاقتصاد الإسلامي عندنا الاعتدال وعدم الإسراف. القيم الإسلامية تحث على الاعتدال والابتعاد عن الإسراف والتبذير. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أيضا تحري الحلال واجتناب الحرام، لا يستهلك مستهلك إلا المنتجات المباحة شرعا ويتجنب المحرمات. تقديم الضروريات على الكماليات، وهذا شيء أساسي، يعني لا تشتري كمالية وبيتك ناقص ما في ضروريات. في الاقتصاد الإسلامي هنا يجب على المستهلك أن يقدم الحاجات الضرورية حتى لا يقع في التبذير أو الدين أو الإسراف. أيضا النية الصالحة أن تشتري طعام لتقوية نفسك على العبادة، هذه من ضمن اللي هي الضوابط الشرعية في المحددة للاستهلاك، أو تشتري لأهلك ما يحفظ صحتهم كرامتهم، الزهد في المظاهر وترف تقليل الشراء لأجل التفاخر والمباهاة، مراعاة البعد الأخلاقي، لا يشتري أو يستهلك منتجات فيها ضرر أو منتجات تروج مثلا لمنتجات فيها ضرر للمجتمع، عدم تقليد الآخرين دون حاجة، أيضا دعم المنتجات التي تعود بالنفع على الأمة، يفضل المنتجات الإسلامية أو المحلية اللي هي دعم للاقتصاد الإسلامي المحلي.
3: تمام.
4: وهذه الضوابط توضح كيف وجهنا الإسلام للاستهلاك السليم وما الذي يجب أن نراعيه في استهلاكنا. ذلك في اختلاف بين العوامل وبين الضوابط من الناحية الإسلامي.
3: جميل جدا حقيقة دكتور، أنا يعني مستمتع كثير بحديثك، ولكن أتى الآن وقت الفاصل فنستأذنك بفاصل قصير. إذن أحبتنا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الكسب الحلال، فابقوا معنا.
2: الكسب الحلال،
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال،
3: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام، ونرحب بكم مجددا في برنامجكم الكسب الحلال، وعدنا إليكم بعد هذا الفاصل لنكمل حديثنا في حلقتنا لهذا اليوم تحت عنوان الاستهلاك بين الهدر والوعي المالي، مع سعادة الدكتور جمعان حسين الزهراني، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة أم القرى، ورئيس قسم الاقتصاد حاليا، وصاحب إسهامات أكاديمية وعملية في قضايا التنمية والاقتصاد السلوكي والوعي المالي. نرحب بك مجددا دكتور جمعان.
4: حياك الله أستاذ عادي والمستمعين الكرام.
3: الله يحييك دكتور. يعني قبل الفاصل تحدثنا عن مفهوم الاستهلاك وكذلك أيضا العوامل المؤثرة على قرارات المستهلك، يعني دعني أتوجه إليك بالسؤال حول منظور الاقتصاد الإسلامي، من منظور الاقتصاد الإسلامي كيف ننظر للاستهلاك؟ هل هو ضرورة أم هو يعتبر تحدي؟
4: الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي، يصل الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي إلى مرحلة الوجوب في بعض الأحيان، ويصل إلى مرحلة التحريم في بعض الأحيان وهو جائز شرعا. يصل متى يصل في مرحلة الوجوب؟ يصل في مرحلة الوجوب إذا كان النفس يعني مضطرة إلى الاستهلاك، يعني يؤدي إلى هلاك الإنسان، عدم اللي هو إشباع الحاجات والرغبات سيؤدي إلى هلاك الإنسان، فهذه مرحلة تصل إلى مرحلة اللي هو الوجوب، لابد أنه
3: ضرورة
4: تبيح المحظورات فيها. أيضا إلى الاستهلاك المحرم إذا تجاوز الضوابط الشرعية المحددة للاستهلاك، مثل استهلاك السلع المحرمة أو إنتاج برضو السلع المحرمة، هذه كلها تعتبر غير جائزة في الاقتصاد الإسلامي.
3: جميل جدا دكتور. يعني هناك أثر يعني اقتصادي للاستهلاك، حبذا لو تحدثنا عن هذا الأثر.
4: ممتاز. الاستهلاك يؤثر على الاقتصاد الوطني والمجتمع بعدة طرق، بعض هذه التأثيرات إيجابية وبعضها تكون تأثيرات سلبية حسب طبيعة الاستهلاك، هل هو واعي ومنضبط أو استهلاك مسرف ومبذر وإلى آخره. أولا الأثر الاقتصادي الإيجابي للاستهلاك المعتدل، تحريك عجلة الإنتاج، عندما يستهلك الناس باعتدال وحكمة فهذا يخلق طلبا مستقرا على السلع والخدمات، مما يشجع الشركات وعلى الإنتاج وزيادة فرص العمل داخل الاقتصاد المحلي. مثال شراء الأسر للمنتجات المحلية يدفع الشركات الوطنية للتوسع والتوظيف. اثنين، تحقيق التوازن الاقتصادي، الاستهلاك المعتدل يضمن توزيع الموارد وعدم استنزافها في الاقتصاد. أيضا عندنا في الأثر الإيجابي الثالث دعم الاقتصاد المحلي، الاستهلاك الواعي يوجه الناس لدعم المنتجات الوطنية مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز الأمن الاقتصادي المحلي. ثانيا الأثر السلبي للاستهلاك الغير منضبط، الإفراط في الاستهلاك يؤدي للهدر الاقتصادي، فشراء ما لا نحتاجه قد يعكس اللي هو ضياع المال والدين والتبذير. أيضا ارتفاع الاستيراد مقابل الإنتاج المحلي الشغف بالمنتجات المستوردة يضعف الصناعات الوطنية ويزيد من العجز في الميزان التجاري. الميزان التجاري هو عبارة عن صادرات وواردات، فإحنا لما يكون عندنا الاستيراد أكثر من اللي هو التصدير فهذا يؤثر أيضا على الاقتصاد المحلي. ضعف الادخار وغياب الاستعداد للمستقبل مما يخلق أفراد ودول تعيش على القروض لا على الاكتفاء، مثلا انفاق الراتب كامل في الأيام الأولى من الشهر على الكماليات في الأخير حيلجأ للديون أو بطاقات الائتمان. هذه تقريبا أغلب الأثار اللي هي موجودة للاقتصاد.
3: جميل. يعني دكتور، بعد حديثنا عن هذا المحور تحدثنا من خلاله عن مفهوم الاستهلاك والعوامل المؤثرة فيه وانتهينا بالأثر الاقتصادي للاستهلاك، لعلنا ننتقل الآن إلى المحور الثاني لحلقتنا لهذا اليوم تحت عنوان قيم ومبادئ الاستهلاك في الإسلام. وتحت هذا المحور دكتور، يعني دعني يعني أتقدم إليك بالسؤال حول القيم. يعني كثيرا ما نسمع هذا المصطلح وكثيرا ما يستخدم في سياق عام، ولكن ما معناه في ضوء الاقتصاد الإسلامي؟
4: القيم بشكل عام هي المبادئ والمعايير التي توجه سلوك الإنسان وتحدد ما هو الصواب وما هو الخطأ، وهي بمثابة البوصلة الأخلاقية التي تحكم قراراتنا سواء كانت دينية أو اجتماعية أو شخصية. أما في الإسلام القيم تنبع من القرآن والسنة وتشمل مفاهيم مثل العدل والتوازن والأمانة والإحسان والقناعة وغيرها. فعندما يفضل الشخص شراء منتج محلي لدعم الاقتصاد الوطني بدلا من منتج مستورد أغلى، فهو يتصرف بناء على قيمة الولاء والانتماء للمجتمع. لذلك القيم هي المبادئ التي توجه وتضبط السلوك الاقتصادي للمستهلك، وتعتبر أساسا في القرارات الاقتصادية الواعية للمستهلك.
3: جميل. يعني كذلك أيضا، هل هناك دكتور قيم يجب أن تحكم سلوك المستهلك المسلم؟
4: نعم، في الاقتصاد الإسلامي لا يترك الاستهلاك للهوى، بل يضبط بالقيم والضوابط والضوابط الشرعية. لذلك هناك مجموعة من القيم الأساسية التي تضبط سلوك المستهلك، من ضمن هذه القيم الاعتدال والتوازن، ألا يكون الإنسان مسرفا ولا بخيلا، قوله سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا ولم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. النية الصالحة، فحتى الأكل والشرب يمكن أن يكون عبادة إذا نويت بها القوة على طاعة الله سبحانه وتعالى. والقناعة، وهذه من أهم التحديات اللي تواجهنا يعني في عصرنا الحالي، وهي ضد التبذير والمبالغة في الكماليات. فمتى يصل الفرد إلى قناعة بما يمتلك فهذه من أهم القيم. الترشيد، أي إنفاق المال فيما يفيد، وعدم الابتعاد عن اللي هو التقليد أو التبذير أو الإنفاق في الكماليات، مثلا شراء هاتف جديد لمن بمجرد أنه شكل جديد وإنت عندك هاتف يعني من نفس الإصدار تقريبا، نفس إصدار الشركة في الفترة السابقة، خلال 6 شهور أنت بتأخذ هاتف جديد، هذا مبلغ مكلف بالنسبة لك، وهذا المبلغ قد يكون من يعني محسوب على احتياجات الأسرة في نفس الوقت.
3: صحيح صحيح. وبإمكانك أيضا يعني أن تصرف هذا المبلغ في شيء ممكن يكون أهم
4: ذات أهمية. ذلك القيم الإسلامية في الاستهلاك تحفظ المال والمجتمع وتحقق توازن الإنسان مع نفسه ومع الآخرين.
3: جميل دكتور. يعني وقبل أن نختم حلقتنا لهذا اليوم، يعني لم يتبقى لدينا العديد من الوقت والكثير من الوقت، ولكن أنا مستمتع حقيقة يعني بالحديث معك، ولكن يعني قبل أن نختم حلقتنا دعني يعني أسألك عن كيف لنا يعني أن نطبق قيم ومبادئ الاستهلاك في المجتمع.
4: تطبيق القيم يبدأ من الفرد ثم الأسرة، ينشأ من الفرد في الأسرة في المجتمع، وذلك عبر خطوات علمية. أولا التربية على القناعة والاعتدال منذ الصغر. التربية تبدأ من المنزل، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فتبدأ تربية الأطفال منذ الصغر، كان نعلم الأطفال الفرق بين الحاجة والرغبة، وأنه ليس كل ما يشتهى يشتري. دعم البرامج التوعوية كحملات الترشيد أو البرامج التي تبين أثر الإسراف على الاقتصاد. وضع ميزانيات شهرية مدروسة للأسر بحيث تكون الأولوية واضحة، الضروريات أولا ثم الحاجيات ثم الكماليات إذا توفر. عدم اللي هو إهمال جانب الادخار، لأنه هذا يعتبر من التخطيط في ميزانية المستهلك. تبني السلوك الشرائي الذكي كالتخطيط للمشتريات والابتعاد عن العروض الزائفة أو الاستهلاك العاطفي. فإذا كانت الأسرة تضع قبل التسوق مثلا تضع احتياجاتها في قائمة وتحدد اللي هي قيمة هذه الاحتياجات، وتحدد أيضا أنواع الطلبات اللي هي حتحتاجها من السوبر ماركت أو ما شابه. فهذا يعتبر اللي هو من ضمن القيم والمبادئ التي تؤثر في استهلاك الفرد المسلم، تبعد الفرد المسلم عن التبذير والإسراف.
3: جميل. حقيقة دكتور لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لك في ختام هذه الحلقة على تلبية الدعوة ولوجودك معنا في برنامج الكسب الحلال. شكرا جزيلا لكم دكتور.
4: العفو العفو أستاذ علي والمستمعين الكرام، جزاكم الله خير جميعا.
3: حياكم الله. إذن أحبتنا الكرام، كان معنا سعادة الدكتور جمعان حسين ابن سعيد الزهراني، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة أم القرى، ورئيس قسم الاقتصاد حاليا، وصاحب إسهامات أكاديمية وعملية في قضايا التنمية والاقتصاد السلوكي والوعي المالي. تحدثنا معه عن الاستهلاك بين الهدر والوعي المالي. وقبل الختام أحبتنا الكرام، تقبلوا تحيات فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم مني أنا محدثكم علي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة. على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وإلى اللقاء.
1: الكسب الحلال.
2: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
1: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
2: فلا إفراط ولا تفريط
1: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
2: الكسب الحلال.
1: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
2: الكسب الحلال
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي، وتقديم عالي القرني، وإخراج ساري جبرة.
5: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم. أقرب إليكم أينما كنتم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حنثى إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم. رواه ابن حبان في صحيحه، وهو في المسند من حديث أم أنس بن مالك، وفي النساء بنحوه من حديث أبي هريرة. وزاد فيه قال: يقال لهم ادخلوا الجنة، فيقولون: حتى تدخل آباؤنا، فيقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. وعن أبي حسان رضي الله عنه قال: قلت لأبي هريرة: إنه قد مات لبنان، فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث يطيب أنفسنا عن موتانا؟ قال: نعم، صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه، فيأخذ بثوبه أو قال بيده، كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، فلا يتناهى أو قال ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال: اجتمعنا يوم كذا وكذا في موضع كذا وكذا. فاجتمعنا، فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واثنين. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أثكل ثلاثة من صلبه فاحتسبهم على الله في سبيل الله عز وجل وجبت له الجنة. رواه أحمد والطبراني، ورواته ثقات. وعن عبد الرحمن بن بشير الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث لم يرد النار إلا عابر سبيل، يعني الجواز على الصراط. رواه الطبراني بإسناد لا بأس به، وله شواهد كثيرة. وعن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قلت له: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه انتقاص ولا وهم. قال: سمعته يقول: من ولد له ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث أدخله الله الجنة برحمته إياهم، ومن أنفق زوجين في سبيل الله فإن للجنة ثمانية أبواب يدخله الله من أي باب شاء من الجنة. رواه أحمد بإسناد حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9.

0: وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب،
2: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم في الجنة سلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونواصل حديثنا في سلسلة أعمال القلوب، وسنتحدث في هذه الحلقات القادمة عن ثمرات إصلاح القلوب وأثرها على قلب العبد وعلى جوارحه. يقول الله جل وعلا: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. من هذه الثمرات ثمرات المحبة، وأولها أنها تبلغنا الدرجات العلى عند الله تبارك وتعالى، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. وقد علمنا أنه لا بد من العمل والاتباع مع ذلك، فلا تكفي دعوة المحبة. وثانيها أنها تقود إلى طاعة الله عز وجل، وذلك أن القلب يكون مأسورا لمن أحب، فلا يجد بدا من طاعته والانقياد إليه، لأن المحبة التامة هي ميل القلب بكليته للمحبوب، فيكون ذلك حاملا على الطاعة والتعظيم. وكلما كان الميل أقوى كانت الطاعة أتم والتعظيم أوفر، فالحب يحرك إرادة القلب، فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات. فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات، فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها، وإن كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك، كان له كأجر الفاعل. وقد قال بعض السلف: لو لم يكن لله ثواب يرجى ولا عقاب يخشى، لكان أهلا أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى. أما سمعتم قول موسى عليه الصلاة والسلام وهو يقول: وعجلت إليك ربي لترضى؟ إن المحبة الصحيحة هي التي تكون مع الخوف والرجاء، وإن العبد ينبغي أن يكون جامعا بين المحبة والخوف والتعظيم والرجاء مع العمل الصالح. قال العز بن عبد السلام عليه رحمة الله: محبة الله وسيلة إلى أن يعامله العبد معاملة المحب لحبيبه في المبادرة لطاعته، والمسارعة إلى كل ما يرضيه، واجتناب كل ما يسخطه، والتحرز من أسباب سخطه، والاحتياط لأسباب رضاه. ومن ثمرات صلاح القلب ومحبته لله عز وجل أن العبد يتلذذ بالطاعة والعمل بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه اللذة تزيد بحسب ما في القلب من المحبة، فيزن العبد إيمانه ومحبته لله بهذا الميزان. ولا شك أن العبادة التي يقوم بها العبد بدافع المحبة فيها قوة ونشاط وهمة وإقبال نفس وانشراح صدر، لا كحال المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فيكون العبد في حال لا يمكن أن يمل معها طاعة ربه سبحانه وتعالى. قال بعض السلف: ما كاد يمل القربة إلى الله تعالى محب لله عز وجل، وما كاد يسأم من ذلك. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: قيل لعامر بن عبد قيس: أما تسهو في صلاتك؟ قال: أو حديث أحب إلي من القرآن حتى أشتغل به؟ وكان مسلم بن يسار لا يلتفت في صلاته، ولقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع أهل السوق فما التفت في صلاته، وكان إذا دخل منزله سكت أهل بيته، فإذا قام يصلي تكلموا وضحكوا علما منهم أن قلبه مشغول بالله سبحانه وتعالى. وكان يقول في مناجاته: إلهي متى ألقاك وأنت عني راض. وكان الفضيل بن عياض عليه رحمة الله يقول: إذا رأيت الليل مقبلا فرحت به وقلت أخلو بربي، وإذا رأيت الصبح أدركني استرجعت كراهية لقاء الناس وأن يجيئني من يشغلني عن ربي. وبهذا نعلم أيها الإخوة والأخوات أن المحبة الصادقة ترفع العبد المحب الصادق ليكون موافقا لربه في محابه، فيحب ما يحب الله سبحانه وتعالى ويبغض ما يبغض الله سبحانه وتعالى، ولو كان ذلك يخالف ويتنافى مع ما طبع عليه، فإن هذه الكراهة لا تنافي محبته لها، كما يكره طبعه الدواء الكريه وهو يحبه من وجه آخر. أيها الإخوة والأخوات، لدينا بضائع نفيسة، دموع ودماء وأنفاس وحركات وكلمات ونظرات لا ينبغي أن نبذلها فيما لا قدر له. لا يصلح أن تبكي لفقد ما لا يبقى، أو تتنفس أسفا على ما يفنى، أو تبذل مهجة لصورة عن قليل تمحى. دمعة فيك تطفئ غضب ربك سبحانه وتعالى، وقطرة من دم في الشهادة تمحو زللك، ونفس ينسف ما سلف، وخطوات في مرضاتي تغسل الخطيئات، وتسبيحة واحدة تغرس لك أشجار الخلد في الجنة، ونظرة بعبرة تثمر الزهد في الفاني. إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء المعرفة والإخلاص وصدقت بمتابعة الحبيب عليه الصلاة والسلام أثمرت أنواع العبادات وآتت أكلها كل حين بإذن ربها. ومن ثمرات صلاح القلوب ومحبة الله جل وعلا أنها تسهل على العبد الأمور الشاقة، فالمحبة كلما تمكنت في القلب ورسخت فيه كان أذى المحب في رضا محبوبه مستحلا غير مسخوط، والمحبون يفتخرون عند أحبابهم بذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. بهذا الاعتبار يرضى العبد بأقدار الله عز وجل حلوها ومرها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإلى لقاء قريب استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب،
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب،
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
5: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق حدثه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ رواه مسلم. عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وبكى، فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. رواه مسلم. الخوخة هي الباب الصغير بين البيتين أو الدارين. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالا. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها، التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني إنما خلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله، تعجبا وفزعا، أبقرة تكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم؟ ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني. فقال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يؤمن أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ ورواه في الكبير موقوفا على عبد الله بن مسعود بأسانيد أحدها جيد. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. رواه أحمد وأبو داود، واللفظ له. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرق الناس الذي يسرق صلاته. قيل: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، وأبخل الناس من بخل بالسلام. رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة بإسناد جيد. وعن أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. قال أبو صالح: قلت لأبي عبد الله: من حدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمراء الأجناد، عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة، سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى بإسناد حسن وابن خزيمة في صحيحه. وعن بلال رضي الله عنه أنه أبصر رجلا لا يتم الركوع ولا السجود، فقال: لو مات هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني ورواته ثقات. وروي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للصلاة المكتوبة عند الله وزنا، من انتقص منها شيئا حوسب به فيها على من انتقص. رواه الأصبهاني. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصل إلا وملك عن يمينه وملك عن يساره، فإن أتمها عرجا بها، وإن لم يتمها ضربا بها على وجهه. رواه الأصبهاني وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. حديث صحيح، رواه أبو داود وأحمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته، وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أناس يصلون بصلاته، فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة، فقلت بأبي وأمي: يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد حجرت واسعا. رواه البخاري. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه

0: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة. رواه البخاري. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري. وعن أبي شريح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال: لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس ابن متى، ونسبه إلى أبيه. رواه البخاري.

0: مؤمن ولا فجعت هداهية الخطوب
1: ولا فجعت هداهية الخطوب.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. موت

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: كم من مسألة تحير القلب، وكم سؤال يبحث عن جواب. في ميزان الشرع تتضح الأمور وتجلى الأحكام بنور الوحيين. مسائل وأحكام، برنامج أسبوعي جديد يأخذ فيه فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف ليجيب عن تساؤلاتكم ويوضح لكم ما استشكل من أمور دينكم.
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: مسائل وأحكام، كل أحد الساعة 11:20 ظهرا، ويعاد كل اثنين في نفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فالعلم نور، والفقه في الدين خير يراد.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم.
4: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
0: معلم وقصة،
4: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، ومن بين جنبات مكة المكرمة
0: والمدينة المنورة،
4: من غار حراء حيث بدأ الوحي
0: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
4: ومن بئر عثمان
0: إلى جبل أحد.
4: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من مخرج برنامجنا الأستاذ عادل السليهبي.
0: معلم وقصة،
5: ما يميز المعالم الطبيعية في المدينة المنورة أنها شاركت في صياغة تاريخها المجيد، وارتبطت بأحداث ملهمة ظلت شاهدة على البدايات الأولى لنشأة الكيان الإسلامي، كما تميزت بأنها انفردت عن باقي المعالم الطبيعية في العالم بمشاعرها الحية وارتباطها الروحي والوجداني والحسي مع أهالي المدينة المنورة وجميع المسلمين، فازدانت أرقى المشاعر بين الطرفين. قال صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. تزخر المدينة المنورة بمجموعة غنية من المعالم الطبيعية، ومن أهم هذه المعالم الجبال، فالمطلع على موقع المدينة المنورة جوا أو عن طريق المصورات الجوية يجد العشرات بل المئات من الجبال التي تحيط بها وتحاصرها من كل الجهات. حديثنا اليوم سيكون عن جبال المدينة المنورة، كونها من أهم المعالم الطبيعية التي يبحث عنها زائر المدينة المنورة ليقف عليها ويتذكر الأحداث التاريخية المرتبطة بها. نرحب بضيف البرنامج الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذ الكريم.
6: الله يحييكم ويسلمكم، بارك الله فيكم أستاذ أحمد وفريق العمل وهذه الإذاعة المباركة والمستمعين والمستمعات.
5: شيخنا، يعني نتحدث اليوم عن هذه المعالم الطبيعية، والتي أيضا كما ذكرت أنها هناك يعني مختلفة عن المعالم الطبيعية في العالم كله بوجود ارتباط روحي بينها وبين أهالي المدينة.
6: نعم كما تفضلتم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. استمعنا أستاذ أحمد إلى هذه المقدمة البليغة الجميلة الحقيقة، والتي حوت يعني أو ذكرت المدينة المنورة بأنوار محمد صلى الله عليه وسلم،
5: اللهم صل وسلم،
6: والتي كما تفضلتم أن يعني تكتنفها وتحرسها وتحميها حرار وجبال مباركة ارتبطت بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المرء حين يقترب من المدينة من جميع نواحيها فإنه يرى تكوين لهذه الجبال ولهذه الحرار ولون أقرب إلى اللون الأحمر مميزا لها عن غيرها، فإن الزائر يعلم أنه اقترب من المدينة حين يرى تغير أشكال الجبال وتلك الحرار، وحين يتذكر أن لها ارتباط بسيرة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام البررة والأحداث والغزوات والمواقف النبوية التي تجلت في كل أصقاع المدينة المنورة ومنها الجبال والحرار. الآن أستاذ أحمد، يعني وسائل العلم والتعلم انتشرت كثيرا ومن ضمنها إذاعتكم المباركة هذه، فالزائر الذي يكون قد أخذ خلفية ولو يسيرة وراجع من أمور السيرة ومن علومها ومن كتبها أو سمع المقاطع أو استمع إلى هذه الإذاعة المباركة مثل هذا البرنامج وغيره، يزور بطريقة مختلفة تماما عن الذي لم يقرأ شيئا ولم يعلم شيئا، فإن الروحانية المرتبطة بمن علم شيئا غير الروحانية التي يأتيها الزائر ولا يعلم شيئا، فربما مر عند جبل مهم ما يعرف تاريخه، أو عند أكمة، أو عند حرة، أو عند يعني تلعة من التلاع، أو ثنية من الثنايا، وهو ما مر عليه ذكرها، ما يكون كمن درسها أو قرأها أو سمع عنها ثم زارها. أول هذه الحرار، كلمة الحرار هذه جمع ومفردها حرة، والحرة مختلفة عن الجبل، كلها تكوين صخري، لكن الجبل له قمة أو عدة قمم، بينما الحرة ليس لها قمة، مستوي ظهرها سواء كانت على شكل جبل لكن من غير قمة، أو كانت حجارة بركانية تغطي أرض تغطي الأرض. هذه الحرار المشي عليها صعب جدا، صعبة المسالك، لذلك كانت يعني حماية طبيعية لمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلامة بارزة، قال صلى الله عليه وسلم: أريت دار هجرتكم أرضا ذات نخل بين حرتين. الحرة الشرقية التي هي من جهة الشرق وهي قريبة جدا من المسجد النبوي ومن بقيع الغرقد، اسمها حرة واقم، وهذه ارتبط ذكرها الحرة الشرقية بواقعة أليمة جدا على أهل المدينة وفي تاريخ الإسلام، تلك هي وقعة الحرة، اسمها وقعة الحرة، نصبت إليها وقعة الحرة. أهل المدينة أو جل أهل المدينة وهم أبناء الصحابة في ذلك الزمن خرجوا على بيعة يزيد بن معاوية ولم يرضوها، فوجه إليهم بنو أمية جيشا، وكان الجيش عدده أكثر بكثير من أهل المدينة، فأوقع بهم قائد أبناء الصحابة عبد الله بن حنظلة الغسيل، أبوه حنظلة، حنظلة هذا بن أبي عامر غسلته الملائكة، هو من شهداء أحد رضي الله عنه، وهذا ابنه وقائد وقعة الحرة. ففتك الجيش الأموي بأهل المدينة فتكا لا يليق بهذا المكان المقدس وبأبناء الصحابة، فسميت هذه المعركة باسم تلك الحرة، وقعة الحرة. وقد ورد الوعيد الشديد لمن أخاف أهل المدينة، وأن الله يذيبه كما يذاب الملح، تكريما لهؤلاء الجيران الذين هم جيران نبينا صلى الله عليه وسلم. الحرة الثانية أستاذ أحمد والإخوة والمستمعين والإخوات المستمعات هي الحرة الغربية، والتي يقال لها حرة الوبرة. وفي حرة الوبرة هذه والحرة الغربية هذه فيها معالم، من ضمن هذه المعالم أن فيها ثنية الوداع، المدينة لها ثنيتي وداع، واحدة جنوبية هذه التي نتكلم عنها، وأخرى شمالية التي ارتبط بها النشيد المحبب إلى النفوس طلع البدر علينا، هذا كان من جهة الشمال ولم يكن من جهة الجنوب. فيها قلعة قباء معلم أثري، الآن يجدد ويوشك أن ينتهى من تجديده ليكون معلما ومزارا سياحيا تاريخيا أثريا. يخترق هذه الحرة الغربية طريق المدينة مكة المدينة القديم، واسمه الحالي طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تلك هي أشهر اللابات أو حرار المدينة الشرقية والغربية.
7: نعم جميل. يعني هذه المواقع الجغرافية للمدينة المنورة، وهي كما ذكرتم سبحان الله أن الله سبحانه وتعالى جعلها كحرس للمدينة.
6: نعم. صحيح.
7: تحميها.
6: صحيح.
7: وما أدل من ذلك ما حصل في غزوة بدر.
6: صح.
7: وغزوة أحد، كانت الجبال مساعدة لهذه الحروب.
6: نعم, نعم. صحيح.
7: نعم. ننتقل أيضا للحديث عن جبال المدينة المنورة أستاذي.
6: نعم. بعد أن ذكرنا هذه اللابات التي تفضلتم بأنها حراسة طبيعية لمدينة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن جيش قريش لما كانت غزوة أحد جاء من الشمال، هي الوحيدة المكشوفة، والأحزاب جاء من الشمال، هي الوحيدة المكشوفة، أما باقي الجهات فإن هذه الحرتين من جهتين، وأطراف الحرار تقترب من الجهة الجنوبية حتى تكاد تتلاصق. من جبال المدينة المباركة جبل قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم يحبنا ونحبه، كما تفضلتم في المقدمة أستاذ أحمد. نعم. جبل أحد. وقيل سبب التسمية لأنه متفرد عن الجبال لوحده، يعني في مكان غير متصل بغيره، وهذا هو واقعه. وأن شهرة هذا الجبل بمحبة نبينا صلى الله عليه وسلم ومحبة كل من زار المدينة، من جاء إلى المدينة من أي جهة، من أي جهة يرى هذا الجبل الضخم، ويكون ارتباط هذا الجبل بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة مشهورة ذكرها الله وخلدها في كتابه، غزوة أحد. جبل أحد، هذا الجبل المبارك الذي يحبنا ونحبه، طوله أكثر من 6 كيلومتر، وعرضه نحو في المتوسط من 3 كيلومتر، وارتفاعه أكثر من 1000 متر. هذا الجبل وهذه الكتلة الضخمة الكبيرة إذا قارناها بصحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم بذلوا أنفسهم وأموالهم، بل أنهم لما المهاجرين منهم تركوا يعني أبناءهم وما أموالهم، قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم، يعني من غير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنفق مثل أحد ذهبا، مثل أحد كوم من الذهب ارتفاعه 1000 متر وامتداده 6 كيلو في 3 كيلو، هذه طبعا أمر مستحيل ولا يمكن أن تستطيع، ولا أغنى الدول أيضا حتى لو اجتمعت، لكنه مجازا يقال للتعجيز. لو استطاع أحد أن ينفق هذه الثروة التي لا يمكن أن يحوزها أحد، فإنه مع ذلك لن يبلغ مد أحد الصحابة ولا نصيفه، لن يبلغ ملء كفي الصحابي ولا كف واحدة ولا نصيفه حتى لو أنفق مثل أحد ذهب. ارتبط جبل أحد بالغزوة المشهورة التي كانت درسا للمؤمنين للمسلمين، هذا الجيش أعظم جيش على وجه الدنيا، فيه صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم صفوة الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد الأنبياء، وقائده محمد صلى الله عليه وسلم، أركان حربه أبو بكر وعمر وأجلاء الصحابة. مع هذا الجيش العظيم الذي له مكان رزين جدا في تاريخ الإسلام، انهزم هذا الجيش لأنه خالف أمرا نبويا واحدا، واحد فقط. الرسول عليه الصلاة والسلام جعل على الجبل الصغير الذي أمام أحد إلى الجنوب، جعل رماه وأمرهم أنهم ما يبرحوا أماكنهم، فلما برحوا أماكنهم كانت الهزيمة. فانظر إلى جيش من أعظم جيوش الدنيا وأحسنها ينهزم من أجل معصية واحدة.
7: الله أكبر.
6: وهذا درس.
7: نعم جميل جدا. نستأذنكم والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل قصير، ثم نعود نستكمل حديثنا عن جبال المدينة المنورة. طبعا.
0: معلم وقصة،
4: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
0: والمدينة المنورة،
4: من غار حراء حيث بدأ الوحي
0: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
4: ومن بئر عثمان
0: إلى جبل أحد.
4: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
0: معلم وقصة.
7: حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم معلم وقصة، وكنا قبل الفاصل نتحدث عن جبال المدينة، وتحديدا تحدثنا عن جبل أحد، وهو من أهم المعالم التاريخية الإسلامية بالمدينة المنورة. وللتذكير، إذ يقع هذا الجبل شمال المدينة المنورة على بعد حوالي 4 كيلومترات من الحرم النبوي الشريف، ويبلغ أقصى ارتفاع لجبل أحد عن سطح البحر حوالي 1077 مترا، ويعد من أشهر وأبرز الجبال في الجزيرة العربية. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي. أستاذ مهدي، يعني نستكمل الحديث عن جبل أحد، وكونه يتميز بصخور نارية بركانية وآثاره التاريخية.
6: نعم، كما تفضلت، هذا الجبل الذي يعني بدأنا الكلام عنه قبل الفاصل وذكرنا شيئا من مقاساته التقريبية، فيه معالم. هذا الجبل فيه معالم، من ضمن هذه المعالم المهاريس، وهي جمع لمفرد المفرد مهراس، وهذه صخور تكون مجوفة تحوي الماء وتحفظ زمنا. من ضمن هذه أيضا المعالم في أسفل الجبل في سفحه الجنوبي مسجد الفسح. مسجد الفسح الآن رمم هذا المسجد وجعل يعني مكانا مصلى، جعل مصلى وله ظلاله وكذا، ويزوره الزائرون، لأنه فيه نزل قول ربنا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. هذه نزلت في سفح جبل أحد عند مسجد الفسح، بني فيما سبق من زمن، ثم هدم ثم أعيد الآن يعني تهيئته وتوظيفه ليكون معلما سياحيا في هذه المنطقة. هذا طبعا، هذا تفسح في المجالس فيها درس للمؤمنين، وتقارب من بين المسلمين، وتأدب بآداب الإسلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم، بل ربنا جل وعلا أنزل هذه الآية حتى تكون إلى يوم القيامة. وهذا أنت تجد يا أستاذ أحمد، ويجد يعني من يستمع إلينا الآن، أنه إذا كان الناس في مجلس فهذا يعني أجلس هذا مكانه أو فسح له، فإنه يجد في نفسه تقارب من هذا الشخص، وهو هو مدار الإسلام، وهو يعني هو الهدف من هذا، أن الناس وأن المسلمين يتعاضدون يتآلفون فيما بينهم.
7: جميل.
6: من ضمن هذه أيضا المعالم مقبرة الشهداء.
7: نعم.
6: التي فيها يعني قبر 70 صحابي رضي الله عنهم، وفيها قبر من أو حوزة حوزة إلى الجنوب من قبور الصحابة 70 رضي الله عن الجميع، فيها حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء، وفيها مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام، وفيها عبد الله بن جحش صهر محمد صلى الله عليه وسلم أخو أم المؤمنين زينب رضي الله عن الجميع،
7: رضي الله عنهم جميعا. ننتقل إلى الجبل الآخر، والذي يعرف بجبل ثواب وله مسمى آخر، حدثنا عن هذا الجبل.
6: نعم، سنتكلم عن جبل سلع.
7: نعم.
6: جبل سلع الذي تفضلتم الآن، جبل سلع هو من الجبال الشهيرة، واللي ارتبط أيضا بأحداث في السيرة النبوية في أكثر من حدث.
7: نعم.
6: وأشهر هذه الأحداث أن الخندق كان في سفحه الغربي، جزء من الخندق في سفحه الغربي، والخندق بدأ في اللابتين أو الحرتين الذي سبق الكلام عنها، الحرة الغربية أوله من الحرة الغربية وآخره في الحرة الشرقية، وبين الحرة الغربية والحرة الشرقية جبل سلع، يمر الخندق من ذلك المكان، وهو المكان المكشوف من الجهة الشمالية كما تفضلتم أستاذ أحمد قبل قليل.
7: نعم.
6: هذا الجبل المبارك الذي يعني عسكر في سفحه المسلمون في سنة 5 هجرية، لما جاءت الأخبار بأن المشركين تحزبوا وتجمعوا، قريش وقبائل أخرى من العرب، قطفان وبنو أسد وغيرهم، ليغزوا المدينة في سنة 5 هجرية، فجاءوا من الجهة الشمالية. كان الفترة الزمنية كافية لأن يحفر المسلمون خندقا، حفرة طويلة بين اللابتين وعريضة، بحيث أن الخيل ما تقفزها ولا تستطيع. هذا الرأي جاء به سلمان الفارسي رضي الله عنه، لأنه كان هذا أمرا شائعا عندهم في فارس، وهي جديدة وما يعرفها العرب في جزيرتهم أبدا. نعم. فاستحسن نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك، وانتدب الصحابة للحفر، فجعل قسم الصحابة بيوت وعشائر، فجعل كل عشرة يحفرون 20 متر، هي 40 ذراع في مقاييسنا اليوم 20 متر. وتنازع الصحابة سلمان رضي الله عنه، كل واحد محبة في سلمان وفضل سلمان رضي الله عنه، كل قبيلة وكل عشيرة تقول سلمان منا، والآخر يقول سلمان منا. فحسم نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك النزاع وقال سلمان منا آل البيت، فحفر مع آل البيت رضي الله عن الجميع. حفرت هذه الحفرة الطويلة، جاءت الأحزاب جيوشها ليدخلوا من الشمال، وجدوا هذه المكيدة التي ما يعرفونها، جالوا وداروا حول الخندق، ما وجدوا يعني ممر سوى كانت مناوشات بالسهام. الحفر والدمار والتراب الذي أخرج من الخندق من حكمة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه جعله من جهة المدينة، ما جعله من الجهة الأخرى، لو جعله من الجهة الأخرى ما استفادوا، ولربما ردم المشركون الخندق بذلك التراب. فكان من حكمته صلى الله عليه وسلم أن المسلمين يجعلون حاجز بينهم، وإذا يعني تراموا بالنبال وتناضلوا يكون عندهم مكان يحتمون به، وفي نفس الوقت حماية أيضا. حاصر المشركون المدينة، وجاء زاد الجوع والبرد، وكان الجو يعني في وقتها شديد البرودة. نال المسلمين من هذا شيء يعني كرب عظيم، وتميز في هذا الموقف الصعب المؤمن من المنافق، ورجع بعض المنافقين قالوا كما قال الله عنهم إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، لكنهم كانوا يريدون الفرار من هذه المواجهة. وبقي المسلمون وثبتوا حتى جاء نصر الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يبيت في شعب في كهف من كهف هذا الجبل، كهف بني حرام، قبيلة من الأنصار رضي الله عنهم، وفيه معجزة تكثير الطعام في منزل وبستان جابر بن عبد الله رضي الله عنه، المكان الآن يعني مخلد مشيد فيه مسجد. ورسولنا صلى الله عليه وسلم عند هذه المساجد السبعة ليس لها ذكر، ولكن مسجد الفتح مسجد صغير على أكمة موجود الآن، دعا 3 أيام فجاءه النصر من الله يوم الأربعاء، وجاءت الريح التي كفأت خيام ونفرت الخيل، وكان النصر المؤزر لله من الله تعالى.
7: جميل. أيضا خذنا أيضا إلى هذه المعالم التاريخية وهذه الجبال التي حول المدينة المنورة، وتميزها الذي يشاهده الرائي حينما يقف عند هذه الجبال. خذنا إلى معلم آخر من هذه الجبال.
6: من هذه المعالم جبل عير، جبل عير. القادم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، سواء عن الطريق الذي يسمى تسمية وليس واقعا طريق الهجرة، أو كان من الطريق القديم الأول، أو كان من الطريق السريع، 3 طرق المدينة مكة، إذا اقترب من المدينة فإن أول ما يقابل من الجبال الضخمة الكبيرة جبل عير، جبل عير اسمه جبل عير هكذا. من جبل عير ارتباطه بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه جعله الحد الجنوبي للمدينة المنورة، لحرم المدينة. المدينة لها حرم كما لمكة، إلا أنه لا كفارة يعني، وإنما ذنب عظيم لمن ارتكب فيه محذورا من قطع شجر أو صيد أو كذا، ولكن ليس فيه كفارة. أما في مكة فكفارات نص عليها الفقهاء رحمهم الله. جبل عير هو الحد الجنوبي للمدينة، قال صلى الله عليه وسلم ما بين عير إلى ثور حرم، وثور هذا جبل صغير خلف جبل أحد من الجهة الشمالية الشرقية، خلف جبل أحد في داخل سور وزارة الزراعة والمياه، جبل صغير، هذا حد الحرم الشامي، وهذا حد الحرم الجنوبي عير.
7: أيضا تحدثنا عن أيضا جبل الرماة. هذا كمان هو قريب من أحد، ولكن سماه الرسول بجبل الرماة.
6: اللهم صل على سيدنا. جبل الرماة مثل ما تفضلت أستاذ أحمد هو جبل صغير يكون في الجنوب من جبل أحد. نبينا صلى الله عليه وسلم كان من حكمته العسكرية التي آتاه الله إياها، وهي توفيق من الله، جعل لما جاء بجيش المسلمين جعل ظهورهم إلى أحد، ووجوههم إلى المدينة، والمشركون كانت ظهورهم إلى المدينة ووجوههم إلى أحد، وهذا فيه من الفطنة العسكرية الشيء الكثير. أولها أن الفارق في العدد كبير جدا، 700 المسلمين والمشركين 3000، فهذا الفارق الكبير يحتاج إلى تحصين.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله في حديثه عن التوبة: التوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. وقد قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الآية في سورة مدنية، خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجي، إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون جعلنا الله منهم. وقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فقسم العباد إلى تائب وظالم، وما ثم قسم ثالث البتة. وأوقع اسم الظالم على من لم يتب ولا أظلم منه، لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: لما أبصرت الحياة،
2: لما أبصرت الحياة علمت أن من دخل في الشبر الثالث علم بأنه لم يعلم شيئا، فانظر في أي شبر تكون يدخل ذلك العالم ويرى بعض العامة يختلفون في قضية فقهية، وكل واحد منهم متحمس لرأيه ومتشدق لهدف الانتصار، لكنه يتبسم ولا ينكر على أحد رأيه، ويدخل ذلك المتخصص في ذلك العلم ويرى أطرافا مختلفين في قضية وهي من تخصصه، وأيضا كل واحد يحاول الانتصار لرأيه وقوله، وكذلك هو الآخر لا يزال مبتسما. إنها العظمة في الأدب والتواضع والثقة. العلم ثلاثة أشبار: من دخل الأول تكبر، ومن دخل الثاني تواضع، ومن دخل الثالث علم أنه لم يعلم شيئا. كم أثرت في من كثر علمه قل إنكاره. في كثير من الأحيان تحتمل الأمور هذا وذاك، فلما الإقصاء لأمر دون الآخر؟ لما محاولة الانتصار للذات؟ في كثير من الأحيان نحتاج لكسب القلوب أكثر من كسب المواقف. لا يلزم أن يكون كل متحدث عنده علم، بل ربما يكون متعالما، فاحذروا المتعالمين. العلم الحق أن تحترم أقوال الآخرين واجتهاداتهم ما دامت لا تصادم نصوصا من القرآن والسنة أو تخالف حقائق علمية. أوصيك بالأدب في المجالس وعند كل حوار، عليك بالتواضع فيما آتاك الله من علم أيا كان تخصصك. ختاما، لما أبصرت الحياة علمت أن من دخل في الشبر الثالث علم بأنه لم يعلم شيئا، فانظر في أي شبر أنت تكون.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لي ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، فحياكم الله مستمعي الأفاضل في تذاكر يومي لموقف من بيت النبوة نقتدي به، وفي حياتنا نهتدي به، نعيشه روحا ونطبقه على واقعنا المعاصر. موقف اليوم ترويه عائشة رضي الله عنها، وتحدثنا عن أمر من داخل بيت النبوة، بل من داخل حجرتها. عائشة رضي الله عنها تخبرنا بالموقف، تقول: في ليلة من الليالي أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها، فاضطجع الرسول صلى الله عليه وسلم عندها، فرأته يعني خلاص متهيئ ودخل في النوم. فهي رضي الله عنها سرعان بعد يعني الغفوة أو كذا شعرت بالرسول صلى الله عليه وسلم يتحرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينها قام بهدوء، أخذ نعليه، وبهدوء خرج، ويعني رد الباب، باب حجرتها، بهدوء، ثم خرج. فتبعته عائشة. عندما تبعته رأته سار قليلا حتى وصل إلى البقيع، وقف أمام البقيع، فظل يدعو صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه، ثم عاد. وهو عائد الرسول صلى الله عليه وسلم شعرت عائشة بعودته فمشت، ثم تنظر للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا به بدأ يسرع فأسرعت. كلما أسرع الرسول صلى الله عليه وسلم أسرعت حتى سبقته، فدخلت البيت، فمباشرة اضطجعت حتى تنظر لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عائشة، هي طبعا لأنها أسرعت، فكانت يعني يتحرك جسمها من تعب الهرولة، فيرتفع نفسها وينخفض. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينها سألها، قال: مالك يا عائش؟ يريد أن يمازحها ويلاطفها، فقال: مالك يا عائش؟ فوصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بوصف يعني جسمك يرتفع وينخفض حشيا رابية. فحاولت عائشة رضي الله عنها أن لا تخبره يعني بشيء. حينها الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. هنا عائشة علمت أنها مهما كتمت أن الله سبحانه وتعالى سيبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه قد يعرف. فأخبرته بصنيعها أنها تبعت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ذهب إلى البقيع ثم عاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أيضا رد عليها: أنك يعني بمعنى أنت خفتي أنني أظلمك وأترك ليلتك وأذهب لأخرى. ولكن هنا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها ما السبب الذي جعله يخرج يعني رويدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن جبريل عليه السلام جاء للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن ليدخل حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقف في خارج الحجرة فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج له الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال جبريل أن الله يأمرك أن تذهب للبقيع وأن تدعو لهم. فهنا عرفت عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك بأمر من الله سبحانه وتعالى، فقالت: يا رسول الله، إذن يعني علمني ماذا أقول لهم يا رسول الله. قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. هذا الموقف داخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا عدة أشياء. حقيقة أدب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء يتحرك وزوجته نائمة، خروج بهدوء، ما أراد أنه تسمعه أو تسعر به، خرج بهدوء من أجل ألا تستيقظ، هذا أول شيء. وقال صلى الله عليه وسلم:
ذكر لنا سببين. أول شيء أنه لا يريد أن تستيقظ، ولاحظوا المعنى الثاني، قال ولا يعني ولا يريدها أن تستوحش، بمعنى لو عرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم غير موجود قد تستوحش، فلذلك الخروج بهدوء عشان لا يزعجها وعشان

انطلقت إلى تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ترى. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرف أن عائشة كانت وكان يستطيع أن يسألها من البداية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أنت السواد الذي رأيت، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم شعر ولكن أرادها أن تتكلم. فعندما أبلغته بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم السبب، وكان السبب كما سمعتم في الحديث أن جبريل عليه السلام أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يعني أن ينطلق إلى مقابر البقيع ويدعو للمسلمين. عائشة رضي الله عنها أيضا سألت ما هو الدعاء. طبعا عائشة رأت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ويكرر يرفع يديه مكررا، وهنا علمها الرسول صلى الله عليه وسلم. نتعلم من الموقف هذه ماذا بين الزوج والزوجة من الرحمة والمودة التي كانت عند الله سبحانه وتعالى وجاءت في القرآن الكريم، مودة ورحمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يلاطفها فقال يا عائش والوقت متأخر. الرسول صلى الله عليه وسلم خشي عليها أن تستوحش وخشي أن يزعجها وتستيقظ. عائشة من حرصها ومن حبها ومن تقديرها للرسول صلى الله عليه وسلم حاولت أن تنظر للموقف وأين يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا في هذا الموقف نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء للأموات، الدعاء للأموات، وهذا مهم جدا. أحيانا الإنسان مع مرور الأيام ومرور الدهور ينسى ما هو أموات المسلمين، موتى هو نفسه، فعليه أن يتعاهد الموتى، لأن الموتى في هذا الوقت لا يحتاجون منا إلا الدعاء. فالدعاء مهم للأموات، فما بالكم إذا كان من الأموات الوالدين أو الأزواج أو الأبناء أو الأقارب. فالأقارب، فالإنسان يحاول دوما أن يدعو لنفسه وللأموات، وأن يتعاهد وأن يشملهم بدعائه، وأن يكون الرجل أحيانا يزور المقابر ولو وقف من بعيد ودعا لهم، فربما دعوة عند الله سبحانه وتعالى تكسبهم الرحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالدعاء، حتى قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر أول الصالح يدعو له. فالدعاء للإنسان مكسب ولغيره فرحة ورحمة به. من المواقف التي نتعلمها في هذا الحديث رفع اليدين وحال الدعاء. نعم في بعض المواقف وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في الدعاء. نعم من المواقف التي حدثت وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه في الدعاء، ولكن الغالب أن الإنسان يتأدب مع الله ويرفع يديه بالدعاء. أيضا من المواقف التي نتعلمها الإلحاح وتكرار الدعاء، أن يكرره الإنسان حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى. زيارة القبور مهمة نتعلمها، الرحمة التي بين الأحياء والأموات، الدعاء هذا رحمة وينبغي أن يكون في القلوب. أيضا من المواقف التي نتعلمها بين الزوجين بعد المدة رحمة، أن الزوجة دائما يفترض أنها تصالح زوجها بكل شيء. وكيف هنا نتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم عائشة ويعني يدلها على الطريق الصحيح في المصارحة وما يكون بين الزوجين. كل هذه المواقف نتعلمها من هذا الموقف من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بيت النبوة، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دوما نقتدي بمواقف بيت النبوة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت النبوة.

0: أيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة.

يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصاً من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زاداً للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
3: التفسير الميسر.
4: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى: وليمحص، يعني وليطهر الذين آمنوا، يطهرهم من الذنوب بما يصيبهم، ويمحق الكافرين. يمحق يهلك الكافرين. معنى الآية: الله سبحانه وتعالى جعل الأيام مداولة بين الناس لأجل أن يمحص ويطهر المؤمنين، ولأجل كذلك أن يهلك الكافرين. أم حسبتم، أم هنا بمعنى بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم، يعني ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يعني يعلم هنا بمعنى يميز، ولم يميز الله سبحانه وتعالى الذين جاهدوا منكم فيميزهم عن الذين تركوا الجهاد، ويعلم الصابرين كذلك، يميز الصابرين من غيرهم، الصابرين في الشدائد. ولقد كنتم تمنون الموت، يعني الموت يعني القتال، كنتم تتمنون القتال من قبل أن تلقوا، من قبل أن تنظروا إليه يوم أحد، حيث قال بعضهم: ليت لنا يوما كيوم بدر. بعد ما انتهت معركة بدر بانتصار المسلمين، قال بعضهم ممن لم يحضر معركة بدر، قال: ليت لنا يوما كيوم بدر لننال ما نال شهداؤهم. فالله سبحانه وتعالى قال: ولقد كنتم تمنون الموت، يعني القتال، من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه. رأيتم بمعنى علمتم، فقد علمتموه وأنتم تنظرون، يعني وأنتم تبصرون، تتأملون الحال الذي حصل لكم. والرؤية في القرآن لها معاني. المعنى الأول: الرؤية بمعنى النظر. قال الله سبحانه وتعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ترى يعني تنظر. وإذا رأيتهم تعجبك، بمعنى رأيتهم بمعنى النظر والمشاهدة. المعنى الثاني بمعنى العلم. قال تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. أولم يعلم. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. ترى بمعنى العلم. والمعنى الثالث للرؤية: الرؤية بمعنى الاعتبار. قال تعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. بمعنى الاعتبار. المعنى الرابع للرؤية بمعنى التعجب. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، يعني ألم تعجب من هؤلاء. كذلك المعنى الخامس: الرؤية بمعنى الإخبار. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، يعني ألم تخبر، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، بأصحاب الفيل هنا بمعنى ألم تخبر. إذن يقول الله سبحانه وتعالى فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. تنظرون، النظر كذلك له معاني في القرآن الكريم. المعنى الأول بمعنى الرؤية والمشاهدة، وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، يعني وأنتم تشاهدون، فانظر إلى طعامك وشرابك، يعني الرؤية والمشاهدة. المعنى الثاني النظر بمعنى الانتظار، قال تعالى فناظرة بما يرجع المرسلون، يعني انتظر. ما ينظرون إلا صيحة واحدة، ما ينظرون أي ما ينتظرون. المعنى الثالث التفكر والاعتبار، قال تعالى انظروا إلى ثمره، يعني تفكروا واعتبروا، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فلينظر الإنسان إلى طعامه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هذا كله بمعنى التفكر والاعتبار. وما محمد لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل قال المنافقون إن كان قتل فارجعوا إلى دينكم، إلى دينكم الأول، دين كفار قريش. الله سبحانه وتعالى قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. إن مات كما ماتت قبله الرسل، يعني يموت على إما أن يموت على فراشه، أو يقتل كما قتل قبله من الأنبياء. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يعني رجعتم إلى الكفر. ومن ينقلب على عقبيه، ومن ينقلب على عقبيه يعني يرجع إلى دين الشرك والكفر، فلن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه. وسيجزي الله الشاكرين، الشاكرين لنعم الله سبحانه وتعالى، الثابتين على نعم الله سبحانه وتعالى. وأعظم الشكر الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، الإذن هنا بمعنى الأمر، يعني بأمر من عند الله سبحانه وتعالى. كتابا، يعني كتب الله سبحانه وتعالى ذلك، كتابا مؤجلا يعني مؤقتا لا يتقدم ولا يتأخر. المعنى لماذا انهزمتم، والهزيمة لا تدفع الموت، والثبات لا يقطع الحياة. ومن يرد ثواب الدنيا، من يرد بعمله ثواب الدنيا يعني جزاءه يكون في الدنيا، نؤته منها، يعني نعطيه ما قسم له، ما قسمه الله سبحانه وتعالى، ولا حظ له في الآخرة. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، يعني من ثوابها، وسنجزي الشاكرين المقيمين على نعم الله سبحانه وتعالى، المقيمين الثابتين على دين الله سبحانه وتعالى. وكأي يعني بمعنى كم، يعني وكم يعني بمعنى كثيرا، وكثيرا من نبي، وكم من نبي قاتل معه ربيون كثير. ربيون بمعنى جماعات، كثير يعني جموع كثيرة، ربيون يعني جموع، ربيون كثير يعني جموع كثيرة. وكأي من نبي قاتل معه، والقراءة الثانية وكأي من نبي قتل، ثم نقف معه ربيون كثير فما وهنوا، يعني مع أن هذا النبي قتل ومع ذلك هؤلاء ما أصابهم الوهن في سبيل الله، ولم يضعفوا ولم يستكينوا. وكذلك القراءة التي أمامنا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، عن جماعات جموع كثيرة، فما وهنوا يعني ما جبنوا لما أصابهم في سبيل الله من الجراح وقتل الأنبياء وأصحابهم، وما ضعفوا عن الجهاد، وما استكانوا، ما خضعوا لعدوهم، كما فعل بعضهم حين قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. والله يحب الصابرين، أي الصابرين على البلاء، الصابرين بجميع أنواعه، ويحبهم. فمن آثار المحبة أنه سبحانه وتعالى يثيبهم في الآخرة. وما كان قولهم عند قتلهم، عند قتل نبيهم مع ثباتهم وصبرهم، إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا التي فعلنا وكانت هي سبب ما أصابنا، وإسرافنا، تجاوزنا لحدود الله سبحانه وتعالى، وإسرافنا في أمرنا، يعني إشارة بأن ما أصابهم لسوء فعلهم، فهذا كله من باب الهضم للنفوس. وثبت أقدامنا بالقوة على الجهاد، وانصرنا على القوم الكافرين الذين خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى. أعطاهم الله سبحانه وتعالى ثواب الدنيا، النصر والغنيمة، وحسن ثواب الآخرة وهي الجنة. والحسن بمعنى التفضل فوق الاستحقاق، يعطيهم فوق ما يستحقون. والله يحب المحسنين، في إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، فيحب المحسنين. فمن آثار المحبة أنه يثيبهم، فهذا تعليم من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين ما يفعلون وما يقولون عند لقاء العدو. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا فيما يأمروكم به. الذين كفروا يشمل المنافقين، يشمل عبدة الأوثان، يشمل اليهود والنصارى. الله سبحانه وتعالى يرشد المسلمين لما رجعوا من أحد، قال بعض المنافقين: لو كان نبيا ما أصابه الذي أصابه. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم إلى الكفر على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، لأن الكافر مأواه جهنم. بل أطيعوا الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى: بل الله مولاكم، يعني ناصركم، وهو خير الناصرين، فأطيعوه دونهم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أي الخوف. لما هزم المسلمون المشركون قال بعضهم لبعض: لنعود حتى نستأصل المسلمين، فأصيبوا بالرعب فلم يرجعوا للمسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا، بسبب إشراكهم بالله، ما لم ينزل به سلطانا، ما أنزل الله سبحانه وتعالى به حجة، وهي عبادة الأصنام. ومأواهم، أي الكفار، ومأواهم النار، وبئس مثوى، يعني وبئس مأوى الظالمين. الظالمين هنا بمعنى الكافرين، بئس النار مثوى للكافرين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده. الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين النصر، وقد صدقهم، وعدهم الله سبحانه وتعالى بعد بدر بالنصر، وقد صدقهم في أحد. والدليل: إذ تحسونهم، يعني تقتلونهم بإذنه، يعني بإرادته. يقول ابن عباس: ما نصر